0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا من شد وحنين أصدقاء المستمعين اللي نخصوه للأغاني الشرقية. باش نبدأوها مع أبو نورة محمد عبدو في شبيه الريح. شبيه الريح تقول الغناية: شبيه الريح وش باقي من الآلام والتجريح، وش باقي من الأحلام وش باقي من الأوهام. هي من كلمات عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر.

مازال هذا الموعد معكم متواصل أصدقائي المستمعين على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. سمعنا محمد عبده في شبيه الريح، وإحنا كنا تعرفنا في حلقات سابقة على محمد عبده، على ذاك ما ركزتش برشا على التفاصيل. وباش نكملوا لقائنا في سهرة حب، وسهرة حب تعرفوها مع فيروز ووديع الصافي. وفيروز هي نهاد رزق وديع حداد، مولودة عام 35 في بيروت في لبنان. باش نحكي لكم شوية على عملها الفني أكثر من ناحيتها الشخصية. بدأت عام 40 مغنية في كورال في الإذاعة اللبنانية، وقت اللي اكتشف صوتها الموسيقي محمد فليفل وضمها للفريق اللي كان ينشد في الأغاني الوطنية، وألف لها حليم الرومي اللي هو وقتها مدير الإذاعة اللبنانية أول أغانيها. انطلاقتها جديا كانت عام 52، وقت اللي بدأت تغني في ألحان الموسيقار عاصي الرحباني اللي تزوجت به بعد بثلاثة سنين وجابت منه 4 أطفال. وكانت الأغاني اللي غنيتها في هاك الوقت تملى القنوات الإذاعية كافة، وبدأت شهرتها في العالم العربي، وكانت أغلب أغانيها وقتها للأخوين الرحباني عاصي ومنصور. وهل الثلاثي هذا شكل مرحلة جديدة في تاريخ الموسيقى العربية، لأنه تم المزج بين الأنماط الغربية والشرقية والألوان اللبنانية في الموسيقى والغناء، وساعد صوت فيروز على الانتقال دائما إلى مناطق جديدة، وفي وقت كان فيه النمط الدارج هي الأغاني الطويلة، لكن فيروز قدمت أغاني قصيرة. وفيروز تسميت على الزهرة ذات 7 ألوان أو الزهرة الساحرة. بتبيعة فيروز شاركت في مجموعة كبيرة من المسرحيات، منها جسر القمر عام 62، الليل والقنديل 63، بياع الخواتم 64، أيام فخر الدين 66، هالة والملك 67، الشخص 68، جبال الصوان 69، وصح النوم عام 70، وتم إعادة عرضها عام 2006 وفي 2007 وفي 2008. ناس من ورق هي من إنتاج سنة 72، ناطورة المفاتيح 72، المحطة 73، لولو 74، ميسر ريم 75، وبيترا 77. مثلت في فيلم بياع الخواتم إنتاج 65، في فيلم سفر برلك 67، وبنت الحارس إنتاج سنة 68، وشاركت في مجموعة من البرامج التلفزية، في سكتشات، في ألبومات غنائية. فيروز مطربة بحجم وطن. نسمعها هي وديع الصافي.

باش نختموا هذا الجزء أصدقائي المستمعين من لقائنا بغنية طويلة شوية لصباح فخري. وتعرفوا اللي صباح فخري في القدود الحلبية ميقدوا حتى حد، واللي هو فنان سوري من مشاهير الغناء في سوريا وفي الوطن العربي ومن أعلام الموسيقى الشرقية، هو صباح الدين أبو قوس، هذا هو اسمه الحقيقي، يعزف على آلة العود. كنا حكينا عليه في حلقة سابقة وقلت لكم أنه اللقب فخري جاء من عند فخري البارودي تقديرا له، لأنه هو اللي رعى موهبة صباح فخري واللي قدمه للجمهور الواسع. صباح فخري كان نقيب الفنانين في سوريا الأكثر من مرة، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري في دورة التشريعية 1997، كان عضو في اللجنة العليا لمهرجان المحبة في اللاذقية، وكان عضو في اللجنة العليا لمهرجان الأغنية السورية، ومدير عام للمهرجان الأول والثامن. بالطبيعة مش بشيك في المجال باش نحكيه على صباح فخري كما يجب، والمجال ما يسمحش، المجال هو مجال الغناء، فنخليكم مع صوته الشجي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للأسفلت بمحاولة الطريقين الجهويتين بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن انطلاق الأيام الجهوية رايدات انطلاقا من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رايدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء بلغ سنة 25 و2000 في حدود 1.4 مليون دينار وفق كاهية مدير بمركز النهوض بالصادرات نعمان حمدانية، مضيفا أن المركز دعم حضوره في إفريقيا جنوب الصحراء ب6 مكاتب. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجل القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 26 و2000. بعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياسته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين لقطاع غزة إثر اكتشاف جثث إضافية تحت الأنقاض، ومنظمات حقوقية توثق توسيع المستوطنين لسيطرتهم على أراض شاسعة بالضفة الغربية المحتلة. تواصل النقاشات في طهران بشأن مستقبل المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، والاجتماع ركز على حماية أمن الملاحة البحرية والتنسيق لمواجهة التصعيد الإقليمي. الكرملين يرحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هدنة الطاقة، بينما تضغط واشنطن على أوكرانيا لوقف ضرباتها في العمق الروسية تفاديا لتقلبات سوق الوقود العالمية. وأسعار خام النفط تقفز فوق $109 للبرميل، وذلك نتيجة تعطل بعض الصادرات السعودية وإعلان القوى القاهرة وتوقف الإنتاج في 3 حقول نفطية رئيسية في ليبيا. ختم هذا المعدل الإخباري، للقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الجزء الأخير من لقائنا الليلة في شد وحنين، اللي باش نختموه بما عندكش فكرة الوردة الجزائرية.

0: 그래.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الخميس 17 سبتمبر موعد افتتاح السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بقرابة 26 ألف موطن تكوين، منها نحو 6000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للأسفلت بمحاول الطريقين الجهويتين بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام. تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب على المناطق العليا بإقليم مدنين تطاوين وجابس. وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ومن المنتظر استئناف التزويد اليوم عند منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطبة. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجارية. وينص هذا الاتفاق وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة كندا بتونس على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد، مقابل 4 رحلات سابقا، دون تقديم تفاصيل عن هذه البرمجة. التعاون الثنائي والتشاور بشأن آخر التطورات في المنطقة هم محاور اتصال هاتفي تلقاه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي. وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية وسط تطورات متصاعدة تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، والتي سيطر خلالها الحوثيون على الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، سعيد جدا بأن أجدد اللقاء مع حضراتكم عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية لأواصل سبر أغوار الموسيقى عبر أشهر أعلامها من الذين تركوا بصمة لا تمحي، سواء أكانوا أصيلي هذا البلد ذي الثقافة العريقة أو من سواها، محاولين أن نختار من كان لهم صلة ما بتونس. حلقتنا هذه ستتركز على مدينة القيروان من خلال استعراض أهم خصائصها التاريخية، ونمر إلى التعرض إلى مكانتها خاصة في مجال الموسيقى خلال العصور الماضية وفي العصر الحديث من خلال ما توفر من المراجع العلمية. قبل ما نحكيه على تاريخ القيروان وعلاقتها بالموسيقى، اقترح عليكم مقتطف من تسجيل فرقة نواة أو مجموعة نواة للموسيقى بالقيروان بقيادة الأستاذ حاتم دربال. نقترح عليكم طايحي على وصال متبوع ببرول متى يأتي الله بنصرة، هما الاثنين من نوبة الرمل. نوبة الرمل من المألوف التونسي اللي تحتل المرتبة العاشرة حسب الترتيب المعتمد في التقاليد الموسيقية التونسية. ألاحظ أن التسجيل باش نسمعوه مأخوذ مباشرة من حفل قدمته مجموعة نواة في طرابلس في السنة الماضية في إطار مهرجان طرابلس للمألوف، وسعدت أنا أن كنت حاضرا ضمن ضيوف المهرجان واستمعت إلى مجموعة نواة وهي تؤدي هذه الوصلة من نوبة الرمل.

إذن تحية إلى مجموعة نواة الموسيقية بقيادة الأستاذ حاتم دربال اللي تحاول باش تعلم المالوف وتنشره بين الشباب في مدينة القيروان، وخرجت حتى خارج المدينة وقدمت عدة عروض ناجحة سواء في تونس أو خارجها. حديثنا إذن باش يتركز على القيروان كمدينة موسيقية فيها نشاط موسيقي منذ القدم، ونذكر بسرعة أن هالمدينة اتأسست عام 50 للهجرة بين سنتي 670 و671 الميلاد، هي أول عاصمة إسلامية في شمال إفريقيا، وارتبط اسمها بعقبة ابن نافع اللي قد يكون استمد تسميتها من الفارسية يعني كارافان قيروان كارافان أي المعسكر أو القافلة. أصبحت عاصمة للأغالبة لأكثر من قرن من الزمن، عرفت فيه نهضة علمية وثقافية وجابت عدد كبير من العلماء في شتى الاختصاصات الفقهية الدنيوية، فتقدمت على عواصم الغرب الإسلامي كما قرطبة في الأندلس وفاس بالمغرب الأقصى، وبرز فيها من الفقهاء الإمام سحنون صاحب كتاب المدونة في اللغة، صاحب كتاب المدونة في الفقه المالكي واللي تولى القضاء فيها، نذكر كذلك أسد ابن الفرات الفقيه والفاتح للصقلية. وفي القيروان تأسست بيت الحكمة على يد إبراهيم الثاني اللي حكم بين سنتي 875 و902 للميلاد. هذه بيت الحكمة خذت اسمها أسوة بنظيرتها اللي أسسها هارون الرشيد في بغداد وتوسعت في عهد ابنه. نرجع للقروان، تشتهر بجامعها اللي بنيت نواته الأولى مع الفاتحين العرب، وشهد توسيعات متعدة خلال العصور المتعاقبة حتى وصل إلى معماره الحالي. كيفاش كانت الموسيقى في القيروان في العصور القديمة وكيفاش كانت في تونس بصفة عامة؟ هل عندنا ما يكفي من المراجع باش نتعرفوا على خصائصها؟ قبل الإجابة نقترحها لكم، عزف منفرد على العود بعنوان من وحي الأندلس للعازف العراقي الشهير منير بشير، في الواقع اقترحته للعلاقة اللي قلت عليها بين المشرق العربي والمغرب العربي. إذن نسمعوا أحد كبار العازفين العرب العراقي منير بشير في وحي من وحي الأندلس.

مرحبا بكم من جديد حضرات السيدات والسادة المستمعات المستمعين في هالحلقة جديدة من أعلام وأنغام اللي كما قلت في بداية الحلقة نخصصها لمدينة القيروان كعاصمة للموسيقى في البلاد التونسية. عدينا منير بشير يقول قايل شي علاقة بالقيروان، ما عندوش علاقة مباشرة، ولكن ربما العلاقة حبيت نرمز إلى أن أحد كبار الموسيقيين من العراق جاء للقيروان هو زرياب. بطبيعة الحال احنا ما عندناش تسجيلات لزرياب، عدينا احد احفاد احفاد احفاده اللي هو منير بشير لنبرز ان القيروان لم تكن يعني في غير اتصال مع الموسيقى التي اتت من المشرق العربي ومن بغداد بصفة خاصة عن طريق الموسيقي زرياب اللي نذكر تولد عام 789 وتوفى عام 857 الميلاد. هو أصيل الموصل بالعراق، وهرب هو في الواقع من بغداد خوفا من إسحاق الموصلي اللي رأى فيه المناسب منافسه ما خلاش يخدم، فجاء القروان. ويقول أنه قعد 10 سنين. أنا الحقيقة أشك، ما نتصورش أنه قعد 10 سنين. بعض المراجع متاع أساتذتنا قالوا لنا قعد 10 سنين، وفما حتى حي يسمى حي زرياب أو الزريابية. فعلى كل حال اللي هو مش مشكوك فيه أنه زرياب تعدى وقعد في القيروان قبل أن يرحل ويهاجر إلى الأندلس ويأسس مدرسة موسيقية عريقة. من مظاهر ازدهار الموسيقى والغناء في القيروان بناء حي خاص بالموسيقيين وظهور عدد من ما يسمى القوالين اللي كانوا ينشدون القصائد الدينية، وكانت أصواتهم الشجية تلقى الاستحسان لدى رجال الدين. وانتشرت في القيروان مجالس الطرب بمقدار انتشار مجالس العلم. وقت اللي زرياب قعد وأقام في القيروان دخل مع الموسيقيين وانصهر معهم في الحياة الأدبية والفنية، وبطبيعة الحال أنشأ أسلوب جديد في أخذ وعطاء. لم تنقطع النهضة الموسيقية بإفريقية يعني بلادنا تونس بعد ما مشى زرياب ورحل للأندلس، اتواصلت في رقادة أو رقادة العاصمة الجديدة للأغالبة. وساهم في تلك النهضة بالخصوص واحد اسمه مؤنس المغني، توفى عام 926 الميلاد. هو واحد من تلامذة زرياب، والموسيقى زادت أركانها يعني رسوخ بعد ما تأسست بيت الحكمة اللي حكيت عليها. وهكذا نرى أن يعني القيروان في الجولة اللي عملناها سريعة هي موطن للموسيقى. نتعداو إلى الموسيقى في القيروان خلال القرن العشرين. تظهر أثارة إنشاد الموسيقى في مدينة القيروان من خلال أداء المتميز لعدد من الشيوخ اللي أديوا الأناشيد الصوفية، نذكر منهم علي البراق بطبيعة الحال، عبد المجيد بن سعد، ومن تبعهم من شيوخ الإنشاد كما ولد سي علي البراق محمد البراق وغيرهم. ومن شيوخ المألوف ما نجموش ما نذكروش الشيخ حمودة الزرقة. الشيخ حمودة الزرقة أحد أعمدة المألوف والإنشاد

0: التراثي في القيروان خلال القرن العشرين، وما نجمش نتحدث عليه ما يكونش معايا نجلو الصديق الزميل الباحث سي عماد الزرقاء، اللي شرفنا في هالحلقة هذه باش يقدمنا الوالد اشنية مكانته في القيروان. بعد ما حدثنا سي عماد على الماضي نحثوا على الحاضر القرن العشرين اللي هو التواصل، حدثنا شوية على الشيخ حمودة الوالد.
1: شكرا سي فتحي على الاستدعاء هذا.
0: مرحبا.
1: اللي أنا يشرفني بالحق مع سيادتك.
0: مرحبا بك.
1: الشيخ حمودة الزرقاء هو الشيخ حمودة بن محمد بن حمودة الزرقاء العوفي القيرواني. العوفي هما عوفيين
0: أي.
1: واللي ذكرتهم هذوما الكل حمودة ومحمد الكلهم هذوما مشايخ برداجية، وعلى خاطر دار الزرقاء هي اللي خلاهم يعملوا المالوف هو شكلهم الصوفي ورؤيتهم الصوفية، لأنهم أسوا الخوجات في القروان.
0: أيوة.
1: وهذه عائلة معناها البحث يقول أنهم عندهم ما يقارب 12 قرن في القروان يشتغلوا على النمط هذا،
0: المالوف في
1: قسمين، المالوف يخدموا المالوف ما نقولش أنا المالوف الصوفي
0: هك،
1: ويخدم المالوف الوجداني
0: هك.
1: الشيخ الله يرحمه نتذكر كان وقت اللي يقول حاجة في الصوفي عينيه يولي يبكي
0: يتأثر.
1: دونك العيلة كاملة عندهم الحكاية هذية، وعندهم موروث آخر العيلة كاملة كلهم اللي ذكرتهم باللي فيهم يعزفوا البيانو.
0: أي أي.
1: وعزف البيانو معناها هذه عيلة اختارت من غير ما تشعر الخط المتوسطي، واختارت السلم الموسيقي القديم الأول ما قبل مؤتمر القاهرة وما قبل التجديد وما قبل وما قبل.
0: وكذا.
1: هذا مهم. الشيخ حمودة هو تولد في القروان في 10 نهج الدباغين. تعلم الأصول الدينية لأنه هو من الأرستقراطية الموسيقية، كان يجيهم الناس تقريهم، تعلم على الشيخ الجودي. الشيخ الجودي تعلم عليه، وتعلم البيانو على أخوه الكبير اللي يكبره بثلاثين سنة، هو أحمد الله يرحمه عمي أحمد. اللي هو معناها أستاذ علي البراق. وبعد جاء بابا اللي هو الأستاذ الأكثر حضور في حياة علي البراق، لأنه علي البراق كان مرجعه الشيخ. أنا حضرت شوية، كان يزورنا سي علي في الدار، ومش كان الشيخ علي البراق راهو كان مثال الشيخ الكبير متاع العوامرية سي هادي قرفالة، كان شخص معناها المزاودي الكبير متاع القروال. واش نبعد البعيدة اللي غني الهامش وقال لي محمد علي العيدي
0: معروف،
1: كان وقت اللي يبدا الخدمه مثال يعمل الحسين متاع بابا بالمزود المدخل متاع بابا، يعمل رصديل متاع الشيخ. معناها الناس هذوما اللي كانوا معناها متاثرين به، وكانوا لكن يقول القائل شنو عمل الشيخ حمودة الزرقاء؟ شنو عمل الشيخ حمودة الزرقاء؟ فما حاجه عملها غريبه شويه. هو ميوزيسيان نوماد. شنو معناها ميوزيسيان نوماد؟ كيما الانبياء، كيما الانبياء يمشي وصلوا الدعوه، هو كاسكو الفي يمشي ويتعلم ويوثق موسيقات، ومن شيره اخرى يعلم الموسيقات. فمثال نعطيك مثال سي الحبيب العوادي ربي يذكره بالخير، شد 25 سنه مندوب في الكاف. قال لي جانا في الستينات علمنا نوبه رمل الماء، مشانهم الزغوان زاد علمهم نوبه رصد الذير، كان يدور مشان الجريد، جريد عنده صحاب وجريدية. الشيخ محمد السيلي توفى الله يرحمه، وما نعرفش ولاده كان مازالوا حيين ولا، معناها كان يمشي المناطق ويدور الشيخ ويعلم ويقادي. بما خص المساهمات نتاعو، المساهمة الأولى هو ما قدمه للمؤتمرات الثلاثة نتاع
0: جمع الملوف
1: 64 وتوزر وتبرقة في جمع الملوف
0: بالضبط.
1: قدم برشا حاجات مهمة، والكلهم موجودين في البارون دو لورانجي، ومش الكل ضاع منهم، اللي ضاع واللي قعد وثقناه. هذا قدموا الشيخ فهمتني. والشيخ باش نتعداو لشيء اخر، هو انه في الاعمال هذه ثم حاجات عاطشه مش موجوده، وحكى عليها صالح خاصه في الحسين وفي رصد العجم وفي العراق، وثم حاجات زاد متسمي عليه انه عملها فهمتني ولا، كما باكر البستان فهمتني، او يا كحيل الطرف هذوما خدم نتاعو هو، معناها معروف فيهم حتى النزعة نتاعو هو الواحد. الشيخ حمودة من معناها باش نقول لك على حاجة، عنده تلمذته مثل سي بشير السلمي تلميذ من تلمذته،
0: ما شاء الله
1: سي سلاح المانع تلميذ من تلمذته،
0: أي
1: سي رياض عبد الله تلميذ من تلمذته،
0: ما شاء الله عاصف كمان
1: علي البراق،
0: أي
1: سي محمد المكني الله يرحمه،
0: عاصف القانون
1: يلزمني نذكرهم
0: طبعا،
1: سي عبد الرزاق طلحة
0: الله يرحمه
1: هذوما الكل كان عرفهم حمودة الزرقاء،
0: واضح
1: ما فيهم اللي قلت اللي ذكرتهم لك. زاد الشيخ حمودة الزرقاء أسس زوز مهرجانات، أسس مهرجان الملوف، مهرجان الموسيقى الصوفية متاع اللي يقع في المولد متاع السلمية معناها من الستينات، وحكا كان كيجيبوا رقيبة هو يشد الشاب دو جيري، ممكن أنت حضرت فيه
0: طبعا،
1: وكان وساهم في مؤتمر في تأسيس مؤتمر سيدي بولبابة، مش مؤتمر، مهرجان سيدي بولبابة في جبس، معناها قدم معناها في الأخر نحب نقول كلمة، نحب نقول كلمة المهمة. شيخ حمودة هذا راجل كان كريم ياسر مع الملوف، وكان مناضل في الحقل الموسيقي، ولكن هو النتاج الاخراني متاع مدينة القيروان، هو النتاج الموسيقي الاخراني، على خاطر كيما سبق وذكرت انت وهذا خدمت عليه في كتابي اللي قاعد نخدم فيه توا، نحن اصولنا في القروان الموسيقية مشي مربوطة بالأندلس ولا مربوطة بمصر ولا مربوطة بقدر ما مربوطة بالعراق. مش نعطيك مقطع صغير، وقت اللي تدخل للقروان اللي معروفة بسوق النحيسية،
0: أي نعم،
1: أو تدخل تسمع الأصوات متاع المطرقات اللي تخدم،
0: إيش
1: تسمع؟ دم تتك دم تك دم تتك دم دم تتك جورجينا
0: جورج
1: نتاع العراق، تسمعها تقول اش وصلها، والا تمشي للجرابه، اش تسمع في الجرابه؟ سوق الرهدانه اللي هو من العراق، يجيبوا الكتب منين يجيبوهم؟ يجيبوهم من شارع هارون الرشيد، يجيبوهم لسوق الرهدانه غادي باش يبيعوه هو بيدو، ولا الجرابه كيفاش تخدم الجرابه يخدموا بالنول، دم تتك تك دم تتك تك تك تك دم تتك تك، معناها القاع متاع المدينة عراقي،
0: واضح
1: فهمت؟ هذا معناها
0: يعطيك الصحة على هاللمحة،
1: خليك
0: احنا نختنم وجودك والتسجيل اللي مديتنا به، نعدي منه شوية للشيخ حمودة الزرقاء الوالد رحمه الله، في هالوصلة من الملوف شوية برول بدأ بقدم أهيف يهتز هز المرهف، يا حسنه لما ثناء بقده المهفهف، اللي هو في الحسين صبا، نسمع منه شوية بصوت الشيخ حمودة الزرقاء
1: في مؤتمر قرطاج،
0: اللي هو تسجل كما قلت في المؤتمر، أحد مؤتمرات اللي أشرف عليهم سي صالح المهدي في الستينات عام 64، وكان معاه
1: صيف 64
0: سفر بالضبط، وكان معاه مجموعة من الفنانين اللي أشرفوا على المؤتمر في إطار
1: العدربي محمد التريكي،
0: بالضبط محمد العقربي ومحمد التريكي، أظن محمد الحبيب كذلك،
1: محمد الحبيب طبعا سكرتير جنرال،
0: بالضبط اللي حبوا باش يوثقوا. إذا نسمعوا شوية من هذا ونقولوا الله يرحمه، وانت بارك الله فيك شرفتنا سي عماد، واللي خلى الخليفة ما ماتش، ونتمنى لك التوفيق في كل ما تقوم به في مجال الموسيقى إعلاميا وبحث إلى غير ذلك. أهلا وسهلا مرحبا بك،
1: ربي يخليك سيدي بارك الله فيك،
0: شكرا جزيلا. معنى مقتطف الحقيقة صغير من غناء برول في طبع الحسين صباء أداء الشيخ حمودة الزرقاء بمناسبة مشاركته في مؤتمر أحد مؤتمرات جمع التراث في الستينات، سجل كذلك بصوته أقبل البدر في الصباح. حبيت نشير هنا اللي الصيغة اللي قالها تقريبا للصيغة اللي تسجلت في مؤتمر القاهرة عام 1932 في مجموعة موسيقية قادها شيخ خميس ترنان، وتسجلت فيها عدد من المقطوعات المألوف. نسمع أقبل البدر في الصباح بصوت أو بعزف وأداء المجموعة الموسيقية اللي شاركت في القاهرة عام 1932.

طبعا هذه مررنا على الحياة الموسيقية في القيروان قديما وحديثا بسرعة البرق، ولا يمكن أن نختصر كل ما جرى في مدينة عريقة كما القيروان في حلقة ما تدومش أكثر من دقائق تسمى. ما نجموش ما نتحدثوش على أسد قثرية اللي هو علم من أعلام مدينة القيروان في الموسيقى، تولد عام 1920، توفى رحمه الله عام 2003، وهو ابن القيروان، موسيقي خلى التراث، سافر لفرنسا، سافر للمغرب، عرف بالموسيقى التونسية وخلنا مجموعة كبيرة من الأغاني الكلها ناجحة. اخترنا منها أغنية مشهورة كي يذيق بك الدهر يا مزيانة، كلمات محمود بورقيبة، ألحان وغناء صادق ثريا.

كوين لا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك وين لا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة

وجعك ويألم قد ما ضهري وجعك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهله كيف بك تعلم.

بعد جيل سادة قصرية أنجمت مدينة القيروان وولاية القيروان بصفة عامة عديد الموسيقيين، فيهم اللي انفرد بالعزف وسماهم ساعمات كما زميلي خويا صلاح المانع، كما بشير السالمي وغيرهم، وفيهم من المطربين المغنين المؤدين بالصوت اللي اختاروا النهج التقليدي. فمثلا انخرطت في الرشيدية وأدى عديد من الأغاني التراثية، بعد محفظ الملوف في المجموعة الصوتية أقصد الفنان زين الحداد اللي هو ولد القيروان، انتقل إلى تونس أصبح ولد الرشيدية ويمثل أحد رموز الغناء التقليدي. حب حتى هو يبرز الإنتاج متاع سادة قصرية ويزيد ينشره، هذاك علاش اختار باش يعاود يسجل أغنية من أغاني سادة قصرية شنية الدنيا اللي نختم بها هالحلقة حول الموسيقى في مدينة القيروان. نسمعوها.

نرجع لصدق ثريا أحد أبناء القيروان اللي قلت خلى عدد من الأغاني الجميلة، ونقفل الحلقة هذه بزوز حمامات لصدق ثريا نسمعوها.

0: هكذا وصلنا إلى ختمة البرنامج اللي خصصناه للحديث عن مدينة القيروان قديما وحديثا في مجال الموسيقى. القروان اللي جبتنا صدق ثريا، كمال روف نجاتي، عبد السلام النجاتي، هشام النجاتي، زي الحداد اللي سمعناه من العازفين، نذكر رياض عبد الله، بشير السالمي، الإخوة خالد مداح، محمد المكني، والمنشدين، وقائمة طويلة بما يدل على أنها عندها تاريخ كبير في مجال الموسيقى. إن شاء الله الاختيارات متاعنا نالت رضاكم، وما قدمناه من معلومات سواء من قبل سي عماد الزرق حول والده أو من خلال ما أنا اقترحت عليكم نال أعجابكم. نقول شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية لهالحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات الإذاعة التونسية، وإلى اللقاء.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للأسفلت بمحاولة الطريقين الجهويتين بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام. غدا الخميس 17 من سبتمبر موعد افتتاح سنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بقرابة 26,000 موطن تكوين، منها نحو 6,000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن انطلاق الأيام الجهوية رائدات انطلاقا اليوم إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يطالب بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة لينجاح انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بالجهة، وفق رئيس الاتحاد لطفي الجمازية. ختاما وفي العالم، انتهاء المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن. ووفق وسائل أعلام، الخارجية الأمريكية لا تعتبر لقاء واشنطن جولة تفاوضية جديدة، بل محادثات لبناء تفاهمات تنقل إلى الجولة المقبلة. ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: بلال بن رباح.
1: يتيم بني هاشم لم تعد تعجبه آلهتنا، لا اللات ولا العزى ولا عساف ولا نائلة ولا منى ولا غيرها.
2: كيف تعجبه وهي منصوبة في حرم الكعبة على الأرض، بينما هو يأتيه خبر السماء؟ أين ثرى من الثريا؟
3: قل أين إله السماء من آلهة الأرض؟ إله السماء أرسله إلينا لنعبده دون آلهتنا التي عبد آباؤنا وأجدادنا.
1: لمن هذا الحبشي الذي يراقبنا؟
2: لا عليك منه، إنه عبد بلال يرعى الغنم والإبل.
3: فيما تتهامسان قاتلكم الله، واللات والعزة ليغلبنكم محمد هذا على أمركم إن قعدتم عنه.
1: ومن يصدقه يا أبا الحكم؟ من يصدقه؟ يقول نزل عليه الوحي في غار حراء وأمره أن يعبد إلها واحدا فقط. أي كذب هذا؟
4: بل أنتم الكذابون الدجالون، زعامات منفوخة كالقرب جوفاء.
2: يا عقبة لا تقل عنه الكذب، فوالتي ما عرفنا عنه كاذبا، إن هو إلا الصادق الأمين.
4: ها أنت قلتها يا ابن خلف، الصادق الأمين، فلما تسخرون من مقالته؟
3: يا قوم، عجبا لهذا اليتيم ابن عبد المطلب، ألم يجد الوحي غيره للرسالة يختاره دون زعماء قريش وسادتها؟
1: يا قوم، إذا كانت السقاية لبني هاشم والرفادة لبني هاشم، والآن يخرج من بينهم نبي، فماذا يبقى لكم من منزلة بين العرب يا زعماء قريش والعرب؟
4: تبقى لكم الزعامة على هذه الحجارة التي تعبدون.
2: أصبت يا عقبة، كأن هذا الحبشي يرصد علينا كلامنا. بلال، ما وقوفك هنا الساعة؟ انصرف إلى عملك، تفقد الشياه والإبل.
4: حسنا، سأنصرف يا أمية، ولكن ليس للشياه والإبل، بل إلى ما فيه النجاة. النجاة.

0: ماذا تقول؟ عبدي بلال يتبع محمدا على دينه؟ أيفعلها دون إذن مني؟
1: لقد شاهدناه أكثر من مرة يقصد دار الأرقم ابن الأرقم حيث محمد وصحبه.
0: ها، أول الغيث قطر. إذا سكتنا على فعل عبد واحد تبعه العبيد والغلمان والإماء، ولا هيبة لنا تبقى بعد ذلك. أين هو؟ أين هو؟
1: أحسبه في المرعى مع الشويهات والإبل.
0: لا بأس لا بأس، إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا بإسلام هذا العبد الآبق. أقدم يا بلال، أقدم. أحقا تبعت محمدا على دينه وتركت ما نعبد؟
2: أجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: تقولها في وجهي دون خوف أو وجل أيها الحبشي يا أسود الوجه؟
2: أحد أحد.
0: حسنا، أترى هذه الرمال المرتهبة وتلك الصخرة التي تتوهج حرارة ولظى؟ هذه الرمال فراشك والصخرة لحافك إن لم تكفر بدين محمد وترجع لعبادة اللات والعزى.
2: بل الله ربي أحد أحد.
0: خذوه اطرحوه أرضا، أذيقوه من العذاب ألوانا حتى يكفر بمحمد أو يموت كالبهائم. خذوه.
2: أحد أحد أحد أحد.
0: علام هذا العناد، علام هذا العناد.
2: أحد أحد.
0: إيمانا بإله محمد.
2: أحد.
0: أم تنتظر العون والسند من الأهل والعشيرة؟
2: أحد.
0: ما أنت إلا عبد حبشي ابن أمة سوداء، ليس لك إلا طاعة أسيادك أو الموت. تسمع يا أحد الوجه؟ تسمع؟
2: أحد أحد أحد أحد.

0: كيف هو اليوم؟ أما يزال على عناده وكفره؟
1: أجل يا سيدي، بل وزاد عنادا، لا يذكر سوى أحد أحد.
0: اغرس! لا تقولها أمامي ثانية. أما كفانا واحد حتى يتبعه آخر. يا لهذا العبد، يضعني في موقف ضعيف حائر. إن أنا قتلته فلا رجولة في مقتل عبد مستضعف، وإن أبقيت عليه غدوت أضحوكة بين العرب. أمية بن خلف عبده أسلم مع محمد، ولكن لا بأس. هاتوا الماء. اسمع يا بلال، لابد أنك تحترق عطشا أيها الحبشي، الشمس حارقة، لابد استنزفت ماء جسدك وحلقك. فقط اذكر آلهتنا بخير، ولك عهد أن تنال حريتك. فقط اكفر بمحمد واذكر اللات والعزة بخير.
2: أحد.
0: حسنا، الأرض أولى منك بهذا الماء. اربطوه بالحبال واعطوه للصبية تطوف به حارات مكة. خذوه.
3: تكل يد الجلاد، والمجلود لا يعرف الكلل أو التعب. الضارب هو الذي يئن من الألم، والمضروب لا يعرف إلا مناجاة ربه. أحد، حتى غدت ترددها شعاب مكة وجبالها. أحد، لم تبق من كبرياء سادة مكة شيئا. عبد حبشي لا حول له ولا قوة ولا وطن ولا أهل، هو كالشوكة في الحلق.
0: ماذا تقول؟ أبو بكر بن أبي قحافة يعرض علينا بيعه إياه؟
1: أجل يا سيدي، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
0: أي شؤم رمان بك يا عبد السوء، أي شؤم! ولات والعزة لأجعلنك للعبيد والسادة مثلا.
4: مهلا يا ابن خلف، ولات والعزة لن يعذب بلال بعد اليوم. إن بلالا منا، أمه جارياتنا، ولن يرضى أن يجعلنا بإسلامه حديث قريش وسخريته.
2: أحد.
0: كم يدفع ابن أبي قحافة في ثمنه؟
1: 5 أوقيات من الفضة.
0: فليأخذ، فولات والعزة لو أبى إلا أن يشتريه بأوقية واحدة لبعثته له.
1: يقول لك أبو بكر: والله لو أبيتم إلا 100 أوقية لدفعتها.
0: 100 أوقية؟ أحسب نفسه اشترى الحكم ابن هشام، أو اشتراك أنت يا عقبة ابن أبي معيط. 100 أوقية.

0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
1: أشهد أن لا إله إلا الله،
0: أشهد أن لا إله إلا الله،
1: ما شاء الله،
0: أشهد
1: ما أجمل هذا الصوت وما أحلاه. لمن هو يا أخي؟
2: إنه بلال بن رباح، صار مؤذن الرسول بلا منازع.
1: لك الله يا بلال، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت جاهلا فهداك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله.
2: كل هذا بفضل إسلامه وإيمانه، حتى عمر بن الخطاب يسميه بالسيد. ألم يقل أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا؟
1: بل قل حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة.
2: هيا إلى الصلاة، وكأني أحسب المسلمين مقبلين على أمر جلل.
3: أبو سفيان ينجو بتجارتنا، ما لنا ولقتال محمد وصحبه؟
4: بعد ماذا يا عقبة؟ بعد ماذا؟ بعد أن غررت بي وشهرت ودفعتني لهذا الموقف،
3: أتتركنا لمحاربة المسلمين وتقعد في بيتك كالنساء يا ابن خلف؟
4: لا أحسب هذا العبد إلا قاتلي، لن ينسى أيام الرمل والسلاسل والحجارة.
5: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا.
6: الله أكبر،
7: الله أكبر،
6: أحد أحد، أحد أحد،
7: الله أكبر، الله أكبر.
8: ويستمر الجهاد مقارعة بالسيف والحراب تارة، وبالكلام والهدي تارة أخرى، لكن الصحبة لا تنقطع حتى ينتقل عليه السلام إلى جوار ربه. فيأتي بلال لأبي بكر ويستأذن في الرباط في سبيل الله والارتحال للشام، ولكنه يرجئ ارتحاله كرما لأبي بكر، ويهاجر زمن ابن الخطاب، ويستقر هو وأخ له يدعى أبو رويحة في الشام، ويذهب خاطبا لنفسه ولأخيه.

0: أتيناكم خاطبين وقد كنا كافرين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا خير من
2: جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة يفيد أمس بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية. كما أضاف في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش ورشة عمل نظمها المركز بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، أضاف أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل. انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسان الإسفلتي على مستوى طرقات محول الطريق الجهوي رقم 22 المدخل الجنوبي للعاصمة والطريق الجهوي رقم 24 ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام. ووزارة التجهيز والإسكان تفيد في بلاغ لها بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، داعية المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشراب على المناطق العليا بأقاليم مدنين وتطاوين وجابس وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد اليوم الأربعاء عند منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن استهداف قائد لواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس مساء أمس خلال غارة في جنوب قطاع غزة. في طهران تتواصل النقاشات بشأن مستقبل المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات. وختاما، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا بذلك مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: عذب الكلام.

صباحكم سعيد مستمعين الأعزاء، ويومكم يبشر بالخير والبركات. جعل الله فجركم هذا الندي بنسمات الخريف طالع سعادة ورزق وخير وهناء وأمن واستقرار، وفاتحة خيرات لهذا الفصل الجديد.

سبتمبر أو أيلول بداية فصل الخريف، فصل عودة الأمطار الواعدة بالخصب وبعث حياة جديدة إلى الأرض والأشجار والنباتات. الخريف رمز ودرس نتعلم منه كيف تبدأ دورة الحياة من جديد. والخريف هذا الفصل اللطيف الندي يحمل جمال البدايات، ولكل بداية سحر وأمل. وفي سبتمبر أيلول تحتفل الأرض بالاستعداد لتقبل حياة جديدة، وتغتسل وتتجمل. وفيه يقول الشاعر: أيلول يمشي في الحقول وفي الربا، والأرض في أيلول أحسن منظرا. شهر يوزع في الطبيعة فنه، شجرا يصفق أو سنا متفجرا. لله من أيلول شهر ساحر، سبق الشهور وإن أتى متأخرا. لمست أصابعه السماء فوجهها ضاح، ومر على التراب فنورا.

إن تعاقب الفصول وانتظامها دون خلل ولا ملل ولا تبدل درس تعلمنا فيه الطبيعة الإصرار والنظام والعمل دون توان، ونتعلم منها معاني الحياة والإيمان بالقدرة على التجدد والبدء من جديد بنفس العزم كل مرة. فالشجر الذي تتساقط أوراقه في الخريف وتصفر وتتغير ألوان خضرته لا يعني ذلك أنه يموت، بل هو يجدد ثوبه ويستعد لحياة جديدة وعطاء جديد وثمار جديدة ودورة حياة أخرى. فانظر إلى الأشجار تخلع أخضراً عنها وتلبس أحمراً أو أصفراً، تعرى وتكسى في أوان واحد، والسر في ما ترتديه وفي العراء.

سبتمبر بدء فصل جديد في الطبيعة وفي حياتنا، بدء موسم الدراسة، سنة جديدة من العمل للتلاميذ والطلبة ومعلميهم وأساتذتهم. نتمنى أن يكلل بحصاد النجاح وبالأفراح وتحقيق الآمال وبلوغ الغايات.

يحل موسم الدراسة، فتكون المدرسة هي سيدة الأماكن وكعبة الطلاب ومركز اهتمام الجميع الكبار والصغار. المدرسة هذه الأم الحنون التي تحتوي الطفل في أحضانها، تغذيه بالمعرفة والعلم والأخلاق، ولا يغادر حضنها إلا عندما يشتد عوده. على لسانها يقول أحمد شوقي: أنا المدرسة اجعلني كأم لا تمل عني، أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن، أنا الباب إلى المجد، تعال ادخل على اليمن. العودة المدرسية وأفواج التلاميذ في صباحات الخريف الندية يقصدون مدارسهم في شوق، وأعينهم تأتلق بأنوار الأمل والطموح، كلها صور أوحت إلى الشعراء وحركت سواكنهم، فخاطبوا أبناء المدارس ومجدوا العلم بأشعار جميلة تطفح بالمحبة وتعبر عما في النفوس من آمال تعلقها على العلم والمدرسة. وفي ذلك يقول الشاعر معروف الرصافي: أأبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبيرا، فسقيا للمدارس من رياض لنا قد أنبتت منكم زهورا، ستكتسب البلاد بكم علوا إذا وجدت لها منكم نصيرا. وفي تمجيد العلم وبيان فضائله يقول الشاعر معروف الرصافي: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا، فكم وجد الذليل به اعتزازا، وكم وجد الحزين به سرورا.

لا بد لنا إذا مجدنا العلم وذكرنا فضائل المدارس ومعاهد العلم أن نذكر عماد هذه المدارس والمعاهد وملقن هذه العلوم والأخلاق والمعرفة، ألا وهو المعلم. وفي المعلم صاحب الفضائل على النشء والأجيال قال شوقي قصيدته الشهيرة التي لا بد من ذكرها والتذكير بها في بداية موسم الدراسة، حيث يقول اعترافا بحق المعلم ودوره المقدس: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، فهو الذي يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، ويقيم منطق كل أعوج منطق، ويريه رأيا في الأمور أصيلا.

يمتزج الحب والدعاء في ذكر أفضال تونس البر. الحب تعبير والدعاء لحفظ الوطن من الضر. يباركك الله يا وطني ويا باعث الروح في بدني، أحبك في السر والعلن وحبك دأبي، لنحن حبيبان يا بلدي، هوانا بعيد المدى سرمدي، وأبعد من فسحة الأمد لأنت بقلبي. يحار النهى فيك والألسن ويقصر عن كنهك المعدن، ثراك به يحلم السوسن على كل هدب، ولولاك ما كان دفء المنى يفيض على الروض هذا السنا، ولا الورق غرد لحنا هنا ورن بقربي. ويتغنى الكون بنشيد الأمل، نشيد غد مشرق بالنور والهناء حفل. لنا غد وموعد وموعد، لنا مع الفجر الجديد أمل مجدد، لنا الضحى ومعول يزهو وعزم أيد، لنا أخي فكر نبيغ مبدع لنا يد، لنا الحقول المائجات والجميم الأحصد، لنا النخيل والجنى دان القطاف عسجد، لنا على الزيتون من إكليله زبرجد، لنا القطيع تاهت السهب به والنجد، لنا على السفوح من ناي الرعاة غرد، لنا الظلال والمياه شرع ومورد. تونس راحة تحضن الوافد ويرتاح إليها الأقارب والأباعد. كم عشت بين رباك أستبق الخطى والسحر فيها آخذ بقيادي، أمضي مع الأنغام والأحلام في مرح الأصيل وفرحة الآراد، وأناغم الأطيار في تطوافها ويكاد يسبقها هناك فؤادي، وأهيم في الغابات خلف مجاهل خفيت معالمها على الرواد، وروائع الشاب العظيم تقودني في رحلتي وتروح بي وتغادي، في عالم من فتنة وعذوبة ومشاعر من بهجة ووداد، وقصائد مثل الأساطير طوت فيها رؤى الآزال والآباد، قادت خطايا إليك منذ يفاعتي فشعرت أن بتونس ميلادي، وعرفت أن الشعر بسمة منتش وحنين مشتاق وصرخة حادي. أحبك.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله تفرد عزا ومجدا وجلالا، وتقدس بهاء وسناء وجمالا، وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا. مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال جل ثناؤه في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أحباب رسول الله، مستمعي الأفاضل، عظم الله تعالى أمر الأمانة وأعلى قدرها ورفع شأنها، فبها تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات وتصان الدماء والأموال والأعراض، وبها تعمر الديار والأوطان ويقام الدين ويعبد الله في أرضه، وبها ينال العبد رضا ربه وثناء الناس له من حوله. وقد أمر الله تعالى بها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد أثقلت الأمانة كاهل الصالحين وكاهل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما ولي عمر الخلافة واعتلى المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بأن يجلس مكان أبي بكر رضي الله عنه، قال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. فنزل مرقاة درجة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وقال جل ثناؤه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أحباب الحبيب محمد، مستمعين الأفاضل، ونهى رب العزة عن الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن ذلك يتضح أن الأمانة أمانات، ولها التساق شديد بعقيدة المسلم، وإن الأمانة صفة من صفات الأنبياء، إذ يتصفون بالعصمة والتبليغ والصدق والفطانة. والعصمة أحباب رسول الله هي الأمانة، وهي حفظ الله لهم من الوقوع في الكبائر والصغائر والخطأ في تبليغ الوحي، أي أنهم أمناء ظاهرا وباطنا، فهم معصومون بهذا المعنى. أحبتي في الله، أنار الله قلوبكم بحبه، وقد أثنى الله تعالى على أهلها ممن يحافظون عليها، فقال في وصفه عباده المفلحين المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. فيا حبيب الأمين محمد، لا عليك ما فاتك من الدنيا إذا كنت أمينا. فعنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. فيا سبحان الله، انظر لعكس هذه الخلال: كذب الحديث، والخيانة، وسوء الخلق، وسوء المنطق، والأكل من الحرام. إذا كان في رجل واحد مثل هذه السيئات مجتمعة، فأين هو من الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا ائتمن. وهل يشتم رائحة الجنة مستمعي الأكارم من لم يكن صادق الحديث، صادق الوعد، مؤتمن الجانب، حافظا لبصره، كافا ليده؟ ألم تسمع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. وقد أثنت السيدة خديجة رضي الله عنها على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة فقالت: فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. عزيزي المستمع، أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، وإذا بليت بنكبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإن أشد ما ينكب به المرء مستمعي الأفاضل أن يصاب في دينه، أي أن يفتن في دينه. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذه صفات اليهود، قال جل ثناؤه فيهم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أحباب رسول الله مستمعين الأفاضل، وتضييع الأمانة من علامات الساعة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره، فكره أي رسول الله مقالة الأعرابي. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه، أي رسول الله، قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هاي العلامة متاع قيامة القيامة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الزمن الذي تقلب فيه الحقائق وتزور فيه الوقائع، فقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل تافه يتكلم في أمر العامة. أيها المستمعون الأكارم، اللهم لا تجعلنا ممن ضيعوا أماناتهم ولم يراعوا عهودهم، واجعلنا من أهل الأمانة. وصل وسلم على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل. جاء ذلك لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وتناول اللقاء إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. رئيس الدولة أكد في السياق ذاته على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملة وعلى أحسن وجه. وزارة الداخلية تشرع في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية خاصة منها آفة المخدرات. ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للأسفلت بمحول الطريقين الجهويتين رقم 22 و24 بالمدخل الجنوبي للعاصمة. ووزارة التجهيز والأسكان تفيد بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، داعية المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وزارة الأسرة والمرأة تنظم يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. غدا الخميس انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها حوالي 6 آلاف مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. في أخبار العالم، استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة 15 آخرين، بينما لا يزال أكثر من 60 آخرين مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض، وذلك إثر انهيار مبنى سكني متضرر فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. انتهاء المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن دون إعلان تحقيق تقدم أو تفاهم محدد. القوات الحكومية اليمنية تقول اليوم أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. وختاما، طهران تواصل الضغط ميدانيا بإعلان إسقاط وتعقب مسيرات أمريكية مقابل تأكيد واشنطن قدرتها على تأمين الملاحة لناقلات النفط. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

خشونته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته

1448. اللهم بارك لنا في يومنا ومتعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. مرحبا بكم، قوموا صبحوا على الورود، ونحن نهديولكم أجمل باقة ورد عن طريق يوم سعيد.

قوموا صبحوا علينا، ادخلوا لصفحتنا صفحة الإذاعة الوطنية، كونوا معنا للتسعة متاع الصباح، خاطر نحن ديما معاكم توا 6:22 دقيقة. الدنيا ضويت وشروق الشمس في تونس كان 6:03 دقائق، غروبها اليوم يكون في الساعة 6:26 دقيقة. أوقات الصلاة، صلاة الصبح 4:34 دقيقة، الظهر اليوم منتصف النهار

0: 21 دقيقة، صلاة العصر ما 3:45 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 دقيقة، وصلاة العشاء 7:53 دقيقة. تقبل الله من الجميع. نحن ديما نبدأ نهارنا بدعي وتخير، نتوكل على ربي وننطلقوا، وهذه دعوتنا لكم اللي نجمع فيها زادة أمنياتنا لكم هذا الصباح.
1: دعوة خير.
2: ربي يبارك في تونس، في جميع المؤمنين والمؤمنات،
3: غيراتنا وربي ينجحهم، وان شاء الله العام مبروك عليهم، ويا ربي ان شاء الله ربي تهدي سر بلادنا وتبيتها على الصلاح يا ربي، وان شاء الله امه محمد الكل بخير.
1: دعوة خير.
4: وكم بالله وكم بالله من لطف خفي يدري.

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على حبيب

اليوم. فكرة أولى على طقس اليوم لكم أنتم اللي تخرجوا بكري من الدار وتحضروا في رويحكم تاو، نقولوا لكم اليوم سحب عابرة على أغلب مناطقنا، تكون أحيانا كثيفة خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. اليوم الريح تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب، من المنتظر أنه الحرارة تسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح. اليوم تكون بين 29 و 34 درجة، تكون 26 درجة في مرتفعاتنا الغربية، بينما تصل إلى 36 درجة في الجنوب التونسي. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. 7:30 ناخذ كل التفاصيل.

0: الشارع التونسي.
1: صباح الفل لكم الكل، كنتوا في الشارع ولا في الدار في خدمكم ولا ما زلتوا حتى ما فقتوش هنا في تونس ولا خارجها؟ ان شاء الله نهاركم مبروك. نخرجوا في مصافحه اولى للشارع التونسي. البارح كنا واكبنا العوده المدرسيه للسنه الدراسيه الجديده 2026-2027 اللي لاحظناه حضور امني مكثف عجب حتى الاولياء. نحن مش نعملوا مصافحه اخرى هذا الصباح ونرجعوا للموضوع هذايا مع الزميل رفيق الدريدي. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيله، مرحبا بك وبكل مستمعي الاذاعه الوطنية التونسية. الحدث التربوي الأيام هذه العودة المدرسية، أكيد البارح كان الحدث مع عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة بعد عطلة الصيف، ومن بين أهم الجوانب اللي تم الحديث عليها البارح اللي هو التواجد الأمني اللي كان بمناسبة العودة المدرسية. ذي تأكيد طبعا سمعناه من مختلف القيادات الأمنية اللي كانت حاضرة البارح في عدد من المؤسسات التربوية، يقولوا كونه التواجد الأمني هذا راه مش باش يكون موجود كان في العودة المدرسية، باش يكون موجود بصفة متواترة طيلة أيام السنة، مش حتى قدام مؤسسة تربوية حتى في محيطها، تشكيل نسيج أمني بعد احتمال لماذا من كل المظاهر أكيد اللي نجم تهددهم في علاقة بتأمين سلامتهم ذهابهم وإيابهم، كذلك تحرير حتى قدام معهد الإمام مسلم تشكيل من شرطة المرور بهدف تنظيم حركة السير وحماية التلاميذ من كل مخاطر اللي قد تنجم تكون محيطة بهم. حكينا مع واحد من الأولياء البارح قدام معهد الإمام مسلم اللي كان يوصل في ولده، هو من تلاميذ السنة الثانية ثانوي، والبارح كان الحديث على الجانب الأمني هذا. الولي عبر على استبشاره بتواجد تشكيلات مختلفة من الأمن الوطني قدام مؤسسة تربوية ويطالب بتواجدها على مدار السنة. نسمع التصريح.
3: أول حاجة ساعة نشكركم على التواجد في اليوم الأول معناتها من العودة المدرسية، وبالنسبة للتواجد الأمني ضروري أنا نشوفه معناتها في المؤسسات التربوية على خاطر باللي نسمعوا فيه وباللي قاعدين نشوفوا فيه والكميات الهائلة متاع المخدرات، وديما نعرفوا السيب اللي هما الصغار الناس اللي ما زالت ما تعرفش روحها وين ويسون تونتي معناها كيما نقولوا معناتها ديما يصير الاستدراج نتاعهم معناتها بالحاجات هذيا، هما الجينيراسيون هذوما معناتها نتاع المكاتب، فما حتى سمعنا في مرات سابقه اللي حتى في الكوليج وكذا. دونك التواجد الامني بالحق معناتها حتى نحن بالنسبه للاولياء يفرهدنا كي نشوفوا التواجد الامني موجود باستمرار وبانتظام، سورتو مش معناتها خاطر في العوده المدرسيه ومن بعديك نغيبوا ما عادش نشوفوا كذا. دونك نحن بالعكس واللي واحد يتهنى على الصغار والناس نجم تخدم مرتاحه وكذا. دونك
4: حتى تعب الاولياء نتاع المشي والجاي والمستنيه
3: اكيد اكيد اكيد، معناتها انت اليوم ولدك يبدا عنده دوزور كروز وكذا تبدا تخمم وين باش تمشي ولا يزمك تجي، والناس ما تتولي حتى في خدمتها حتى البرودكتيفيتي في الخدمه تطيح، معناها هي كله مربوط ببعض. وسيم شين ان شاء الله ربي يوفقهم هما وليداتنا، وان شاء الله ربي يحفظهم انتوكا من كل شر، خاطر تعرف هذه اف مش كان في تونس معناها في العالم الكل وقاعده تكبر وتضر برشا في الشباب. دونك ان شاء الله نخفوا لها ونتصدوا لها باش نجموا نخرجوا دي جينيراسيون، سورتو بلادنا معناتها في حاجه انه الجيل هذا يكون معناتها في المستقبل هو اللي باش يشد البلاد في الاخر. بكل
1: كل تمنياتنا بالنجاح للجيل هذا اللي هو مش يشد البلاد فعلا، وكل التوفيق لعناصرنا الأمنية المتواجدة في كل تراب الجمهورية في مختلف الجهات، من بينهم الفرق اللي موجودة لتأمين المؤسسات ومحيطها الدورية المتواصلة اللي مش نرجعوا له الموضوع هذا مش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل في منوعتنا. إذا أنتم عندكم ما تلاحظوا عندكم ما تقولوا فيما يتعلق ديما بالمحيط متاع الوسط المدرسي وبالعودة المدرسية ديما تنجموا تكتبونا وتتواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل.

اليوم نسيت ما حيتوش ما يجيش. اليوم معنا فاتن حسني من قدام الكونسوليت في الإخراج الإذاعي، معنا فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، معنا فاروق الزيري في الإخراج الرقمي، فريق البرنامج في العمل الميداني رفيق الدريدي وسميرة سوري، في رئاسة التحرير رانيا بوتوريا، في وضع قائمة الأغاني أمين الشبلي، وفي الإعداد والتقديم معكم نبيل عبيد. إن شاء الله ثنية زينة للي توا في ثنية. وزارة التجهيز والإسكان أعلنت على انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الموجودة على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22، وين الطريق هذية؟ في المدخل الجنوبي للعاصمة، والطريق الجهوية 24 هذية ابتداء من اليوم لـ 4-16 سبتمبر 2026 ولمدة 5 أيام، في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الثاني، أفادت الوزارة في بلاغ لها خرج البارح اللي مش قال إبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد ثنية واحدة فوا واحدة في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة أنهم يخفضوا من السرعة وينتبهوا للعلامات والإشارات الموجودة على الطرقات اللي قلنا عليها. ثنية زينة للناس الكل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الدكتور حكيم.
2: باش يرجعوا الوليدات للمكاتب وباش ترجع معاهم البياعة قدام المدارس. نعود نذكركم لهاك الأغذية المعروضة ما هيش صحية، تعود التلميذ على التنويش. ونعرف بكنا اللي التنويش يتسبب في قصان الشهية ويخلي الصغير ما عادش ياخذ حاجياته الغذائية في الدار، وممكن هذا يأثر على صحته وعلى دراسته.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تضمن الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفر فرص الشغل وتحقق الكرامة بصفة فعلية. وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق تطبيق الجوال خدمات وأكثر من 40 خدمة إدارية على الخط. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. وفي العالم، مجلس الأمن الدولي يناقش تطورات باب المندب والبحر الأحمر في ظل التصعيد العسكري في اليمن. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع، مشددا على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات، معتبرا أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة، أمر غير بريء بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال تطبيقة الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية. التطبيقة توفر أكثر من 40 خدمة إدارية وتهدف إلى توفير الخدمات للمواطن وللمؤسسة وتبسيطها، وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري.
5: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل تطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص للمخالفات، كذلك يعني خدمات جبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفعات. الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
4: تفتتح غدا الخميس سنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها نحو 6,000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. كما توفر هذه السنة التكوينية اختصاصات جديدة وفق ما توضحه مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي.
6: عنا 4 دوار تكوينية ولينا سبتمبر ونوفمبر وإن شاء الله فيفري وأفري. من بين الحاجات الجديدة زادة هي المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد، حلينا 25,837 موطن تكوين. الرقم قاعد يتطور بشوية بشوية، قاعدين نزيدوا في بعض الاختصاصات ولا حتى في مواطن تكوين في بعض الاختصاصات. تسجيل في بعض الاختصاصات سكر وفي بعض الاختصاصات مازال محلول. عنا 6 اختصاصات جديدة في الدورة هذية اللي هي مرافق حياة. برشا ديجا الإقبال عليها، هي مرافقي ناس في احتياجات خصوصية كبار في السن وإلا يكون عنده احتياج معين. تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، هي توا حاجة دارجة زادة في سوق الشغل. عنا تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، حلت في دورة سبتمبر. تقني سامي في التزويق الداخلي، عنا تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، حل في طاقة جربة وفي الجلود والأحذية بصفاق، في مراكز أخرى إن شاء الله في دورتي فيفري وأفريل. وعنا عون في الخبازة والمعجنات.
4: وأكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب خلال تدخلها في برنامج المجلة التربوية الترفيع هذه السنة في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وتعميمها على أكثر عدد ممكن منهم.
7: نحفزهم الكل باش انهم يقدموا مطالب المنحة قبل الانتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة نتاعهم الكل. والسنة ان شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني ان باش نرفعوا في قيمة المنحة. هو فما الينيومون مع وزارة التعليم العالي باش انها تمس برشا فئات، ودونك عندنا فيها جديد عن قريب ان شاء الله باش يصدر قرار جديد نتاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار المنحة.
4: أعلن مدير عام المركز الوطني للتعليم الكبار هشام بن عبدة إدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأشار إلى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية في ظل استهداف ما بين 20 و25,000 أمي سنويا وفق تصريحه لخول سليتي على هامش ورشة عمل نظمها أمس المركز الوطني للتعليم الكبار في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية.
8: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية المشكورين، ثم الفرصة الجديدة التكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية. باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20,000 و25,000 أمي سنويا بتقريبا 845 مدرس متعاقد و114 مدرس مترسب. العدد ذي ضعيف مقارنة للتحديات والأرقام الكبيرة، فنحن أمام 1,700,000 أمي. يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
4: تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به. وفتحت الوزارة بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح لاستقبال دفعة ثانية من الترشحات لفائدة النساء صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث مشاريعهن أو توسعتها. بعد إغلاق تواصل نحو 7 سنوات، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم إعادة فتح مركز تدريب الشبان ببرج السدرية، والذي سيستقبل في مرحلته الأولى 24 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى من مواليد سنة 2011 تم انتقاؤهم بعناية على مستوى وطني. وأفادت الجامعة التونسية لكرة القدم بأن مركز تدريب الشبان ببرج السدرية أنجز وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، وسيساهم بشكل مباشر في تأهيل نخبة المستقبل لتمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية. جددت بعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف جددت التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياسته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة خلال مشاركتها أمس في الاجتماع المخصص لمناقشة تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم الشعب الفلسطيني، شددت على أنه لا وجود لاستقرار دائم بالمنطقة وفي العالم ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي على عدد من الجبهات. في هذا السياق قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب. وفي وقت سابق أعلن متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف عتاد جماعة الحوثي وعناصرها في منطقتي ذباب والخوخة. في الأثناء أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارا للتحذير من خطر في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. مجلس الوزراء السعودي أدان بشدة استمرار المقاتلين الحوثيين في اعتداءاتهم على المملكة، مؤكدا حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها. وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت أمس مسيرة أطلقها الحوثيون ودمرتها جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخولها مجالها الجوي المحظور. في المقابل قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد، قال إن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. سياسيا ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط مخاوف بشأن حرية الملاحة وخطوط التجارة والطاقة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. في شأن اللبناني انطلقت في واشنطن جولة محادثات بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية. في سياق متصل أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال جلسة المساءلة البرلمانية أن قرار الحرب والسلم يجب أن يخضع بشكل حصري لسيادة الدولة ولمؤسساتها الرسمية. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تضمن الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفر فرص الشغل وتحقق الكرامة بصفة فعلية. وزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق تطبيق الجوال خدمات وأكثر من 40 خدمة إدارية على الخط. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. وفي العالم، مجلس الأمن الدولي يناقش تطورات باب المندب والبحر الأحمر في ظل التصعيد العسكري في اليمن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

نرجع لك ديما ديما ديما، وحتى احنا رجعنا لكم بعد اخبار السبعة. توا السبعة واربعة على موجاتنا، يومكم سعيد مستمعينا ومرحبا بكم. صباح الخير باللغة الصينية زاو شان هاو. راكم تقولوا شبيها تحكي بالصينية؟ نحكي بالصينية لأنه اللغة هذية تدخل رسميا على موجات إذاعة تونس الدولية. إذاعة تونس الدولية اللي تسمو فيها برامج بخمسة لغات أجنبية، الفرنسية الإيطالية الإنجليزية الألمانية والإسبانية. البارح استديوهات إذاعة تونس الدولية الاختصاصية تشهد تسجيل أول حصة مخصصة للغة الصينية من تقديم الأستاذة أعز الزواري أستاذة اللغة الصينية. الحكاية كيف جات؟ هو في إطار إطلاق برنامج يفعل اتفاق تعاون مبرم سنة 2024 بين الإذاعة التونسية والهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون. هذا جاء بمناسبة زيارة الدولة لأداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال الزيارة هذه أبرمت السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية السيدة هندة بن علي الغريبي اتفاق تعاون مع السيدة تساو شومين اللي هي برتبة وزيرة وهي المديرة العامة للهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون. البرنامج الجديد هذا مش يكون جسر إضافي للتواصل بين تونس والصين من خلال اللغة والثقافة والإعلام، يفتح أمام المستمع التونسي نافذة جديدة للتعرف على اللغة الصينية والثقافة الصينية. إذا تحبوا تتعلموا اللغة هذية وتتعرفوا على الثقافة الصينية تنجموا تسمعوا البرنامج كل نهار جمعة وكل نهار سبت، يبث من الساعة الرابعة إلى الخامسة مساء على موجات إذاعة تونس الدولية. لغة جديدة على الأثير، جسر جديد بين تونس والصين. ومرحبا بكم ديما على شبكة الإذاعية.

الأولى والوحيدة في تونس زادة شبكة إذاعات الإذاعة التونسية 12 إذاعة بين الإذاعات الجهوية والمركزية أو كصبوا التطبيق الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي.

0: الخبير.
1: فقرة الخبير، ومعانا اليوم خبيرنا الجبائي محمد صالح العياري. صباح النور.
2: صباح الخير سيدة نبيلة، صباح الخير سيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: أعلنت شبكة تونس للتجارة على إطلاق البوابة الإلكترونية الفاتورة .in الموجهة أساساً إلى المؤسسات الصغرى والمهنيين لتسهيل إدارة مختلف مراحل مسار الفاتورة الإلكترونية على البوابة هذية على المعنيين بها. ناخذ من عندك التفاصيل كما العادة سي محمد صالح.
2: شكراً. هو بالفعل لتسهيل العملية للدخول في نظام الفاتورة الإلكترونية. بتبيع البيان هذا قال ابتداء من 15 سبتمبر 2026 ابتداء معناها من يومي أمس. والبورتاي هذا اللي يحكيوا عليه معناها البريد الإلكتروني بتاعه portail.alfatura.in هذا اللي نجم ندخلوا عليه معناها الناس المعنيين بالأمر. أهم ما جاء فيه هما شكون هم المؤسسات والمهنيين المعنيين. جاء البيان يقول هذا حل إلكتروني يهم بشكل أساسي المهنيين والمؤسسات التي تستعمل عددا محدودا من الفواتير. أنا مش الشركات الكبيرة اللي تصدر عديد من الفواتير. إذا متعرف أنت في الفصل 53 من قانون مالي 26 إضافة لك المؤسسات الكبيرة التابعة إدارة المؤسسات الكبرى زدنا عبارة الخدمات، وتعرف الخدمات تشمل عديد من الأشخاص بما فيهم خاصة تقول ميكانيكي كهربائي يصلح ويركب المكيف، وبالتالي هذوما ناس عاديين معناها ما عندهمش قدرات كبيره باش يدخلوا الفاتوره الالكترونيه بين عشيه وضحاها. وذاك علاش جات صعوبات خلال سنه 26 وتكلمنا كنت تذكر على كل المراحل والمرونه الى غير ذلك، وكان هذه مرحله تمهيديه للمؤسسات هذه باش تبدا تحضر للدخول بصفه فعليه الفاتوره الالكترونيه. الفكرة الثانية يقول لك المستعملين معناها يمكنهم تهيئة المحيط الخاص متاعهم وإنجاز فواتيرهم إلكترونية غير ما يمشوا لك الحلول كما المفتاح توكن ولا ديجيجو.
1: ما صعبوش عليهم
2: هذا إنجاز الفواتير إلكترونية والتوقيع عليها إلكترونيا وإرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون الحاجة، هذه الجملة المهمة، إلى أي حلول تقنية إضافية أو تكامل خاص. وبالتالي هذه هي الفكرة اللي باش نبسطوا لهم أكثر ما يمكن الجرائد. الدعوة بالطبيعة تمت للحرفاء والمؤسسات هذه من الاستفادة من الحلول الجديدة عبر منصة الفاتورة لإنجاز المراحل المرتبطة بالانضمام أو الصحيح بعد إلى الخدمة الإلكترونية للتصريح بالفاتورة عبر المنصة.
1: وكيفاش يتم الانضمام للتصريح؟ هذا هو السؤال، كيفاش يتم إيداع ملف الانخراط على المنصة هذية؟ وبالنسبة للمهنيين والمؤسسات الصغرى اللي حطوا ملفات ورقية وما زالوا ما تحصلوش على إيصال إيداع، شنو يعملوا؟ يعودوا التسجيل عبر المنصة ينخرطوا فيها؟
2: هذه الفكرة تؤكد شبكة تونس للتجارة حسب البيان هذايا على جميع الحرفاء الذين قاموا بإيداع ملف، وهذا واقع الحقيقة، الانضمامك بدرجة ولا بصيغة ورقية، ولا يزالون هذم مدعوين لإتمام عملية التحقق لما جاء في البيان. من صحة بياناتهم سيتم إرسال دعوة جديدة للانضمام إلى منصة الفاتورة مع ضرورة التهيئة للدخول، هذه الغاية الهامة، إلى نظام الفاتورة الإلكترونية ورقمنة ملفات الانخراط. والهنا بتبيع لمزيد المعلومات وإحنا نعطيهم فما هذايا الخدمات التجارية سماو سيرفيس كوميرسيال، البريد الإلكتروني كوميرسيال آت الفاتورة بوانتيان، وثم معناها دعم تقني كيف ثم بريد إلكتروني سيبور بوان الفاتورة بوانتيان. وخليني نختم بكلمتين، نعرف الوقت ضيق، تعرف اللي انت الفاتورة الإلكترونية أثارت العديد معناها من التساؤلات إلى غير ذلك، وفي مجلس نواب الشعب وقتها تم عديد يوم دراسي في الموضوع ده، كيفاش فاتورة إلكترونية ما نجموش نطبقوها على خاصة الخدمات هذه بصفة آلية وسريعة، والمؤسسات الكبيرة كنا نحكيوا عليهم بدأوا من 2016 وبعد جدناهم أمر في 2019 وبعد جاء قانون المالية لسنة 2025 وقلنا راه فما خطية وقت الفصل 71، ولكن إلى يومنا هذا فما حتى الشركات الكبار نحكيوا عليهم مازالوا فما جزء منهم مازالوا ما تدخلوش بصفة فعلية الفاتورة الإلكترونية. والفكرة الثانية اللي نحكيوا عليها مادام احنا نحكيوا على الفاتورة الإلكترونية، لكن المهن غير التجارية، نقولوا احنا بدلنا الفقرة 3 شيف الروما للفاتورة الإلكترونية، ولكن المهن التابعة للمهن غير التجارية عندها الفقرة 2 مكرر من الفصل 18، وبالتالي هي عندها ما يسمى لانوت دونورير، مذكرة أتعاب، مش فاتورة كما جاء في النص. وهذا الكل نستناه بشقة التوضيح، وممكن يتم الرجوع للمسألة تاع الفاتورة الإلكترونية في مجلس نواب الشعب عبر معناها لجنة المالية والميزانية، ممكن باش يرجعوا لها باش يوضحوا اكثر بعض المسائل التقنيه، وخاصه لتحديد اجيال محدده وحسب المراحل بالنسبه لكل نوع من المؤسسات وكل طبيعه نشاط محدد، باش نسهلوا عليه الانخراط بصفه فعليه في الفاتوره الالكترونيه.
1: شكرا جزيلا ليك سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي، اليوم قدمنا البوابه الالكترونيه الفاتوره بوينت ان الموجهه للمؤسسات الصغرى والمهنيين، واي جديد في الموضوع نتاع الفاتوره الالكترونيه تلقاوه ديما على موجاتنا كل نهار اربعه مع خبيرنا الجبائي.

0: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية يقدمها لنا اليوم سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرد الجوي يومك سعيد. مرحبا سي صبحي.
2: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذاعة الوطنية.
1: اليوم ترتفع شوي الحرارة مقارنة بالبارحة؟
2: نعم صحيح، نبدأ معناتها بالحالة الجوية اللي سجلناها يوم الأمس. كانت معناتها سجلنا أمطار خاصة نبية الساحل ولاية المنستير، كانت قذرة في بعض المناطق، معناتها أكثر الكميات كانت 21 ملم بجهة مكنين، كذلك سجلنا 18 ملم بقصيبة المديوني و16 بجهة قصر هلال وببملة 11 ملم. بالنسبة لهذا اليوم في الصباح تبقى معناتها إمكانية نزول بعض الأمطار أو بقايا أمطار في الفترة الصباحية بجهة الشرقية لبلادنا، مع ظهور خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة ببعض الأمطار وتساقط البرد. بالنسبة للريح اليوم تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس لتتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 27 درجة. اليوم نسجله كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة تقريبا 32 درجة. يوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية تشير آخر معناتها بيانات النماذج الجوية العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من يوم الغد خاصة في فترة ما بعد الظهر، تتمثل في منخفض جوي معناتها قوي يحمل معه بشائر الغيث النافع بإذن الله، تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي تتلاقى مع رطوبة عالية وتيارات جنوبية صحراوية معناتها على مستوى 1500 متر. بطبيعة الحال تشكل الخلايا الرعدية نشطة وارد، تبدأ التساقطات خاصة بالمناطق الغربية للشمال لتتسع أكثر رقعة لمناطق أكثر من الشمال خاصة جهة زغوان، ثم فترة ثانية هي جهة الساحل والوسط. تظهر معناتها تقريبا معظم السيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة في مدة زمنية وجيزة وتسجيل حتى كميات أمطار هامة، إن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا. الانخفاض في درجات الحرارة شبدة ملموح معناتها محسوس أكثر إن شاء الله بداية من يوم السبت والأحد، ردوا بالنا نتوقعوا معناتها الحذر إن شاء الله، إن شاء الله يكون غيثا نافعا، ونحن في صدد معناتها متابعة لهذه الوضعية إن شاء الله بعد قليل نصدر نشرة خاصة لمعناتها هذه الوضعية ومعناتها تحييناتنا وتوقعاتنا قبل التحيين إن شاء الله.
1: يعني نقول للمستمعين اللي انطلاقا من غدوة مش تكون فما أمطار.
2: نعم، وتغير حتى آخر الأسبوع.
1: وتقلبات حتى نهاية الأسبوع، ونحن نتابعوا معكم بالطبيعة كل المستجدات. مع شكر ليك سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرد الجوي، إن شاء الله نهارك زين.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: اللي يسأل على الوقت نقول له توا 7:38 دقيقة. نجدوا تحية للناس الكل اللي بدت معانا الرحلة اللي بدت معانا الصبحية على موجات الإذاعة الوطنية منذ السادسة صباحا، وأيضا انتوما اللي حليتوا الراديو توا ولقيتوا رواحكم على موجتنا، موجة إذاعتك، وفي صبحيتك يوم سعيد للأجيال الكل وللأذواق الكل. شكرا على تفاعلاتكم، على مساجاتكم على الخاص، وأيضا على صفحات الرسمية للإذاعة. عندكم ما تقولوا لي ديما مرحبا باقتراحاتكم، حتى على مستوى الأغاني، على نغنية تحبوا تفيقوا الصباح. نحن مواصلين بعد شوية مش نقرأ الجرائد مع رفيق الدريدي ونعمل جولة في أبرز العناوين والمواضيع اللي تم تناولها اليوم. أيضا مش نمشيو للرياضة وأخبارها، 8 عنا موجز، وبعد نرجعوا مش نتحدثوا على الأمن في محيط مؤسساتنا التربوية في تونس، شنو حضرت وزارة الداخلية كاستراتيجية لتأمين المؤسسات، وكيفاش مش يكون الحضور الأمني، هل سيمتد على طول السنة، ونحن كأولياء كمواطنين كيفاش نجم نعاضوا الجهود الأمنية للحماية لتأمين التلاميذ وأيضا الإطار التربوي وكل المجتمع في ظل المخاطر اللي نعيشوها في بلادنا كما يعيشها العالم الكل. بقاو معنا مع شكرنا لوزارة الداخلية على التفاعل الإيجابي مع دعواتنا في كل مرة نوجه لهم الدعوة، إلا أنهم يكونوا بحذنا ويقدمونا المعلومة. ونكملوا بقية الفقرات، نخرجوا للشارع التونسي، واليوم نسألوا على اللمجة متاع صغيرك كيفاش تحضرها، وعلى شنو تركز وانت تحضر له في اللمجة، تشريه من الشارع ولا تحضره من الدار. هذه أسئلة طرحتها سميرة سوري على التوينسة في الشارع التونسي، وبرشا أغاني إن شاء الله تعجبكم حتى للتسعة متاع الصباح.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ثمانية غير ربع على موجاتنا كل يوم في الوقت هذايا نعملوا جولة في الجرائد الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.
1: جرائد اليوم
0: أبرز العناوين وأبرز المواضيع يقول لنا عليهم رفيق الدريدي. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيلة ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. عديدة هي العناوين اللي عنا في صحفنا اليوم بالعربية وكذلك اللغة الفرنسية. والبداية بجريدة الصباح طبعا الحدث البارح التربوي والحدث هذا الأسبوع هو العودة المدرسية. والصباح تكتب في صفحتها الأولى نقلا عن وزير التربية سيد نور الدين النوري العنوان: تجاوزنا إشكال نقص الإطار التربوي وهدفنا الحد من اكتظاظ المدرسي. تلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثانية. عودة البارح على افتتاح السنة الدراسية من طرف سيد وزير التربية اللي كان الحدث في المدرسة الإعدادية بوعرادة وابتدائية حي حشاد في ولاية سليانة. كذلك نواصلوا مع نفس الموضوع العودة المدرسية اللي كتبت عليه اليوم تقريبا كل الصحف الصادرة في تونس. والصحافة اليوم تكتب في صفحتها الثالثة عنوان نلقاه في الصفحة الأولى: وزير التربية في أول أيام العودة المدرسية، المؤسسة التربوية الجديدة هي إضاءة للمشهد التربوي. تلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثالثة لجريدة الصحافة اليوم. كذلك في علاقة بموضوع العودة المدرسية نلقاو روبورتاج من جريدة الصحافة اليوم: المدارس تستقبل أبنائها وحركة لا تهدأ. وموضوع مهم كذلك تحدثت عليه جريدة الصحافة اليوم: السلامة المرورية بمحيط المدارس مسؤولية مشتركة لحماية التلاميذ. نلقاو كل التفاصيل في الصفحة السابعة من جريدة الصحافة اليوم الصادرة اليوم. السلام المرورية أكيد وخاصة تأمين التلامذة من عوامل عديدة كما السرعة وكذلك محيط المدارس ودور الأولياء في الوقاية، تفاصيل تطرحها اليوم جريدة الصحافة اليوم. نكملوا مع مختلف العناوين الصادرة في الصحف الورقية ونمشيوا لموضوع آخر كذلك يتم الحديث عليه في الفترة هذه في المواقع الإلكترونية وكذلك في الصحافة الورقية. الصباح تكتب نحو مراجعة قانون المخدرات لمزيد النجاعة في التحري وتفكيك الشبكات، كل التفاصيل نلقاوها في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. مراجعة التشريعات وكذلك مجموعة أخرى من التفاصيل. آخر تنقيح للقانون هذايا كان في عام 2009، ما شهدش مراجعة جذرية القانون هذايا، وحاليا التوجه إذن نحو تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. كذلك في نفس الموضوع تقريبا في نفس السياق الشروق تكتب في صفحتها الأولى: من بينهم فنانون رياضيون ومغنو راب مشاهير بين ظفرين ولكن زعماء عصابات تجارة المخدرات. كل التفاصيل نلقاوها في الصفحة السابعة. عودة على مختلف العمليات النوعية اللي صارت في المدة الأخرى من طرف الأجهزة الأمنية وتفكيك لشبكات خطيرة جدا لترويج المخدرات بأنواعها في مختلف المناطق في البلاد. وكذلك من بين التفاصيل اللي تستعرضها الشروق في هذا المقال اللي نلقاوها في الصفحة السابعة هو كونه فما عديد الشخصيات اللي هما يكونوا فيهم بين ظفرين، قلنا مشاهير فنانين، كذلك عندهم يمكن أغاني، عندهم يمكن محتوى يقوموا بنشره في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الأثناء يكونوا متورطين في العصابات الخطيرة هذه. والأجهزة الأمنية إذن تضرب بقوة وتواصل حربها على المخدرات دون هوادة. في إذن الموضوع للمتابعة، وأكيد في كل مرة بش نرجع على هذه العمليات النوعية.
0: شكرا لك رفيق الدريد. يبقى معنا مستمعينا بعد لحظات مهدي عبيد يأخذ بلاستي ويقدم لكم الأخبار الرياضية، ثم نرجع نواصل معكم في ساعتنا الثالثة بعد موجز الثمانية.
3: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
6: فلاش سبورت.
1: صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للأمم اللي تحتضنها تونس في صنف الأكابر. البارح كان اليوم الافتتاحي والمنتخب الوطني حقق فوزه الأول، كان على حساب المنتخب الغاني في قصر الرياضة بالمنزه بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلها 25-17 25-21 و25-22 انتصار يتحدث عليه المدرب المساعد المنتخب الوطني محمد جلاصي.
6: اليوم المنافسة متاعنا معناش عليه فكرة، أخذين عليه ممكن تفرجنا عليه في مقابلة، حذرنا اللاعبين معناتها حتى في التوصيات قبل المقابلة وفي التمارين، قلنا معناتها ديبيو باش يكون صعيب، أكيد نحاولوا نرفعوا النسق، نحاولوا ما نتيحوش في البياج أنه باش نخليوا المنافس يلعب معنا نقطة بنقطة، لكن الحمد لله في الأخر خبرة اللاعبين متاعنا معناتها حاولنا نجاريوا الأغلاط متاعنا، حاولنا ننوعوا في الإرسالات، قمنا بتغييرات معناتها شاركنا أكثر عدد ممكن من اللاعبين، كنا أكثر فاعلية منهم في الهجوم، صحيح كانت فما أخطاء. ما لعبناش أكثر شراسة في الدفاع، لكن في الأخر الحمد لله داركنا ما انتصرنا وانتصار مهم في أول المسابقة.
1: إذن مبروك للمنتخب التونسي الانتصار الأول. نتائج البارح، مصر فازت على غامبيا 3 أشواط مقابل شوط، الجزائر انتصر على التشاد 3 أشواط مقابل 0، فوز الكاميرون على الكونغو الديمقراطية 3 أشواط مقابل 0، فوز رواندا على أفريقيا الوسطى 3 أشواط مقابل 0. ربما الحاجة اللافتة للنظر هو الشوط اللي خذته غامبيا على مصر، كما قلت مصر انتصرت 3 أشواط مقابل شوط. برنامج اليوم 9 متاع الصباح، تشاد ضد نيجيريا، نص نهار مباراة رواندا ضد الكونغو ديمقراطية، ما 3 غامبيا ضد المغرب، 6 متاع العشية المباراة الثانية المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الكيني، و 9 متاع الليل افريقيا الوسطى تواجه منتخب الكاميرون. ديما مع رياضات القاعات، قبل ما نمشي لكرة القدم، من الكرة الطائرة نتعداو لكرة اليد. في بطولة افريقيا الأصغر لكرة اليد المقامة في الكوت ديفوار، المنتخب التونسي حقق البارح فوزه الأول في أول مباراة بعد ما كنا كملنا بطولة افريقيا للأواسط. الموعد كما قلنا البارح انطلق ببطولة افريقيا للأصغر، إن شاء الله منتخبنا ينورنا ويعمل خير من منتخب الأواسط اللي كان وصل للدور النهائي. أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان فوزي بن سلم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع. يوم أمس كانت البداية في هذه البطولة الإفريقية مع أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي ضد نيجيريا، شوط أول 15-14 لنيجيريا، لكن مع الشوط الثاني ومع دخول أنس الحلواني وكذلك أمين التومي، المنتخب يقلب المعطيات ويفوز في النهاية 32-23. في نفس هذه المجموعة الثانية، المنتخب الجزائري كان فاز على مدغشقر. أيضا في المجموعة الأولى، المنتخب المصري فاز على الكونغو بنتيجة 50-20. اليوم إن شاء الله انطلاقا من الساعة 1 بتوقيت أبيجان، الثانية بتوقيت تونس، المنتخب الوطني التونسي سيلاقي منتخب مدغشقر اللي في الحقيقة منتخب ضعيف، ما هوش بشرق المنتخب الوطني التونسي أي صعوبة في الفوز عليه، وبالتالي يضمن التأهل للدور الربع النهائي قبل ملاقات الجزائر يوم الجمعة في أصعب مباراة من أجل المرتبة الأولى في مجموعتنا، المجموعة الثانية. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي الصغر، بالتالي المنتخب يسعى للترشح لبطولة العالم وأيضا للعودة لمنصة التتويج اللي غابت علينا منذ 2016 بدورة مالي مع المدرب محمد علي الصغير.
1: إلى كرة القدم، اليوم الموعد مع زوز مباريات مؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الأربعة متاع العشية، اتحاد بنقردان يستضيف نادي رادي صفاقسي، التحكيم لسيف الورتاني والفار لحمزة جعايد. في مصطفى الدوري في جربة، ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، سفيان الورتاني حكم المقابلة وحكم الفار لفرج عبد اللاوي. المتابعة كالعادة في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في حصة رياضة وأهداف اليوم العشية. نذكر غدوة أيضا مباراة مؤجلة كذلك من نفس الجولة في ملعب باردو، تجمع الملعب التونسي بالنادي الافريقي، التوقيت الساعة 4. النادي رادي صفاقسي أعلن تعرض حارسه أيمن دحمان لإصابة خفيفة تتطلب راحة بثلاث أيام، وبالتالي يغيب اليوم على لقاء اتحاد بنقردان. المعوض المنتظر طبعا هو الحارس الثاني عبد السلام الحلاوي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الحالي. الموعد الجديد يومي 26-27 سبتمبر، وهذا بهدف منح الأندية أسبوع إضافي لتسوية وضعيتها المادية والحصول على الإجازة للمشاركة في منافسات الموسم الجديد. الإعلان على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يكون يوم الجمعة من خلال الصفحة الرسمية للجامعة. التربص ينطلق يوم الأحد القادم استعدادا لمباراتي تصفية المؤهلة لكأس أفريقيا 2027. يوم 24 سبتمبر الجولة الأولى، المنتخب التونسي سيواجه أوغندا. 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني، زوز مقابلات في ملعب حمادي العقربي في رادس. مساعي الجامعة التونسية لكرة القدم متواصلة مستمرة لبرمجة زوز مقابلات ودية مطلع شهر أكتوبر في تونس، في انتظار الإعلان الرسمي. مبدئيا 3 أكتوبر في رادس ضد المنتخب المالي، دي ما نقوله مبدئيا، ومباراة ثانية يوم 6 سبتمبر في انتظار تحديد اسم المنافس. والجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح عبر صفحتها الرسمية عن إعادة فتح مركز تدريب للشبان ببرج السدرية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 بعد غلق هذا المركز منذ 2019. وأوضحت الجامعة لإعادة فتح المركز هذا برج السدرية تعد خطوة استراتيجية تهدف للنهوض بكرة قدم التونسية وتأسيس قاعدة لتطوير المواهب، وسيستقبل المركز في مرحلته الأولى 24 لاعب بينهم 3 حراس مرمى من مواليد 2011 تم انتقائهم بعناية على مستوى وطني، إثر عملية توجيه ومتابعة دقيقة استمرت على امتداد سنة كاملة. خارج تونس في لا ليغا الإسبانية، دوري الإسباني ممتاز لكرة قدم، الريال فاز البارح على إيلتشي 3-2. اليوم 6 متاع العشية أتلتيكو مدريد مع أوساسونا، 8:30 متاع ليل بارسا مع راسيك سانتاندر. إلى كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الدور 16، أرسنال تأهل على حساب إبسويتش بنتيجة 4-2. ليفربول فاز على توتنهام 3-1، هذوما أبرز النتائج. طبعا اليوم في البرنامج مباراة إيفرتون مع وولفرهامبتون 8:15 متاع الليل، و8 متاع الليل فما مباراة كوفنتري ضد أستون فيلا، أيضا مانشستر يونايتد ضد برايتون. وبالنسبة للجولة الأولى للأوروبا ليج، اليوم تبدأ المنافسات، عديد من المقابلات المهمة. تعرفوا رابطة الأبطال تلعبت الجمعة اللي فاتت، سنة الاتحاد الأوروبي غير، يبدو أنه كل أسبوع فما منافسة لأنه على 3 أيام تلعبت المرة اللي فاتت شامبينز ليج. اليوم نحكيوا على أوروبا ليج، 6:15 فما مباراة الميلان ضد بنفيكا، 8 متاع ليل أندرلاخت البلجيكي يواجه ليون فرنسي. تقريبا هذم هما أبرز زوز مواجهات اليوم في الجولة الافتتاحية من الرحلة هذه في الدوري الأوروبي لأوروبا ليج. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد، إن شاء الله نهاركم مبروك.
8: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
8: اشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري.
11: رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل. رئيس الدولة يشدد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملة وعلى أحسن وجه. وزارة الداخلية تشرع في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية، خاصة منها آفة المخدرات. وزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق تطبيقة الجوال خدمات وأكثر من 40 خدمة إدارية على الخط. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. غدا الخميس انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها نحو 6000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. بعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض فجر اليوم في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. الصين تحث واشنطن وطهران على إعادة بناء إطار التفاوض استناداً إلى التوافق القائم في تفاهم إسلام أباد. كان هذا موجزاً للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكراً على متابعته وإلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

يومكم سعيد مستمعينا، يومكم سعيد مستمعاتنا ومشاهدينا أيضا اللي تابعوا فينا بصوت وصورة من خلال محاملنا الرقمية 8 و12 دقيقة على موجاتنا. في الوقت ذي نستقبل معكم ضيفنا ضيف الماتينال.

0: الشريف الماتينال.
1: سعداء أن يكون بحثنا سي سامير الرشيكو ممثل وزارة الداخلية اليوم، وهو مدير شرطة المرور. مع هو نتحدث على وزارة الداخلية وخطتها الأمنية لحماية أبنائنا في المؤسسات التربوية. البارح شرعت وانطلقت في تأمين محيط المؤسسات من خلال خطة أمنية متكاملة، مش تمتد زعمة على مدار السنة الدراسية، ولا مش تكون في الأيام الأولى من العودة. وشنو المخاطر والمظاهر الإجرامية اليوم اللي أولاد وبنات وأسود وزارة الداخلية بالمرصاد لها؟ صباح النور سي سامي، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أخت نبيلة، صباح النور كافة مستمعات ومستمعية الإذاعة الوطنية ولكافة الفريق التقني اللي معك.
1: شكرا على قبول دعوتنا. نرجع للبارح وحضوركم الأمني اللي لحقيقة تفاعلوا معاه الأولياء والتلاميذ بطريقة إيجابية جدا، واستحسنوا هذا الحضور لأن في حاجة إلى تواجدكم ديما.
2: احنا ديما متواجدين، وزارة الداخلية ديما متواجدة بحضة توانسة في المحطات الوطنية الكبرى، وفي إطار تكامل العمل الحكومي دونك وزارة الداخلية تعاضد مجهودات وزارة التربية في العرس الوطني، خليني نقول وإلا المناسبة الوطنية اللي هي 15 سبتمبر تاريخ العودة المدرسية. وكما تعرف وزارة الداخلية ديما معناها في المحطات، كما تأمين الامتحانات الوطنية، نقل الامتحانات الوطنية أو تأمين الامتحانات الوطنية بصفة عامة في المراكز الامتحانات، هي على غرار ذلك كيف تأمن العودة المدرسية. كما تعرفوا الأرقام، زوز ملايين البارح، أكثر من زوز ملايين و300 تلميذ رجعوا لمقاعد الدراسة سواء في المستوى الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. في الحقيقة التحذيرات بدأت بصفة مبكرة، معناها احنا منذ معناها خلال معناها العطلة الصيفية وتزامنا مع تأمين الموسم السياحي وعودة الجالية التونسية إلى الوطن، انطلقت التحذيرات السنة لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027، وأصدرت وزارة الداخلية برقيات دون سو سونس في الاتجاه هذايا، تحث مديري الأقاليم الهياكل الأمنية الثلاثة للأمن الوطني، الحرس الوطني، وديوان الوطني للحماية المدنية، للاستعداد للاستقبال السنة هذه، وخاصة من خلال سادة مديري أقاليم الأمن والحرس الوطني. وأكدت أنه هل التحذيرات هذه ولا هل الاستعدادات هذه تكون متواصلة على مدار السنة، مش كان مناسبتيا في الأيامات الأولى، وخاصة التنسيق الأفقي، التنسيق الأفقي مع مديري المعاهد والمدارس باش لتطويق معنى لسرعة تبادل المعلومة من ناحية، ولسرعة تطويق لا قدر الله فما مشكلة في سرعة التدخل حتى تكون النتائج بيصير أنجع.
1: شنو معناها تنسيق الأفقي وكيفاش مش يتم على أرض الواقع؟
2: التنسيق الأفقي أكثرش من تبادل أرقام الهواتف الجوال، معناها سيد المسؤول الأمني رئيس مركز أمن وطني أو رئيس منطقة، ويكون عنده معناها وكيف فيس فرسا المدير المدرسة أو مدير المعهد يكون عنده رقم الهاتف الخاص الجوال متاع المسؤول الأمني باش ديريكت كما قلت لك
1: التواصل
2: المباشر باش يعلموا على وجوه غريبة لا قدر الله في المحيط المدرسي، في مشكلة صارت داخل الفضاء التربوي وألقت معناها بذلالها أو انتشرت نحو يخرجوا البرة يكملوا العركة، دونك يعلموا باش تكون التدخل متاع الأمن أنجع. وكيف حتى في مشاكل حتى أكثر من هكا، معناها تكون عوضا عن المراسلات اللي بوتيتر تاخذ شوية وقت، دونك يكون التنسيق أفقي، هذا شنو نقصد به مش عمودي معناها.
1: دونك المعلومة الأولى أنه الحضور الأمني مش يكون على امتداد السنة الدراسية، مش فقط في الأيام الأولى من العودة. هل سيكون في كامل مدارسنا ومعاهدنا؟ عنا 6100 مؤسسة تربوية اليوم.
2: 6100 مؤسسة تربوية، 4500 في النيفو المستوى الابتدائي و1500 الاعدادي والثانوي. الكل بيسير، احنا ما نجموش نفرض ولاية او جهة دون اخرى، معناها التعليمات كانت واضحة من عند اعلى الهرم، وانه المواكبة تكون معناها على امتداد السنة وفي كامل تراب الجمهورية. الجمهوريه. بيان سور هو من شوف راهو ما نجموش نكونوا حاضرين في 6100 مؤسسه، مي اول حاجه عندنا احنا من معناها مرتبينها من ناحيه الخطوره ومن ناحيه المعلومات اللي عندنا في تواجد بعض المنحرفين او اللي خارج الفضاء التربوي في الاماكن هذيك. دونك هذوكم نفردوهم بوتيتر بتركيز صقار او تركيز معناها على الاقل في الدخول والخروج وعندهم منظومه وحدهم، واللي ما تكتسيش خطوره هذيك تكون في اطار النسيج الامني كما تاع الصغيرات في بلايص معناها بعيده معناها شويه على ما يأموهاش معناها ما نجموش حتى يخلطوا لها المنحرفين تاع وليدات صغار كذا. دونك

0: بعض العناصر أو لتجديد الخناق عليهم ولجمع بتاتر وسائل إثبات ينسي دو سويت.
1: على شنو مش تركز دوريتنا بالنسبة لهذه السنة؟ مكافحة إفة المخدرات، البركاجات، السرقة، شنو الخطة، ملامح للخطة الأمنية والنقاط اللي مش يتم التركيز عليها اليوم؟
0: الخطة الأمنية راو شوف مش في الانتوراج متاع المعهد كهو، راو العمل الأمني عمل متكامل ومعناها ومنظومات معناها خليني يقول كلها تصب في واد واحد اللي هو متناسقة اللي هي حفظ الأمن والنظام. مثلا توا احنا ديجا كيف نأمن وسائل النقل العمومي اختصاص بعض الوحدات من شرطة نجدة وأمن عمومي، معناها ديجا في وسط الكيران احنا نحاولوا باش نكونوا موجودين في المحطات الكبرى، نكونوا موجودين يا فما النشل والنطر متاع بورتابلوات ومتاع الحقائب متاع التلامذة كما تعرف، معناها التلميذ يبدا الصباح معناها ماشي باغلبيتهم بداو معناها ماهوش مركز بالكدا، دونك غادي وين تصير عمليه النشل نتاع البورتابل نتاعو والا نشل حافظه الاوراق نتاعو. دونك في وسائل النقل العمومي احنا موجودين، في المحطات احنا موجودين، في اللونتوراج حتى اختصاصات الشرطه البلديه معناها لحفظ الصحه العامه نشوفوا في برشا شكل يقول سامحني في العبارة في كالبراوت وكذلك قدام المدارس واللي يبيعوا في مواد غذائية قد لا تتوفر فيهم شروط السلامة. هذا معناها كيف حتى في اللونتوراج البعيد شوية على المعاهد هذا كله يصب في الخانة متاع حماية وليداتنا، مراقبة المشارب، مراقبة لسالون دو تي، قاعات الشاي اللي انتوري بعد شوية حتى على المعاهد ولا المدارس. دونك هذه الكل مراقبتهم نشوفوا شكون اللي فيهم، نشوفوا الكاميرات دو سيرفيونس نتاعهم، نتفقدوهم، معناها راهو عمل كامل الهدف منه ديما هو حمايه وليداتنا من المخاطر، المخاطر اللي هي تنجم تكون العنف اللفظي والمادي، معناها عرك ما بينات الصغيرات،
1: بونتويت
0: برشا عنف، عرشة عركات بين الصغيرات او عركات بين منحرفين خارج المدرسه يجيو باش يصفيو حسابهم غادي مع التلامذه ولا العكس، بالعكس ساعه بين زوج مدارس بين بعضهم زوج حوم، يا سيدي العنف هذاك اللفظي والمادي. ثم آفت المخدرات كسوا المخدرات، معناها نحكيو على القنب الهندي ما يعبر عليه بالزطلة أو الأقراص المخدرة، خاطر هي اللي أكثر موجهة للتلامذة باعتبار معناها الكوم تاعهم شريانهم أرخص من المواد المخدرة كيف ما الكوكايين وكيف ما هذيك سيبلي لعباد أخرين، معناها موجهة لعباد أخرى. كيف ما ننساوش دور الدوريات معناها للمرور، السلامة المرورية، معناها التواجد نتاعنا يكون حتى في على عندنا برشا مشاكل في قدام مؤسسات تربوية من نوع الوقوف العشوائي، يوقف دوزيام تروزيام بوسيون، معناها دوريات مرورية على قدر ما نجم ونكونوا حاضرين باش نوعي، وخرجنا في الإطار هذايا بلاغات في المصالح المرور في الأقاليم الأمن الوطني، وخرجوا بلاغات في الإذاعات الجهوية باش الناس تنخرط أكثر مع الأمن في موضوع السلامة، وخاصة التخفيض من السرعة في الزون ترونت اللي هي أكثريتها زون ترونت قدام المدارس والمعاهد، وكيف في للتحلي بسلوك معناها مواطني خلينا نقول
1: واعي، سلوك واعي،
0: ما يوقفش دوزيام بوسيون عطل الناس، ما يحاول يخرج بكري، يضغط شويه على النفس، يضغط شويه على المعناه، مش لازم يسيب ستريس كله في الكياس وفي التزمير وفي يقلق معناه حتى بقيه مستعملي الطريق، يبعد شويه على الانانيه في السياقه، يتحلى معناه بالسلوك اللي نجم كان يرجع بالمنفعه ليه وعلى بقيه مستعملي الطريق. دونك
1: خدمه كبيره
0: هي اختصاصات الكل، وان شاء الله بالتوفيق للكافة تلامذتنا والإطار التربوي إن شاء الله عام يكلل بالنجاح للناس كل،
1: ويكون عام آمن على مستوى الأمن، خطة أمنية متكاملة حتى لنهاية السنة وممتدة، هي توا ربطناها بالعودة المدرسية والجامعية لكن هي متواصلة. نحب نرجع نركز معاك على آفة المخدرات ومقاومة آفة المخدرات ونجاحات أخيرة سجلتها الدورية الأمنية ووزارة الداخلية، نذكروا بها النجاحات هذه ثم دور المواطن اليوم في معاضدة دور الأمني لمكافحة أصبحت هذه الظاهرة.
0: يعطيك الصحة أخت نبيلة، خاطر الدوريات احنا مثلا كما قلت

0: لك العمل صار استباقيا قبل العوده، معناها كانت التوصيات معناها هي توصيات دائمه، ولكن سورتو نركزوا عليها في المحطات الوطنيه الكبرى. سمعتوا الناس كل بالنجاحات الاخرانيه اللي في اللي معناها عند وزاره الداخليه في تعقب والقبض على عصابات، معناها كانت تعد العده، معناها احنا نخدموا على الامن وفما غير نحن قاعد معناها يستعد باش يبيع الاقراص المخدره. ودونك برشا نجاحات امنيه مؤخرا في مجال التوقي من افه المخدرات، برشا ارقام اخرها ولايه الكاف الشمال الغربي، معناها تم القبض على عصابه معناها داخله فيها اطراف من تونس ومن القطر شقيق، تم معناها حجز اكثر من 14,000 قرص مخدر كان موجه بيان سور برينسيبالمون كان موجه لتلامذتنا ولابنائنا امام مؤسسات التربويه. دونك العمل على راهو من قبل العوده، العمل منذ الصيف كما قلت لك، منذ العطله الصيفيه وحتى قبل، معنى هذا عمل يومي نتاع ادارات اختصاص، اداره فرعيه مكافحه المخدرات باداره الشرطه العدليه وفرق الشرطه العدليه ومصالح الشرطه العدليه في الاقاليم، معناها هذا عمل يومي وهذا مهمتهم الاساسيه، معناها هما ولكن هذا راهو مش معناه كما قلت في محطات سابقه لو ريسك زيرو راهو سان
1: اكزيست، ما فماش في حتى بلاصه من العالم
0: بالطبيعه. دور الاسره هنا، دور الاسره معناه يعطيك الصحه اللي فكرتني في الموضوع هذا، دور الاسره راهو يبقى ديما مهم وديما هو الاساسي، مش مهم معناه دور الاسره في مراقبه ابنائها باش يشوفوا فماش تغير في السلوك نتاعهم، باش يشوفوا حوايجهم، باش يشوفوهم كي يعطيه مصروف وين
1: بالحق يصرفوا اسكو
0: الحق، باش ياخذ به حاجه ياكلها ولا قاعد ياخذ به في حاجه اخرى لا قدر الله. دونك راهو دور الاسره ما نجمش معناها نلقيه بالمسؤوليه على وزاره التربيه ولا على وزاره الداخليه، راهو دور الاسره هو الاساسي معناها هنا، كسوا باش ننبهوا ولادنا من المخاطر الافاديه، نوعيهم وكيف كيف زاده باش نقولوا لهم ردوا بالكم على النطره، ديما عينيك محلوله، ديما كي تقص الكياس رد بالك، معناها يبقى ديما كالنصيحه نتاع كل يوم نتاع الاب ولا الام كيف يوصل ولده ولا كي يجي باش يودعوا باش يخرج من الدار، راهو تبقى ديما هذاك اللي يبقى في ذهن صغيراتنا، وان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظهم.
1: ان شاء الله ربي يحفظهم انتم، ان شاء الله بالتوفيق لكم في المهام نتاعكم. شكرا لك سي سمير الرشيكو مدير شرطه المرور واليوم ممثل عن وزاره الداخليه، تحدثنا على تامين محيط المؤسسات التربويه والخطه الامنيه للوزاره والحاجات اللي مش يركزوا عليها اضافه الى عملهم اليومي، وهنا يجي دورنا لمعضده المجهودات نتاعهم. ردوا بالكم على صغيراتكم قد ما تعسوا وتتبع وتشوفوا شويه. الولي اليوم اما سي سمير ما يعرفش المخدرات وانواعها الحقيقه.
0: الولي
1: اي الولي
0: مش لازم بيعرف، راهو
1: هو ديجا اكثر ما ينتشر اليوم بحذا المؤسسات التربويه. شنو نوعه، شنو شكله، شنو لونه؟
0: اي القنب الهندي شوفوه حتى في الضبطيات، الضبطيات اللي يتم معناها الترويج لها في حتى وسائل الاعلام المرئيه يشوفوها، معناها منظرها ونظار معناها يكاد يكون اخضر غامق، معناها واحد ويبدا محطوط طروف في طروف، محطوط في كميات صغيره باش بعد نجم يدخل في وسط سيجارة معناها ويقع، ولا حرابش معناها ظاهرين حرابش معناها مش لازم يكون نعرف النوع متاعها، معناها ذوما مش لازم معناها يكون يعرف حتى مظهرها، هو من خلال سلوك ابن الوليد ولا كذا تفهم وراه وتفهم اللي هو متناول حاجة، والمراقبة والمراقبة معناها اللي يحب يدخل تواني وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى الفضائية اللي يدخل يلقى أنواع وأشكال ويتفرج
1: يدخل لصفحة الإذاعة الوطنية نسمع أغنية نحن من بعد ومشينا للدكتور عبد الرزاق الهذيلي، هو أستاذ جامعي في السموميات، وسألناه شنو الأنواع، شنو شكلها، لونها، مش نفهم الكل. إذا أولادنا نراو عندهم حاجة من نوع ذي الله لا يقدر وربي يحمي كل شباب تونس، نعرفوا كيفاش نتصرفوا. مع الشكر ليك مرة أخرى سي سامي الرشيكو.
0: مرحبا، يعطيك الصحة أخت نبيلة، وشكر خاص لكم أنتوما ولكافة الإطار التربوي وكافة الإطار الأمني اللي ساهم البارح وعلى امتداد السنة إن شاء الله في تأمين السنة الدراسية.
1: بالتوفيق لكم وربي عين كل الأعوان والدوريات اللي موجودة الآن على الميدان. نهاركم زين. الناس الكل. بقوا معنا مستمعينا، نسمعوا أغنية ونواصلوا معكم.

0: شارع تونسي.
1: تحية لكم الكل، نهاركم زين. نرجو مرة أخرى للشارع التونسي مع العودة. الكل نعطيه لمجة لأطفالنا، كيفاش نختاروا اللمجة؟ هل نشريوها من الشارع ولا نحضروها من الدار؟ أسئلة من نوع هذية طرحتهم سميرة سوري على التوينسة، وكانت هذه الإجابات.
2: لمجة صغيرك كيفاش تختارها؟
3: لمجة صغيرة تكون صحية، فقوس، طماطم، يغورت، تفاح، بنان ما ثماش، فهمتني، خوخ. اما من نشريش الكي هذوك ما يشريهم الجمله، حاجه صحيه لاولادنا. هو نحيوا نتيجه النخيل، ينقصوا السكر، هذاك المطلوب. وكاو لي برودوي شيميك الاو هذوكم الكلهم، هذوك ماذا بينا نحيوهم.
2: احنا ماذا بينا حاجه صحيه لصغارنا، اما هما تويك في العمر هذا 13 14 سنه، جاش تفرض عليه حب ديما حاجه من الشارع، حاجه الدار لا، نعمل له ساندويتش من الدار لا، خليه يشري حاجه من الشارع.
4: بعد برشا على العصائر، بعد على الكيك الحاضر الجاهز في يتباع في الحوانت، نولي نحضر عصائر في الدار، نحضر الكيك في الدار وحدي، نحضر الحاجات الصحية اللي تعاونهم مش زيد تأثر عليهم.
5: بالنسبة لللمجة الحقيقة نحاول نعمل ديما حاجات في الدار، معناش نعمل كيك جاتو، نحط لها زيدة ساعات فيكيا، خاطر بنتي صايبة شوية في الماكلة، ما تاكلش الخضرة، ما تاكلش الغلة الكل، حط لها دقلة مثال، نحط لها فيها زوزة، نحط لها شوية فيكيا. الحقيقة هذيك هو. أما اللومبالي الحقيقة نبعد عليه، تو سكي جو أومبالي والشارع الكل نبعد عليه الحقيقة.
6: أنا حريصة في اللانش بوكس، نحط حاجات صحية، حاجات نخدمهم في الدار، نبعد على حاجات الشارع، كل ما هو مصنع خاطر مضر وفي نفس الوقت تكلفة غالية. هاو كان نختار شوي غلة شوي خضرة، كيف طماط سيغيز، فقوس، سفنارية، فواكه جافة، توست بجبن، توست معجون، نخدمهم في الدار، كل لهم انضافة وأكثر منفعة.

0: ضيف الماتينال
1: صوت فريد لاترش. وصلنا ل 38 دقيقة. ضيفنا الثاني هو سي صادق بسبيس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة في كونيكت. صباح النور، مرحبا سي صادق.
2: صباح الخير وشكرا لك، وشكرا للإذاعة الوطنية، وشكرا للمستمعين الكل،
1: وشكرا لك انت زيدا اللي جيت بحضرنا.
2: نفرح برشا كي نجي للإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك في كل وقت، كل ما عندكم جديد اهلا وسهلا. اليوم مش نتحدثوا واعدادا للسنوات الجاية، زيدا كما العالم الكل قاعد يستعد مع التغيرات المناخية، نحكيه اليوم على الطاقات المتجددة. اليوم انتم عندكم مجموعة من المقترحات ومقترحات عملية اللي نجموا نطبقوها لتخفيض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، وخاصة دعم انتشار استعمالها.
2: بالضبط هذا هو. احنا الحقيقة بعد الاستاج اللي صار، معناها انطلقنا احنا في كونيكت عن طريق المجمع المهني وعن طريق زادة حتى المجامع الأخرى، على خطر موضوع ديليستاج ذا يهم الاقتصاد الوطني ويهم الأمن القومي متاع تونس. دونك انطلقنا احنا في مجموعة متاع دراسات واستشارات باش نشوفوا شنو الحلول العملية باش نتجاوزوا مشكلة النقص متاع الطاقة هذا اللي صار في تونس، شنو الحاجات اللي لازمتها تصير الحقيقة. معناها وهذا ديبات حل في تونس، معناها وشاركت فيه الناس الكل. فما حاجات على مستوى الاستثمار متاع ستيك لازمتها تصير، هذا يحكينا فيه. فما حاجات لازم يقوم بها القطاع الخاص هذا اللي بدلوا معناها في الموضوع هذا، وإحنا ككونيكت ملتزمين إنه يكون معناها القطاع الخاص في معناها يقود الحملة معناها ضد الديليستاج معناها في الصيف المقبل، معناها ونكون يعني قوموا بدوره باش نجموا نتجاوزوا الأزمة هذه. المقترحات العملية، احنا كمجمع مهني للطاقات المتجددة سبق اللي احنا طالبنا بالتعميم العدادات الذكية، طالبنا بالاستثمارات تقوم بها ستيك، طالبنا بتسهيلات في الإجراءات، رفع القيود على برشا مشاريع متاع الطاقات المتجددة. لكن ما انه اليوم تونس تحضر في قانون المالية، فما إجراءات اليوم نجم قانون المالية سنة 2027 ينص عليها، وذلك علاش احنا معناها رسلنا وزارة المالية، بدينا بها هي مع وزارة الصناعة والطاقة بالطبيعة، طالبنا انه فما معناها ماتريال اللي هو يركب تاع طاقات متجددة برانسيبالمون لي بانو سولير. اليوم معناها
1: طالبوا بمراجعة الأداءات والرسوم الديوانية.
2: بالضبط اليوم هما في تونس معناها يخلصوا في 30% و 19% قيمة مضافة، كي نقارنوها معناها بالبلدان الأخرى اللي ما فيهاش ديليستاج واللي هي احنا جيرانا معنا، القوم يخلصوا في 1% و 2%. فهمني اليوم علاش الأداءات هذه المشطة؟ الحقيقة هذه أول إجراء معناها لازمته يتراجع في تقديرنا احنا.
1: قديش تتكلف معدات الطاقة الشمسية والبطاريات زادة اللي حكينا عليها؟
2: بالضبط هو هو هو الكلفة متاع المشاريع متاع الطاقات المتجددة في تونس تقريبا فما 3 كيلو تتكلف توا اليوم في حدود 10,000 دينار، وال 4 كيلو تكلف تقريبا في حدود 11,000 ولا 12,000 دينار.
1: مش يفهموا المستمعين على 10,000 دينار قديش تدفع أداءات
2: اليوم؟ اللوحات اللي هو اللوحات اللي هو اللي يمثل اهم جزء في السيستم سولير يخلص في 30% و 19% تي في، هذوما لو كان نحسبوهم تقريبا فما زياده في 60% في اللوحات في حد ذاته.
1: وانتم تحبوا توصلوها لقديش قيمه الاداءات؟
2: احنا الحقيقه في المجمع المهني للطاقات المتجدده طالبنا بصفر، واللي هو الدوله في في في مواجهه متاع مشاكل متاع انرجي اليوم مستحقه انه اي بانو يركبه في الاخر ربح للدوله وربح للريزو الوطني في الدنيا قبل الناس الكل.
1: لكن الدوله عندها زيادة،
2: شوف لو كان نحسبوا عندها ظروفها صحيح، لكن احنا لو كان نحسبوا الانرجي اللي قاعدين العمله الصعبه ونحسبوا الفلوس اللي قاعدين نصرفوا فيها على توريد الغاز، واليوم نعرفوا المعز الميزان التجاري اليوم في تونس هو جاي اساس من عند الطاقة، 60% جاي من عند الطاقة. لذلك احنا رانا قاعدين نخسروا في العملة الصعبة ونخسروا في الفلوس نتاعنا باش نستوردوا الطاقة. اليوم الطاقة هذيك رانا نجموا نبدلوها بطاقة منتجة في تونس عن طريق الشمس،
1: نعملوا على رواحنا وننتجوها نحن.
2: افكتيفمون هذا هو اللي باش يدعم السيادة الطاقية بتاع تونس وباش يبدا يدعم الأمن الطاقي بتاع تونس.
1: نعم،
2: ولذلك علاش احنا زاد طالبنا بالتخفيض في البطاريات اللي هي باش تعاون على تخزين الطاقة. وقت اللي يبدا عندك انكسيد برودكسيون في وسط النهار تقوم البطاريات بتخزين الاكسيب دو برودكسيون هذيك وتستغلوا انت في اوقات الذروه الليليه اللي ولات عندنا اوقات الذروه الليليه اليوم في تونس.
1: انظمه التخزين حبنا نرجع لها لانه هي تنجم تحل الازمه في الاخر. انظمه التخزين مش ركزوا على البطاريات،
2: باش يكون فما تركيز على البطاريات في الـ في الـ في الاشهر الجايه هذه واضح، على خاطر البطاريات هي حل من جمله الحلول، معناها مش الحل بتاع كل شيء، راه باش يكون واضح زاد. لكن اليوم القانون ولا يسمح لنا اللي احنا نربطوا بطاريات على الشبكه الوطنيه، وهذا احنا في تقديرنا احنا انجاز. اليوم الدوله قاعده تناقش اسكو نعملوا سبونسيون ما نعملوش سبونسيون. احنا قلنا قبل ما نعملوا سبونسيون هي تنكلم تنطيحوا في الاداءات، معناها كيفاش نجم انا نعمل حاجه نعطيها سبونسيون هي على باز تخلص في اداءات
1: على التوريد
2: صحيح بالضبط. داك اليوم اليوم لازم تخفيف معناها تخفيف الاداءات، خلي على الاقل لي سوليوشن هذوما يكونوا اكسيسيبل للمواطن، اكسيسيبل للمؤسسات الصناعيه، اكسيسيبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطه. اليوم احنا اليوم في تونس ريزيدونسيال ما نكذبش عليك احنا نجحنا فيه نوعا ما، معناها اليوم عندنا تقريبا 400 ولا 500 ميجاوات راكبين فوق اسطح المنازل التونسيه، وهذا راهو انجاز لازم نبنيو عليه. لكن وقت اللي نشوفوا على المؤسسه الصناعيه نلقاو تقريبا 100 ميجاوات، 100 ميجاوات هذوما راهو ابسيلون بارابور الطاقه الكاباسيتي اللي احنا نجمو نركبوه بارابور الكاباسيتي اللي احنا نجمو
1: نوصلوا. قداش نجمو نوصلوا؟
2: احنا نجمو نوصلوا في المؤسسه الصناعيه اكثر من 1 جيجا، معناها 1000 ميجا تقريبا في راو في سنوات قليله، راو مش نحكيوا على حاجه كبيره. داك اكبر عبء لازم نخفوا كلفه المشاريع هذه عن طريق تخفيف الاداءات برينسيبالمون. معنا
1: بي توا سي صدق عنا فصل اشهري ومن بعد نرجعوا، انت هزيتني الموضوع الحوافز والتمويلات البنكيه اللي تنجم تتعطى للاسر اليوم وللمؤسسات مش نعملوا الانتقال الى الطاقه الشمسيه والاستثمار فيها. نسمعوا فصل اشهري ونكملوا معك.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إشهار.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار يوم سعيد صباح التوانسة الكل.
1: مرحبا بالتوانسة الكل، نحكيوا على الطاقات المتجددة ونحكيوا على كونيكت اللي قدموا مجموعة من المقترحات لتخفيض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين. وعطانا سي صادق بسبيت ضيفنا اليوم رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة فكرة على الأداءات اللي تتقدم، وطلب الأول هو التخفيض في الأداءات والرسوم الديوانية على معدات الطاقة الشمسية والبطاريات. اليوم المواطن الأسرة وأيضا المؤسسات اللي تحب تستثمر في الطاقة الشمسية عندها حوافز تمويلات بنكية، عندها تشجيعات خاصة؟
2: به اليوم الحاجة الباهية أنه في على المستوى المنازل اليوم الدولة معناها هذه حاجة نجحت فيه، أنه عملت بروجرام بروسول إليك اللي هو تسهيلات في الدفع عن طريق ستيك، معناها تمشي تعمر فورمولير مع شركة تحب تركب لك، شركة تقوم بالإجراءات الكل، تصب المطالب اللازمة عند ستيك، وتولي تخلص الانستالاسيون فوتوفولتايك متاعك عن طريق فاتورة الضوء. وتقريبا اليوم تعولينا عنا في تونس معناها أسوام باهية اللي تقريبا الكل اللي مستانس تخلصوا الكتريسيتي باش تخلصوا الكمبيا نتاع الضوء، والكتريسيتي باش تولي بلاش بعد 7 سنين بعد ما تخلص الكمبيالات نتاعك معناها مع الستيك. هكذا حاجة قدمنا فيها. لكن اليوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي عندها مشكلية كبيرة في الولوج للكريدي بونكير للتمويلات، اليوم زين ما عندهاش حل كبير الحقيقة. فما سكوب زاد نجم نعطيه، انه اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قاعدة تخدم على مشروع شمس اللي هو دي دي للبي ام، لكن المشاريع الصغرى والمتوسطة اللي العباد اللي ما عندهاش اكسيسيبل للكريدي بونكير. اليوم المشروع هذا يهدف انه هو نخلقوا لهم نوع نتاع ديناميكية، نوع نتاع حركية داخل باش نجموا نسهلوا لهم القروض البنكية هذه.
1: نعم
2: الحقيقة المشروع هذا مازال في الفاز نتاع الكونسيبسيون، لكن شفنا انه الوكالة قدمت معناها فيه بالباهي بالباهي، وتحب تلانسيه ان شاء الله في حدود شهر نوفمبر ولا الا ديسمبر،
1: ونحن ان شاء الله يكون عندنا ضيف من الوكاله ونتحدثوا على المشروع هذا. ختاما السوق التونسيه نتاعنا قادره اليوم والا في المستقبل انها توفر تجهيزات ذات جوده عاليه واسعار مناسبه، مش نتخلاو على كل ما هو توريد، نجموا ننتجوا اليوم اللي نجيبوا فيه من برا؟
2: شوف بالنسبه للحات الشمسيه راهو نحكيوا على مرشي فيه 99% قاعد يتصنع في الصين، مش في حتى دولة أخرى، معناها نحكيه على معناها دولة واحدة فقط مسيطرة عليه. فما محاولات، المحاولات هذه احنا في تقديرنا احنا لازم نشجعوها وندعموها، لكن زادة مش على حساب الأمن الطاقي ومش على حساب المواطن التونسي. معناها مانيش باش نمشي نعاقب انا التونسي فني، لا باش نجم احنا ندعموا خيارات معناها تاع التصنيع الوطني. معناها فما برشا حلول اخرى نجم نقدموها بخلاف انه نعم نعاقب المواطن ب 30% و 19% على القيمه المضافه.
1: الحلول الاخرى شو؟
2: الحلول الاخرى هي كيما دعم المنتوج، كيما دعم الانتاج، كيما سي ان اس اس، كيما الاستثمارات، برشا حاجات معناها هذيا نجموا نحكيوا فيها. معناها فهمتني في الموضوع.
1: الاجراء هذي الاكثر استعجالا اليوم لتسريع انتشار الطاقه الشمسيه في تونس شو؟
2: اليوم لازم تكون الطاقه الشمسيه اكسيسيبل، بالتالي لازم نطيحوا في الكلفه نتاعها لو ماكسيموم بوسيبل. قبل ما نبدا نحكيوا على السوفونسيون، هيت نحكيوا على على على على, على, على الاداءات، نرفعوا الاداءات ونرفعوا الاجراءات اللي زاد قاعده تعطل. خاطر اليوم فما زاد مشاريع تاع وهذا بيان سور معناها تحبلوا حصتين ولا ثلاثه اخرين، لكن فما اجراءات في مشاريع تاع الطاقات متجدده قاعده تعطل. المشاريع هذه قاعده تتحول معناها من اجراء اللي نما ما ياخذ نهار ونهارين، قاعده تتحول الاشهر
1: بيروقراطيه
2: اداريه. تقصد اداريه، فما زاد فما نوع تاع ادارات لازمتها شويه فورماسيون باش تجم تسرع الحاجات هذه. دونك هذا مجال كبير، معناها لو كان نحلوه تحبنا تقريبا ساعتين وما نكملوهاش.
1: نرجع كل مره بالنقطه مع شكرنا الجزيل لكسي صادق بسبيس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونكت.
2: شكرا،
1: نهارك زين.
2: شكرا.

0: مسؤول.
1: كلام مسؤول وجولة في التصريحات اللي صارت بين البارح واليوم مع رفيق الدريدي.
2: مرحبا من جديد نبيلة صباح الورد لكل مستمعينا. البارح الحدث التربوي افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2026 و2027، والسيد وزير التربية نور الدين النوري كان حاضر في بعرضة من ولاية سليانة. مجموعة من المعطيات الهامة كان أدلى بها وزير التربية في علاقة بتجاوز اشكال النقص في الإطار التربوي، في علاقة كذلك بالحد من الاكتظاظ المدرسي، ويؤكد وزير التربية في تصريحه للإذاعة التونسية كونه بالضروري مضاعفة الجهود كذلك لتأهيل البنية التحتية التربوية.
3: كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. كل هذه الإنجازات وما زال الكثير لم ينجز بعد، ما زال الحقيقة كثير مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا من أجل مزيد الإنجاز لتأهيل المؤسسة التربوية.
2: جانب آخر مهم كذلك تم التطرق ليه البارح هو الجانب الأمني، تأمين المؤسسات التربوية، وزملائنا البارح في الإذاعة الوطنية كانوا حاضرين في سيدي حسين في العاصمة، وين كانوا تحاوروا مع رئيس منطقة الأمن الوطني في سيدي حسين عبد المنعم العريفي، اللي كان أكد وجود خطة متكاملة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة.
4: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله. فما شكون معناها تركيز قار، فما شكون معناها تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني بحول الله. وزارة الداخلية من أعلى هرم تعليمات وتعليمات سيد وزير الداخلية، سيد مدير عام الوطني، سيد مدير عام العمومي، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. مؤسسات تربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطوا تركيز قار معناها قدام كل مؤسسة تربوية، لكن احنا المخطط الأمني عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون معناها في النسيج الأمني، وبحول الله اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سناء ما تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين العائلات، تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد.
1: ونذكر اللي ضيفنا اليوم ممثل وزارة الداخلية كان أعطانا كل تفاصيل الخطة الأمنية اللي حضرتها الوزارة على امتداد السنة في مختلف مؤسساتنا لمقاومة كل المخاطر من آفة المخدرات للبركاجات للسرقة للعنف زادة في محيط المؤسسات التربوية، من غير ما ننساو الجانب المروري وسلامة الطرقات.
2: نواصلوا نبيلة مع التصريحات ونمشيوا لموضوع آخر يخص أضاحي العيد، العيد الكبير على 2027. على بكري بدأت التحذيرات من طرف وزارة الفلاحة وبالتحديد ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، فاش تتمثل التحذيرات هذه بالأساس في إسناد قروض للفلاحين بهدف توفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين. بثينة زيتوني كهية مدير بالديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى توضح بأكثر تفاصيل.
5: بالنسبة لصغار متوسط المربين سيكون التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن، وهو باش يكون كالآتي: باش يكون قرض 200 دينار للرأس الخروف المعد الضعيف المعد للتسمين، مع سقف قرض ب 10000 دينار. القيمة هذه نتاع 200 دينار تمثل الاحتياجات الأساسية لتسمين الخرفان في أعلاف خشنة وأعلاف مركزة. عندنا فئة أخرى من الفلاحين اللي بطبيعة الحال ما يرغبوش في أخذ قروض، هذوكم زادة موجودين بلاصتهم في البرنامج زادة كيف كيف، وباش يقع معناتها انخراطهم في البرنامج، وزادة كيف كيف يتمتعوا بالحزمة اللي باش نقدموها لهم من تأطير فني وصحي، وزادة كيف كيف باش يتمتعوا بالأعلاف الخشنة والمركزة بأسعار تفاضلية.
1: كانت هذه فقرة كلام مسؤول، شكرا لك رفيق الدريد.
2: شكرا نبيلة.
1: شكرا لكم انتم مستمعين على اختياركم موجاتنا، تحية من الفريق الكل اللي كان معايا من 6 متاع الصباح. شكرا لك فاتن، فاطمة، فاروق، رانيا، أمين، رفيق، سميرة ونبيلة. نهاركم زين، تقابلوا غدوة إن شاء الله.

0: هي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا لي هذا ياسين؟ مجاونة.
0: شنو هي مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك، يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ما وزاد ياسين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زاد فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تي بازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب باش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك واللي تحر، أنت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود. كما شدد رئيس الدولة على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. جاء ذلك لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وتناول اللقاء إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للإسفلت بمحول الطريقين الجهويتين بالمدخن الجنوبي للعاصمة، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام. غدا الخميس انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين. كما توفر هذه السنة التكوينية اختصاصات جديدة وفق ما وضحته مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وزارة الأسرة والمرأة تنطلق اليوم في تنظيم الأيام الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 14 فلسطينياً وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تأوي نازحين غربي مدينة غزة. إسرائيل تدمر منصات صواريخ بجنوب لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يطالب بالدعم لإعادة الإعمار. وختاماً، روسيا ترحب بمقترح ترامب الجديد حول هدنة في قطاع الطاقة مع أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: بديج وحدي يا مديري، بديج وحدي يا مديري.
4: يوسف التميمي
7: عمارو يا سلمى
4: لذاع الوطنية تونسية 100%.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
9: معنا أحنا. بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
9: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. صباح التوانسة،
10: تحية مني للي عمر.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: التسعة واربعة دقائق، نقول لكم صباح النور صباح الورد. نهاركم فل وياسمين، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعد جديد من صباح التوانسة، نبداو معكم من توا حتى لحداش متاع الصباح. مرحبا بالفريق اللي معايا، فاتن حسني اهلا وسهلا معنا في الهندسة الصوتية، فريق الزراعي رافقنا في الديجيتال، وفات مع بار في التنسيق العام للحصة، فريق الإعداد عواطف الشابي ذي الدين كريفي عليا القادري ذي حصة الأربعاء 16 سبتمبر 2026. مرحبا بكم الكل. التواصل معنا بكل عادة، رقم التليفون نتاعكم رقم التليفون نتاعنا على ذمتكم انتم على 71 844 404. كيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم في صباح التوانسة في ساعتنا الاولى. شنو باش تلقاو معنا من الفقرات نتاعنا؟ كل لاباس بعد شويه تكون محضرين دكتوره هدى عرجون، طبيبه اطفال متخصصه في الثيرابيت طيف التوحد، نحكيو على صعوبات التعلم، موضوع يهم برشا أولياء من العودة المدرسية، كيفاش نفيقوا بصغير عنده صعوبات تعلم، التشخيص المبكر وين ينجم يوصلنا، كيفاش نتعاملوا معه. هذي الموضوع متاعنا. إذا كان عندكم أنتم استشارة بتبيع أي تساؤل تنجموا تخليوها تكتبوها على الباج أوفيسيال متاعنا. بينا ومنفعة شيف مريم كابوس تكون باحثين اليوم، نكتشف معها دبارة جديدة. وفي الاستهلك بصحيح نحكيه على الأدوات المدرسية، نعرف قاعدين تشريوا توا في الأدوات المدرسية، كل يوم توا المعلم شوية يطلب منا أدوات معينة نشريوها، إذاك علاش وقاية يظلي باش نحكي كيفاش نختاروا الأدوات المدرسية الصحية والآمنة. شوية آخر ضيفنا في استوديو سي محمد وسيم الهاني، مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة. ساعتنا الثانية نبداوها مع الترابي بتبيعة، ونختاروكم في كل مرة تقطوقا ونسوكم بها وتلصنتلو أنتوما معاها. وصل صوتك أصواتكم توصلنا بتبيعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وتعبروا كل حرية على أي موضوع يشغل بالكم. ميكانيك اليوم خبير في ميكانيك السيارات غازي بن صربة يكون حاضر بحذينا باش نحكيه على مشكل البطارية كتيمونيا يظهر في الكهرباء متاعنا. شنو حكيته بالضبط؟ وهل ديما يدل على انه البطري متاعنا سيئ ما عادش صالحه للاستعمال، ولا فما مشكل اخر؟ هكا احلى نختموا بها لقاءنا اليوم. نحكيه مع عمار كريم اللوز، مهندس معماري، يحكينا على شروط تصميم وتجديد المنزل واهم المراحل اللي لازمنا نتبعوهم. هذوما اهم الفقرات متاعنا لليوم. انتم تنجموا كل عاده تقترحوا علينا زاد مواضيع نجموا نحكيوا فيها، تخليونا الميساج على الباج اوفيسيال الاذاعه الوطنيه التونسيه. ما نحبش نطول برشا، انا مازال صباح تو اللي يشرب في قهوه تو صحه باش في ليكم. اللي في الدار اللي في الخدمه نقول لكم سايس رواحكم، زيد الفثنيه زيد واحده واحده، وان شاء الله توصلوا وين ما المكان المقصود. هات نبداو بالموسيقى. فاتنا شنو رايكم على الصباح نسمعوا صدق الثريا؟ قلنا البارح نحلم بالغنجه، هات نسمعوها.

0: чує.
1: كولابيس. مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا معكم من جديد في الصباح التوينسا، وأولى الفقرات متاعنا يكون لباس مع العودة المدرسية. كل ولي أكيد يحب يشوف صغيره يتقدم وينجح ويواكب ويتنافس مع زملائه، وما ساعات اللي يحظى عليه صعوبة مثلا في القراية، اللي ساعات نقوله ليه ذكا بخل، هو ما يحبش يقرأ وإلا نقص ما هوش قاعد يعمل في مجهود كبير، والكل زعما ديما الحكاية عادية، وإلا صعوبة ذي تنجم تولي اضطراب في التعلم ويستحق التشخيص والمتابعة. احنا باش نفهموا اكثر صعوبات التعلم اليوم، كيفاش تظهر، شنو اسبابها، كيفاش نتعاملوا معها بطريقة صحيحة. بحضرنا الدكتورة هدى عرجون، طبيبة اطفال متخصصة في اضطرابات طيف التوحد. صباح الفل.
2: صباح الفل والياسمين دم وني. صباح الخير كل مستمعي إذاعة وطنية، إذاعة الأم كما يقولوا.
1: احنا حابين مع أول العودة المدرسية، كان فما مشكل على الأقل نفيقوا به من توا، خير ما نجيو بعد امتحانات وبعد يولي نتائج مش اللي نحبوا عليها، ووقتها نوليو عاد نعاقبوا ونعملوا وكل العقابات نتاعنا احنا.
2: صحيح.
1: الأولية به دكتورة.
2: اي سامحني، دونك قلنا اليوم مش نحكيو على أطفال عنده اضطراب، معناتها صعوبات في التعلم، ديفيكولتي دابخونتي،
1: أو باش نفسروها باش الناس تسمع فينا تفهم شو نقصدوا بصعوبات التعلم بالضبط، وفيش تظهر بالضبط
2: صح، كيفاش نفيقوا بيه صغير اللي عنده هو صعوبات في التعلم. ساعة قبل ما نبدا نحب نعدي ميساج، وماذا بيه الناس كل معناها يستوعبوه. صغير اللي عنده صعوبات في التعلم راه ماهوش صغير عنيد راسه صحيح ما يسمعش الكلام ما يحبش يعمل دروس، ماهوش صغير بخيل ما يحبش يخدم، ماهوش زاد صغير غبي، معناها ساعات قال كلمه خايبه لصغير من والديه ولا حتى من اطار تربوي من عموش، معناها بطبيعه لا، هو صغير عنده مشكل، عنده مشكل مش ظاهر، معناتها مش كيما صغير عنده إعاقة معناتها فيزيك، معناتها
1: عضوية
2: كيما حاجة ذهنية ما يفيقوش بها، فهم؟ دونك لازم نفيقوا بها على بكري كيما كنت تحكي أنت. قد ما تفيق بها على بكري قد ما التحسن يكون أسرع، يولي عنده ثقة في روحه ونجم معناتها يتخطى من المراحل الصعبة باللول. دونك كيفاش تفيق بها دو دابور من اللول؟ فما في التصرفات نتاعو مثلا ليلة المكتب كرشو توجع، راسو يوجع، ما نجمش يتنفس، يقول لك نحس حاجه، فهمت؟ وقت اللي عنده امتحانات يولي اغريسيف واجيتي ويتلكش وكل شيء، فهمت؟ معناتها باش يقول لك راني عندي مشكل، معناتها طريقه باش الصغير يعبر،
1: باش يعبر
2: سوفرونس، معناتها عندي مشكل، فهمت؟ دونك قد ما فيقوا ببكري قد ما احنا نعاونوه باش يتحسن اسرع. في معناتها من ناحيه التعلم هي أطفال معناها تحسهم اللول عندها دي ديفيكولتي، مثلا
1: فيش
2: ما ينجمش حتى يشد ستيلو بالباهي، ما يعرفش يشد ستيلو بالباهي،
1: الكتابة زادة
2: الكتابة مثلا يقلب الحروف، مثلا الأرقام يقلبهم، مثلا أغنية سهلة على الأخر متاع نتاع روضة كونتين ما ينجمش يحفظها لك، مثلا أيام الأسبوع يدخل يدخلهم في بعضهم، فهمت؟ تلقاه ما ينجمش يركز، حس مهمش، معناها يقول لك صغير يتحرك ياسر، عنده حركة مفرطة، معناتها ما يلكحش بحرش على الكرسي. وفما صغير تقول لك يسرح في الدار في المكتب ديما سيرح، فهمت؟ دونك هي اسبابها منتها متعدده، فما اسباب شويه وراثيه شويه جينيه شويه مولود بها، اللي هو صغير ما عندوش فيها حتى دور، معناتها فهمت؟ فما سكون ابل لي ديسك غرافيك، فما صغار ما يجموش يكتبوا، يجم يتكلم كل شيء فيربالمون، اما الكتيبه عنده مشكل معاها.
1: نقول لك الخط يبدا خايب ما يتفهمش، هذاك معناه ينجم
2: ما يتفهمش، يقعد وقت ياخذ برشا وقت باش يكتب، معناها اكثر من صغيرات الاخرين، فهمت؟ فما ديسليكسيك معناتها ما ينجمش يقرا، فهمت؟ يكتب اما في القرايه الى دي ديفيكولتي. فما لي ديس كالكولي تلقاه باهي في كل شيء، اما في الحساب عنده مشكل في الحساب في المات، فهمت؟ دونك وفما معناتها اللي حتى لي زيبر اكتيف معناتها تي دي اش معناتها معروف، هذوما عندهم حركه مفرطه، معناتها هذه ماهيش امراض عضويه، اما صغار مخهم يخدم ديفيرامون على صغيرات الاخرين، فهمت؟ وفما اسباب اخرى اللي اكثر معناها عارض كما نقولوا ليكسبوزيسيون او زيكرون، معناتها تعرض ياسر للشاشات راهو يدمر التركيز، راهو الشاشه تدمر التركيز، معناها
1: مهمش
2: ياسر ما تخليش صغير يركز، ما عادش عنده وسع بال، ما عادش عنده صبر، فهمت؟ فما صغار ما يفيقوش بهم والديهم، عنده مشكله في البصر، تلقاه نقص نظر والعين ما تشوفش كاريمون، ما يفيقش بيه راهو بطبيعه اذا كان ما يشوفش حاجه بالباهي مش يكتبها بالغلط. فما صغار ما تسمعش بالكدا، ما تفيقش بيه، خاطر الصون فما معناتها لي اوت فريكونس لي باس فريكونس، نجم يسمع الصوت العالي اما الخافت ما يسمعش، دونك الكلمه ما يسمعش ترها، ما ينجمش يعاودها لك بالباهي، فهمت؟ فما اللي عنده مشاكل في العائله، معناتها في المحيط العائلي فما مشاكل نتاع عنف نتاع ديفورس نتاع كونفلي بارونتال، اللي هو ذاك ينجم يبلوكي صغير كاريمون، معناتها يعملوا بلوكاج في التعلم،
1: فهمت؟ هذوما اهم الاسباب وذكرنا العلامات. يظهر لي في العالم عادة يذولي مخر شوية نفقوا بهم في المكتب يذولي حتى في الروضة سعيد باش يركزوا معاه
2: هي مالوغزمون ولا المروضة مالوغزمون يفقوا بيه كان في الروضة وقت الامتحانات وتقييم وأعداد تجي خايبة وهو من المستحسن أول واحد يفيق هي الوالدين راه فهمت كي تفيق لازمك تقول للطبيب البيدياتر نتاعك بالاطفال راه ولدي لاحظت لي هو هكا لاحظت لي يتحرك ياسر لاحظت لي ما عندوش وسع بال باش يلصق ليغو ولا بوزل فهمت لو الام ما فقدتش والبو ولا ديما مكثرهم دون لو ديني يقول لك ليه تو يكبر يتحسن
1: اي ديما لازم ويقول لك هذاك عمره معناه يتحرك برشا وذيك العنيد وذيك فهمت
2: بعد الحقيقه لازم اطار التربيه اللي في الروضه معناتها هو اون بروميير ليني كيما نقولوا فهمت تحس صغير ما يحبش يلون ما يحبش يشد ستيل صغيرات اخرين يحبوا يلون ويحبوا هو اللي يهرب تعطيه معناتها حاجه باش يخدمها خاطر هو يعرف روحه ما ينجمش يقدها فهمت
1: يهرب
2: معناتها ما يحبش الديسيبلين وما يحبش تعطيه حاجه تقولوا اي قدها من الاول للاخر خاطر اون فيت هو يعرف روحه ما ينجمش يعمل فهمت وبعد فما معناتها مالوغوزمون ما تصير الوعي هي الممكن في السنة في التحذيري ولا سنة أولى لوقت المعلم يقولها ليه ولدك عنده مشكل ولدك ما يركزش ولدك يسرح ولدك ما ينجمش يقعد على كرسي ولدك لازم تشوف بدو بسيكات معناتها لازمنا من الأول قد ما
1: وقتاش من الأول معناها في العمر ثلاثة سنين ولا حتى في
2: خارق العادة حتى قبل معناتها قد ما تفيق بكري قبل ما يولي يدخل كي يدخل يقرأ هو تحذيري ويلقى الصغار ما شاء الله يعرفوا الحروف والأرقام والألوان وهو ما يعرف حتى شيء ما يعرفش حتى شد ستيلو باش يحس روحه معناها عنده قل ثقة في النفس تولي يحس باش يقول لك وهو ما يعرفوا أنا ما نعرفش
1: ووقت نقولوا احنا فما إنا في الحكاية
2: بالطبيعة
1: ننتبهوا لازم
2: نقولوا فما إنا لازم ناخذ اون شارج صغير نتلاهوا به مش نقولوا اي لا تو يكبر تو يتحسن ما هو اخوه ما هو عمه ولد عمه
1: نقعدوا المقارنات
2: نقعدوا نقارنوا هذا هو لازم بريز اون شارج الا بريز اون شارج اللي ملتي ديسيبلينير معناه فريق كامل لازم تلهى بالصغير
1: اللي هما
2: اللي هو كان عنده مشكله في النطق لازم اورتوفونيست والاورتوفونيست راهو مش كيعلم كان النطق يعلم حتى الكتاب لو عنده مشكله في الموتريسيتي فين احنا معناتها نقولوا معناتها كيفاش يشد ستيلو هذاك يسمى ارغوثيرابوت ولا بسيكوموتريسيان فهمت

0: في الكومبورتمون معناتها في التعاون على التركيز تعاونوا باش يولي ارض تعاونوا باش يسمع الكلام يولي عنده ثقه في روحه من غير ما تعملوا اعراض جانبيه معناها نتاع الدويات العاديه. وفهم النظام الغذائي راهو ياسر عنده قيمه للتركيز راهو صغير لازم ياكل معناتها حاجات اللي مخه يستحقها فهمت اللي هو الاوميغا 3 الخضر الغلال الحوت معناتها نعرف الدنيا صعبه وغليت اما كل واحد قدر جهده معناتها فهمت ولازم معناتها الوالدين بيدهم معناتها ما تقارنوش بخوه ما تقارنوش بولد عم وما تقارنوش بولد خاطو على خاطر هو ماهوش كيفهم واخيب حاجه انك شد صغير تقارنوا بلاه تقول شوف الاخير منك شوف تدمير شامل فهمت كيف يدخل لك صغير من المكتب عنده صعوبات في التعلم مش اول حاجه ترى هات الكرداب شنو كتبت يا ما نقلتش الدرس ليه خليه على الاقل هو كان معناها عنده ضغط خليه نص ساعه يتفرهد يجري يلعب ياكل حاجه نص ساعه 45 دقيقه بعد يجي عندك دروس هاي نحاولوا كيفاش به الصغير اللي عنده صعوبات في التعلم راه ما نجمش يقعد لك نصف ساعه على كرسي مستحيل ما تحاولش خليه ربيع ساعه درج عليه يقوم يقوم ياكل حاجه ياكل كعبه غله يتحرك وبعد رجعه ربع ساعه كيف كيف درج وقص فهمت بعد كي تجيب الشيء كي يخدم الخدمه ما تكونش ما لازمناش نكونوا سلبيين غلط عاود ليه ليه امشي لحاجه يعملها بيه صحيح
1: كل حاجه للبوزيتيف
0: بوزيتيف باش تعطي ثقه في روحه محليه استرا هذه كتبت بالك ديك فاش عملت محليه ولدي هاي نحاولوا نكتبوا الاخر كيف وفهمت معني ما تعقبوش على خاطر هو عنده صعوبات في التعلم مش هو مش حاجه غير اراديه معناتها فهمت
1: مش بيدو هيك
0: مش بيدو معناتها والحقيقه نحب زاد نعدي رساله لاطار التربوي معناتها بطبيعه فما فيهم محليه ومتفاهمين ما عندكش فكره راه وفما اللي معناها ممكن خاطر ما عندهمش المعلومه راه فهمت معناتها راهو الصغير مش هو يزمو يتاقلم مع المدرسه تتاقلم مع الصغير معناتها لو صغير عنده صعوبات في التعلم راهو ممكن برشا حاجه برشا حاجات ما يعرفهاش الاولياء تنجم تمشي لمندوبيه التعليم معناتها راجعة بالنظر المدرسة هذيك وفما بسيكولوج وتهز جوابنا عند البيدياتر ولا البيدوبسيكياتر وتعمل له معناتها ملف وتعطيك ورقة للإطار التربوي أنه الطفل هذيك لازمه تقييم خاص
1: يعني
0: ما تأكدش برشا على الكتيبة تقرأ له سؤال تعطيه أكثر وقت تنقص له من الأسئلة معناتها تعطيه حاجة أسهل شوية لو هو من عنده ديزغرافي ما تخليه يجاوب شفاهي مش لازم تقول له اكتب ولا نحي لك العديد معناتها راهو عنده الحق التلميذ عنده صعوبات في التعلم باش يكون عنده معامله معناتها سبيسيال خاصه يعني المدرسه تتاقلم للطفل مش الطفل لازم يتاقلم مع المدرسه
1: وما نسيناش
0: نقارنوا زاد التلاميذ التلامذه بعضهم معناتها تدمير معناتها شوف صاحبك كتب وكمل وانت ايش قاعد تعمل راهو معناها صغير لازمك بالعكس تعطيه ثقه في روحه تعاونه تكون معناها ان سوتيان معناتها فهمت مش
1: داعم ليه مش
0: صغير شخصيته ياسر فراجيل ياسر انا نقول لمامون نقولها مع قارنوا بخوه بعد نقول له شوف الجلسه هذه قداش مره قلت خو قل لو انت مثلا معناتها الرئيس نتاعك في العمل في الشغل ولا حتى راجلك يجي يقول لك والله يا زميلتك هذيك تبارك الله عليها معناها في ساعه تكمل الخدمه ذكيه تلبس مليح حتى قالك الطبيب تو انت تتقهر سمعني في الكلمه بعد عبد كبير
1: هو
0: عبد كبير بشخصيته بالباك جراوند نتاعو بالنجم يجي وينجم يدافع على روحه تقارنوا بعبد اخر سي كاتاستروفيك انا انفون كي با سيكسبريمي معناتها ما نجمش يعبر ما نجمش يقول لك ليه راني انا مش بالعاني راهو مش ما نحبش نخدم راني ما عندي صعوبه باش نكتب معناتها لازم معناتها الوالدين يكونوا بالعكس معناتها الوالدين يكونوا هما مش معلمين في الدار زاده دي فاسيليتاتور معناتها يعاونوه باش يتخطى المرحله هذيك يسحق برشا حنان برشا ثقه في النفس برشا معناتها انكادرومون
1: تاثير دكتوره صح. كلمه الاخرى يتحسن اذا كان فقنا على بكري احنا ينجم يرجع معناها عادي كيما كيما زملاء والكل
0: اي نحب نعطي نوت بوزيتيف كيما نقولوا
1: اي النقاط اللي قلت
0: نعملوا حاجه ايجابيه معناها راهو الصغار هذيا تنجم كي تتلهى بها الباهي راهو تتحسن راهو تقرا هو اينشتاين كان عنده معناها حركه مفرطه تقول ولا فيلسوف معناها لو تاخذوا اون شارج قد ما بكري قد ما اسرع التحسن وكي تاخذوا اون شارج راهو يتحسن ويقرا عادي يوصل لكل شيء وسوفون تلقى صغار هذوما عندهم مهارات اخرى تلقاه باهي في السبور تلقاه باهي في الابداع تلقاه باهي معناتها عنده حاجه سبحان الله ازيد اللي يلزمك انت تفيق بها هذيك شنو وتاخذها كم حاجه ايجابيه تقوي له ثقه في النفس فهمت وياما ناس ولاو دي شامبيون دو سبور الوغ كو ماهوش دكتوران ولا ماهوش مش كنا شنو نطلع طب مهندسين ودرا شنو
1: يعطيك صحه دكتوره هدى عرجونا طبيبه اطفال متخصصه في اضطرابات طيف التوحد، وتحدثنا على صعوبات التعلم عند الصغيرات نتاعنا. شوفوا الفيديو هذايا مره اخرى على الباج اوفيسيال اذا على الوطن.

هي التونسية بجزء تفهموا أكثر شنو المعاملة اللي تكون وشنو الإجراءات اللي تقوم بها في سورت ما فقته لصغيركم عنده صعوبة في التعلم. شكرا لك مرة أخرى على التوضيحات هذوما والنصائح. احنا مازلنا مستمعينا متواصلين معاكم بالموسيقى بتبيع عنوانسوكم في سبيحة وينسا. شو رأيكم كوكتيل تونسي هكا فاتن مش سمعنا بصوت أنيس الطيف؟

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: بشارع الوليدات للمكاتب وباش ترجع معاهم البياعة قدام المدارس. نعود نذكركم لهيك الأغذية المعروضة ما هيش صحية، تعود التلميذ على التنويش، ونعرف بكنا اللي التنويش يتسبب في قصان الشهية ويخلي الصغير ما عادش ياخذ حاجياته الغذائية في الدار، وممكن هذا يأثر على صحته وعلى دراسته.
1: الدكتور حكيم.
3: صباح التوانسة، صباح التوانسة.

0: المصباح بنكهة تونسية.
1: مستمعين وقت اللي نحبوا نطيبوا بنين وتشبع العائلة الكل في نفس الوقت ما ثقلوش على الجيبنا، الحل ديما موجود بتبيع وين في بنا ومنفع.
0: بنا ومنفع
1: اليوم بحضينا شيف مريم كابوس. صباح الفل شيف.
2: صباح النور، مرحبا بيك، تحية ليك ولجميع المستمعين.
1: مرحبا شيف، قل لي يا ما تثقلش علينا
2: وانا
1: وعدت المستمعين نتاعنا
2: اكيد
1: خلينيش في احراج.
2: وصفتنا اليوم بالعكس بنينة برشا وسهلة وشيختو اقتصادية. قبل هذا كل ساعة نحب نحيي التوينسة الكل بالعودة المدرسية وخاصة الأولياء اللي هما يروحوا تعبين بالخدمة يقعدوا نهار كامل يلوجوا شنو باش يطيبوا اليوم. باش نقدموا لكم وصفه سهله اللي هي لازانيا اما بالدجاج. علاش اخترنا الدجاج؟ على خاطره اقتصادي وخاصه فيه البروتينات اللي نستحقوها باش صغارنا يشبعوا بالقدي.
1: في العاده الحم مفروم،
2: الحم مفروم ما لازم غالي شويه ليامات دونك نتعديو
1: للسر. انه عندنا انها تجيب بنينه معناها اي باهي. قلت شنو نستحقوا باش نحضروا اللازانيا؟
2: بالنسبه للمقادير باش تاخذوا 300 غرام صدر الدجاج، باش ناخذوا معاهم حكة طماطم بولي اكلي تبدا داش تجا ديجا ماذا بينا بالحبق باش تفوح الصوص، باش نزيدوا معاها باكو لازانيا. باكو بركه يكفي، العائله متكونه من 4 إلى 5 أشخاص. باش ناخذوا معها 200 غرام موتزاري العربي ما نكثروش باش ما تغليش. ناخذوا بصله واحده تكفي سفناريه، راس ثوم ولا حتى شطر راس ثوم مش لازم نكثروا منه برشا. كعبه فلفل اذا كان نحبوا نحطوا الفلفل الحلو مش حار. وورقه ولا ورقتين كلافس هذه بالنسبه للصوص.
1: في العاده الاكثريه حاجات عندنا في الدار،
2: حاجات موجوده في الدار
1: من قضيتنا كل جمعه اللي نقليها من المرشي ولا
2: اكزاكتومون بالضبط. بالنسبه للبيشاميل، الصوص بيشاميل الناس الكل نعرفوا البيشاميل، باش ناخذوا 50 غرام زبده، 50 غرام فرينه وإطر حليب. سهله مهله ما فيها حتى شيء. بالنسبه للتحضير نتاع الروسيت، ساعة قبل كل شيء الحلو في هذا كله انه الروسيت نتاعنا ما تكلفش اكثر من 18000 معناها. بالنسبه للبلا نتاع عائله نتاع عشيه هكا عشيه نتلموا عليه الناس الكل ماهوش غالي ما يتكلفش، وخاصه فيه البروتينات اللي نستحقوها نحنا كل. بالنسبه للتحضير الخطوات سهله على الاخر. باش نبداو بقصان الدجاج. كان عندنا فرامه في الدار نفرم الدجاج نتاعنا، كان معناش مش مشكل ما نصعبوش الامور. باش ناخذوا الدجاج نتاعنا نقصوه اصغر قطع ممكن، وباش ناخذوا الخضره نتاعنا اكل البصل والسفناريه والفلفل وكل الفاست الكل هذوك الكل باش نقصوهم كوبات صغار. وبعديك باش ناخذوا الكسرونه نتاعنا باش نحطوا زيت زيتونه وباش نقليوك الخضره. وبعديك نحطوا الدجاج. كيف الدجاج نتاعنا يعمل لك الكولوراسيون المزيانه تولي كدوريه شويه، نصبوا الطماطم نتاعنا حكته طماطم اللي بالحبق. نعاود نقول الحبق علاش؟ خاطر الحبق يبنن على الاخر راهو. وباش احنا خاطر نورمالمون نحطوا بيستو، مي البيستو غالي شويه وفي تونس ما فماش ديجا البيستو دونك احنا ماذا بينا نحطوا حبق، يا اما حبق شايح يا اما الحبق اللي تلقاه عندك فك البو في الشباك
1: فما عباد يحطوا
2: صحيح يعطيك الصحه. نحطوا هذاك الكل نحركوا ومن بعديك نزيدوا عليها نفس الكونتيتي مي نتاع حكت الطماطم هذيك نزيدوا نفسها ماء. نحطوا على نار جيده ما نحطوهاش تغلي بالقوي باش ما تتحرقش وما تشدش. نخليها حكايه نصيف ساعه 40 دقيقه تيب في عقلها لين تقر زيتها. واحنا في كل وقت هذاك باش نعملوا صوص بشاميل نتاعنا. السكري نتاع صوص بشاميل لازمنا نحطوا الزبده تذوب ونحطوا عليها الفرينه، وراهو الفرينه لازمها تطيب قبل مش من بعد. علاش؟ على خاطر كي ما نطيبوهاش الفرينه بالكدا تعمل لنا وجيعه في الكرش. دونك لازمنا نطيبوا الفرينه بالكدا كي تولي اكل بريباراسيون احنا نسميوها الغو. بالفرنسيه نقولوا الغو. الغو هذاك هو الباز نتاع البيشاميل. لازم يطيب بالكدا وقتاش نعرفوا اللي هو طاب كي تنفخ كيف هكا يعمل كي تقنفل ويولي كولور نتاعو هكا شويه معناها تتبدل شويه. وقتها نعرفوا اللي الفرينه نتاعنا سي بون طابت نجم نحطوا الحليب. والحليب نحطوه بارد فهمت باش ما تعمل شكلك عابر. يا اما نحطوا الحليب بارد والغو سخون يا اما العكس بالعكس
1: فوالا
2: حاجه من الاثنين. مي احنا توا في الكام تاعنا عندنا الغو سخون دونك نصب عليه الحليب بارد في مره واحده. نحطوا شويه اكل شو اسمه نواد موسكات هذيك تبنن راهي الباز نتاع البيشاميل. وفي الاخر كيفك الصوص تعمل تبقبقه كي شويه وتولي خاثره نزيدوا لها شويه من الموتزاريلا الرابي باش هكا تولي صوص محلاها وغورموند اكثر به كمان شي هذا الكل تعديو للمونتاج. ناخذ الطبق نتاعنا اللي باش يدخل في الفور نحطو كالعاده. الناس كل تعرف تمنتج اللازانيا حاجه سهله فرشه الاولى نعملو ساعه ماذا بينا ناخذ شويه ماك الصوص طومات نحطوها من الاول باش تلقى اللازانيا فيش باش تغلي تبدا الشيحه الكوش الاولى ومن بعد كنبداو كوش لازانيا كوش الحم كوش بشاميل وحنا ماشيين نعملو شي ثلاثه اربع كوشيت احنا والكبر نتاع نتاع البلاتو نحطو في الاخر نعملو كضربه الموتزاريلا اللي احنا كنا بشرناها من قبل ومن بعد نعملو ضربه زيت زيتونه باش ما تشيحش وتقعدك الكوش الاولانيه هكا محليها وما تبدا الشيحه واللي عنده الحبق ينجم يزيد
1: النجم في عرض الزيت شويه زبده مثلا
2: ماذا بينا زيت خاطر الزبده تتحرق في الكوشه فيها كل الحليب ويتحرق دونك ماذا بينا زيت زيتونه وما كثروش راه خاطر ديجا هي كالوريك بالقديه الريسيت ما نزيدوش برشا زيت زيتونه دونك نحطوا هذاك الكل نزيدوا طرف حبق اللي عنده بيستو يا حبذا اللي ما عندوش مثالش يحط شويه حبق
1: حتى طريقه تاع حبق نزينوا بها
2: تنجم بيان سور اي تحط حبق حتى حبق شيح ما عندكش أي. ما نصعبوش الامور احنا نحبوا نسهلوا الحياه تحط هذا الكوليكا في الفور قبل كل شيء تغطيها بالالومنيوم باش ما يتحرقش الموتزاريلا تحط الفور نتاعك اللي كنت انت كنت معناتها سخنته على 180 درجه درجين قبل
1: يسخن قبل
2: تحط اللازانيا نتاعك تي بحكايه 30 الى 40 دقيقه انت والفور نتاعك تعرف قديش معناها يطلب كويسان وكل شيء وكا
1: تكون حاضره
2: وهكا تكون حاضره تخرجك اللازانيا نتاعك نصيف ساعه تحطها كي في كوام من الكوجينه تخليها تبرد
1: شويه وبعد تقصو باش ما تتفتتش
2: صحيح وتحطها مع سلايطه تاكلها بالصحه وبالهنا للناس الكل وهذا الكل نحب نفكر انه الروسيت نتاعنا فيها قرابه 150 غرام بروتيين معناها راهي حاجه باهيه للناس الكل وفيها صحيح فيها 2000 كالوري اما كي تقسمها على 4 ولا 5 عبيد تسمى 400 ولا 500 شخص الواحد في غوبا سميه وما فوتناش الكوتا المستنسين
1: يعطيك الصحة شيف شكرا لك شيف مريم كابوس اليوم حضرت لنا لازانيا بالدجاج جه المقادير والتحضير كيفاش تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال على الوطنية التونسية شو وصلوا احنا مع الموسيقى اللي باش توصلنا لفقرة تستهلك بصحيح توا سلاف باش تغني لنا حليلي وي

0: نستهلك بالصحيح.
1: وتوا جينا للصحيح، احنا نستهلك بالصحيح باش نحكيو على ادوات المدرسيه. فما اللي شري وفما المازال وفما اللي قاعد يلوج، معناها على الحاجه الباهيه والجوده الباهيه والسعر المناسب. زيدها احنا الاغلبيه نمشيو ديما للسعر، ما يهمناش الجوده واللوج، وكان على السعر حاجه في المتناول. اليوم في استهلك بالصحيح نستقبل ضيفي الساعة سي محمد وسيم الهيني، مدير الرقابه البيئيه للمنتجات بالوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر التابعه لوزاره الصحه. صباح النور.
2: النور، مرحبا بك اخت مولاه، ومرحبا بكافه متابعي الاذاعه الوطنيه.
1: مرحبا بك سيدي، نورتنا سي وسيم. نحكيو على الادوات المدرسيه، كيف باش نمشي نشري للناس اللي توا قاعدين يلوجوا باش يشريو، منين نشري وشنو نختار وكذا، كيفاش نختاروا الادوات المدرسيه اللي تكون امنه وبطبيعه زاده معناها نقولوا صحيه لصغيراتنا، خاطر يظل السوق نتاعنا نلقاو فيه متنوشه فينا نوع الكل.
2: هو اولا نتمناو سنه تربويه ومدرسيه موفقه للطلبه والتلاميذ، للاطار التربوي الاولياء بطبيعه الحال اللي هما ناس كل معناها تستثمر في صغارها وفي التعليم والعلم ونور، ان شاء الله معناها سنه موفقه للجميع. به احنا تقريبا منذ فتره بدات الحملات التوعويه والتحسيسيه حول كيفيه اختيار وحتى توا استعمال المواد المدرسيه. احنا توا براتيكمون اغلب المواطنين والاولياء يكونوا شراوا الادوات المدرسيه، فما نسبه مازالت قاعده تشري حسب البيجي نتاعها وحسب طلب المربين وحسب المتوفر معناها ماديا. احنا اول حاجه يلزمنا ناخذوها من الاماكن المراقبه المنظمه، المسالك المنظمه. علاش نقولوا المسالك المنظمه؟ المسالك المنظمه على الاقل تبدا فما المنتوج نعرفوه منين، نعرفوا تاشيرته، نعرفوا شكون صنعه ولا شكون مورده، التركيبه نتاعه كيف طريقه العرض تكون محفوظه في بلاصه معناها مغلقة مسكرة مهوية، مش في الشمس، معروضة في الشمس ولا معروضة في الغبرة ولي بوسيير وكل شيء، هذوما الكل يساهموا في تحلل التركيبة الكيميائية نتاع المواد نتاع المنتوجات. التحلل اللي ذا بعد اللي كتجيبش تستعملها يديك تتمسخ فيسع، يطايروا برشا مواد محلة متطايرة منها نستنشقوها.
1: هوني نقصدوا الأماكن المقننة، نقصدوا المكتبات
2: المغازات
1: الفضائيات التجارية الكبرى،
2: الفضاءات التجارية اللي مغازات وإلا مكتبات مختصة. هنا احنا باش نحكيو شوية على المخاطر بصفة
1: وخاصة انه هما الادوات بالذات اللي فيهم
2: المخاطر الصحية. فما زوز انواع، فما المخاطر الحينية وفما المخاطر بعيدة المدى. المخاطر الحينية مثلا خذينا منتوج ينجم لا قدر الله يعمل لنا شوية حساسية، يعمل لنا شوية تهيوجات موضعية في الجلد، شوية تهيوجات الصغير يمس وبعد يحك عينيه، يعمل هذوما الكل تأثيرات حينية معناها بعد مدة نغسلوا بالماء بالباهي يتنحى. احنا التخوفات متاعنا الأكبر هي من المنتوجات اللي من التعرض لفترات طويلة، الجرعات ضعيفة جدا، الجرعات معناها تكون ضعيفة، تبقينا احنا الفترات طويلة نتعرضوا لبعض المكونات الكيميائية اللي تنجم تكون فيها خطورة، اللي تنجم تعطينا اضطرابات هرمونية، تنجم تعطينا تأثيرات صحية بعيدة المدى. نحكي هناك على
1: بعد سنوات،
2: يعني بعد سنوات على خاطر انت تو ما فماش كلام الادوات المدرسية. احنا تو في انماط الاستهلاك متاعنا ولينا برشا منتوجات نستهلكوها ما كناش قبل نستهلكوها. يعني تو متعرضين لبرشا ملوثات كيميائية بجرعات ضعيفة، كلموها الكل مع بعضها
1: وكنطولوا في الاستعمال نتاعها،
2: يعطيك الصحة باش تلقى التعرض متاعنا عمال يزيد بعد مدة معينة. وعلاش هي الامراض الغير سارية عمال تزيد في المجتمعات الكل مش خاص بنا احنا، يعني نتيجة التعرض لجرعات ضعيفة جدا. من أهم الأسباب هي المواد الكيميائية والمتعلقة بالمحيط بصفة خاصة. كيف فما مخاطر ينجم يجيو من الاستعمال ولا من السلوكيات متاعنا، معناها السلوكيات وقت الإنسان يستعمل
1: سلوكيات
2: غالطة. فما صغار يحطوا حاجة في فمهم، ينجم يحط في فمه، فما شكون يبدأ يخدم بالقواش ولا يدهن ولا يصور والماكل حذاه وياكل ويدهن مصخة ويبدأ يحط في فمه وياكل يمتص في المواد الكيميائية هذيك. وفما الحاجة الثالثة بالنسبة للمخاطر هي المواد الكيميائية بصفة خاصة واللي موجودة في الأدوات المدرسية ولا في غيرها، حتى في المواد الكيميائية يستعملوها في المنزل وكل شيء، ولا حتى في الأقسام يساهموا في تلوث الهواء الداخلي. هذاك علاش من أبرز التوصيات هي ديما كنهويو قولوا هوي دارك خير لك ولصغارك. هذا معناها حملة متواصلة منذ سنوات معناها تعمل فيها وزارة الصحة والوكالة بصفة خاصة على معناها جودة الهواء الداخلي راي حاجة مهمة جدا، راي تأثر على صحتنا. رانا نقعد أكثر من 80% من وقتنا في المحلات المغلقة، سواء في محيط العمل أو في المنزل أو في المؤسسة التربوية أو في المعامل. أو لذا التهوية الطبيعية ولا لا، حتى كان ماشي ممكنة التهوية الميكانيكية ضرورية. دونك 15 دقيقة صباح 18 دقيقة العشية على الأقل باش تهوى. نرجعوا توا للمواد المدرسية كيفاش نختار،
1: يعطيك صح إن هما اللي فيهم أكثر اختار،
2: اللي فيهم أكثر اختار هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال وإلا يشبهوا للكعبة غلة، ولا تشبه ولا طاقة مادة لاصقة محطوطة في رضاعة، ولا طاقة
1: نحكيو على القوم مثلا،
2: ولا طاقة قوم في شكل كعبة حلوة، ولا طاقة برية في شكل فريزة. هذوم الكل ممنوعين، ماذا بينا ما ناخذهمش. علاش؟ لأنه الصغير هو حتى كي يستعملهم ينجم يحط في فمه. ثانيا أنت صغير ينجم يكون هو موجود قاعد يقرأ على الطاولة نتاعه، ويتعدى حدا أخوه الصغير بيبي عام ولا عامين ولا ثلاثة، يرى بيبرون فيه كولا يحطه في فمه، يرى كعبة فريزة صغيرة هي برية ينجم يحطها في فمه، ينجم لا قدر الله يبلعها. دونك السلوك هذوما كيف كيف مخطرين. بالنسبة توا المادة اللاصقة، مش نأكد برشا على المادة اللاصقة، خاطر تقريبا طوال الفترة الابتدائي ولا حتى في رياض الأطفال نستعملوا برشا المواد اللاصقة. وإحنا منذ سنوات معناها المواد اللاصقة تخضع لتأشير معين، اللي هي مادة لاصقة مخصصة للاستعمال المدرسي والمكتبي، خالية من المواد المحلة العضوية، ما فيهاش دي كومبوزي أورغانيك فولاتيل. هذاك علاش يلزم نثبته في التأشيرة هذه، تكون موجودة بالعربية بلغتنا ونجم نقرأوها، ما تكونش جيدة برشا الليزيبل، يلزمها مقروءة
1: واضحة.
2: دونك نثبته منها، على خاطر هذيك من أهم المواد. كيف كيف فما ليغوم زاد من أهم المواد اللي فيهم إفرازات تاع مواد محلة، زاد كيف كيف ماذا بينا زاد نزيد نذكروا نبعدوا على المنتجات اللي فيها روائح برشا.
1: أي.
2: اللي فيها روائح، راهي شنو الروائح هذيك؟
1: هما حوايج النكهات،
2: هي النكهات، هي هما مواد كيميائية متطايرة قاعدين نستنشقوا فيها بصفة متواصلة. كما قلت الجرعات ضعيفة برشا، ما تعطيش تأثيرات حينية، تبقينا على مدى البعيد معناها كما فسرت قبيلك،
1: كما قلت أنا المخاطر.
2: يعطيك الصحة. فما حاجة أخرى مهمة جدا باللي أكل المنتوجات تبدأ مجهولة المصدر، ما عليها حتى تأشير. بربي هذه سناسة معناها في جميع المنتجات ولا حاجة، معناها نأكدوا ديما احنا على قراءة التأشيرة ونقرأوا منين صنعت ولا من شكون وردها، تاريخ الاستهلاك. هذوما الكل المعطيات ضرورية لازم يكونوا ليزيبل متوفرين بلغتنا العربية
1: على الأقل. المنتوج اللي باش نشريه.
2: يعطيك الصحة.
1: هذوما معنى المواد اللاصقة، الأدوات اللاصقة أنا هما نقصدوا
2: اللصق، اللصق الكولا، الكولا الكولا الكولا الكولا هذيك من أهم المواد. كيف كيف في تغليف توا الكراسات ولا الكتب، ونعرفوا احنا برشا ناس تحب الألوان وتحب البلاستيك، وتحب احنا اللي منصوح به هما الغلاف الكاغط العادي هذاك الورقي العادي، هذاك ما فيش مواد كيميائية معناها مطايرة، مش كيما البلاستيك النجم نقاو فيه ليفتالات ونقاو فيه معناها مواد مطايرة. اللي احنا فما مبدأ في الوقاية هو يتسمى يمكن باش نقوله بلغته الأصلية على راع اسمه، وش معناها؟ معناها نتجنب أي تعرض حتى ولا يكون ضعيف لأي خطر معين. التعرض اللي أنا في غنى عنه ما نتعرض لوش، هذا مبدأ معناها في الوقاية. معناها هذاك علاش نقوله احنا نختاروا الغلاف الورقي
1: أضمن لينا،
2: أضمن ما فيش مواد كيميائية مطايرة، خير من الغلاف البلاستيك. توا فما صفتنا احنا توا دخلنا في تقريبا أغلبية الناس شريت وكل شيء، معناها نركدوا على الاستعمال. وقت اللي نستعملوا الحاويات المختلفة متاع اللصق ولا متاع الطيلة ولا الإقواش ولا كذا، بلا دوب نكملوا نستعملوا نسكروها بالباهي ونحطوها في بلايستها، باش ما يقعدش معناها الإفرازات والغازات مطايرة باقي. كيما أكدت نعاود نضافت ليدي قبل ما تستعمل وبعد ما تكمل تخدم تنظف يديك، ديما نذكروا صغيراتنا بالحكاية هذه، وبربي ما ناكلوش ونشربوا وقت اللي نبداو نخدموا. بعد ما نكملوا الخدمة نمشي ونغسل يدينا بالباهي، ناكلوا ونتمتعوا ونعملوا كيف كي ناكلوا حاجة نظيفة. فما الناس اللي مازالت حتى تكبر في العمر باقي يحطك الفرشات وستيلو وقلم رصاص أو حط في فمه، فما حتى شكون يبدي بربش في وضنه، معناها للأسف معناها هذوما سلوكيات ماهيش باهية. ماذا بينا نذكر بعضنا التهوية الطبيعية للغرف، قلنا صباح والعشاء ولا العشية ديما 15 دقيقة الصباح 15 دقيقة العشية، ونفس التوصية معناها بالنسبة للمؤسسات التربوية. آخر حاجة باش نحكي عليها هي المحفظة. بربي المحفظة ما يلزمناش زاد نعبيو المحفظة أدوات الكل فيها يوميا. الأولياء هناك يلزمهم يثبتوا في جداول الأوقات نتاعها، مقتل الصغير باش يمشي الصباح ولا باش يرجع في القائلة إذا هو يمشي ويجي،
1: شنو يستحق بالضبط،
2: شنو يستحق يهز باش المحفظة ما تبقاش رزينة عليه وتسبب له إرقاق وتعب وحتى مشاكل في العضلات وفي الظهر وفي القوام. والحاجة الثانية أنه كي يلبس المحفظة هذيك يلبسها على زوج كتافات، ما يلبسش على كتف واحد، وإذا المحفظة نقولوا احنا بالشريو مرة بالشريو مرة يحط على كتفاته الزوز، دونك هذه أهم التوصيات بالنسبة للمحفظة.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لك سي محمد وسيم الهيني مدير قرب البيئة للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بالتابعة وزارة الصحة. معلومات مهمة، نصائح مهمة نقدموها لكم على العودة المدرسية. ناخذ الأدوات المدرسية لازم موجود عليه كل منتوج، وشنو التأشير ولا التأشيرة هذيك اللي فيها المعطيات الكل على الاستهلاك كيفاش والصلوحية وشكون المصنع، وفما كتيبة معناها كان فما فيه يعني ضرر معناها تلقى مكتوبة شنية المكون معناها اللي
2: باش لا قدر الله كان المنتوج فيه مشكلة نعرف لشكون نشكي، نعرف لشكون نهزه، نعرف لشكون نرجعه.
1: يعطيك صحة مرة أخرى سي محمد وسيم، كانت هذه فقرة سهلك بصحيح، نعطي له كلمة بعد شوية القسم الأخبار وراجعين معاكم احنا بعد الأخبار مع الطربي. اليوم اختار لكم وردة أنا نسمعوها في مقطع أحضن الأيام، نقول لكم أنا نرجع بعد شوية.
0: معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية.
3: معنا بدايت الحكاية.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مدير شرطة المرور سامي راشيكو يؤكد تواصل خطة تأمين المؤسسات التربوية على امتداد السنة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. بعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وفي أخبار العالم، وفي غزة استشهاد 16 فلسطينيا و100 شخص ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المنزل المنهار بغزة والذي كان يأوي نازحين وفق الدفاع المدني في قطاع غزة. وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار يؤكد أن لبنان متمسك بخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يدين محاولة الهجوم على مكة المكرمة ومشددا على أن باكستان تقف بثبات مع السعودية. وختاماً، وزير الخارجية الصيني يطالب خلال لقائه بنظيره الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: على وردة، هذه من أحلى مقطع اخترناه من أحضن الأيام. ديما ترب مهما تعديت عليه سنين تبقى ديما عندها نفس السحر ونفس الإحساس. كلمات حلوة برشا نديها لكم الكل اللي اخترتوا تابعون على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ومن وردة احنا مش تعديو الفقرة وصل صوتك، وين نخليو الكلمة لكم انتوما، الكلمة اللي جينا من شارع تونسي، من الحياة اليومية، من الحاجة اللي تتشغل بال التونسي. فقرة وصل صوتك هي من اعداد زميلنا ذي الدين الكريفي، نسمع فيها اراء المواطنين بكل عفويه وكل حريه. هات نسمع مع بعضنا شنو حكيتوا اليوم.
1: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه.
2: أنا الحقيقة عامين ولا ثلاثة تالي كنت نستعمل فيما تطبيق عملته البوسطة، إنه تجم بص بيتيكي تقطع تذكرة عن بعد وتجم تشوف الفلو قداش هم عبيت تستنى باش تعرف روحك اسكو مثل كان عندك انت ساعة فطور ولا عندك وقت مضبوط، معناها باش تعرف روحك بالوقت في الوقت وتقضي قضيتك هذه في البوسطة. الحقيقة البريود الأخر ما عادش متوفرة التطبيق هذه، وحتى كان متوفرة كان في البوسطات الكبيرة. حتى كي تسأل مثال في أي بوسطة مثلا منوبة بار اكزومبل ما تخدمش الحكاية ذي ورجعنا للصف، نقول لك اما ما فماش بابي ولا ما بان معناها كي قلنا كي صار التطبيق هذي عوام التالي استبشرنا بها وقلنا ان شاء الله الادارات خاصه العموميه تنسج على منوالها. ما رانا الا مؤخرا معناها حتى التطبيق هذي ما عادش موجوده، وحتى كي مشيت هالايمات لكنام بار اكزومبل الرواد حتى لاباري اللي باش تقص بها تيكي ما فماش، رغم اللي البنايه جديده لاباري نتاع تيكي ما فماش. عاون بركه يخدم معناها في لي غيشي كيك دي تيكي هكا صغيره تقول شحال باش تاخو كاسكروت ولا باش تاخو كامل في الكاسي هكا مكتوب عليها كنام وفيها الدات نتاع النهار هذاك، وبعد النومرو هذاك ما فماش هكا مثلا بافل ولا حاجه اللي احنا ديجا استنسنا بها انا نكون فما بافل، معناها كي العوني يعدي الرقم تسمع رقمك انت يوصل النومرو يعيط الموظف اللي هو اللي باش يقضي القضيه اللي هو راب اللار. فما امكانيه كبيره تبدا المراه كبيره ولا راجل كبير ما يجمش يسمعوا، ما نعرفش كيفاش انه وصلنا للمرحله هذه. معناها العباد تطور وتحاول تعمل تطبيقات وتحاول كيفاش نقضي امورنا عن بعد، وحتى كي نضطروا باش نمشيوا عن قرب نحاولوا كيفاش نسهلوا اكثر ما يمكن. احنا ليه
1: وصل صوتك
3: حسنا تطبعنا معناها بالفوضى، ولا الفوضى ولنا متطبعين مع خاطر المخالفات، اغلبيه المخالفات نشوف فيها اللحظة فيها في الطرقات تصير على مرأة ومسمع البوليس. يبدا بوليس في الرومبوان واقف وتبدا سياره باركه في وسط الرومبوان، ولا ساعات يبدا البوليس موجود وتبدا موتور بايك راجعه في سون سنتر دي يتعدى ويسلم عليه حب سلام سلام ويتعدى بحذاه. مثلا على سبيل المثال انت خارج من شارع الحبيب بورقيبه باش تمشي نقولوا ماشي لسوسه والحمامات باش تدخل لوتورود، كي دورك دور على اليمين تحت القنطرة وين الإدارة العامة لشرطة المرور الكراهب الكورلا باركة فوق التروتوار، وتزيد قدم القدام شوي وينك دخلة المنصف باي سيارات الأخرى باركة في وسط لوتورود أصل. معناه صور أنت كراهب صرصود متاع كراهب مباركين في وسط لوتورود قدام شرطة المرور قدام أعوان شرطة المرور. يا دولة رانا تطبعنا بالفوضى، رانا ما فماش مخرج إلا بتطبيق القانون. إيش معناها واحد يدخل في السون سنتر دي بالموتور قدامك تسلم عليه تحيي يبايب عليك تبايبي له، ايش معناها التاكسي واقف جنبك في وسط الرومبوان معناها مسكره فوا في وسط الرومبوان وانت واقف فهم ايش معناها؟
1: وصل صوتك.
4: عسلامة تونس الكل، والله حبيت نحكي على نقطة أنا اللي هو الاحترام، خاصة خاطر نشوف في برشا عباد على أعصابها برشا معناها وعرك في الكياس وساعة ساعة ما حد متعارك مع مترجل عرق أولوية ولا الناس على أعصابها ما عادش موسع بالها ببعضها. أنا تو نوصلوا معناها مش نوصلوا في الدرج نوصلوا في ترجين ما يصيرش مفيد نوصلوا لباس مفيد ما نعملوش عركة في الثنية مع عباد هكاك نعيطوا عليهم ولا نسبوهم ولا كذا. بحذانا صغيرات نزاد يبدو راكبين بحذانا مش لازم ننتشوا على العباد ولا نحرق والضوء ولا مش نعلمهم حاجات باهية واسعوا بالنا والناس كلها توصل وان شاء الله لباس وتروحوا وتباتوا كان في دياركم ويقرأوا صغيراتكم ولباس ان شاء الله. المفيد نستحفظ على أرواحنا نستحفظ على كراهبنا نستحفظ على أرواح العباد اللي تمشي على ساقيها والحمد لله، وان شاء الله عودة مدرسية مباركة وميمونة ان شاء الله.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.

0: الكلام.
1: العشرة واحد وعشرين دقيقة، مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. قاعدين تسمعوا في صباح تونس كامل الفريق مازال مواصل معكم المشوار. مرحبا وهبي الواعر التحق بينا الهندسة الصوتية، معنا فاطمة عبار في تنسيق العمل الحسا، فاروق الزرعي في الديجيتال، عواطف الشبي في عديد البرنامج، معكم منام قدام ميكروفون، وفي استوديو خمسة مش واحد يقايت ميكانيك المهتمين بالسيارات وأخبارهم دونك يجاوبنا على تساؤلاتنا الكل. ضيفي غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات. النور.
2: صباح الخير وصباح الخير للتوانسة الكل، مرحبا بكم.
1: مرحبا، ديما كرهب عامله فينا راهو ديما
2: نو نجموش نعيشوا من غير كرهب.
1: هذيك المشكله وين هذيك، علاش صابرين احنا؟ كرهب عامله فينا وخاصه توا مع العوده، ماذا بينا كرهبتنا مريقله وامورها واضحه ما فيهاش حتى اشكال، باش على الاقل ما يتعطلش في حد الصباح.
2: هذا هو
1: اليوم باش نحكي على شنو بالضبط
2: اليوم. عندنا سوجي مهم ياسر، واللي هو تموع الباتري اللي يشعل في التابلو. علاش يشعل وشنو نعملوا ايفونتوالمون كي يشعل؟
1: كي يضوي معناه التابلو دبر نشوفوا الشعار هذاك نتاع الباتري، شنو المقصود
2: معناه لونه احمر. وباش نفسروا علاش يشعل وكيفاش وكان نشعل لنا شنو نعمل. دونك برشا سواق كيف يشوفوا تموع الباتري هذا الاحمر يشعل في التابلو والكهرباء تخدم، جو دي بيان الكهرباء تخدم، خاطر بعد نقولك علاش، يمشيوا يبدلوا الباتري ديريكت. تقنيا التموع هذا اسمه تموع منظومه الشحن، يعني سيستم دو ريشارج اللي في الكهرباء. وهذا يعني وانه الموتور يخدم، الباتري مش قاعده تشحن مليح بطريقه سليمه. دونك دور الباتري الاساسي هو انها تعطي طاقه للديمارور باش يخدم الموتور، دونك باش يخدم الكهرباء. ولكن بعد التشغيل الالترناتور او المولد هو اللي يزود السياره جوستمون بالطاقه الكهربائيه اللازمه ويزيد يشحن الباتري. رمارك هوني رانا نحكيو ديما على السياره العاديه مش سياره الكهربائيه. اذا الالترناتور يتوقف عن الشحن، السياره تواصل تخدم مده قصيره بالطاقه الموجوده في الباتري، ولكن الفولتاج يبدا يهبط تدريجيا، وبعد شويه وقت يبدا تموانات اخرين يشعلوا ابري لوتر واحد تلو الاخر، ويبداو يظهروا مع شيئا فشيئا، ويبدا الضوء يضعف لين تسكت الكهرباء كومبليتمون. وقتاش اضاءه التموع تكون عاديه؟ هذا سؤال مهم ياسر. كي تحط كونتاكت وقبل ما تخدم، تموع الباتري الاحمر يشعل مع بقيه المؤشرات، وهذا اختبار عادي للتابلو ويلزم يشعل كيما بقيه التموانات. بعد ما تخدم الموتور بحوالي نصف ثانيه الى ثانيه يلزم يطفى، ما يعاودش يشعل كومبليتمون، وبيان سور الموتور يخدم. كان شعل يعني فما خلل ويلزمو تشخيص، يلزمو دياغنوستيك. تو شنو الاسباب الممكنه اللي تخلي هالتموع هذايا يشعل لنا وقت الموتور يخدم؟
1: بها بشيك الاسباب في اللحظه ذيك، شعل لي انا نمشي على روحي مثلا في الطريق، وشعل التموع هكاكا تاع الباتري نيقف، والا نيقف صايم عاش تمشي نخدم الكهرباء بالكل.
2: فما حالات ها باش نتعرضوا لهم، اولا ينجم ينجم ينجم يكون فما عطب في الالترناتور، دونك يا اما فحمات مستهلكه اللي هما ما يعبر عنهم بالشاربون، فما دي ديود، فما ريغولاتور دو شارج. يبدا سافا با. ثانيا نجم تكون فما كروا اكسسوار، تنجم تكون تالفه مقطعه او مرخوفه او هربه من بلاصتها. وهوني ملاحظه، فما سيارات كيما ذكرنا فيها كروا اكسسوار. علاش كلمه اكسسوار؟ على خاطر هما القطايع اللي يدوروا مع المحرك، معناها يدورهم المحرك فيا الكروا هذه، كيما مثلا الالترناتور البومباو.

0: لي توندور الكومبريسور تاع الكليماتيزور وهذاك عليه ساعات مع تيمون الباتري يا اما تسمع حس غير عادي او سخانه تطلع لك فجئيا تطلع كومبليتمون للاحمر وقت اللي الكرواه هذيك تتنحى من بلاصتها ولا تتخف ولا سي دو سويت. ثالثا فما التوصيلات الكهربائيه توسكي لي كونيكسيون الكتريك لي فيش تو سا ينجم يكون زاده فما كوس باتري مرخوف او متاكسد ينجم يكون فما ماس ناقص معناها القطب السالب ناقص ولا مؤكسد ولا كابل بلوس زادا ناقص ولا مرخوف ولا مؤكسد ولا فيزيبل محروق يعني فما برشا عوامل تنجم تخلي هالتموع هذا يشعل. وفي السيارات الحديثة ينجم يكون العطب في حساس مراقبة الباتري اللي هو نورمالمون نلقاوه موجود فوق الكوس موع معناها فوق القطب السالب للباتري. تو شنو تعمل إذا شعل التموع وانت تسوق؟
1: كيفاش
0: نعاود نجيك لسؤالك إذا شعل التموا وانت تسوق شنو تعمل؟ اولا ما تدخلش بعضك في بابا نيكي ولكن ما تتجاهلوش يعني كان شعلك ما تتجاهلوش. ثانيا طفي الاستهلاك الغير ضروري للكهرباء في السياره كيما مثلا الراديو. راديو تخليه اخر حاجه خاطر الاذاعه الوطنيه لازمك ديما تسمعها. مثلا الكليماتيزور مثلا خاطر علاش الكليماتيزور خاطر فيه مروحه الداخل تستعمل الطاقه الكهربائيه اللي تنتجها السياره. ثالثا تراقب حراره المحرك ديما عينك ديما على سخانه الموتور. اذا طلعت لازمك تقف في اقرب مكان امن فورا خاصه اذا تقطعت الكرواه خاطر تنجم تتسبب في مخاطر اخرى للمحرك. رابعا اذا ظهر التموا كيما ABS ويرباغ ويبدا لي تموا يشعلوا ورا بعضهم والمحرك يبدا يخذ زاده كيف كيف يعني الفولتاج تاعه دونك يلزمك تقف. كيفاش توا يكون التشخيص صحيح؟ وهذه اخر نقطه. نبداو بالفحص بالعين المجرده على نو ديجا نحلوا الكابو نشوفوا بالعين اذا كان عندنا شي كوس مرخوف اذا كان فماشي كروا مقطعه اذا كان الكوابل في بلايصهم كيما يلزم والموتور ساكت بيان سور. ونقيسوا الباتري هذه اذا والموتور ساكت عاده القياس الشحن نتاعها يبدا ما بين 12.4 و 12.7 فولت نجم ساعات 12.3 و 12.4 مي الفالور تبدا فوق 12 هذاك باش يعني انه الباتري هذيك سليمه اقل من الفالور هذوما راهي الباتري فارغه. بعد نخدموا الموتور ونقيسوا مره اخرى الفولتاج اللي في الباتري واللي جاي من الالترناتور ويزم نلقاوه يتراوح بين 13.1 13.2 لحتى 14.8 فولت. هذاك يعني انه الالترناتور قاعد يشارجي في الباتري كوم يل سو دوا. لهنا ملاحظه مهمه في التشخيص لازم نقيسوا الفولتاج لحظه تخديم المحرك يعني الماتريكس نتاعنا يبدا محطوط فوق الباتري ونخدموا الكهرباء او ميم طون. علاش؟ على خاطر تنجم القياس يعطينا 12 فولت مثلا والباتري وروبو من بعد كي تجي تخدم تطيح تو دانكو 8 فولت ولا 7 فولت ولا 9 فولت وقتها نفهموا اللي الباتري حالتها ضعيفه ويلزمها تتبدل.
1: اي معني ما نجيروش من اللون نشريو باتري نقول لا
0: صحيح الباتري وصارت راه صارت بحكم انتي انا فما شكون يمشي ديريكت يمشي يشتري باتري ويقعد له نفس العطب دونك بعد يخسرها الباتري هذيك خاطرها ما تتبدلش من فوقت حلت ما عادش يستعرف بها البائع.
1: معناها هذيك ظهر التموا هذيا نتاع الباتري على التابلو دو بور تظهر مع علامات اخرى كيما ذكرت انت اذا كان المشكل كبير ولازم نوقفوا كيما الكهرباء تخض كيما حكيت انت معناها تظهر يشعلوا برشا حاجات
0: تظهر معاه هذاك في اون فاز فينال ما ينجم يكون مثلا هو ضعيف يعطينا في شارج اقل من 13 فولت اما يقعد يمشي كوميم فهمت انت نجم يوصلك ما تتجاهلوش اذا كان ما عندكش دوتر تيموا شعلو اذا كان ما عندكش تيموا سخانه طلع برشا هاكا ينجم يوصلك للدار اما ماذا بيك في اقرب وقت توجه للورشه وتصلح.
1: يعطيك صحة شكرا ليك على النصائح هذوما. غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات كلم عن اليوم في ميكانيك شكرا ليك مره اخرى. مازلنا متواصلين معكم مستمعين نصايب الساعه الاخرانيه من صباح تونس.

0: أحلى. مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الحديث الشغير أربعة هكا أحلى ديما نختموا بها لقاء متاعنا. اليوم نحكي مع عمار وبحثينا سي كريم اللوز مهندس معماري. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: وبيك عاش.
0: تعدينا القراية وشينا الأدوات والدنيا الكل طبشت لهيو في البني. كان عندنا حاجة باش نزيدوها في الدار باش نوسطوا في الدار باش نرمموا حاجات دونك يظل وقايت توا قبل ما تبرد الدنيا.
1: أيوة قبل الشتاء تولي قوية.
0: بالضبط. اليوم باش نحكيو على شروط تصميم وتجديد المنزل وشو المراحل اللي نتعداو بهم. كي نحكيو على شروط يظل الترميم شنو نقطته بالضبط؟
1: هو فين يجينا الترميم خاصة مثلا إذا كان واحد ورث حاجة مثلا صغار تقام ورثوا معناتها حاجة باش المكان وإلا شريوا دار قديمة. طبعا مش يشريوا أقل سوم من دار جديدة هذا معروف. دونك الحاجيات نتاعهم تلقاها ما تقبلش مثلا يلزم يزيدوا بيت يكبروا بيت يقسموا بيت يقسموا من الاول
0: هذوما جدد فيها حاجه
1: احنا مش نفسروا له متلقى حالته. دونك اولا نعتبروا شراو وبداوا يخموا باش يقوموا بالاشغال. اولا لازم نثبتوا في الحاله نتاع البنية هذيك. دونك الحاله نتاعها ثم ترميم خفيف وترميم ثقيل.
0: خفيف اش معناها
1: خفيف؟ سدير مش تزيد فوق بلافون مش تعمل دهين مش تعمل هذيك حاجه معناها بسيطه ما تمش تزيد حيط دخلاني فهمت. معناها حاجه بسيطه ترميم ثقيل اللي هو يمس الهيكل معناتها البوتوات والبودرات وحده وكل شيء. ولكن فينا المحن باش نفسر الترميم هو شنو البيدجي انت حتى ساعات
0: ديما الميزانيه
1: انا نعتبرها هي الثقيله واللي الخفيفه. يلزمنا نشوفوا البنيه هذه شنو هي حالتها معناها اللوح نتاعها قديم ولا جديد. راهو اللوح مثلا اذا كان اونترتوني معناتها يتدهن في الوقت المناسب وكل وخذينا نوعيه نتاع لوح باه ينجم يشد حتى 30 35 وحتى اكثر. معناتها
0: معناها ما نجموش ما نبدلوش معناها اذا كان حالته جيده و
1: اي اما اذا كان ما صارش الدهينه واحد وكل بالطبع بشويه بشويه يبدا يتهلك وتاخذ دار انت حاسبها ما فيهاش مصاريف وتلقى روحك لازم تبدل اللوح البراني كامل ويمكن حتى اللوح الداخلاني اللي هي
0: تكلف لك اكثر
1: تكلف غاليه تفوت معناتها 20 مليون في بعض الاحيان واللي حتى اكثر بياسر. فهمت معناها هذوما لازمنا نثبتوهم خاطر ما يجيش مثلا نصلحوا الداخلاني ونلقاو اللوح يدخل في الهواء. ما عملنا شيء. دونك هذوما لازمنا نجيبوا الناس المختصه هو حتى بالعين تنجم تعرفهم معناها يثبتوا في اللوح يثبتوا في معناتها في الماء الكونتيت نتاع الماء وكل سخان معناتها توسكي ريزو فلويد معناتها يثبتوا فيه ويثبتوا في التريسيت. هذوما حكينا فيه من قبل ما نعاودش
0: نذكروا هكا ذكرنا جوست نقاط خفيفه.
1: دونك هنا هو بين مش يخرج شنو الكلفه هالتغييرات هذه خاطر راهو نرد بالنا اذا كان بدينا ما نعرفوش شنو هي الكلفه نتاعنا نجموا نبداو اليوم شانتي وفي بالنا مشوفه في بعد شهر ولا شهرين نلقاوها يوفى بعد 3-4 سنين وحتى العائله تولي مش مرتاحه في المسكن هذاك. دونك مهم جدا مع اهل الاختصاص اللي هو المهندس معماري يعني نشوف وندرسوا التكلفه هذه والمراحل نتاع ان بلانينغ تسمى يعني في كل شانتي نعرفوا شو المصاريف اللي مش تدخل لنا نعرفوا تبويبها معناتها كل حاجه شنية ونعرفوا مثلا اذا كان حاجتنا باللوح راهو النجار يلزم وقت مثلا اللوحه والالومنيوم راهو مش يعطينا الخدمه بعد شهر راه معناتها هذوكم الكل يصير
0: سميناه
1: برنامج وظيفي كانه نحكيه على اقتصاد نتاع دوله
0: ولا
1: ولا مخطط موجود فيه معناتها الاعتمادات المراحل نتاعها قداش لازمها وقت وحتى لي سوربريز معناتها راهو في بعض الاحيان
0: ثم ديما
1: فوالا باش نعرفوا روحنا انه البرنامج اللي نعملوه من الاول للاخر يكون صحيح ونحترموه والمول المول يكون ظروفه
0: فيها مش باش يدفع ويكون
1: مرتاح. هذا كي نحكيو على الترميم بصفه عامه ولكن احنا ساعات نخلطوا الترميم مع التوسعه. دونك احنا بالتونسي
0: مش كيف
1: راهو التوسعه فيها دي كونديسيون اخرين. مش معناتها معناتها التوسع معناتها مش تكبر الدار نتاعك، مش تعمل بوتوات اخرين، مش تربط البوتوات القدم بالبوتوات الجدد اللي هو راهو صعيبه ياسر. علاش صعيبه ياسر؟ خاطر الهياكل اللي تتحرك فيرتيكالمون، يعني كانه انت البنيه قاعده على شوين قوم، يعني الطبقه الارضيه نتاعنا معناتها بشويه بشويه التاس، معناتها كي تخلي عليها بوا تهبط بشويه بشويه. كي عندنا بنيه قديمه وبنيه جديده، البنيه القديمه هبطت والبنيه الجديده عندنا حاسبينها ما هبطتش وهي مش تبدا تهبط، يعني تكسر البتيمه. هذوما راهو فيهم فيهم شروط، شروط هذه تفرض انه يكون عندنا مهندس هياكل معانا.
0: اي
1: معناها كيما نقولوا راهو لا سوليديتي دو بات نتاع البنيه مصيريه، مش ترمي فلوسكم بعد كتقات مكسره بعد ثلاث سنين ولا عامين، فهمت؟ دونك هذوما يلزم يكون مهندس هياكل معانا، يلزمنا نعرفوا فيهم زاده اذا كان فوتو 80 متر التوسع حتى ال 100 معناتها دو ميموار بالذاكره، راهو يلزمها رخص بناء. يعني مش كيما الداخلاني كي ماشي نعملوا ترميم داخلي هاكا رخصه ولا ما ياش رخصه، راني مش نعمل اشغال داخليه.
0: أيه.
1: اذا كان ماشي تعمل توسعه والتوسعه تفوت المساحه الجمليه اكثر من 100 متر مربع دو ميموار، يلزم رخصه بناء. ما يصيرش تبدا في التوسعه ويجي البلديه توقف الاشغال نتاعك.
0: اي تقرا حساب كل شيء،
1: وهذا المهندس المعماري هو اللي يعرف الكونديسيون هذو. التوسعه زاده كيف كيف يلزم كما قلت ربطها، ويلزم نقراو حسابنا زاده النتيجه النهائيه معناتها المظهر النهائي. حبيت نقول حاجه على على الترميم، راه ساعات كي ناخذوا دار قديمه ياسر نجي ونشوف وراه مش تبدل هوني ومش تبدل هوني ومش تبدل هوني، في بعض الاحيان يا اما مش تختار وتجيب وقت يلزم مهندس هياكل انك تكسر الحيوط كله وتخليها على العظم، نسميها على العظم سفادير الهياكل بركه. اذا كان الهياكل اللي بس عليها
0: كان السور البراني نقصد
1: كان الداله والبوتوات.
0: اي فهمت.
1: اي في بعض الاحيان خاصه اذا كان معموله مثلا الحيوط ما مش دوبل كلوازون واحد وكل شيء، معناتها اي ثم ياسر حوايج تبدلت. احنا نعرفوا راه بشكل البنيه ولو كي ندخلوا الداخل نفهموها
0: بالعين تفهموا كل شيء.
1: اي ونثبتوا خاطر ثم ماكينات ثبت بها البوتوات الحديد نتاعها واحد وكل شيء، اللي هي هنا مهمه مهندس هياكل. يعني في بعض الاحيان تقول راه مش يحطها على العظم، نقراو حسابنا اسكو هذيك تقابل الحاجيات نتاعنا. في بعض الاحيان ثم ضروره انه نكسروها تكلف ارخص، معناها هذا راهو الكل تصير فيها اتود يعيشهم المواطنين، ما يبداوش يخموا هكاك وحدم، كل واحد قرايته المصلحتهم هما راه مش
0: اي مصلحتهم هما باش ما يطولوش في الوقت وتطلع مفاجئات كيما حكينا بكري وما تطلعش التكلفه اكثر من اللي كنا نتصور.
1: ثم حاجه اخرى مثلا انا معناتها في بعض الاحيان ثم ديار عندها فالور اركتكتورال مزيان ياسر، معناتها كي احنا المهندسين المعماريين تعداو من اللي نشوفوها نعرفوا الدار هذه عملها مهندس معماري وما عملهاش مهندس معماري، معناتها حاجه بديهيه جدا.
0: أي.
1: يعني خاطر في بعض الاحيان يقول لك يعمل رخصه مهندس معماري، يعمل رخصه مهندس معماري واللي يخمم فيها مالوريزمون تلقى مش مهندس معماري وفرض على المهندس المعماري باش يقوم بالعمل هذا. قاعدين نشوف في بعض الديار الفيلات اللي عندهم معناتها حتى في المنطقه نتاعي معناتها اشكال هندسيه وظاهر وقع تفكير فيها بطريقه معناها علميه وفنيه في نفس الوقت، ولكن لسوء الحظ الديار هذوما تقام حتى بالحجر وقع تهديمهم. دونك ساعات الكليون يجي واحد اخر واحد تلقاه مش من الدومين وما يعرفش لي جو والفالور نتاع ساعات دار قديمه راهي قيمتها الماليه والفنيه اغلى من دار جديده. دونك ينصحوا بتهديم تهديم كامل، يعيشكم اعرفوا واش تختاروا من المصممين واللي يكون عندهم بالطبع المهندس المعماري خبره في التقييم الفني والتقييم التاريخي للبنيات هذوما.
0: يعطيك الصحه سي كريم، هذوما اهم الشروط بالطبيعه اللي كان تخمموا باش تجددوا الدار نتاعكم وتصير فيها توسعه، وشو المراحل اللي تتبعوها. وديما نرجعوا ديما لاهل الاختصاص، المهندس المعماري هو اللي ينصحنا، هو اللي يوجهنا، وهو اللي نعطيوه البودجي هو يفهم روحه معناها وين
1: يوصل ولا ما يوصلش،
0: يوصل ولا لا بالضبط. وباش ما نطولوش زاد في المده، نبدا حاجتي بدار انا توا في شهر تضرب لي حتى الشتاء يدخل
1: وانا مازال شهر ديلا يمكن.
0: يعطيك الصحة سي كريم اللوز، مهندس معماري كان بحضينا اليوم في فقرة هكا أحلى، وين نقول لكم شكرا لكم أنتم زاد اللي تبعتونا من التسعة حتى للتوا، الوقت سبعتين في لحظة تعديوا معاكم. حبيت نشكر كامل الفريق اللي كان معايا، وهبي الواعر وفاتن حسني كانوا معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في تنسيق العمل الحسة، فاروق الزرعي رافقنا في الديجيتال، فريق الإعداد علي القادري عوض في الشي بذي أدين الكريفي، كانت معكم مريم قديم الميكروفون. نحن مختموا همسكا جو التونسي ديما حاضر معنا. حبيت نختم لقاء تاعنا مع يسرى محنوش، يا لله جيتك بدخيل، نقول لكم أنا شهية طيبة، باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، كما توفر هذه السنة التكوينية اختصاصات جديدة وفق مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. تونس تحتضن غدا الخميس بمدينة العلوم بتونس ندوة وطنية حول تقييم موسم الحبوب والاستعداد لموسم البذر القادم. المديرة التنفيذية للإطار المتكامل المعزز التي تشرف عليها المنظمة العالمية للتجارة تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تدعم تطوير قطاع الجلود في بلدان إفريقية أقل نمواً، وتؤكد أهمية توسيع مثل هذه الشراكات وتقاسم التجارب بين تونس والبلاد والبلدان الإفريقية. وفي أخبار العالم، الدفاع المدني بغزة يؤكد وجود أكثر من 50 طفلاً تحت أنقاض المبنى المنهار. الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق مأرب باليمن. وختاماً، باكستان تدرس خياراتها بالنسبة إلى ناقلة نفط فارغة عالقة في البحر الأحمر قرب خط أنابيب النفطي السعودي، محذرة من أن أي هجوم على السفينة سيتم اعتباره عاملاً حربياً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية
6: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.

0: هذه غنيه ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. اليوم هذه غنية ليكم يخذكم العالم جميل، عالم الأغنية التونسية كما عودكم في كل حصة، لكن اليوم مش نستمتعوا بأغاني فنان تونسي بأتم معنى الكلمة، كان مجدد للأغنية الشعبية التونسية، اسعال صقل مقوماتها من حيث متنها الزجلي وصياغة قلبها النغمي والإيقاعي حتى يبحر بها في يم الأصالة الحضارية التونسية. فنان عرفناه بالله الله والقسمة على الله وشهلولة وجارية حمودة، ظهر لي عرفتوه من خلال العناوين الأغاني. بالفعل هو الملحن والمطرب سيد أحمد حمزة. ملا مرحبا بكم الناس الكل من توا وعلى امتداد ساعة من الزمن نقضيها مع النجم من نجوم الأغنية التونسية، هو سي أحمد حمزة.

0: هذه غنية لكم.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع البرنامج هذه غنية لكم. نذكركم اللي هذه غنية لكم اليوم نستمتع بأغاني سيد أحمد حمزة. سيد أحمد حمزة اللي بقى وفي منهجيته الإبداعية ملحن تونسي يعتمد على الطبوع التونسية ومطرب حريص على أداء الأغنية التونسية. سي أحمد حمزة صاحب مدرسة فنية امتازت بالأصالة من حيث صياغة الأغنية الشعبية نظما ولحنا وأداء، فضلا عن تهذيب المآثر التراثية مثل أغنية جري حمودة اللي سمعناها منذ قليل واللي ذاع صيتها بكامل الأقطار العربية، وهذا خليه ياخذ لقب سفير الأغنية التونسية الأصيلة على أنه كان أمين مع نفسه وصادق أمام التاريخ وقت أكد أنه ملحنش الأغنية الشهيرة وإنما سمعها من علي وردة اللي هو طبيل قرقنة. واشتهر أحمد حمزة بهالأغنية، لكن الفضل في ظهور أحمد حمزة يكون للفنان محمد النوري اللي كان أهداه أغنية الحظ واللي هي بعنوان ارجع يا عمي يهديك. ملاش نوريكم كان نسمعوا أغنية حظ أحمد حمزة، وبعد راجعين مواصلين حديثنا عن مسيرته الفنية.

0: على عبد حتم ارجع يا عمي يهديك حكمه على عبد حتم هذا شيء واجب عليك بالقدره لازم.
1: هذه غنيه ليكم.
2: هذه غنيه ليكم.
1: مواصلين معكم المشوار في هذه غنيه ليكم ومواصلين مع سي احمد حمزه بعد ما سمعنا له في اغنيه الحظ ارجع يا عمي يهديك. لكن سيد احمد حمزه بدا مشواره الفني بالاغنيه رومانسيه مثل يا نعيم الدنيا وقصيد الشعر منور سميدح كنت بالامس وقصيد ثاني اهديه للسيده نعمه اين مني ذكرياتي كما غنى ايضا قصيد كم سما الفن من الحان علي شلغم واعاد تسجيله المطربه عليا. سيد احمد حمزه تولد نهار 24 ديسمبر 1930 في مدينه صفاقس وين نتعلم الغناء والعزف على آلة عود الوالد متاعه ومنها شد الرحال نحو العاصمة في الخمسينيات. أحمد حمزة التلمذ على يد الهدي الشنوفي والناس كريم ومحمد النابلي ومحمد علولو ومحمد بودية وعمل عازف في الفرق الوترية الصفاقسية الأمر اللي يسر نجاحه في الاختبار الصوتي اللي مكنه من الانضمام للمجموعة الصوتية لفرقة المحطة الإذاعية اللي انبعثت سنة 1957 وهي الإذاعة الوطنية. شنو رأيكم كان نمشي ونسمعوها في زوز أغاني كذلك من الأغاني الحلوة اللي غناها سيد أحمد حمزة وبعد مواصلين مشوارنا وحد

حديثنا كيفاش انضمامه للإذاعة خليه يتعلم برشا نوبات في الملوف، وعلى شكون اتعلم في الإذاعة. هذا الكل نتعرف عليه بعد شوية، بعد ما نسمعه مضحك والمبسم ياقوت وبنت العربية.

0: يا دادا.
1: هذه غنية ليكم.
2: هذه غنية ليكم. مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، نستمتع بأنغام سي أحمد حمزة، لكن زيدا نتعرفوا على مسيرته الفنية. خليني نضم لفرقة الإذاعة التونسية في سنة 1957 ضمن المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة، وفي رحاب الإذاعة حفظ سيد أحمد 13 نوبة ميلوف عن الشيخ خميس الترنين حتى يتم تسجيلها إذاعياً إلى جانب وصلات الموشحات الشرقية اللي خذها عن الفنان المصري عازف القانون فهمي عوض، وما زالت الإذاعة تحتفظ لليوم بالتسجيلات هذية اللي تعتبر كنز ثمين في رصيد خزينة الأغاني. وخلال استقراره في تونس العاصمة عمل كذلك عازف في عدة فرق موسيقية بالعاصمة، كما فرقة المطرب محمد أحمد وفرقة سيد علي الرياحي وبوبكر المولدي، وأسهم في إحياء السهرات الرمضانية في كافي شنطة باب السويقة. وفي عام 1958 فاز أحمد حمزة بجائزة مهرجان المرجان بمدينة طبرقة بأغنيته يا طبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي، وهي من كلمات الإذاعي عبد العزيز الرياحي. شنو رأيكم كان نسمعوا مقطع منها وبعد مواصلين المشوار الفني لنجم حصتنا نجم الأغنية التونسية أحمد حمزة.

هكا سمعنا مع بعضنا يتبرقى يا عز بلادي اللي تحصل من خلالها سي أحمد حمزة على جائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقى في نفس السنة هذه. هي سنة الحظ بالنسبة لسي أحمد حمزة لأنه في السنة هذه التقى بالموسيقار محمد عبد الوهاب في رحلته الأولى للقاهرة في عام 1961. عاد سي أحمد حمزة المسقط رأس صفاقس وترأس أول مصلحة للموسيقى بأول محطة إذاعية جهوية اتبعثت بصفاقس في عهد أول مدير لها هو سي عبد العزيز أعشيش. هي إذاعة صفاقس وتولى أن ذاك سي أحمد حمزة تسجيل للبحور الطرقية كما العامرية والسلمية اللي كان يحفظها محمد بودية أداء وعزفا على الكورنيتا، كما ألف فرقة موسيقية بالإذاعة بقيادة محمد علولو إلى جانب ألحانه اللي أهداها العناصر المجموعة الصوتية. ما زلنا مواصلين المشوار بعد شوية مش نحكيه على سي أحمد حمزة وزيارته المجموعة من البلدان العربية، هذا الكل تتعرف عليه بعد شوية. أما خلينا قبل نستمتع بصوت سي أحمد حمزة في هالأنغام هذه.

0: العشية وكانك صاحب.
1: هذه غنية ليكم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين المشوار معكم في هذه غنية ليكم، نحكيو عن الفنان أحمد حمزة. سي أحمد حمزة اللي سنة 1963 زار التلفزة المصرية اللي كانت في بداية إرسالها التجريبي، وغديكا سجل عدة أغاني تونسية كما شهلولة وخنابة وهي هي مولات الخلة الخمرية. وحرص يا أحمد حمزة على استقدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة سي عبد الحميد بن علجية، وكان الجميع أنذاك لابسين اللباس التقليدي التونسي، الجبة والشاشية. في عام 1969 زار سي أحمد حمزة مصر مرة ثانية، وكان هذا بمناسبة احتفالة القاهرة بذكرى ألفية انبعاثها على يدي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. لكن قبل هذية ساهم في بعث فرقة الأندلس مع رفيق دربه سي عبد الحميد بن علجية في عام 1967 حتى يحييوا الحفلات العامة والخاصة. زار سي أحمد حمزة كذلك عدة بلدان عربية كما المغرب والجزائر اللي كان زارها مع شافي رشدي في أول رحلته الفنية، ثم ليبيا والسودان وسوريا وين تزوج ثانية وسجل زوز أغاني من ألحان سهيل عرفة من بينهم أغنية تقدر على فرقي. غنى كذلك سي أحمد حمزة مع المطرب عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات بباريس عام 1974، وحافظ على أصالته الحضارية في أداء أغانيه الشعبية الراقية، مش كما برشا توينسا أول ما يخرجوا من أرض الوطن يغني وكان الشرقي. لا، سي أحمد حمزة أبقى وفي للأغنية التونسية ونغماتها طيلة مسيرته الفنية إلى أن وفاته المنية نهار 14 مارس 2011 في تونس العاصمة. وهكا خسرت الساحة الفنية نجم من نجومها اللي تلألأ واللي قدم العديد من الألحان والأنغام الجميلة، علما أنه سي أحمد حمزة أغلب أغانيه كانت من ألحانه. كذلك خاض تجربة تأليف ولكن كان بأغنية واحدة قدمها للرياض بوراوي، لكن أطربنا بصوته الجميل وبأدائه المبدع، لأنه كان في سهراته كل الناس اللي شهدت حفلاته تعرف قديش سي أحمد حمزة كانت سهريته جميلة ولقائاته مع الجمهور أحلى وأحلى. للأسف خسرنا نجم من نجوم الأغنية التونسية في سنة 2011، لكن خزينة الأغاني التونسية في الإذاعة الوطنية ولا إذاعة صفاقس تسخر بأغاني هالنجم هذية.

شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قدارجة، شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قدارجة، عزيزة عليا وفيها نرجة.

على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوعنا دحسب تختار محدك بيا صل جوادي تقوعنا

العبرية. وين توهم بقى لك، نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها، ونشكركم على حسن الاستماع والمؤنسة لهالعدد هذية من هذه أغنية ليكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم حنين بن جماعة، وفي الإخراج التقني سلوى الحشيشة. نلتقي في العدد القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية.
1: معنا بدايت الحكاية. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في القصرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الداخلية تشرع في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية خاصة منها المخدرات. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين. المعهد الفرنسي بتونس يعلن فتح باب الترشح لخمس منح لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر الجاري. وزارة التكنولوجيات الاتصال تطلق تطبيقة الجوال خدمات للدخول الموحد والآمن لمختلف لأكثر من 40 خدمة إدارية. مدينة إيسن الألمانية تحتضن يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألمانيا ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إيسن الألمانية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على خيم البريجة وسط قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد عزم الدولة على المضي في قرار حصر السلاح بيدها في إشارة إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك لن يكون عبر صدام داخلي أو حرب أهلية. وختاماً، القوات المسلحة اليمنية تعلن اليوم تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وثكنات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثية في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز. نهاية الموجز، دمتم بخير.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
2: سلامتكم ونهاركم زين، مرحبا بكم. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن، أخبار تونس والعالم في قراءات وتعليقات وتصريحات واستضافات على موجاتنا الإذاعة الوطنية التونسية. تحية تجيكم من كامل الفريق، وهبي الوعر في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق. سلموا عليكم كامل فريق الأعداد، حنان بوربية، عليلي الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. اليوم باش يرافقني في التعليق على جملة الأخبار الوطنية عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك ليلي، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
2: نعمل جولة سريعة على آخر الأخبار الوطنية.
0: المشهد الآن.
2: في المشهد، لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، والموضوع هو إعداد مشروع المالية للسنة القادمة. رئيس الدولة كان قدم مجموعة من التوصيات، أبرزها أنه يتم إدراج خيارات قانون المالية ضمن إطار مخطط التنمية الخماسي لضمان التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل. هات نبدأ بالتوصية الأولى، هذه نعرف اللي مخطط التنمية تم اعتماده والمصادقة عليه من المجلسين، وهو باش يكون يعني بوصلة بالنسبة لميزانية 2027.
3: هو ليلي احنا نعرف انه المشروع او مخطط التنمية اللي من 26 الى سنة 30 الخماسي هذا، حتى السنة الجارية الان هي معنية بمخطط التنمية، يمكن في جزء منها لانه معناها في النصف الثاني تم المصادقة عليه، وبعد نقاشات طويلة مع مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب، كما أنه الحكومة ووزارة التخطيط الاقتصاد التخطيط معناها قدمت حتى رؤيتها، وبعد ما صارت النقاشات الكل خرجنا بالمخطط التنمية هذا. مخطط التنمية هذا بطبيعة يمتد إلى سنة 2030، وعليه التوجه الآن هو مش لميزانية سنة 27 كميزانية عادية اعتيادية اللي كانت تصير في السنوات الفارطة. الآن نحكيه على ميزانية يعني جزء من الأموال المرصودة وجزء من التخطيط اللي ماشي فيه، هو سيتم باتجاه يعني تدعيم هذا أو تفعيل مخطط التنمية على مستوى المشاريع، مستوى خاصة في التوازن الجهوي والتنمية الجهوية اللي تعتبر هي قلب وجوهر ومحرك المخطط التنمية.
2: ثم أنه النقاش الأساسي بالنسبة لمخطط التنمية كان منين باش نجيبوا التمويلات، منين باش نجيبوا الفلوس، فلما تكون مبرمج ضمن الميزانية فتكون الفلوس هذه مرصودة لمشاريع مخطط التنمية.
3: هو الأكيد هو السؤال احنا تسألناه الناس الكل سألته حتى معناها
2: النواب.
3: نعم. قالوا به المخطط طيب، لكن نحن منين مش نجيبوا الفلوس هذه. يجب أكيد أنه يتم برمجتها، الاعتمادات هذه يقدموها لأنه هو ثم مانحين خارجيين أو أنه ثم قروض داخلية أو أنه ثم تمويلات.
2: نعم. خطوط قروض تمويل. للاستثمار.
3: قروض للاستثمار، مشاريع الاستثمار عنا معناها الموارد هذه اللي تم تخصيصها تكون واضحة ومدرجة في الميزانية ومدرجة بعناوينها، وين مش تمشي القسم الأول من المشروع كذا، القسط الثاني من المشروع تيل، انطلاق المشروع الآخر. دونك العملية تكون بالوضوح هذايا، وخاصة نسمع بالسلاسة باش كي نحكيه على أفق 2030 نكونوا تحققنا على الأقل نسبة باهية ومحترمة مما طرح في المخطط.
2: نعم. دونك رئيس الجمهورية أكد على ضمان التوازن الجهوي على توفير فرص الشغل في قانون المالية، وحكي زاد على تجنب الضغط الجبائي اللي شفنا توا خبراء وحتى نواب بداوا يتحدثوا عليه، ما نحبوش ميزانية 2027 يكون فيها المزيد من العبء الجبائي. دونك حكي على تجنب هذا العبء الجبائي وأيضا النظر في تيسير بعض المشاريع.
3: هو راهو شوف ليليا تاريخيا، شكون واضحين تاريخيا، راهو حتى ابن خلدون يتحدث، راهو كل ما ارتفعت الجباية راهو يعني مؤشر سيء في عند الدول منذ القرون الوسطى، منذ التاريخ الوسيط. والناس تحدثت عليه تقريبا من الحاجات اللي يمكن حتى على المؤسسات الكبرى والصغرى وغيرها والبنوك وفي الفلاحة والاستثمار، الناس الكل تقول لك راهو ما وش معقول انه يتم كل مرة في إطار الموازنة بتاع الميزانية أنه يتوجه إلى الضغط الجبائي اللي مزيد ترفيع في الجباية وفي الضرائب. يقول لك على الأقل لو أنه الإشكالية وين، يقول لك لو أنه هل الترفيع هذايا يخلق مثلا في رقمنا أو في تسريع في الخدمات، أو أنه الترفيع هذايا من شأنه أنه يحسن مثلا في النقل باش نوليو الناس ما تمشي بالسيارات الخاصة، ناخذ ترونسبور بوبليك، أو نشوفوه في الصحة، أو نشوفوه في التعليم. يقول لك أنه الوضعية في القطاعات هذه ما هيش بالشكل اللي تخلي الإنسان ينجم يتخلي على الخاص ويتوجه لها، فبالتالي يقول لك ندفع في ضرائب ولا ومانيش نلقى في خدمات. بالطبيعة راهو في العالم الكل الميزانية تكون معناها ثم ضرائب وثم جباية وثم معناها الدفعات هذه اللي تقتطع أو تدفع للدولة، ولكن ما تكونش هي الوحيدة وما يصيرش الحمل أو الميزانية
2: سنويا في كل
3: سنوية كل مرة نعم. تزيد، لأنه هذا يعطل أولا الاستثمار وثم حتى ثم مؤسسات ومشاريع صغرى يقول لك أنا هاني اللي يخفيه زي صوت الناس، يقول لك اللي يخفيه الحاكم أكثر من نربحه أنا، فبالتالي يجي قد في بعض الأحيان يؤدي إلى إغلاق مشاريع، فبالتالي تغلق مشاريع شمالية معناه ثم مش يخرجوا لك بطالة جدد تولي أزمة كبيرة. في حين سامحني ليليا أنه هنا أكد سيد رئيس الجمهورية على أنه ضمان التوازن
2: بين الجهات
3: نعم. والتشغيل، معناه أنت التشغيل راهو ما تجم تعمل معناها تشجع على التشغيل وتخلق فرص عمل إلا ما يكون ثم على الأقل تخفيف جبائي أو امتيازات للاستثمار باش الناس تجي وتستثمر نعم. وتهكن وفروا مواطن شغل.
2: دونك رئيس الجمهورية حكي على استثمار، حكي على التشغيل، حكي على التوازن الجهوي، تخفيف العبء الجبائي، ثم أشار لمسألة الحرب على الفساد والمفسدين العبارة اللي استعملها، وعلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات.
3: هي هو شوف احنا شفنا يا ليليا الحقيقة أنه أنا ديما نستغرب الناس يقول لك الدرجة هذه هذا موجود، احنا شفنا ما وقع في القطع بتاع الكهرباء وثم قضايا تو منشورة ولكن ما يش معلنة لاعتبارات
2: نعم. تمس وفي الحرائق في أيضا نعم.
3: الأهلي وعنا الحرائق، شفنا الافتعال الحرائق شفنا كذلك مقاطع فيديو تم حتى نشرتهم التلفزة الوطنية، تقرير في علاقة ب الاستهداف الشبكات النقل المياه اللي تابع لنبيب المياه اللي تابع للسونات، شفنا كذلك على امتداد تقريبا توا 7 أو 8 شهور هل تأجيج الأوضاع اللي صاير خاصة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي الصفحات، أي كل مرة تخلق أزمة وكل مرة تخلق إشاعة وكل مرة لازم الدولة تنهك وهي تمشي باش تثبت أنه الإشاعة ذي مش صحيحة وأنه الحديث ذي غالط أو أنه هذا أو نوضح الفكرة كذا وكذا. دونك بالتالي هذي جزء وتعرف رئيس الجمهورية ومؤسسة الجمهورية تكون عندها كل المعطيات هذه بتقارير أمنية واجتماعية واقتصادية على ما يحدث، ثم تقرير يومي على ما يحدث في كل نقطة وكل شبر في هذه البلاد، فهذه جزء من تنبيه مرة أخرى في علاقة بتأجيل الأوضاع. نقطة ثانية بتاع الفساد والمفسدين هذه ثم قضايا بتاع فساد أو شبهات فساد وإلا قضايا تم الحسم فيهم، الناس الآن تنتظر يقول لك علاش لم يتم إلى الآن محاسبة هؤلاء. أنا ديما في القصة هذه عندي صوت بتاع الناس نحب نوصله، وهذا مهم جدا جدا في الفترة هذه، وكان من المفترض من قبل، لكن في الفترة اللي نعيشوا فيها لا الفترة هذه وحتى يمكن الخمسة ستة شهور القادمة مش تتواصل. أنا نعتبر أنه السياسة الاتصالية يجب أن تكون أكثر مباشرتية ومعناها ونجاعة في كل الوزارات وفي كل مؤسسات الدولة، باش المواطن ما تخليهش يبقى هو يعني يتأرجح مش عارف ما هو الصحيح وما هو الغلط. خاطر في الاخر يقول لك اذا السلطات الرسميه لم تقدم هي المعطى الاصلي مش يجيبها، بالطبيعه مش يلقى صفحات اخرى نجم يصدقهم هما وما يكذب الدوله.
2: واضح. باش نمشيو لتصريحات محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، الحقيقه تصريحات مهمه جدا كان قالها في اجتماع منظمه التعاون الاسلامي على مستوى البنوك المركزيه، الاجتماع كان في تركيا. فتحي زهير النوري قال ان الجغرافيا السياسيه اليوم ولات مؤثر مباشر في موازين المدفوعات، تستنزف احتياطات الصرف، تغير توقعات التضخم وتربك سلاسل الامداد وتسبب بالاضطرابات على مستوى الطاقة والغذاء والتمويل، وإحنا هذية عشناه في تونس، الحرب الأوكرانية الروسية ثم الحرب الإيرانية الأمريكية أثرت على الوضعية في تونس، على الميزانية، على التمويل، على الطاقة وعلى الغذاء.
3: هو السيد محافظ البنك المركزي يعني تقريبا قدم وأوضح يمكن بشكل بسيط اللي هذا هو موجود الآن، هذا اللي نعيشه. أراه ما عاش عنا فترات تاع رخاء وفترات نعرفوه تاع أزمة. مثلا في مثلا من في أول التسعينات الحرب الثمانينات الحرب العراقية الإيرانية نعرفوا نتائجها، غزو العراق للكويت عمل نتائج على مدى متوسط وقصير، بعدك إلى حدود الألفينات كانت الوضعية ثم استابيليتي في العالم، نمو اقتصادي، مؤشرات طلعت إلى 2001 حديث سبتمبر بعد غزو العراق 2003. دوك الأزمنة ذوكم تاع 5 و6 و4 سنين ومرات حتى عام معناها ثم استابيليتي ثم استقرار، الآن أصبح غير ممكن. وبالتالي حتى راهو مسألة حتى في مخطط التنمية وإحنا نتحدث فيه دخلنا حاجة في حاجة، ما عادش تجم تستيم،
2: ما عادش تجم تبني حتى تبني الميزانية تبني على 60 دولار سعر البرميل ثم يرتفع أسعار النفط.
3: عمناو الليلي تقديرات سعر البترول في سنة 26 كان 58 دولار. إحنا استبقنا قلنا 62، نلقاو رواحنا في شهر مارس ولا في هو أفريل البرميل خلط ل 94 95.
2: هذه الإشكاليات عبد الرحمن حكيوا فيها النواب، حكيوا فيها المحللين السياسيين، حكيوا فيها الإعلاميين، ولكن الحلول فتحي زهير قدم مجموعة من الحلول في الاجتماع هذه. يقول يجب المرور إلى تطوير تسويات بالعمولات المحلية وإلى بناء آليات للسيولة بين البنوك المركزية وإجراء اختبارات صمود مشتركة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، حلول داخلية بين دول المنظمة، العملة المحلية باش ما نكونوش يعني رهينة لسعر الدولار وإلا اليورو. قداش ممكن هذا اليوم؟
3: شوف ليليا أنا عملت بحث شوية لأنه الحقيقة
2: مسألة اقتصادية دقيقة،
3: أما هي المسألة هي سهلة. مثلا هو في مسألة الاعتماد على العملات المحلية، تبادل العملات المحلية هي تكون ناجعة جدا مع الدول اللي الاقتصاد والتعامل معها والحجم المبادلات متقاربة. بمعنى مثلا نحن نتعامل مثلا مع الشقيقة ليبيا، عملية كيف تتم؟ انه البنك المركزي التونسي يفتح رصيد بالعملة التونسية للبنك المركزي الليبي والعكس كيف كيف. فانت مثلا من تونس مش تتعامل مع مؤسسة ليبية تهز الدينار الليبي تدفع بالليبي والعكس كيف كيف، والليبي التونسي يدفع بالتونسي. باي تقول لي انت شنو الإفادة؟ نشوف اخر العام نشوف احنا شخذينا، انت ترجع فلوسك ولا خير رجع فلوسه. لكن العمليه انا بسطتها الحقيقه، لكن شو اهم حاجه؟ اهم حاجه لانك ما ترتبطش بالعملات بالدولار او باليورو، هذا الاول اللي متذبذبين. والثانيه واللي هي الاهم انك ما يكونش ما تستنزفش رصيدك من العمله الصعبه في هذه المبادلات. الناس الكل هنا معناها ما فيهاش ربح، لكن ربح بالمعنى المادي، لكن فيها تنشيط للحركة الاقتصادية. أنت سلعتك تتباع وأنا سلعتي تتباع، وهذه معمول بها في برشا دول اللي يصير في الاتفاقيات الثنائية، خاصة موجودة مثلا بين روسيا والصين. روسيا والصين تقريبا 80% من المعاملات بتاعهم بالعملات المحلية، وعملها حتى بوتين في الأزمة في الحرب الإيرانية في الحرب الأوكرانية الروسية فرضها على دول الاتحاد الأوروبي وطلب منهم إنه ما عادش يبيع لهم إلا عن طريق العملة الروبل.
2: هات نختموا بهذا الخبر يهم ملف فساد. احنا مش ندخلوا في التفاصيل القانونية والقضائية، ولكن كملف فساد باش نتحدثوا عليه. مسألة الانتدابات الوهمية بشركة الخطوط الجوية التونسية تهم تعلق بمحاباة وتجاوز الشروط القانونية، ستنظر فيها المحكمة الابتدائية في شهر سبتمبر.
3: هو هذا الملف هذا قديم جديد قديم ياسر وأسئلة الكثير من الحبر، وشفت برشة تدوينات. احنا في الاخر مانيش قضاة الان ومانيش باحثين البداية ولا مانيش في الإدارة القضايا المتشعبة، لكن ما يروج انه هذا الملف ثقيل فيها عدد ضخم من الناس. ثم ناس يعني مرتبط خاصة بأنه تم انتدابات في شركة الخطوط التونسية تونيسير معناه من غير شروط، لم تستوفي الشروط، وفيها الكثير من المحاباة ومسائل أخرى. احنا نتركوها للقضاء ولا هم ذلك
2: بالنسبة لمسألة النظر في ملف الانتدابات الغير قانونية في قضية الخطوط التونسية. نخرج فاصل وبعد نمشي عن قرب.
4: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية ورشدية.

0: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني.
2: في المشهد الآن باش نواصلوا عرض الأخبار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني. عن قرب،
2: اولا نحب نترحم على المرحوم محمد فجراوي وولده سليمان الله يرحمهم وينعمهم بجرفتهم السيول. من نهار السبت تم العثور على امامه وتم دفنهم، ربي يرحمهم ان شاء الله ويصبر اهلهم. بالنسبه للافريج الثلج، سكك الحديديه ضرت ياسر بالسيول الاخرانيه، سكه براسك شبه معناها توا ابوندوني، ولت 85% تقلعت، معناها قوه ربي سبحانه مطر كبيره ياسر. فما رامبا ترى بالدياس الجديد حصل في القنطره نتاع القطار، كيف مشى كل الماتريال نتاع السمنت كله مشى، وهذه مش سابقه معناها صارت قبل. وفما خلل، يبدو انه فما خلل تقني حتى في الواد، ما تم الجهر الواد، وفما ياسر الخثريدي نتاع الفصفات ارتفع منسوبه ياسر، معناها فما برسكناتر تسدت، فما اشكاليه كبيره وفما مشكله كبيره، الضرر كبير. نعاود نقولها معناها عينتها حتى بعين المجرده، الضرر كبير في السكك، في الماتريال، في محيط المحطة، ودخلوا فنيين أمس بشي يعينوا الدقاء، وإن شاء الله يتم التدخل بشي يعملوا ريباراسيون تاع السكك الحديدي. نجموا هما تو يتحروا هما، ما نجمش نقول خلل من مقاول ولا من شركة، هو فجيج كبير والواد كبير ياسر، الواد حمل ياسر، أنا مش من عويد، ومعنا سنين يبقى الواد يحمل سكك. تو هما بالتحقيقات ومبحاثهم وجد يثبتوا معناها فنيين تقنيين مختصين في الشيء هذا باش يحملوا المسؤوليات. لازم فما لازم تصير تحميل المسؤوليات، معناها ما يتعداش ضرر كيما كيك على خط 15 ثلج من العرايس مشلوله الكل، حتى شيره بديت شيره من العرايس، برشا سكيك تهزت في برشا نقاط، فما برشا نقاط ضعيفه قناتر تهزت كيف، لما خلل كبير معناها حركتنا نقل الفسفات من عليني كان استوى سي مسكره معناها حابسه متوقفه.
1: عن قرب،
3: حركة نقل الفوسفات في قفصة متوقفة، خلل كبير على مستوى السكك الحديدية ظهرته الأمطار الأخيرة. هذه كانت تصريحات عضو مجلس النواب عن قفصة محمد المجدي، والصور الحقيقة اللي شفناها عبد الرحمن توضح قديش حجم الإشكال بالنسبة للبنية التحتية وحجم الضرر الحاصل في السكك الحديدية في قفصة.
4: احنا في البداية نترحم على المواطنين، الأب ذي ولده اللي مات والله يرحمهم،
3: وهزهم
4: سيلين.

0: ربي يصبر ذويهم. لكن النقطة الأهم ليليا أنك تشوف حجم الأضرار والصور اللي تنشرت على السكة بحقيقة، معناها ما لو ما تسمعش أنت حجم التساقطات تقول هذه عملنا 200 ملي لتر في 4 سوايع. معناها مشهد الحقيقة غريب ويطرح برشا أسئلة، يطرح أسئلة خاصة في علاقة بالمواصفات الفنية أو الشروط اللي تبنى بها السكك خاصة على الأودية. ونعرفوا القاعدة راهو ديما نقولوها وقلناها عم ناور في فيضانات عم ناور، راهي الأودية راهي الطبيعة تسترجع مجراها، راهي تبني على واد بحجم مهما يكون ضخامة المبنى تبني في مجرى واد راهو كيمتلئ راهو يرجع إلى مكانه. وتشوف أنت سكة هذية معناها سكة اقتصادية تسفي الفوسفات اللي فيها لازم شروط معينة ولازم معناها مراقبة واحتياطات. نلقاو الوضعية متاحة هكا معناها غريبة جدا، انهارت بالكامل وشفنا السكة خرجت وجسر انهار، ومش انهار فقط وذيك المشكلة وعطل حركة نقل الفوسفات.
1: نعم.
0: معناها عندنا مجال قطاع كامل اقتصادي تو واقف، عن التزامات مع الناس اللي مش نزودوهم مع الناس اللي نصدروا لهم. دوك راي ما إذا نحكيوا على المطر هذايا توانسة يقول لك غسلت النوادر بداية الأمطار متاع الخريف، فما بالك بالشتاء. دونك أنا ندعو أولا إلى أنه يتم على الأقل محاسبة ويفهموا الوضعية وشكون متسبب في هذا ويسترجعوا السكة بشكل سريع.
1: نعم.
0: باش ترجع
1: في عمل صحفي لسامي العرفاوي، وإحنا مازلنا باش نرجع ونتبعوا الموضوع هذا، نحبوا نعرفوا وقتاش السكة هذه ترجع للعمل لنقل الفوسفات وشنو المواصفات الجديدة اللي باش يتم يعني إعادة تهيئة سكك الحديد لنقل الفوسفات. ضيفنا بعد شوية ضيف المشهد باش يكون ايضا من مجلس نواب الشعب النائب عادل ضياف عن دائره سيدي حسين السيجومي، يمثل كتله صوت الجمهوريه وهو ايضا عضو لجنه الامن والدفاع. باش ندردشوا معاهم بعد شويه عن مهام النواب في الرقابه في الاقتراحات بالنسبه لميزانيه 2027 وانتظاراتهم فيما يخص كل الملفات الثقيله الاجتماعيه والاقتصاديه. خليكم معنا.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
3: محمد الجاموسي.

0: يا سعدية أموري يا وبهدي الدنيا عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: ضيف المشهد.
4: رحبوا برشا بضيفنا وضيف المشهد الآن النائب عادل الضيف. أهلا وسهلا، مرحبا بك بحذانا.
5: وبيك يا عيشك، ونشكركم على الدعوة، وإن شاء الله معناتها المشاهدين معناتها يتابعونا، اللي يتابعوا فينا معناتها يستمتعوا بالحصة هذه اللي نجموا معناتها نقدموا فيها.
4: مرحبا بك. احنا في العادة في الحوارات مع النواب نختموا بالسؤال عن الدائرة اللي يمثلها. اليوم باش نبداو بسيدي حسين، لأنه البارح سيدي حسين نحن كنا فيها بمناسبة العودة المدرسية، وتبعنا تركيز النقاط الأمنية اللي كي نحكيه على سيدي حسين نحكيه على منطقة شعبية، منطقة سكنية كبيرة، نحكي وزاد على ظواهر الجريمة والمخدرات اللي موجودة في المناطق هذه، وانت بيدك كنت تحدثت عليها في أكثر من مناسبة. اليوم بتأمين العودة المدرسية في سيد حسين، ترى أنه فما صورة جديدة وتعامل جديد مع المناطق الشعبية والمناطق ذات الأولوية فيما يخص التعاطي الأمني؟
5: ما فيش أدنى شك. في البداية نحب نهني ساعة كافة الأسرة التربوية بتونس وبمنطقتي سيد حسين بمناسبة العودة المدرسية. نتمنى النجاح لأبنائنا وبناتنا التلاميذ، ونتمنى لهم معناتها سنة دراسية موفقة. الحق الأحياء الشعبية ديما عندها خصوصية، يعني أمس كما قلت ثم تسيير لدوريات أمنية، وأنا نحب نحيي المؤسسة الأمنية بكافة وحداتها وخاصة منطقة سيد حسين اللي الحق توا عندي مدة يعني حكيت عليه الموضوع، وقلت راهو بوسائل قليلة ولكن بمجهودات كبيرة تمكنوا من يعني تقريبا الإحاطة ومعناتها القبض على عديد مروجي المخدرات. وبالحملات أنا نشوف الحملات اللي قاعدة تصير في سيد حسين الحق ثم مجهود كبير تبذل فيه المؤسسة الأمنية في سيد حسين من أجل القضاء على الجريمة بأنواح. روحنا السبب متاع المخدرات ما هوش من فراغ، جي احنا عندنا تقريبا 700 منقطع كل عام عن الدراسة، وهذا فين مشي مشي، يا إما مشي غادر البلاد يعني يحرق يعني بطريقة غير قانونية، وإلا مش يتوجه للمخدرات، وإلا مش يستوعبوا يعني مجال العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي معناتها عادة وين مش يصير، مش يصير في محيط المؤسسة التربوي، لأنه هو يرى أنه من أقصاه هو المؤسسة التربوي، رغم أنه هو نتاج مشاكل كبيرة اجتماعية واقتصادية يعني معناتها هزيته لك الواد هذاك. لأنه نعرف الأحياء الشعبية المشكل الرئيسي فيها هو مشكل اجتماعي والإحاطة ناقصة، هذا ما يخلي معناتها التسرب والانقطاع سهل ياسر.
4: هذا هو النائب عادل الضيف، انت ركزت ديما تركز على المقاربة الأمنية، ولكن الحلول هي أيضا في المقاربة الثقافية، في المقاربة الاجتماعية في المناطق هذه، وديما نحكيه على سيدي حسين اللي انت تمثلها.
5: احنا قلنا راهو المقاربة عمرها ما تكون أمنية، صحيح معناتها الاستتباب الأمن هو جزء لا يتجزأ من يعني حماية ممتلكات يعني الناس، وكذلك يعني جلب الاستثمار للمنطقة، ولكن المقاربة يلزم تكون شاملة. أولا الشباب يلزم إدماج الشباب، راو في سيد حسين نسبة الشباب قرابة 30% تمثل، الأطفال قرابة 26%، يعني تصور أنت الجزء الأكبر هو الجزء الفاعل واللي يحب معناتها في الفترة هذه في العمر هذا يحب يقدم معناتها حاجة للمنطقة. احنا اول حاجة نركز عليه هو الشباب والتشغيل، الشباب العاطل عن العمل، عندنا راهو طاقات كبيرة عندهم شهايدهم يعني يحبوا يقدموا بالمبادرات متاعهم، واحنا الى حد هذه اللحظة ما نكذبش عليك انا عندي شباب قدم في الشركات الاهلية قدم مبادرات يعني ممتاز، والتو يستنى نحب نجسمه على أرض الواقع. كيف الثقافة هي جزء يتجزأ من صقل مواهب الطفل والشاب، ومعنتها تحويل الطاقة السلبية متاعه لطاقة إيجابية. احنا ثم مشاريع توا شبابية لكن مازالت متعطل. عندنا مسرح الهواء الطلق متعطل، عندنا مركب الثقافي جديد متعطل، دار الشباب فيها معناتها تشققات عميقة معناتها التو متعطلة. كيف كيف الملاعب الرياضية، الرياض منتخب تونس للجيدو 70% منه هما من سيد حسين. يعني تصور انت الراية التونسية ترفعت في في إيطاليا وفي البطولة الإفريقية، و 70% من الجزء من الميداليات الذهبية هزوها أبناء سيد حسين.
4: إن شاء الله مبروك عليكم ويعطيهم الصحة. خلينا نوسع أكثر دائرة النظر بعد شوية على سيد حسين. سيد حسين أعطيتنا أمثلة على تحديات أمنية محلية، وأنت عضو لجنة الأمن والدفاع، ولكن اليوم عنا تحديات أمنية خارجية، عنا حدود تسربنا في المهاجرين وتسربنا في المخدرات وتطرح أزمات أكبر. في مقاربتكم في لجنة الدفاع والأمن، شنو هو الحلول اللي تقترحوها اليوم واللي تساهموا بها؟
5: شوف احنا زرنا المناطق الحدوديه السنه الفارطه، الدوره اللي فاتت يعني كانت عندنا فرصه بس زرنا المناطق الحدوديه راس جدير، وزرنا ايضا معبر ذهيبه وازن. المشاكل هذه تتحل كما قلنا بالشراكه بين تونس والبلدان المجاوره. يعني لهنا كي نحكوا على الشراكه هذه نحكوا على المناطق الحر لي زون فرونش، هذوم راو بالقانون تنجم تستوعب التهريب، تنجم تستوعب الجريمة، لأنه تعرف التهريب هو معناته في ارتباط بالجريمة بالمخدرات، لأن كل عوامل متداخلة تنجمش تفصلها على بعض. وإحنا لاحظنا اللي ثم في الحق في بوابة راس جدير ثم آلات ما تعملش، كما السكانير ثم سكانير متعطل، والسكانير هذه تنجم تكون سبب في تمرير حاجات معناتها يعني متعطل. علاش؟ يعني لانه ما وصلتش التجهيزات، و يعني وهذايا احنا ماذا بينا ما نقعوش فيه. والحق ثم اجراءات تو اتخذت لانه هو في التجديد هذا المعبر، وقلنا احنا الشباب هذا اللي قاعد يهرب واللي قاعد يدخل على الحدود ويهز في سلعه ويجيب في سلعه، وقت اللي نحلوا له احنا مناطق يعني حره يولي يساهم اولا.
4: هذا بالنسبه للكونترا،
5: هذا بالنسبه للكونترا.
4: بالنسبه للمخدرات والجريمه المنظمه والهجره غير النظاميه ايضا تمشي في التعاون اكثر مع دول الجوار.
5: هذا ثم اتفاقيات راهي دوليه، يعني ثم اتفاقيات بازل، ثم اتفاقيات اخرى معناتها تعملت انها تمنع يعني دخول الاشياء هذه. واحنا ماذا بينا احنا الامن نتاعنا الحق من قاعد يقوم بواجب، ولكن الجيش كيف كيف قاعد يقوم بواجب، ولكن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية معناتها اذا كان احنا ما نشوفوش التعاون الدولي بين تونس والدول المجاورة وكيفاش نجموا نحدوا من الجريمة هذه من الجهة المقابلة ومن جهتنا احنا وحدنا، رانا
4: الملفات هي عابرة للقارات وعابرة للدول وعابرة للحدود، فطبيعي المعالجة لازم تكون بنفس الرؤية. ولكن فما زاد الفساد، وانت تحدثت اكثر من مرة عن الفساد ومكافحة الفساد والبطء في تنفيذ الاحكام القضائية، ما زلت لليوم عندك نفس وجهة النظر هذه انه اليوم فما بطء في معالجة هذه الملفات؟
5: ما في شك هو الفساد، يعني كان ثم هيئة اسمها هيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحلت الهيئة ولكن ما تمش تعويض، وأنا أدعو إلى تعويض الهيئة هذه بناس أكفاء قضاة شرفاء، يعني ما يخلوش المشهد هكاك في فراغ، لأنه احنا رو مجموعة من الزملاء النواب قمنا بمقترح قانون، يعني في جوان 2025 قدمنا مقترح قانون ينقح يعني القانون القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق
4: بالتبليغ عن الفساد
5: وبحماية المبلغ. رأوا التبليغ في علاقة بحماية المبلغ. علاش قلت الكلام هذا؟ لأن احنا أنا التقيت أنا وزميلي مع مجموعة من المبلغين، والحقيقة المرة اللي اكتشفناها أنه الجميع نكل به، من تم إيقافه عن العمل، من تم الحكم عليه بالسجن، من تم يعني تعنيفه، ومن تم معناتها
3: تهديده
5: تهديد عائلته، وهذا معناتها ما نحبوش نشوفوه. القانون هذايا فيه إعادة يعني الهيئة هذه في شكل آخر وتحت مؤسسة رئاسة الجمهورية إن أمكن، فهمتني؟ ويحمي المبلغ بمجرد أنه يبلغ عن الفساد.
4: نعم.
5: والفساد لو في الإدارة التونسية الفساد فيه جزء منه من معناتها يهم الحوكم. عندنا وزارات يعني يعتبرهم وزارات غنية، ولكن الفقر اللي موجود فيهم هو
4: بسبب
5: الحوكمة. الحوكمة اللي أضرت ب
4: واضح. نائب عادل الضيف، باش نرجع لك في الجزء الثاني من الحوار باش نحكيه على ميزانية 2027، ولكن باش خلي عبد الرحمن يتفاعل معاك في هذا الجزء الأول المتعلق بالجوانب الأمنية وبملفات الفساد.
6: شوف، هو على مستوى تأمين العودة المدرسية احنا واش وانا معني بالموضوع
4: طبعا.
6: هو راهو ما نحبوش يتحول يعطيهم الصحة، وشفت انا حتى التصريح نتاع السيد رئيس منطقة سيدي حسين واستعداداته وكيفاش ان القوات الامنيه واضحه وعندهم خطه مدروسه معناها في الانطلاق بالسنه، ولكن نتمنوا انها تواصل الى بقيه السنه. وشفنا حتى الروبورتاج امس في الاذاعه الوطنيه.
4: نعم.
6: على معناها الاستعدادات.
4: نعم.
6: حتى الاوليه شنو
4: التصريحات الامنيه الكل تقول اللي باش يتواصل على امتداد السنه، وطبعا نتبعوها.
6: أيوه. وهذا هو هو ديجا كان هو محور من لقاء السيد رئيس الجمهوريه بسيد وزير الداخليه.
4: نعم.
6: وغيره من الوزراء المعنيين بالشان التربوي. هذا مهم ياسر، مهم ياسر. تعرف ليش ليليا؟ مهم ياسر مش لحماية أبنائنا التلاميذ ولحماية محيط المعهد برك، بل حتى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، لأنه الآن جزء من التوجه إلى القطاع التعليم الخاص موش لجودة التعليم، لأنه تشوف النتائج أنه التعليم العمومي بشكله وبالمحيط المدرسي وبكل شيء ديما نتائجه أفضل من الخاص، ولكن هذا البعبع بين ظفرين الأمني المخيف وكأنه تمشي للمعهد أو المدرسة العمومية ما قد يذهب ابنك ولا يعود، هو الذي معناه دفع الناس إلى التعليم الخاص ذو التكلفة العالية والعالية جدا.
4: نعم.
6: بالنسبة للمسألة الآن الأمنية ككل في البلاد، راه الحل الأمني فقط لا يمكن أن يؤدي إلى يعني إلى
4: ما ننتظره على الأقل من نتائج. نعم.
6: نحن الحل الأمني بالطبيعة الزجري الدولة تتدخل، هي بالتدخل القسري للدولة عن طريق الأمن والمعطيات الأمنية والخطط الأمنية، ولكن ديما هناك تدخل آخر، تدخل الناعم اللي هو التدخل الثقافي، التدخل الاجتماعي.
4: نعم.
6: راهي مسألة أنه التعميم
4: حتى التأمين الاقتصادي للعائلات في وضع الهشاشة. نعم.
6: والمناطق الحدودية المتقدمة زادة حتى هذوكم لازمهم معناها الرعاية بالمنطق اهتمام آخر.
4: نعم.
6: وأكبر وأبجل، لأنه هذوكم هما ديما نتذكروا.
4: نعم.
6: ملحمه بن قردان وابناء بن قردان وشهدائنا غادي، كيفاش انه المواطنين وقفوا مع قوات الامن رغم ما تعانيه المنطقه من بطاله وتهميش كذا، لكنهم ما تخليوش على البلاد ومشيو مع مجموعه من الارهابيين.
4: نعم. شكرا عبد الرحمن. باش نمشيو للموضوع اللي قريبا باش يكون حديث الساعه، وهو قانون الماليه 2027. طبعا الاولويات لاستيعاب مقترحات المخطط التنموي. باش نرجعوا توا مثلا لسيدي حسين، تتصور انه في ميزانية 2027 كل ما رسم من اهداف تنموية للجهة باش يكون ممكن استيعابه في ميزانية 2027؟
5: صحيح، هو الموضوع طرحناه معناتها هو انه تكون المسار متاع قانون المالية 2027 مندمج في المخطط، لان وقت اللي تعمل المخطط احنا قلنا ماذا بينا المخطط وقانون المالية يكونوا يعني معناتها ماشيين في نفس الاتجاه، سينو ما نشمش ننزلوا حتى معناتها مشروع ملي موجود في المخطط. ويظل رئيس السيد رئيس الجمهورية امس وحتى معناتها قبل وحط الاصبع على الداء وقال يلزم معناتها 2027 قانون المالية يكون معناتها هو التعبير الصحيحة للمخطط
4: التنموي.
5: وهذا معناتها بالنسبة لمنطقتي ثم مشاريع موجودة في المخطط.
4: أي.
5: والحق في معناتها ثم إمكانية أنه جزء كبير منها ينجز
4: يتم استيعابه في 2027
5: في 2027 خاصة وأنه ثم اللي انطلقته.
4: أعطينا أمثلة.
5: عندي إعدادية مثال تويك بدأت في ظرف سنة مش تكمل وهذه مش تفكلي يعني مشكل الاكتظاظ مش تحلي مشكل الاكتظاظ اللي هو عندي أنا في سيد حسين. عندي مشكل اكتظاظ ومعدل معناتها الكثافة في القسم توصل حتى ل 30 و 31. ويعني شنو معناتها 31؟ معناتها لو عندك قسم فيه 47 و 48. والبرامج اللي مرسومة من وزارة التربية معناتها تنجم إذا كانت تتم خلال السنة القادمة تنجم تحلي إشكال وتستوعب لي وتمتص لي الاكتظاظ، خاصة أن عندي الإعدادية هذه.
4: نعم.
5: عندي بيرين زادة مشكورة وزارة التربية السيد الوزير يعني أمضى على بناء إعدادية وكذلك السنيت يعني أعطتنا قطعة الأرض. وإحنا حاولنا أن ندخلوا القطعة هذه اللي كانت فلاحية في مثال التايئة باش نذللوا الصعوبات. وهذا معناته أنا كنت مشارك في العملية هذه. عندنا مدرسة أخرى زادة في تقسيم جنان الزيتون ولا جمال 17 سموها، زادة حتى هي ميزانيتها تصبت ومبرمجة وإن شاء الله معناتها في 2027
4: ثم مشاريع ذات طابع اجتماعي إن شاء الله باش تكون موجودة في 2027. في المستوى الأعلى الأعم اليوم فما حتى برشا نواب بدأوا يقولوا لن نسمح بأنه ميزانية 2027 يكون فيها أكثر عبء جبائي، وتقريبا البارح رئيس الجمهورية في نفس الاتجاه يقول لابد من خفض العبء الجبائي. ممكن هذايا بالنظر لشنو؟ بالنظر لتحديات الوضع الدولي اليوم وبالنظر لمسألة الاقتراض اللي خذت منها تونس موقف واضح، كيفاش نعملوا هالمعادلة الصعيبة اليوم؟
5: شوف احنا نحب نحيو رئيس الجمهورية. علاش؟ لأن خذيت منحة صعيب، منحة السيادة الوطني. أنا مع السيادة الوطني مهما معناتها كلفنا ذلك.
4: نعم.
5: لأنه مسألة أجيال، يعني احنا بالطريقة هذه باش نضمنوا يعني حقوق الأجيال القادمة. لأنه إذا كان نرجعوا لاتفاقية الملح متاع 49 يعني بصراحة هي مهزل، واحنا ننتظر على حرم الجمر إنهائها. لأنه بالحق أنا بعت حق أجيال متاعي، الأجيال اللي ناس تبرمج على 100 سنة معناتها جيلين وثلاثة أجيال.
4: دونك أنت مع مراجعة اتفاقية الملح؟
5: أنا مع مراجعة
4: اتفاقية الطاقة اللي يدور حولها
5: كل الاتفاقيات. أنا الاتفاقية التي لا معناتها تأخذ بعين الاعتبار حقوق أجيال القادمة أنا مع إلغائها.
4: واضح. والعبء الجبائي؟
5: والعبء الجبائي هو الحق. شوف ثم هو ضغط راه ثم ضغط اجتماعي ثم بسبب معناتها ارتفاع الاسعار. ونشوف احنا سنة انا اوليم صهبطت لسوق الملاسين على اساس معناتها باش نشري كاي مواطن حاجات في الحق نلقاها. السوق كلها سوق موازي، يعني اللي هو الاقتصاد الموازي اللي نخر 50% من السوق المنظم.
4: نعم.
5: وهذا كارث.
4: الأسعار أقل أكيد الأسعار أقل لذلك علاش القرين سيمشي
5: المواطن يمشي للسعر الأقل.
4: نعم.
5: لأنه في الظرف هذا اللي فيه شوية ارتفاع في المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية، ولو أنه يعني ثم بداية متاع تحسن يعني وبدأت تظهر، لكن يبقى ديما المواطن راهو تحت ضغوطات كبيرة.
4: نعم.
5: اجتماعية واقتصادية، ويحب معناتها ماذا به قفة صغيراته وقرايتهم واحد تكون موجود.
4: نعم.
5: ولذلك التخفيض من العبء الجبائي ولا ضرورة ملحة مع الحفاظ على التوازنات المالية.
4: نعم. شكرا جزيلا نائب عادل ضيف. تفضل عبد الرحمن.
6: هو شوف احنا معناها فكرة كما احنا تواسكت بحاجة شوية صعيبة ومستحيلة نقولوا يحبوها سباقة وجرية وما تاكلش شيء. نحن نعرفوا انه جزء من ميزانية الدولة جاي من الضرائب. المشكلة مش في انه الضرائب في الاخر مش تكون ثم الضريبة، لكن كيفاش يتم توزيعها. وهذه الضرائب المستخلصة هل انها تمشي في الاتجاه اللي يحسن الحياة المواطن ولا وإلا يشجع الاستثمار ولا؟ ما تنسيش سعاد الراهي احنا يمكن الموظفين شهرين واضحة والدولة تقتطع مباشرة، تقريبا ما عندناش زيادات مقارنة بالمؤسسات اللي يضافوا عليها معناه برشا زيادات على مدة تو تقريبا 6 أو 7 سنين. هذا هو اللي هذا تقريبا المحور أو العقدة النقاش اللي مش يصير في الميزانية، كيفاش نظم انه مداخل الدولة ولكن ما نسكروش الباب على الناس باش يتضروا ولا ما يستثمروش. حاجة أخرى، احنا مع الاتفاقية، وانا قلت اتفاقية الملح مش اتفاقيتنا، هو الاستعمار فرضها، معناه البي وقتها ما يحكم في شيء، لازم مراجعة، لازم مراجعة، ولازم على خاصة مستوى الطاقة والمناجم هذه لازمها مراجعة، ومراجعة بالحق تصب في اتجاه مصلحة التونسيين وأبنائهم والأجيال القادمة. والأهم، من عندي ملاحظة، مادام نحن في سنة تونيبية جديدة وداخلين على الميزانية سعادل، أنا خذها من عندي برحب تصدر، معناها أنت ليك أنت ولكل النواب، نحن نعرف أنه إن شاء الله السنة القادمة مش تكون انتخابات التشريعية 2027، فأنا أعتقد، لا أجزم، أعتقد أنه قد يتحول نقاش الميزانية إلى حملة انتخابية مبكر، واردة، معناها واردة. مش معناها، معناها أوكي، من حق الإنسان، هو نعرف أنه بخدمته وتعبته، وذلك هو يعتبر أنه واصل الخدمة اللي خدمها سانكول، يحب يواصل فيها، لكن ما يحبش أنه تولي الميزانية أو النقاش الميزانية هو من يرفع
4: استعراض، نعم،
6: من يرفع أكثر سقف الطلبات،
4: نعم،
6: لأنه شي يصير كي ترفع هكا تجي تعرف أنت الفصل أنه وزيرة المالية تقول لك شوف هذا لا يتلائم مع ميزانية،
4: نعم،
6: الدولة وتنتهي.
4: واضح. عبد الرحمن النائب عادل الضياف، حبيت نختم معك بالنقطة ذي قبل ما ندخل ميزانية 2027، فما عدد من الاستحقاقات في ميزانية 2026 ما استكملناهمش، هذا يخلينا اليوم في حاجة إلى ميزانية تكميلية من وجهة نظرك؟
5: ممكن نلتجئ الميزانية التكوينية، معناتها لأنه شفتوا معناتها الظرف العالمي هو ألقى بظلاله على كل الدول راه بما فيها تونس، يعني ارتفاع سعر البرميل وبرميل النفط، يعني هو احنا عملنا توقعات لكن وقعنا في توقعات أخرى بالطبيعة مش يلقي بظلاله على معناتها على الميزانية. ونتصور انه معناتها رغم الضغوطات هذه تونس يعني قادره باش تخرج من الازمه بحكم انه التونسي واعي تو. وحبيت النقطه زاده اللي طرحتها انه المواطن يعرف انه النايب نتاعو اللي خدمه وانه النايب اللي مش يعيط بدون يعني،
4: نعم،
5: انه
4: حاضر في البرلمان ومش حاضر في الجهه ربما،
5: لأنه نعم، المواطن اصبح يفرق وأصبح واعي وأصبح يقرأ المشهد بطريقة سليمة وصحيحة. ولذلك يعني مش نحاولوا معناتها أن يلزمنا نكون واعين بشيء ذي، والميزانية مهما كان معناتها راهي مية معناتها في الظرف الاقتصادي اللي موجود ومع الظرف الاجتماعي واحد ما تنجمش تلبي كل شيء، وما يلزمش يكونوا احنا زياده طموحاتنا اكبر من اللي موجود، يلزمنا نكونوا واعيين بالظرفيه
4: وواقعيين،
5: نعم، ونتعاملوا مع الميزانيه كرجال دوله على خاطر تونس راهي للجميع،
4: نعم،
5: وبدون
4: شكرا
5: التكاتف، نعم، الجهود رغم ما نجموش ننجحوا. ولذلك
4: شكرا لحضورك النائب عادل ضياف، نائب عن سيدي حسين وعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، باش نقعدوا في مجلس النواب ونختموا الساعة الأولى قبل نشرة الظهر للأخبار مع وجيه النمر في أخبار المجلس.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
7: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: المشهد الآن.
3: أخبار المجلس.
4: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نحكيو على مقترح قانون جديد يتعلق بتنظيم العمل الحر وسائل الدفع الإلكتروني في تونس. مقترح القانون هذا كانت تقدمت به كتلة لينتصر الشعب من شهر جوان اللي فات، فيه تقريبا 16 فصل. القانون هذا يهدف بالأساس لتنظيم عمل العمل الحر في تونس، ما يعرف بمهنة الفريلانس، وأيضا تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة نعرفه في ظل الصعوبات الكبيره اللي يواجهها يعني الشباب التونسي اللي يحب يخدم على المنصات الالكترونيه والرقميه. فما صعوبات كبيره في علاقه بالتحويلات الماليه، خاصه سواء بالعمله الاجنبيه او بالعملات الالكترونيه. اكثر تفاصيل على المقترح هذا يقدمها لنا النائب رشدي الرويسي.
5: مقترح قانون تقدمت به كتلة لينتصر الشعب ويتضمن 16 فصل. نحن نتحدث في جزئين، عن تونس كيف نراها في الغد، وأيضا عن حل مشاكل العمل الحر في تونس أو الفريلانسور الذين تأخروا عن الدول المجاورة، أيضا إيمانا منا بقيمة الاقتصاد الرقمي الذي هو مستقبل العالم. كان لابد من طرح مقترح قانون. نحن نعلم أن الفريلانسور في العالم لهم حقوق متفاوتة حسب الدولة، لكن دول الجوار كانت قد تجاوزتنا بأشواط. ما هو مفتوح للشباب المغربي مثلا أو الشباب الإماراتي هو غير متاح للشباب التونسي. المنصات غير قادرة على تشغيل الشباب التونسي لتعقد وسائل الدفع ولمنع بعضها في تونس، لذلك كان لابد من إثارة هذا الموضوع. رأينا في مقترح هذا القانون جانبين. الجانب الأول رأينا فيه هو فترة انتقالية. ما معنى فترة انتقالية؟ أي لا نذهب للتحرر مباشرة كما لا نغلق الباب مرة واحدة. هي فترة انتقالية لخمس سنوات، تحدد قيمة العقود المادية، أي لا يمكن تجاوزها الفلوس اللي باش تدخل معناها نقصد هنا، مع ضمان للدولة كما في الدول الأوروبية أو ما هو معمول به على مستوى العالم، أي تدفع الضريبة مقابل التسجيل في المنصات هذه وحقوق لهؤلاء الشباب. أي نحن قصدنا جانبين، جانب تسهيل على هؤلاء المشتغلين في المنصات الإلكترونية، مع إشارة إلى أن هذا سيشمل أيضا بعض العمل الحر الذين وجدوا صعوبات أخرى في تونس في التعامل مع المؤسسات الخارجية، سواء في التصميم أو في التجارة أو إلى آخره. بالنسبة للتعريفات، العمل الحر هو أي نشاط اقتصادي يتم تنفيذه عن بعد من قبل فرد أو مجموعة أفراد على الإنترنت لتقديم خدمة أو منتجات، سواء كانت رقمية أو غير رقمية، دون وجود علاقة عمل دائمة مع صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأنشطة التي يمكن تنفيذها بشكل مستقل، مثل البرمجة، التصميم، الترجمة، الاستشارات، وإنتاج المحتوى، وبعض المحتويات الأخرى. منصات الدفع الإلكتروني اللي هي خدمات أو أنظمة تتيح تحويل الأموال إلكترونيا عبر الأنترنت، وعددنا بعض العملات الإلكترونية الموجودة واللي تحظى بثقة عالمية، لكن كما قلت هي راه مقترح قانون. بالنقاشات مع أهل الاختصاص سنثبت ما هي العملات الإلكترونية التي يمكن أن نعتمدها ونخلص الشباب هذا. وعملنا زيادة حساب مصرفي مخصص، هو حساب مصرفي يفتح بشكل منفصل للسلام وإدارة الأموال المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية للأفراد أو الكيانات المستقلة التي تمارس العمل الحر، ويشمل الحسابات البنكية التقليدية والحسابات المخصصة عبر منصات الدفع الإلكتروني. أي حاولنا أن يكون هذا المقترح شاملا، ضمان حق الشاب كيف يمكن أن يستلم أمواله، وأيضا ضمان حق الدولة من خلال الضرائب اللي يدفعها المتنطعين بأي خدمة.
4: إذن كما كنا نسمع في النائب رشد الرويسي، مقترح قانون جديد يتعلق بتنظيم العمل الحر، ما يعرف بالفريلانس، ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس. تصور قانون مهم، خاصة في ظل يعني إلى تو ما زالت الصرف الجديدة ما زالت ما تمش إحالتها على مجلس نواب الشعب، مهم جدا باش يشجع الشباب التونسي ينجم يخلق فرص عمل جديدة.
6: أكيد وجيه، طبعا مانيش نحكيو على عدد صغير، نحكيو على نسبة كبيرة اليوم من الشباب تخدم عن طريق الفريلانس.
7: هو معناها الإشكاليات خاصة تو برشا يخدموا وذا يدخل في فلوس، والناس أموالي ما لقاتش على أقل الخدمة القارة بالمنطق العادي، نقولوا احنا كمصبر في حيط عندهم يخدموا الفريلانسي ولا تفعل حتى هي، لكن ديما تصير لهم إشكالية، خاصة في أمور تحويل، في تحويل الأموال مرات تصير لهم مشكلة مع البنك سنترال، مرات ثم حتى ناس تلقى رواحها قد تتهم في قضايا خاصة في علاقة بتبييض الأموال لأنه ما يعرفوش منين جاء
4: العملات الرقمية اللي ما تعملوش بها في تونس،
7: اللي ما تعملوش بها. فبالتالي القانون هذا مقبل ما يتعدى زاد مجال الصرف يؤخذ بعين الاعتبار وخلي الناس بالحق تخدم وما نعملوا قانون يحمي الدولة ويحميهم هم
6: وخليوا الناس تتشجع وتخدم. شكرا عبد الرحمن، شكرا وجيه نشرة الظهر للأخبار مع هاجر حماس، وراجعين
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
8: الدكتور حكيم
9: باش يرجعوا الوليدات للمكاتب وباش ترجع معاهم البيعة قدام المدارس. نعود نذكركم لهيك الأغذية المعروضة ما هيش صحية، تعود التلميذ على التنويش، ونعرف بكنا اللي التنويش يتسبب في قصان الشهية ويخلي الصغير ما عادش ياخذ حاجياته الغذائية في الدار، وممكن هذا يأثر على صحته وعلى دراسته.
8: الدكتور حكيم.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
11: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تونس تعلن التوجه نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية مقتصدة للطاقة. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. أهلا بكم. لدى استقباله أمس كلا من رئيسات الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي، مشددا على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعض المشاريع. تحديات متنوعة إذن يواجهها مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، تجمع بين المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والتركيز على تحفيز محركات خلق الثروة. قراءة في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة وإمكانيات تنفيذها في التقرير التالي لأحلام الجسمي.
12: ترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على 5 محاور، وتتضمن بالخصوص الجمع بين ميزانية السنة المقبلة ومخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق ما يوضحه أستاذ الاقتصاد معز السوسي متسائلا عن الإمكانيات الفعلية للتنفيذ.
13: ميزانية 27 ستكون مرتبطة مباشرة بمخطط التنمية 26-30. ثانيا، هناك تأكيد واضح على ضرورة إعداد ميزانية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ثالثا، مفهوم الأمن الاقتصادي بمختلف أبعاده كأحد المحاور الرئيسية، الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وكذلك الأمن الدوائي. رابعا، هناك رغبة في الجمع بين هدفين الحقيقة يصعب التوفيق بينهما، وهما المحافظة على التوازنات المالية الكبرى من جهة، ودفع النمو والاستثمار وتحسين الوضع الاجتماعي من جهة أخرى. خامسا، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تحسين عدالة المنظومة الجبائية ومردوديتها والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي. قانون المالية 27 في تقديري يريد أن يقدم نفسه كميزانية صمود وتنمية، لكن التحدي الحقيقي كيفاش نجسد هذه المبادئ في مشاريع قابلة للإنجاز، ما مدى القدرة الفعلية على التنفيذ.
12: من جهته، دعا الأستاذ المختص في التنمية والتصرف الموارد حسين رحيلي إلى عدم تحميل ميزانية السنة القادمة أهدافا تتجاوز إمكانياتها، والبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق السيادة على مستوى الغذاء والماء والطاقة.
14: ضروري التخلي في الميزانية القادمة على الشعارات، على تحميل الميزانية أهداف تتجاوز إمكانياتها، طرح إشكاليات الأمن المائي والغذائي والطاقي والتنمية الجهوية ما يكونوش في ميزانية، يكونوا في إطار من ديوان تنموي جديد خطط له على 10 إلى 15 سنة بحث عن التمويلات اللازمة لها، وبالتالي الميزانية لن تكون إلا آلية من آليات تنفيذ هذا البرنامج خاصة على مستوى التمويل. كذلك اليوم يلزم نأخذ بعين الاعتبار أنه العمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجال الغذاء والطاقة والماء ويتطلب تمويلات كبيرة، وبالتالي يلزم التفكير تقنيا واستراتيجيا وكذلك ماليا باش نجم نحقق المشاريع دي.
12: ويبقى الرهان الأهم في ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات التونسيين في ظل تحديات داخلية وضغوطات دولية متواصلة.
11: تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. وزير البيئة لحبيب عبيد أشار إلى توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية التي تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 30 و2000، وذلك في تصريح لخولة سليتي على هامش حضوره اليوم ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة.
15: عدينا في فترة صعبة سنة 2026، أولا عرفنا فيضانات كبرى، هيجان البحر، انجراف على مستوى البحر، وثانيا عرفنا الحرارة اللي في بعض الأوقات فاتت 6 درجات اللي كانت على المستوى العالمي يقولوا 1.5. الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر، جيل جديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذايا معناتها مقتصد في الطاقة، وكي نقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزر في بلادنا.
11: وأعلن مدير عام وكالة حماية المحيط محمد نصر جلجلي العمل على تنظيم حملة تحسيسية توعوية موجهة للمواطن تمكنه من فهم الفرق بين المكيفات الهوائية على مستوى الكلفة والجودة وبما يستجيب للمعايير البيئية.
16: المهم أننا نساهم الآن فعليا في تونس بتخفيض الغازات هذه الدفيئة والغازات الضارة لطبقة الأوزون بآلاف الأطنان سنويا. الهدف من هذا الاحتفال الاستشراف والتخطيط خاصة في ظل أزمة كبيرة كما شفناها السنة في الصيف. العادي ما هوش متمكن منه، تقول له اير 32 غاز ايفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا، توكاية باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليما تيزور يسوى كيف وشنو خير له. صحيح تفرح انت اقل 100 دينار لكن بعد باش تلقى صعوبه كبيره باش ايجاد هالغازات اللي باش تعمل بها عمليه شحن.
11: تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به. كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي.
17: وبعد فتح باب الترشح لاستقبال الدفعة الثانية من الترشحات للبرنامج اللي هي انطلقت من 5 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 5 أكتوبر 2026، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم أيام جهوية رائدات ينطلق اليوم 16 و30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بالمراكز الجهوية الإعلامية الموجهة للطفل باستثناء 5 ولايات: ولاية أريانا اللي باش تصير بمركب الطفولة حي التضامن، ولاية الكاف بمركب الطفولة الكاف الغربية، ولاية زغوان بدار الثقافة زغوان، ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب وعزيزي بالقصرين، وولاية سيدي بوزيد بمركب الطفولة حي أولاد بالهادي. الأيام الجهوية هذه الهدف منها هو التعريف ببرنامج رائدات وتيسير التسجيل بالمنصة الرقمية www.raidat.in والتفاعل والإجابة على كل استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج.
11: عن الفئة المستهدفة بهذا البرنامج وخطوط التمويل تضيف كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
17: البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية يستقبل كل فئات النساء والفتيات اللي هما عندهم أفكار مشاريع ولا راغبات في إحداث أو توسيع المشروع نتاعهم هما. كذلك البرنامج هذايا سقف التمويل نتاعهم يصل إلى 300 ألف دينار، الفئة العمرية بين 18 و59 سنة، وفي 2026 انطلقنا في الخط التمويل الجديد اللي هو بين 18 و25 سنة لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني.
11: أفاد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي رشيكو خلال حضوره في برنامج يوم سعيد بأن خطة تأمين المؤسسات التربوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية ستتواصل على امتداد كامل السنة الدراسية وبمختلف جهات البلاد.
18: في الحقيقة التحذيرات بدأت بصفة مبكرة، وأصدرت وزارة الداخلية برقيات تحث الساعة الهيكل الأمنية ثلاثة للأمن الوطني، الحرس الوطني، وديوان الوطني الحماية المدنية للاستعداد للاستقبال السنة هذه، وأكدت تكون متواصلة على مدار السنة، مش كان مناسبتيا في الأيامات الأولى، وفي كامل تراب الجمهورية، وخاصة التنسيق الأفقي مع مديري المعاهد والمدارس لسرعة تبادل المعلومة من ناحية، ولسرعة تطويق لقدر الله فبا مشكلة. أول حاجة مرتبينها من ناحية الخطورة ومن ناحية المعلومات اللي عندنا في تواجد بعض المنحرفين أو خارج الفضاء التربوي، أذوكم نفردوهم بوتاتر بتركيز قار أو تركيز معناها على الأقل في الدخول والخروج، وعندهم منظومة وحدهم، واللي ما تكتسيش خطورة ذيك تكون في إطار النسيج الأمني.
11: مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سمير الشيكو أضاف أن الخطة الأمنية تهدف إلى حماية التلاميذ من مظاهر العنف وكافة المخاطر، خاصة منها آفة المخدرات.
18: الهدف منه ديما هو الحماية وليداتنا من المخاطر اللي هي تنشكون العنف اللفظي والمادي، أو عركات بين منحرفين خارج المدرسة يجيوا باش يصفيوا حسابهم غادي مع التلامذة ولا العكس بالعكس، ثم آفة المخدرات كسوال المخدرات معناها نحكيوا على القنب الهندي ما يعبر عليه بالزطلة أو الأقراص المخدرة، خاطر هي اللي أكثر موجهة للتلامذة باعتبار معناها الكوم تاعهم الشريانهم أرخص من المواد المخدرة. عندنا برشا مشاكل قدام مؤسسات تربوية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
11: ضمن أخبارنا العالمية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا وأكثر من 25 مصابا، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين، وتواصل طواقم الإنقاذ عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط تحديات كبيرة نتيجة النقص الحاد في الآليات ومعدات الإنقاذ. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود وصل حذر اليوم من أن نحو 2000 مبنى معرض للانهيار في قطاع غزة، ما يهدد حياة ساكنيها للخطر. أعلن الحوثيون في اليمن اليوم إسقاط مقاتلة سعودية في أجواء محافظة مأرب بواسطة صاروخ محلي الصنع، فيما أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية تدمير مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو مكة. صوت مجلس النواب الأمريكي أمس وللمرة الثالثة لصالح إجراء يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران، مما يمثل رفضا لطريقة تعامل الإدارة مع هذه الحرب قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الأسرة تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تونس تعلن التوجه نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية مقتصدة للطاقة. في العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، والمشوار يتواصل مع ليليا الحسيني وكامل فريق المشهد الآن. إلى اللقاء.
19: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
20: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
19: شنية مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
20: ديما وزادة ياسين الوالدة.
19: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي، تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
20: صحيح.
19: جرب، مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، قلت لك شنو من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك وليت حر انت باش تولي العبد الحاجه ما ترحمكش هاي تجرب
0: لا للمخدرات نعم للحياه
21: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
22: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة المشهد الآن

0: المشهد الآن مع ليلى حسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة وعشرين دقيقة في المشهد الآن، مازلنا باش نهزوكم لي في الأخبار الوطنية لعالم العلم والبحوث، خاصة وقت اللي تكون تأهلنا هالبحوث هذه.

0: آخر الجوائز اللي خذتها خولة هي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2026 في مجال الاقتصاد الدائري. تشرفنا برشا بوجودك معنا خولة، إن شاء الله ألف مبروك على هذا التتويج العربي والعالمي.
1: يبارك فيك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا بخولة. إذا أنت بنت الجامعة التونسية، بنت مخابر البحث التونسية، خلينا نحكيوا على الجائزة ساعة وقيمتها المادية والمعنوية، كنقولوا جائزة عبد الحميد شومان، على شنو نحكيوا كقيمة علمية؟
1: كقيمة علمية هي من بين الجوائز المعترف بها والوحيدة، تكيد تكون الوحيدة العربية لاختيار أفضل باحثين في مجالات مختلفة.
0: نعم، أنا سألتك في الكواليس قلت لك هو باحث عبد الحميد شومان، قلت لي ليه؟ هو رجل أعمال داعم للبحث العلمي.
1: داعم للبحث العلمي، وهو أول من بعث لبنك عرب.
0: أي دونك الجائزة هذه هي جائزة سنوية،
1: جائزة
0: لانه جائزتك انت لسنه 2026
1: لكن ليست سنويه. ليست سنويه.
0: اوكي، كي يبدا فما بحث علمي يستحق به. خلينا نشوفوا خوله خوالديه على شنو استحقت هذه الجائزه.
1: ساعه انا باحثه في الهندسه البيولوجيه، واغلب مجال البحث متاعي يتمحور حول مواد اللف والتغليف القابله للتحلل البيولوجي، واللي هي تعوض مواد اللف والتغليف البلاستيكيه اللي تضر المحيط. التتويج هذا جاي لانه معناها ركزنا في البحث بتاعنا ليس على صناعة مواد لف وتغليف كلاسيكية، بل صناعة مواد لف وتغليف هي جاية من المخلفات الصناعية والزراعية. المخلفات هذه يعني بهذا نحلوا مشكلتين، مشكلة الكميات المهولة من المخلفات الغذائية والزراعية، ومن الناحية الأخرى هي نحاول نقص من استعمال المواد البلاستيكية اللي هي مضر.
0: دونك انت خدمت الدكتوراه نتاعك على مواد التغليف القابله للتحلل وكملت في البحوث. النتائج هذه انها تكون ما فماش بلاستيك، ما فماش ورق، وفما مواد قابله للتحلل طبيعيا، نجموا نشوفوها على ارض الواقع اليوم مش فقط في المخابر؟
1: هي نجموا نشوفوها على ارض الواقع، لانه على الصعيد العالمي وقع فما برشا تشريعات وقوانين بدات تمنع في ليس منعت بيت المواد البلاستيكيه، مثلا في الفضاءات العمومية قام منع استعمال، وإلا في الجروند شرفاسي قام منع استعمال المواد البلاستيكية. في تونس ما زلنا بعاد يظهر لي فما قوانين ما يقعش تطبيقها، ما يطبقوش.
0: نعم، خدمت زادة في المخبر على أبحاث على المواد الطبيعية، مخلفات التمور، الزيتون، كيفاش نجموا نستفيدوا منها. خدمت زادة على التثمين هالمنتجات هذه لصناعة مركبات معينة، شنو نجموا نوظفوها المركبات
1: هذه؟ ساعة انتمائي إلى مخبر المواد الطبيعية في المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي، بطبيعته مخبر يعتني إلا بالمواد الطبيعية ومع زملائي كل واحد ليه بحاجة في المواد الطبيعية. بالنسبة لي أنا المواد الطبيعية هذه وإلا المخلفات نستخرج منها مواد فعالة، مواد فعالة وبالمرات دي بوليمير وحاجات أخرى عندها خصائص معينة يقع دراستها، ومن بعد النجم نحطوها يي في الغذاء يي في مواد اللف والتغليف، يقع استغلالها على خطر المخلفات ماهيش حاجة تطيش، هي حاجة تزخر بمركبات ذات جودة عالية، وينجم يكون النجم نستطيع استغلالها.
0: أنا هنا باش ناخذ من عندك مثال، ناخذ مثلا مخلفات الزيتون ولا مخلفات التمور، كيفاش نجم نوظفوها وهل ممكن تصنيعها؟ نجم غدوه نشوفوا مصنع لمخلفات التمور والزيتون بوظائف بيئيه المنتجات نتاعو
1: مثلا، او باش نعطيك انا امثله. مثلا مخلفات التمور النواه لنويو دودات غنيه بمواد مضاده للاكسده اللي نجم نستعملوها في المجال الغذائي، وزيدا غنيه بما انه هي مخلفات فيها بالمرات، كيف نقولوا بالمرات معناها نحكيوا على سيلولوز لينين، هي معناها بالبراسي دي بوليمير اللي احنا نجمو نستعملوهم في مواد اللف والتغليف.
0: دونك تنفع في مواد اللف، تنفع في مواد غذائيه،
1: في الغذاء تنفع، في الغذاء وفي مواد اللف، وحتى الرمان.

0: قشور الرمان. زيد خدمنا على قشور الرمان, زيتون مثلا باش نجيب على مخلفات الزيتون. الفيتورة, الفيتورة هذية فيها مثلا اللينين اللي هو ستان بوليمير, معناتها بوليمير اللي عنده استعمالات مختلفة. ونعاود نحكي كسوة في مواد اللف والتغليف وإلا في المجال الغذائي, خطر هذو المجالات متاعنا, ما عندي زملائي يستعملوا فيهم في مجالات أخرى.
1: دونك اليوم كما تجميع البلاستيك والرسك متاعو, نجم نشوفه تجميع قلوب التمر ولا تجميع قشور الرمان واستعمالها صناعية وإعادة تدويرها.
0: استعملها صناعيا ولا حتى صاحب المصنع بيدو ينجم يعمل نقطة تجميع واستغلال وما يطيش المخلفات نتاعو.
1: خولة, هذا الكل موجود كان في اللابوراتوار وإلا تحكي مع جهات صناعية أخرى اليوم كدكتورة وكباحثة باش توصل النتائج نتاعك على أرض الواقع؟
0: احنا نحكي مع جهات صناعية, وهذا توجه الحقيقة, هذا توجه السنوات الأخيرة من الوزارة. دائما حثنا على مشاريع بحث نشرك معنا فيها شركاء اقتصاديين, معناتها هذا حاجة وليت ضرورية في كل بقى. دونك احنا عنا شركاء صناعيين الحقيقة, وبدأ يتطور العدد متاعهم, معناها مع مرور زمن فهموا انه ما ينجموا يطوروا منتوجهم كان
1: بالبحث
0: العلمي, لكن ظل عنا مشاكل, معناتها مقارنة ببلدان أخرى, معناتها تشريك الصناعيين يبقى أقل من بلدان أخرى,
1: يبقوا أكثر تردد ربما من صناعيين أخرين بشيخوا البحث ويطبقوه على أرض الواقع.
0: أكثر تردد.
1: تيك الصحة خولة, دكتورة خولة خويلدية, شنو رأيك عبد الرحمن؟ من أفضل 2% من علماء العالم خولة.
2: والله أنا الحقيقة مش مجاملة, هي تكلم وأنا منبهرة وقل لك أولا أنا مانيش حقيقة اختصاص علمي, لكن كل حتى الاستضافة والوقت كان مهم بعليش نحكيه على عودة مدرسية ونحكيه على فكرة العلم والمعرفة للصعود الاجتماعي أو باش تولي مشهور, مشهورة تبارك الله توا مشهورة بالعلم مش صناعة محتوى ولا في حاجة أخرى. دونك هذه حاجة تفرح وتفرح إنه المعرفة ما زالت تتوصل وسط الأصوات, تقول لا والله مش نعملهم باش هيدهم, والقصص البائسة اللي تجذب التالي ما تقدمش القدام. والأهم من هذا إنه الدكتورة هي معناها جزء من برشة كفاءات زادة تونسية في مجالات أخرى ولا حتى في مجالاتها هي اللي تحتاج العون زادة. أنا متفهم فاهم إنه العلاقة بين المخابر وبين الصناعيين أو القطاع الخاص فيها يعني شوية علاقة متذبذبة, وعليش؟ لأنه أولا أنتم مخابر تحتاجوا زادة دعم باش الابحاث راهي ماهيش المشهد يشوفوه في التلفزه زعما ملك, راهي فما مواد غاليه وثم تكاليف والات مرتفعه جدا, وهما زاد المقدره والقدره حتى على التطبيق هذايا يحتاجوا حتى هذوما برشا مصاريف. دونك مرات تلقى فكره او بحث تونسي بأيدي تونسية وفي مخابر تونسية ما يلقاش حظوته لدى الـ يعني التونسيين المصنعين التونسيين أو الشركاء التونسيين الخواص, ولكن الغالب قد يكره في بعض الأحيان أنه يهزوا إلى
1: ويمشي به
2: للخارج. نحن يمكن نداء باش يمشي ويشجعوه
1: وإن شاء الله تلقى التشجيع من الصناعيين. شكرا دكتورة خولة, شكرا لحضورك خولة خويلدية. وكما قلت أنت المشهد في تونس فيه السياسة فيه الاقتصاد وفيه العلم اللي نجم يعمل نجاحات وطنية وعربية ودولية. شكرا لحضورك.
0: يعطيك الصحة. ما جوست نقطة أخيرة, إنه هذا التتويج يعني جيني تتويجات من خارج البلاد التونسية, يعني ما جانيش حتى تتويج من تونس من بلادي. هذه النقطة اللي حبيت
1: قالت في قلبك.
2: طبعا.
1: نعم, أحسن تتويج اللي أنت موجودة مع الطلبة متاعك في المخبر وتخدم وديما تشكرهم وديما تذكرهم, وهذا مهم.
0: وهذا معنى التتويج هذا هو نتاج عمل جماعي فيه الطلبة نسطر ثلاثة أسرة على كلمة طلبة, فيه زيدة زملائي وفيه شركاء بحث وفيه دوتر بارتنير. الحقيقة
1: احنا محتاجينكم ونشجعوكم وإن شاء الله نشوفوا أكثر إشعاع للباحث التونسي. شكرا ليك. شكرا. دكتورة خولة خولدية. احنا في سكر الملف الوطني باش نمشيو للمشهد الدولي, القراءة باش تجينا بعد شوية مع المحلل السياسي بولبيبة سالم.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن, علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: المشهد في العالم.
2: المشهد في العالم مزاخر بالأحداث والمعطيات، وإحنا زادة جينا حاضرين بالتحليل اللي بش يكون في قراءة من عند الأستاذ بولبيبة سالم والمحلل السياسي. مرحبا سي بولبيبة.
3: تحياتي لك أستاذة ليليا، طبعا لكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
2: اليوم وجهتنا الأولى هي الشرق الأوسط، بش نقعدوا بين مضيق هرمز وباب المندب ونشوفوا وين قاعدة تتجه المواجهات في منطقة الشرق الأوسط. ولكن نقطة البداية باش نرجعوا لتقرير، تقرير للبنتاغون على الحرب الأمريكية وإيران. علاش؟ لأنه التفاصيل في هذا التقرير توجهنا إلى مصير هذه المواجهات.
3: صحيح، يعني توا كنشوفوا احنا تقرير المفتش العام للبنتاغون، معناها اللي خرج تقريبا منذ 3 أيام وورد في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، يتحدث عن الخسائر الأمريكية في العدوان على إيران ويعطي تفاصيل عديدة منها. ويقر هذا التقرير عكس ادعاءات ترامب تقريبا وعكس ما يقوله الرئيس الأمريكي أن القواعد الأمريكية في المنطقة تضررت كثيرا وهناك أضرار بالغة والبعض منها دمر تماما. هذا تقرير تحدث عن المفتش العام للبنتاغون، إذن فبالتالي وهو أول تقرير رقابي يخرج من داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، يتحدث على خسائر كبيرة للقواعد الأمريكية هناك في المنطقة، يتحدث كذلك عن تدمير الكثير من الطائرات، عن تدمير الكثير حتى من المباني التابعة للقوات الأمريكية هناك، ويتحدث كذلك عن إسقاط بعض الطائرات الأمريكية أو سواء جوا في الحرب. يعني هذا التقرير إلى حدود 30 جوان الماضي، ويتحدث كذلك على أيضا على خاصة على معناها تقريبا تكلفة الحرب اللي تقريبا يقومها تقريبا ب 38 مليار دولار،
2: وهو اللي هم برشا الداخل الأمريكي اليوم تكلفة هذه الحرب في الخارج أمريكا. هذا يعني أنه الاتفاق قريب وممكن مع إيران، خاصة وأنه الصين دخلت بثقلها الدبلوماسي في آخر لقاء كان مع وزير الخارجية الصيني وقت اللي التقى عرقجي.
3: هو الآن يعني تسريب هذا التقرير، قلت لي هو تقريبا أول تقرير رقابي أمريكي من داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، تسريبه في هذا التوقيت يعني وكأنه إنذار أو كأنه معناها لفت نظر للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب أن مواصلة هذه الحرب مكلفة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، فما ضغوطات داخلية كبيرة حتى من داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية أن الولايات المتحدة تخوض حربا يعني مع إيران ليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. شو معناها ليست في مصلحة؟ ليس معنى ذلك أن الولايات المتحدة ربما هنا لم تعد قوة عظمى، لا مش بهذه الصورة، ولكن أن هذه الحرب أن إيران لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، أن لا النووي الإيراني ولا الصواريخ الإيرانية لا تشكل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية في أو للأراضي الأمريكية. بالتالي وكأن ترامب وقع يعني لنقول ورطه الموساد وورطه الإسرائيليون في هذه الحرب نيابة عنهم بالوكالة. بالتالي لهنا الآن نتحدث على ضغوط داخلية، الأمريكي راهو لا يؤمن إلا ب كنقولوا تكلفة الحرب. ايش معناها 38 مليار دولار؟ من أين ستدفع؟ تدفع من أموال دافعي الضرائب الأمريكان. الناخب الأمريكي عندما يرى عندما وعده ترامب بتخفيض المعيشة ووعده خاصة بتخفيض أسعار الوقود، ليجد اليوم أن أسعار الوقود ارتفعت كثيرا وسعر البرميل من النفط تجاوز 100 دولار، وكذلك هناك لنقول معناها مشاكل اقتصادية. بالتالي هذا جعل الداخل الأمريكي الآن ينتفض ضد الرئيس ترامب حتى من داخل المؤسسات الأمريكية. يعني يوم أمس مثلا مجلس النواب الأمريكي صوت مع تقييد صلاحية ترامب في المعركة ضد إيران أو في الحرب ضد إيران بتقريبا 214 صوت مقابل 204. بالتالي لهنا حتى في داخل النخبة السياسية الأمريكية يعتبرون أن هذه الحرب لا طائلة من ورائها ولا بد من الوصول إلى اتفاق أو إلى حل، خاصة مع قرب الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر. الآن الصين كما ذكرتي أنت ليليا دخلت على خط الأزمة وهي موجودة في الحقيقة من زمان، لكن الآن لنقول دخلت بثقلها الدبلوماسي. نعم نعرف جيدا أن الصين معناها هي في النهاية علاقتها جيدة جدا مع إيران، ومثل روسيا نفس الشيء اللي تملك شراكة استراتيجية مع إيران. وبالطبع هنا الصين تعرف جيدا أن هدف أمريكا في إيران ليس الملف النووي، هذا يعني راه لا ينطلي إلا على سذج. حتى لا ديفانس ولا وزير دفاع الحرب الأمريكي ولا غيرهم يعرفون جيدا أن النووي الإيراني ليس تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا لكن كلام للتسويق الإعلامي فزعة فقط، يصطنعونها لإثارة الرأي العام الدولي. بالنسبة لهم يعني الأمريكان يريدون السيطرة على ثروات إيران، هذه الدولة الرأسمالية المتوحشة تريد السيطرة على ثروات العالم، هي يعني قمة التوحش الإمبريالي، هي أعلى مراحل الرأسمالية كما قال لينين. إذن فبالتالي مثلما سيطروا على نفط فنزويلا وتقريبا سيستغلوه لعشرات الأعوام، يريدون السيطرة على الثروات في إيران مثلما سيطروا على تقريبا أو لنقول يتحكمون في أغلب ثروات دول الخليج. إذن فبالتالي هم الآن أعينهم، وطبعا الصين اللي تعتبر الشريك رئيسي لإيران في المنطقة، الصين بعدما بطبيعة تضررت مما حصل في فنزويلا لن تسمح بسقوط إيران، كما روسيا لن تسمح بسقوط إيران. وبكل تأكيد يعني هناك مساعدات حقيقية، لنقول أنا بالطبع ليست علنية، ليس معنى ذلك هذا تشكيك في إيران لها قدراتها،
2: لأنه فما ارتباطات اقتصادية وأن المصانع الصينية تعيش من النفط اللي يوصلها من إيران، وفي حال تتوقف الإمدادات هذه أو تتأخر فما تأثير مباشر على الصناعة الصينية.
3: بالطبع فما تأثير مباشر، والصين الآن هي تسعى إلى إيجاد حل. هي الآن معناها لماذا تتدخل وكغيرهم من الدول؟ لأنهم في النهاية أيقنوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع كسب هذه المعركة عسكريا مع إيران. وبالطبع هنا الوصول إلى حل أو إلى اتفاق خاصة حول مسألة هنا فتح مضيق هرمز، لأنه في النهاية الصين هي نفسها يعني معنية بهذا الأمر. إذن فبالتالي هي محاولة لإيجاد حل دبلوماسي يعني بصورة لنقول مشرفة لإيران.
2: لإنهاء الأزمة.
3: لإنهاء الأزمة وتفعيل هذه الاتفاقيات الموجودة، هناك مذكرة تفاهم موجودة، هناك اتفاق بين إيران وسلطنة عمان مؤخرا تقريبا، وكان سيجرى لقاء يعني خليجي في صلالة في سلطنة عمان تم تأجيله للحديث عن إبرام هذا الاتفاق، أو حتى كذلك لإبرام اتفاق أمن إقليمي في المنطقة. إذن فبالتالي استمرار هذه الحرب وهذا التوتر في المنطقة ليس في صالح الدول الكبرى خاصة.
2: نعم.
3: ولذلك الصين تبحث عن
2: حل، عن مخرج وعن حل سياسي بالعودة إلى كامل المنطقة الشرق الأوسط. عندنا نقطة اختناق سياسي وتجاري أولى وهي يعني مضيق هرمز، ينظف لها اليوم باب المندب، وكأنه هل المسائل والاختناقات التجارية والاقتصادية هي اللي توجه اليوم الحروب في الشرق الأوسط والمواجهات؟
3: هو الآن شوف من يسيطر على المضائق يسيطر على التجارة الدولية. المضائق مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تسيطر على الكثير من المضائق، تسيطر على 86 مضيق في العالم. يعني بالنسبة لها الآن لو تفقد ربما أو يصبح المضيق هرمز بيد إيران، هي المسألة مسألة اعتبارية معناها أساسا. هي بريطانيا فقدت مكانتها كقوة عظمى في ستينيات القرن الماضي أو في خمسينيات القرن الماضي بعد حرب السويس، أنا حرب 56، وعندما أمم عبد الناصر قناة السويس. إذن فبالتالي خرجت بريطانيا، لنقول رغم العدوان الثلاثي وقتها الفرنسي البريطاني الإسرائيلي على مصر، ولكن مصر عبد الناصر وقتها صمدت وخرجت منتصرة من هذه المعركة. بالنسبة الآن مضيق باب المندب، يعني شوف لما تشوف أنت إدارة اللعبة السياسية، طبعا هناك لاعبون كبار وهناك لاعبون صغار. لعبة المضائق هذه، المضائق هذه اللي هي شريان التجارة الدولية في تلك المنطقة خاصة بالنسبة للطاقة، مضيق هرمز اللي إلى اليوم تتحكم فيه إيران بالقوة وتهدد أي ناقلة نفط أو أي سفينة بالمرور دون التنسيق معها، مش معناها تمنع عليه لكن تريد التنسيق مع الجانب الإيراني لأنها في حالة حرب مع أمريكا، وتمنع اقتراب كذلك البوارج الأمريكية منها. إذن فبالتالي إيران تسيطر على مضيق هرمز. الآن باب المندب.
2: نعم.
3: بعد المواجهات الأخيرة بين الحوثيين أو أنصار الله والقوات اليمنية نعم لنقول هنا، وكذلك مع المدعومة من المملكة العربية السعودية، استطاع الحوثيون تقريبا السيطرة خلال أيام قليلة على أكثر من 5000 كيلومتر مربع.
2: نعم.
3: بما جعلهم يعني يسيطرون على مدينة موخا هنا على البحر الأحمر وعلى الكثير من الجزر، واليوم يسيطرون على البحر على مضيق باب المندب. مضيق باب المندب اللي هو الشريان حيوي للتجارة في البحر الأحمر وفي اتجاه طبعا قناة السويس، يعني السيطرة على الممر الجنوبي للبحر الأحمر هذا سيجعل الحوثيين بالطبع لهنا لنقول مكانة دولية كبيرة في كيفية التعامل معهم، خاصة أن هذه الورقة نعرف الحوثيين يعني هم لهم ارتباط وثيق بإيران، وإيران مش معنى هذا أن إيران ربما بكل تأكيد هي يعني
2: نعم.
3: تدعم
2: الحوثيين. هنا هو تنجيوها النقطة هذه، نكمل نفسره بالنسبة لوضعية باب المندب. يعني اليوم باب المندب يتحول إلى محور دولي جديد ونقطة جديدة في المواجهات، خاصة أنه مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بخصوص وضعية باب المندب.
3: شوف، هو جلسة طارئة بخصوص باب المندب، يعني هنا لما نتحدثوا على باب المندب باعتباره ممر وشريان رئيسي هناك في البحر الأحمر، سيطرة الحوثيين عليه. هناك تساؤلات لنطرحها، خلينا نكون معنا منصفين وموضوعيين. أنا بدون الولايات المتحدة الأمريكية كانت تراقب ما يحصل هناك، لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم تتدخل؟ يقال بأن المملكة العربية السعودية طلبت تدخل، هذه الصحف الأمريكية تتحدث هكذا، طلبت تدخل القوات الأمريكية لقصف الحوثيين. ترامب يعني لم يستجب لهذا الطلب. أمريكا بقيت تراقب الوضع، وأمريكا لا تريد التورط في معركة في البحر الأحمر ولا تريد التورط في معركة أخرى مع الحوثيين. أمريكا جربت الحرب مع الحوثيين، جربت الحرب مع الحوثيين سنة 2024 ووجدت أنها معركة خاسرة بكل المقاييس. يعني لما أراد ترامب جمع تحالف دولي لفتح مضيق باب المندب عندما وقتها يعني نصر الحوثيون يعني الفصائل المقاومة في غزة، وأرادوا حصار الجانب الإسرائيلي وضرب أي سفن متجهة إلى إسرائيل إلى ميناء إيلات هنا تحديدا، بالطبع حاصروا مضيق باب المندب واستهدفوا الكثير يعني، وأسروا وسيطروا على بعض السفن وضربوا بعض السفن وأجبروا حتى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان على الابتعاد. إذن لهنا أمريكا وقتها أرادت إنشاء تحالف دولي لقوات بحرية لتحرير هذا ولضرب الحوثيين، لم يستجب لها إلا بريطانيا. بقية الدول الأوروبية رفضت الانخراط في هذه المعركة.
2: نعم.
3: ورغم القصف الأمريكي والبريطاني على الحوثيين على صنعاء وقتها واليمن، لكن مع ذلك لم تكسب أمريكا المعركة.
2: واضح.
3: إذن هنا اليوم لما تريد أمريكا الذهاب إلى مجلس الأمن هي تريد إصدار قرار.
2: نعم.
3: دولي ملزم، مثل ما أرادت قبل أشهر إصدار قرار لفتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا. يعني أمريكا وقتش تمشي لمجلس الأمن، وقتش تتفكر الشرعية الدولية وتتفكر القانون الدولي؟ عندما يكون في صالحها. هي أمريكا هي عملت عدوان على إيران،
2: واضح. ولكن اليوم يعني مشكلة هرمز ومشكلة باب المندب، هل هما وجهات مختلفة لحرب واحدة في المنطقة؟
3: بكل تأكيد. يعني الآن نتحدث أن مضيق هرمز تقريبا يعانق باب المندب، يعانق مضيق باب المندب، وصار الآن ورقة تفاوضية قوية وقوية جدا بيد إيران. يعني صارت الآن مفاتيح اللعبة بيد إيران. مش معناها أن الحوثيين لا يملكون القوة، هم واجهوا ما يسبب التحالف سنة 2016 لسنوات طويلة، لكن إيران بكل تأكيد تدعم الحوثيين. وعندما تجد أن زوز مضائق رئيسية في الشرق الأوسط تحت لنقول معناها السيطرة أو النفوذ الإيراني، في النهاية هؤلاء هم يعني حلفاء لإيران. إذن فبالتالي الحوثيين مثل حزب الله مثل غيرهم، يعني فبالتالي لهنا يصبح ورقة تفاوضية. الموقف نعم. التفاوضي الإيراني الآن صار قوي حتى مع أمريكا. بكل تأكيد الآن اللي صار لو نحلوا احنا اللي صار بنات نجم تحب نحلوا شنو اللي صار ولماذا تصرفت المملكة العربية السعودية
2: نعم.
3: بالطريقة
2: نختموا بها. احنا مازال عندنا 3 دقائق نختموا به مع إشارة إلى الجهود الدبلوماسية العربية في هذا السياق خاصة في الإشكال بين اليمن والعربية السعودية.
3: لما نجيو احنا الإشكال الآن بين اليمن والمملكة العربية السعودية، طبعا المملكة العربية السعودية من حقها أن تدافع عن نفسها لأنها تتعرض إلى اعتداءات من الشمال ومن الجنوب. كنقوله من الشمال خاصة من بعض الفصائل العراقية اللي هي خارج سلطة الدولة، وذاك علاش توترت العلاقات حتى العراقية الرسمية نحكي بين السعودية والعراق، وتأجلت حتى زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى الرياض. بعض الفصائل العراقية تستهدف بعض الحقول النفط السعودية، وفي الجنوب الحوثيون يستهدفون كذلك بعض المدن السعودية يعني بعض المنشآت الحيوية النفطية أرامكو خاصة السعودية. إذن فبالتالي هذا بكل تأكيد سيجعل السعودية تحاول هنا جمع حلفائها للدفاع عن نفسها. بالطبع هذا الدفاع كيف سيكون؟ هل سيكون عسكريا بمعنى تفعيل اتفاق مكة مع باكستان وتركيا باعتبار أن السعودية تعرضت لعدوان أو الاعتداء، بالتالي لهنا أو أن البعض يعني نتساءل نحن لماذا لم تتدخل باكستان وتركيا، ونفس الشيء كذلك ولو أن المسألة مع الحوثيين مختلفة تماما لأن هناك قتال مع القوات الحكومية مع المدعومة سعوديا هناك، إذن فبالتالي المسألة تصبح يعني والحوثيون هم ليسوا دولة، هم جماعات يعني بالتالي يصعب التعامل معهم، مش كما ما عندهمش مفهوم الدولة بمؤسساتها إلى غير ذلك، إذن فبالتالي المعركة تصبح معقدة جدا. والبعض لا يريد التورط في معركة مع جماعات يعني لن تخسر شيئا في جوهر الصراع. لهنا المملكة العربية السعودية طبعا تريد إحياء تحالف وتريد هنا دعم حلفائها، إما لحل دبلوماسي، حل دبلوماسي طبعا يحفظ سلامة أراضيها هنا وإيجاد حل المشكلة اليمني نهائي يصبح إيجاد حل نهائي، أو كذلك عبر التصعيد العسكري. يعني الحل مع من سيكون؟ سيكون مع إيران ربما سياسيا بكل تأكيد ودبلوماسيا أو عسكريا. ولذلك شفنا الآن زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر، وكذلك تقريبا الآن نتحدث ما هو شنو الدور اللي ممكن تلعبه مصر في هذا الصراع،
2: مصر أو جامعة الدول العربية.
3: إذن هنا نحكيه على أن هذا الصراع تقريبا صار متشعبا، والآن الشرق الأوسط هو على صفيح ساخن
2: للأسف.
3: بالتالي نرجو أن تلعب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دورهم في تخفيض هذا التوتر، لأن معناها عندما يكون الشرق الأوسط بهذه الصورة اليوم
2: كل العالم يتأثر،
3: ويأتي
2: الحديث بقية سيبو البيبة
3: لصنع هذه الأحداث ربما المؤلمة في
2: نعتذر منك باش نكملوا مع أخبار الرياضة مع حبيب بعد شوية، وأكيد نرجعوا له الملف هذايا في فرص قادمة.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال،
4: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
5: دبلج واحد هي منديري لي دبلج واحد هي منديري.
0: يوسف التميمي
6: عمار يا سلمى
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
7: فلاش سبور، مرحبا تحية لكل مستمعينا الكرام. يعودنا الرذيق قبل ما نحكي على كرة القدم والمباراة المواجهة من الجولة الثالثة للبطولة. البداية بكرة اليد البطولة الأفريقية الأصغر في كوت ديفوار من 15-22 سبتمبر، مؤهلة لنهائيات كأس العالم ونفسيات الجولة الثانية من المجموعة الثانية. بعد قليل من ساعتين منتخبنا الوطني سيواجه مدغشقر بعد فوز في مباراة الأولى ضد نيجيريا 32-23. بقية تفاصيل من عند مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان فوزي بن سالم. فوزي معنا في المباشر عبر الهاتف. فوزي مرحبا. فوزي بن سالم نعرش معنا في المباشر، وكلم بعد نعود نتصل به يعطينا أكثر تفاصيل نحكيه على كرة القدم. ميسالش وهبي عبد اللطيف نعود نتصل بفوزي بن سالم. أعطيكم تعيينات مباريات وحكام الجولة الثالثة المباريات المؤجلة لكرة القدم اليوم الأربعاء في ملعب حي المطار، اتحاد بن قردان اتحاد يستضيف النادي الصفاقسي. سيف الورتاني حكم المباراة، في الفار حمزة جعيد، مباراة منقولة على الترابزة الوطنية الأولى. في ملعب مصفى لدوري ترجي رجيس يستضيف الاتحاد المنسيري. سفيان الورتاني عين نهاية المباراة، في الفار فرج عبد اللاوي. المباراة سيتم نقلها في شكل تسجيل انطلاقا من الساعة 7 على القناة الوطنية الثانية. زوز مباريات هذوما بطبيعة كالعادة تلقوهم في الإذاعة الوطنية منقولين معنا مع رجال مختار، تجيكم الأربعاء إلى حدود الساعة 7. غدوة الأربعاء في مركب باردو، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. تحكيم هيثم الترابلسي، في الفار السلوفيني دافيد سماجك. يوم الأحد تلعب ثلاثة مباريات مؤجلة من البطولة انطلاق من الأربعاء متاع العشية في ملعب 7 مارس بن قردان. مباراة الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردان ونادي حملنف، مباريات مؤجلة من الجولة الرابعة أيضا يوم الأحد انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في ملعب رادس نادي إفريقيا يستضيف ترجي رجيس. في الطيب المهيري نادي الصفاقسي واجه نادي البنزرتي. الترتيب في الصدارة، ترجي الرياضي 9 نقاط، المركز الثاني تقدم سقيط دير 8 نقاط، المركز الثالث نادي البنزرتي شبت العمران كل فريق في رصيده 7 نقاط، المركز الخامس نادي الإفريقي 6 نقاط، المركز السادس اتحاد المنسيري 5 نقاط، في المركز السابع 5 فرق موجودين بأربع نقاط هم اتحاد بن قردان، نادي الصفاقسي، الملعب التونسي، النجم الساحلي ومستقبل مرسى، المركز 12 ترجي رجيس ونجم المتلوي 3 نقاط، المركز 14 أولمبي الباجي 2 نقاط، المركز 15 ملحم مسوسة بنقطة وحيدة، المركز 16 لنادي حمام بصفر من النقاط. الهيئة المديرة للترجي الرياضي أصدرت بلاغ تعلم فيه الجماهير أن مباراة ذهاب إطار الدور التمهيدي الثاني رابطة الأبطال الإفريقي ضد السباح الليبي المبرمجة بين 16 و18 سبتمبر لا تزال المعطيات أكتوبر شهر القادم بطبيعة كما قلت بين مباراة الترجي الرياضي والسباح الليبي، لا تزال المعطيات المتعلقة بالتاريخ المحدد للمباريات وشروط الدخول للملعب وتذاكر المباراة إلى غير ذلك غير واضحة إلى حد الآن، وبالتالي تؤكد إدارة الترجي أنها ما تحملش المسؤولية فيما يتعلق بتنقل الأنصار أو دخولهم للملعب، ولا يمكن ضمان توفير التذاكر نظرا لغياب المعلومة الرسمية، وأنه إذا توفرت المعلومة الرسمية ستعلم الجماهير بذلك. إلى الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية الكابل تحتضنها بلادنا من 15 إلى 25 سبتمبر في قصر الرياضة بالمنزة. تونس في المجموعة الأولى، اليوم الستة نواجه المنتخب الكيني في ثاني مباريات المجموعة، مباراة منقولة على القناة الرياضية في التلفزة الوطنية. البارح نذكر فزنا في الجولة الأولى على المنتخب الغاني 3-0. في البرنامج اليوم أيضا نيجيريا فاز على تشاد 3-0، تشاد يدرب فيه التونسي حمدي قرقني. نصف نهار رواندا جمهورية الكونغو الديمقراطية، ماضي 3 غامبيا المغرب، والتسعة جمهورية افريقيا الوسطى المنتخب الكاميروني. نرجع لكرة اليد الى أبيدجان مع صوت مبعوث الإذاعة التونسية الى الكوت ديفوار فوزي بن سالم. لحظات قبل انطلاقة المباراة الثانية لمنتخبنا تونس مدغشقر، بخير التفاصيل معك فوزي. مرحبا
8: بك حبيب، تحية ليك، تحية لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت لحظات حاليا النشيدين الرسميين لكل من تونس ومدغشقر قبل انطلاق مباراة الزوز منتخبات في ثاني مواعيدنا بطبيعة الحال في ثاني مباراة للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب مدغشقر اللي كان ينهزمها البارح أمام الجزائر 36 مقابل 15 مقابل فوز المنتخب الوطني التونسي على نيجيريا 32 مقابل 23. تغيير وحيد على مستوى تشكيلة المنتخب اللي ينزل بها البدوي وكمال العلويني بدخول الحارس محمد عزيز الحناشي مكان الحارس أنس العلواني اللي يبقى على المدارس، بالإضافة إلى إياد الشتالي اللي كان أنهى البارح العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي، وبالتالي اليوم راحة وأكيد باش يرجع مع مباراة الجزائر يوم الجمعة بسرعة على تركيبة المنتخب الوطني. تونسي محمد أيوب عياد، أحمد باشا يوسف وستة، محمد علي شوك، إياد الشتاتي بخلف في المدارس، صحبة الحارس أنس الحلواني، ريق عبوط، بورس جراش، محمد عزيز حناشي، أنور الجنزري، إسماعيل زفيدي، باسم المرغني، حيدر عثمان، محمد عمران، يوسف عواشة، إبراهيم رديسي، وأمين التومي، والحارس حمزة زخابة كما قلت فكرة مدرب رياض بدوي وكمال العلويني. اليوم من الصدف حبيب وأن نفس تحكيم المباراة البارح ضد نيجيريا اللاتيني يولا كوفانا هو نفسه اللي يدير مباراة اليوم بين تونس ومدغشقر. المنتخب الجزائري اللي يلعب في هذه الأولى في الساعة الرئيسية مباراة الثانية ضد المنتخب النيجيري. إن شاء الله زينة للمنتخب الوطني التونسي، والمدرب رياض البدوي أكيد يتحدث عن هذه المشاركة، عن اللاعبين وأيضا عن المباراة لحظات وثواني قبل انطلاقتها هنا في أبيجان.
9: الناس كل تحب عندهم الرغبة تمثيل الوطن ويمشيوا بعيد ويحبوا بلادها برشا. الله غالب هذاك ما كيوي كما قلت لك هذه جروب جديد راهي متجدد تقريبا نسبة 75-80% الكومبيتيسيون تاعهم الاولى. للاسف ما كانش عندنا فرصة باش نحضروا مع فرق خارجية ولا مباريات قدية خلاف إذا خدنا مباريات محلية. السنة هذايا يقع ديما الهدف الأسمى والأولون هو تحليل لاعبين الفريق الأول. هذا كي نوصلوا منهم هذاك راهي أكثر عدد منكم منهم باش يكونوا مشكل منتخب إن شاء الله في اليوم الفريق الأول هذاك الهدف الاول تاعنا حتى نظر على النتيجه حتى نظر على كل شيء. وما فماش لاعب اساسي ولا لاعب احتياط حتى اللي قاعد في تونس البعض فيهم ينجم يكون عنده بلاصته معانا والبعض فيهم ينجم كما قلت ما نجمش يكون فريق العنصر واحد ولا اثنين ولا ثلاثه 16 لاعب الكل حاضرين مشاكل كل ماتش كل ماتش تحضيره كل ماتش ما لازم ناخذوه بالجديه الكافيه شنو يصير الناجح يسالنا اليوم ان شاء الله ما ديما نقول الحمد لله يا رب.
7: مشكور جدا فوزي بن سالم كل التفاصيل خاصة بالبطولة الأفريقية الأصغر في الكوديفار لكرة اليدن. ذكر تونس مدغشقر انطلاقا من مصعدين أوروبيا مباريات الدور السادس عشر للكأس الرابطة الإنجليزية. أبرز مباراة بين مانشستر يونايتد وبرايتون تنطلق الثمانية متاع الليل. كيف كيف الجولة السادسة البطولة الإسبانية أبرز مباراة 8:30 بين البارسا وراسينغ سانتاندير. في الأوروبا ليج أيضا مباريات تنطلق الثمانية الدفعة الأولى من مواجهات الميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي انتدخت البلجيكي ليون فرنسا ساندرلاند الانجليزي الكامار الهولندي. نعاود نذكر بالموعد الاخير ان شاء الله اليوم على رجال مختار مباريات المؤجله من الجوله الثالثه البطوله من الاربعه الى حدود الساعه السابعه. الى اللقاء.
10: فلاش سبور. مرحبا بكم في المنصه الرقميه راي ديت ستور، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركات الأدوية وتطور مستلزمات استهلاكها بصفة آنية. جاء ذلك في إطار رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم شريف حول نقص الأدوية في تونس. خلال ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة في إطار احتفال بلادنا مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية التي تحمي طبقة الأوزون المقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 30 و2000. برمجة زراعة حوالي 1,100,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 وفق بيانات وزارة الفلاحة. المعهد الفرنسي بتونس يعلن عن فتح باب الترشح لخمس منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في إطار في أجل أقصى يوم 30 من سبتمبر الجاري. تظاهرة رياضية في سباقات العدو يحتضنها كورنيش مدينة المرسى يوم الأحد القادم ستخصص عائدتها لاستكمال ترميم إحدى المدارس بمدينة عين درهم من ولاية جندوبة. في العالم، استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة في إطار خرق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، آليات وجرافات الاحتلال تعمد اليوم إلى هدم تجمع بدوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيا بمحافظة سلفيت ومنزل في بلدة ياطا جنوب الخليل، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة بلدات بالضفة. خمسة مصادر مطلعة تفيد اليوم بتعهد الحوثيين خلال لقائهم بمسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية بسلطنة عمان نهاية الأسبوع المنقضي تفيد بعدم مهاجمة سفن الأمريكية أو الإسرائيلية. وختاماً، مجلس النواب الأمريكي صوت أمس وللمرة الثالثة لصالح إجراء يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران، مما يمثل توبيخاً سياسياً لطريقة تعامل الإدارة مع هذه الحرب، وذلك قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
14: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
15: يوم جديد، يوم سعيد.
14: وكان بقصد ربي نحن نسهلو لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6 للـ9 نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
16: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: من 38 بدينا ولليوم واحنا معكم 10 دائمة.
17: والعشرة بالمواقف تتقاس.
12: عندك مشكل؟ تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
18: استشارات قانونية.
19: ساعتين وست دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالأوفياء، مرحبا بالمتابعين عشاق أولى الإذاعات، أولى البدايات إذاعتكم جميعا اللي تعيشوا معها أحلى وأدق تفاصيل برمجتها الجديدة، خريف شتاء 26-27 و2000. هذا رواق من أرواقة البرمجة اللي تتنزل في إطار البرامج الاجتماعية اليومية انطلاقا من الاثنين للجمعة المجلة التربوية، فتوينسوا علينا الكلام، استشارات قانونية أصحاب الهمم ورحمة للعالمين بين التربوي الإنساني الاجتماعي الديني، نناقش قضايا وهموم المجتمع بأسلوب هادف وبمشاركة المختصين وجمهورنا المستهدف، لقاءات تفاعلية يومية إن شاء الله نكون في مستوى انتظارات وتطلعات كل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. احنا نهار الأربعاء من الساعتين للأربعاء قدموا محتوى قانوني يكون مبسط بقصص من واقعكم المعيشي، وربما تكون فما حالة من الحالات مشابهة لبعضكم، هذاك علاش احنا نحاول نوعي ونثقف وننوروا ونقدموا لكم حلول شافية وضافية انطلاقا من بعض النصائح اللي قدموها لكم المختصين في هذا اللقاء، الأستاذة أمل همامي وأيضا القاضي جعفر الربعاوي رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. مع المختصين يكون كل أسبوع فريق متكامل، فريق مترابط، فريق يأمن للموعد الإذاعي المباشر باش يكون لقاء ناجح، لقاء هادئ ونوصلوا المعلومة بأدق تفاصيلها. محمد الغول في الإخراج التقني، سيف الطرابلسي في الإخراج التلفزي للقاء الإذاعي، عبد اللطيف السيد الوسليتي في التنسيق العام لحيثيات هذا اللقاء العقاري المدني الجزائي التجاري. مرحبا بالجميع، مع بسمة الدربالي مساء النور.
20: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا بسادة المستمعين،
19: منورنا وإن شاء الله ننوروا سادة المستمعين والمستمعات.
20: نحييك أخت بسمة ونحيي تاكسيستي الكل، كنت مع تاكسيست توي حييك قال لي بربي تحية خاصة لأخت بسمة الدربالي سي رضوان حري، ونحب نحييه ونحيي من خلاله تاكسيستي بكل، على خاطر قال لي رانا مستمعين أو في هذا البرنامج نتاعكم، ويشد على يديك ويقول لك إن شاء الله بإذن الله راهو ديما إن شاء الله متألقة، راك ديما متألقة.
19: وأنت المتألقة أكثر مني، يقول لك حاتم ما أروع أن تجتمع المعرفة والعلم بين الناس بتقوى الله بالتواضع، صفات نبيلة اجتمعت في سي جعفر الربعاوي، حقيقة شخصية لا تقبل المجاملة، ساهم إلى حد كبير في توعية الناس بثقافة القوانين العقارية، ربي يحفظك ويكثر من أمثالك. أيمن مالكي يقول لك تحية احترام وتقدير ليك ولأسرة البرنامج، مدام نجوى بالتوفيق أستاذنا جعفر في تنمية الثقافة القانونية لدى التونسيات، عادل فرشيشي بارك الله فيك يا رئيس قديش ربحت دعاخير، لطفي رح حموني يقول أولي التالة ديما منورينا شكرا ليك، رياض يقول لك كل الاحترام، ألفة السعيد السيحي منور الغالي ربي يبارك لك، ماتر هاجر بوقرة تقول لك ربي يوفقك أنت والأسرة تاع البرنامج، هشام خليل من نمسا يقول لك شكرا على الإفادة وتحية كبيرة، للدواجن الطبيعي عمار أنا نحب نتواصل معاكم وما نجمتش، نقول لك رول 71-844-404 وإلا صفحة الإذاعة على ذمتك راديو ناسيونال تونيزيان، حتى البريد والله حتى كي تبعث رسالة ما تكونش مضمونة الوصول، عادية في نهارين ثلاثة توصل للإذاعة على 71 شارع الحرية 2 تونس، توصلنا عماد حيدوري برافو سيد القاضي، رفيق السنوسي اللهم صلي على النبي وبارك الله فيكم، بالتوفيق سي جعفر أنت والأسرة، مريم العجيلي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، منورين إن شاء الله أنا وياك وأسرة البرنامج اللي إن شاء الله في تواصل معهم في سويعة انطلاقا من إشكالياتهم العقارية اليومية، هما في تواصل معنا وإحنا بأسلوب هادف أسلوب سلس إن شاء الله بالمشاركة متاعكم نعطيكم حلول شافية وضافية، وهذا هو البرنامج، هذه هي بوصلتكم القانونية تثقوا فيها، قرابة 14 وداخلين في العام 15 بإذن الله تعالى، إن شاء الله يا ربي نكونوا في مستوى انتظارات كل من هز تليفون الإذاعة الوطنية التونسية وحط ثقته فيها وحط الثقل متاعه، وإن شاء الله نجاوبكم على كل أي استفسار تحبوا توجهه لأسرة البرنامج. استراحة غنائية صغيرة في انتظار عبد اللطيف يبدأ في تمرير أي بعض اللحظات، شوية موسيقى محمد الغول في انتظار، نبدأ بالمكالمة الأولى اللي توصلنا على 71-844-404.

0: كان هذا صوت الفنانة الرقيقة الراحلة المتميزة ذكرى محمد في أحلى أنغامها. وإحنا معاكم معانا بداية الحكاية من أكثر من 80 سنة، وإحنا هوني من أجل محتويات إعلامية دائما من أجل جودة حياة الناس في كل مكان، والشكليات العقارية شكليات تعويصة. ذيك علاش أسرة البرنامج تكون حاضرة في هذه الشبكات الإذاعية المتواصلة والمتداولة. نبدأ بمكالمة مدام ريم، أولى المدخلات في هذا اللقاء. مرحبا يا ريم.
1: عسلمة، مرحبا بك ومرحبا بك مدام، وإن شاء الله دمتم في رعاية الله، والله يحفظنا سيدة الرئيس، ونشكرك بصفة خاصة على برنامجك القيم، ويعطيكم الصحة، فريمون يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك يا ريم على المتابعة، وشكرا على التدخل، وشكرا على الشكر، وإن شاء الله نكونوا في مستوى كل ما ينتظروا منا التونسي.
1: نشكركم برشا فريمون، ما تعرفين وقتكم وفقتوا سيد الرئيس وكل اللي
0: يعيش
1: على القناة. مرحبا سيد الرئيس.
2: مرحبا بك يا اختي، عايش كريم مع شفتي.
0: الرجل المناسب في المكان المناسب، ان شاء الله يكون معكم في كل الاوقات بك الاسلوب الهادف وك الاسلوب السلس باش يفهمكم ويكون معاكم في اشكالياتكم.
1: بارك الله فيك.
0: يفضلك يا لاري.
1: انا اتصلت تو عندي ودا سيد الرئيس بعد اذنك.
2: تفضل.
1: عندي اشكال في اشكال عقاري.
2: مرحبا، تفضل.
1: مثل احنا عن يعيشك عنا أستاذ سيد الرئيس، عنا دارنا نملكوها على السياح في الحلفاوي. هي المدخنج متاعها معناتها مش كبير برسة، 200 متر، وعندي خويا جاي في الهواء الفوقاني بدون استشارة أخوة البلاد، وبني طابق علوي وزاد بني فوق منه، معناتها معناتها بني وما غير ما احنا ما صححنا.
2: واضح واضح واضح.
1: معارضي هو قال لك انا بنيت فوق داري، ما عندكمش الحق. انتوما بنيو شيرتكم وهذيك شيرة داري كذا، وانا ما عندكمش مستحق الوصفه تصاحبكم. فهمتي؟ انا على حبيت نتاكد سيد الرئيس، شيرتكم قلتوا اللي الهواء مشترك. معناتها
2: انت تسال توا الوضعيه القانونيه، الوضعيه القانونيه للعقار هكا ولا شكون يملك لوطه وشكون يملك الطبق الاول وشكون يملك الطبق الثاني؟
1: احنا نملك كلنا اجزاء في شهاده ملكيه من
2: هذا هو هذا شو. حبيت نسالك اسكو العقار مسجل او غير مسجل؟ انت قلت لي في شهاده ملكيه مسجل. عقار مسجل في العقار المسجل مدام ريم راهو باش الانسان يحتج على شخص يقول نملك ولا ما نملكش، كسوا تبقى الفصل 305 قديم ولا 305 جديد، القانون واضح من مجلس الحقاني يقول لك كل حق لا يعارض به الغير الا بترسيمه باداره الملكيه العقاريه. هو لا عمل عقد ولو مرسم في إدارة الملكية العقارية، متنا ما ينجمش يدعي ملكيتها لك العقار هذاك. لحد اليوم لحد هذه الساعة اليوم 16 سبتمبر 2026 كامل العقار على ملك جميع الورثاء على الشياع فيما بينهم، وتبقى الفرض الشرعي طونك اللي انتوما ما كتبتوش لا بعت لا شريت لو هبت لا تنزلت، هذا العقار باقي على ملك جميع الورثاء. قولي شنو هي نجم يعمل هو تو؟ هو التصرف نتاعو كان تصرف فضولي، معناها عبد جاء تصرف من راسه، ينجم يكون تصرفه سليم، ينجم يكون قانوني. وقتاش يولي قانوني؟ نهار تلصحوا له انتوما وتستعرفوا به اللي هو ببناك العقل هذاك. اما طونك اللي انتوما ما صححتولوش راهو حق من حقوقك انت بالنسبه لك انت تمسك بشهاده ملكيه، وكما قلت لك كل حق يعارض به الغير الا بترسيمه باداره الملكيه العقاريه، حق غير مرسم، حق غير موجود، ما تنجمش يدعي ملكيته. باه تقول لي اسكو نجم يعمل قضيه استحقاقيه ولا ما نجمش؟ تعرف العقارات
1: الاستحقاقيه معناتها
2: يجيب بشي هو يستحق العقار ويقول لك نعمل قضيه استحقاقيه، معناها الدار تولي ملكي. هات نوضحوا ليك ونوضحوا للساده المستمعين، راهو القضايا الاستحقاقيه اللي يقوم بها طرف قدام المحكمه الابتدائيه الكائن باداره العقار لا تصح الا بالنسبه للعقارات الغير مسجل اللي هي مش تتري. وقتها النجم يعمل قضيه استحقاقيه في المحكمه، هذه تتري. تتري شنو ينجم يعمل؟ ينجم يعمل استحقاق لكن في الانقاض فقط. شنو الانقاض؟ في الحيوط اللي بناهم، ولكن حتى الحيوط اللي بناهم راه ما تنساش اللي هو بناه فوق من فوق العقار نتاعكم انتم، والعقار نتاعكم انتم راهو على ملك جميع الورثه ما يكونش وحده. هذا كنت تنجموا انتم، ما نحبش
0: ربما
2: نزيد نكبر القلوب ونقول لك راهو انت كنت تنجم تشكي به من نهار اللي حتى يجول الوانيه، راهو كنت تنجم تشكي به من اجل التصرف في مشترك قبل جلب قسمه. نعم مازلنا ما قسمناش وانت قاعد تبني تجاري، ما عقبال القانون هذه في كل الاحوال انت انا نخير وما دام في الحفاظ.
1: التجا سيد الرئيس التجا البلديه عملت له قرار هدم، قالت له انت بنيت ما عندكش الحق الا لما الورثه يصحوا لك، مشى جري للمحكمه الابتدائيه بتونس وعمل قضيه في القسمه قضائيه بدون مشورتنا، وفي الابتدائي بضر صحتي معناتها ورزت وكذا. المهم في الابتدائي السيد الخبير ما بعث الناس لتدعيات، ما بعث الناس يسمع مثل الاقوال نتاعنا يسجل علينا. تحكم له في الابتدائي
2: باستحقاقه لك لك العقاله الطبق الاول والطبق الثاني.
1: اي حتى اللي هو في الحكم الابتدائي حكمت له المحكمه اللي ماخذ معناتها البارتي الاخرى والطبق الاولاني
2: سامحني بارتي عطوهالكم انتم الطبق السفلي هذاك الكل
1: طبق سفلي ومعناتها اللي ما فيهش طبق علوي.
2: اي ولا وهو ما دخلوه معاكم ولا لا ما دخلش فيهم
1: ما دخلش معانا ولا هو معناتها
2: واضح واضح
1: هو انا سيد الرئيس في 21 مزوكا مشيت في نفس الحكم ما جبنيش الحكم تاع اول حاجه انا ما جانيش معناتها باش نسجل الاقوال نتاعي على طريق الواحد على طريق معناتها المحكمه عينت خبير والخبير كيف عمل

0: نقول معاك راهو هو الحمد لله في تونس نحن عندنا مبدا التقاضي على درجتين، معناها راهو مش انسان عنده حكم ابتدائي يقول لاني سير بحث القضيه، لا راهو الحمد لله في الدستور التونسي وهذا يعتبر مبدا من مبادئ حقوق الانسان، راهو من حق المواطن انه يتقاضى على درجتين، من حقه نمشي ابتدائي ما عجبنيش ابتدائي نمشي للسنه ما عجبنيش للسنه نمشي للتعقيب، وهذا معناها كما قلت لك مبدا معناها تبناه المشرع التونسي. ثم مبدا اخر تبناه المشرع التونسي اللي هو مبدا المواجهه، راهو من حقي انا نواجه كذا. زاد انت عمل بيا قضيه في القسمه صحيح الفصل 71 من مجله الحقوق العامه يقول لك لا يجبر احد على البقاء في حاله شيوع ومن حقه يخرج من الشيوع وباش يخرج بالمقاسمه القضائيه او المقاسمه القضائيه هو التجا للمحكمه الابتدائيه، معناها باش يعمل قضيه في القسمه والمحكمه كلفت خبير باش يتوجه لعين العقار موضوع التداعي باش يعمل يشوف هك العقار قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه، واذا كان قابل للقسمه معناها يعمل مشروع يراعي فيه مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك. ريت اللي دو كريتير هذوما هذه باش نوضحه لك لك انت ونوضح للساده المستمعين. اول حاجه ساعه كما قلنا مبدا المواجهه ما تمش احترامه لهنا، انت لا حضرتوا عند الخبير ولا دفعتوا لارواحكم ولا ابديتوا ملاحظاتكم، معناها هذا كما قلت لك بخالف مبدا اساسي من من مبادئ المحاكمه العادله. الحاجه الثانيه راهو الخبير في القانون صحيح هو راهو مساعد قضاء ما شاء الله هو عينين المحكمه وهو معناها تستعين به المحكمه باش ينور الحق باش يظهر الحق، لكنه راهو بالقانون راهو لا يقيد المحكمه، معناها راهو القانون جاء فرض على السيد الخبير انه يراعي مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك. راهو مصلحه الشركاء مش تعطي الواحد كما قلت انت توا تعطيه القدمه الباهيه وتعطيه الطبق الباهي وتعطيه الواحد وتقول لي اني راعيت مثلا خاطر ابنائهم. اي اخي ابنائهم فوق شنو ابنائهم؟ فوق ارضي ابنائهم، انا فوق داري وانا في داري شكون قال لك انا ما نحبش ناخذ الطبق الثاني انا نبني انا وحدي؟ علاش انت تاخذ الطبق الاول وزيد تاخذ الطبق الثاني؟ اللي يقول اللي يحبه ونحكيك في القانون ايش يقول؟ في القانون ايش يقول؟ دونك انت بالنسبه لك انت الحمد لله ساعه حكم ابتدائي حق من حقوق باش تستانف وحق من حقوق باش تطلب اعاده الاختبار وتعين خبير ثاني واستعدادك لتحمل جميع المصاريف المستوجبه نتاع الاختبار، قول لهم اخويا انا مستعد نخلص الخبير الثاني باش المحكمه تعين خبير ثاني ويتوجه لعين المكان ويلزموا يسمعكم وتبديوا ملاحظاتكم، واذا كان معناها اخذاء اكثر من قيمه ولا باش ولا باش ولا باش المحكمه تعطيه راهو زوز طوابق. هو لو قلت لك انا راهو حسب احكام الفصل 116 وما بعده مجلس الحقوق العامية يلزم مراعاه مصلحه جميع الشركاء. واحد تعطيه رسول الله واحد تعطيه 3 متر من الدار الوطنيه والاخر تعطيه زوز طوابق حتى ما حتى المنطقه اللي ما يفهمش حتى ما يفهمش في القانون يقول لك غير ما معقول كيفاش واحد خاطر البناء مش انا خاطر البناء هو ما مش حكايه شكون سبق في البناء
1: نجم البناء يكون سباقات في البناء
0: هو المفروض ما يبني الا بالترخيص معناها اول حاجه ترخيص بلدي هو مخالف الاجراءات ثاني حاجه هو ما تلقاش المصادقه بتاع اخواته معناها كما قلت لك انا التصرف بتاعه تصرف فضولي والتصرف الفضولي يعتبر معناها ما يصح الا بالمصادقه نتاع بقيه الشركاء. انا كنت نخير بصراحه معناها يا تمشي للحل الودي والصلحي يا اخويا انت تو بنيت
2: ما حبش يا سيد الرئيس ماهوش مقتنع قال لي ما عنديش باش نتخلصكم
0: هو حتى هو راهو حتى
1: وعنده فلوس باش بني
0: هو بالقانون حتى كان المحكمه اعتبرت هذاك هو ابناه ومن حر ماله وقالت لك اخويا هذا يعتبر لازم المحكمه تحكم بالشائط يسموه الشائط هذا الفارق في القيمه معناها يعوض لكم فلوس مقابل اكل هواء اللي خذاه معناها خاطر الطابق الاول كي بناه راهو بداه بدون موافقتكم انتوما الطابق الثاني راهو كي بناه بدون موافقتكم انتوما وهذا علاش نقول انا عندكم حق اسمه
1: التعويض
0: عنده حق انت تملك لوطه سفري لكن عندك حق اسمه حق ارتفاقي هذا الحق اسمه حق السطحيه حق السطحيه حق ارتفاقي ما عندكش حق انت تبني فوق مني علاش؟ راه مش كيما انا هز شكاره سيمان فوق ظهري مش كيما تجوز 10 شكاير سيمان كيما قالت لك بسمه شكون قال لك انا الفونداسيون ساعه تسمح بشكاره ولا تسمح بشكارتي هذاك علاش انا جيت تبني من غير ما تشاورني تعمل طابق الاول تعمل طابق ثاني ما تعمل عماره مالك
1: يكمل الثالث والرابع
0: لا مش على كل انت توا نحن نحكي بصفة عامة ما دخلتش في التفاصيل نتاع القضية خاطر ممنوع علينا باش نخوضوا في قضية مشهورة أمام العدالة. أما راهو الحمد لله أنت كونه حكم ابتدائي أطلب تعيين خبير ثاني ومن حقك تكلف محامي ويدافع عليك وقدم لها تقرير وقدم الحجج نتاعك وقدم جميع المستندات اللي تظهر لك الحق نتاعك إن شاء الله.
1: شكرا ليك يا ريم على المتابعة.
2: سيد الرئيس نشكرك.
0: العفو ريم العفو، مرحبا
1: بك، ربي يفضلك يخليك.

0: تبقى في المتابعه
1: في كل وقت
2: اللي معاكم.
0: يعيشك محمد الغول، عبد اللطيف وسيف الطرابلسي، خليك شكرا ليك. نمشيو لسالم على خط 71 844 404، استشاره اخرى عقاريه نسمعوا ونعطيو اجابه شافيه وضافيه. سي سالم منين تكلمنا؟ مرحبا.
3: ربي يفضلك مدام بسمة، تحية ليك وتحية لكل عاملين بذاعة الوطنية، وتحية للسيد سيد الرئيس.
0: شكرا ليك على المتابعة وشكرا على الثقة في الإذاعة الوطنية وفي أسرة مدام. البرنامج احنا هوني من أجل تقديم حلول مناسبة لكل من يعاني من إشكالية عقارية أو مدنية. إن شاء الله في الجزء الثاني تكون معنا الأستاذة أمل. سيدي
3: ما نطولش عليك مدام بسمة، عنا المسح الجبيري بتاع معتمديك الوسطية ولاية قيروان مجانية المسح ساكنين على الشيع، الأغلبية كل ساكن على الشيع، وبانين ديار وعاملين سنتاجات وزيتون وعاملين فلاحة وكلها معناها بانية وساكنة. لكن عندي سؤال آخر للسيد الرئيس. ما عندها 100 سنة وأنا عمري 50 سنة محسوب 49 سنة، مش تورث الزمان، عندها الحق تورث ولا ما عندهاش؟
4: شكون عاود لي شكون؟
3: ثم امرأة متوفية أنا عمري 50 سنة.
4: إي.
3: وهي عندها سيد الرئيس عندها برشا من المتوفية أنا ما نعرفهاش. عندها ولد ولدها يحب يورث ولدها قاعدوا قايمين مقدمين قضية وعاملين محامين ومطلعين خبير وناس زرع زيتون وعاملوا سنترجيات وبنية ديار الأولاد الأولاد الأولاد معناها الراجل جاي بولده وباعه ومعرس الولد معناها
4: عندك ثلاثة أسئلة، عندك ثلاثة أسئلة تو نجاوب لك. ركز معي فقط. أول حاجة مش تبدأ بالولد ولد ولد الولد، راهو نحن في الشارع نقولوا محجوب حجب حرمان، معناها باعتبار إذا كان بوه توفق بالجده ولا أمه توفيت قبل جدها هذوما محجوب، وفي الدرجة التونسية نقولوا مقرودي، معناها محجوب حجب حرمان لا يرثوا. لكن في القانون التونسي منذ تنقيح جوان 1959 أصبح المشرع يطبق ما يسمى بالوصية الواجبة، معناها من وقت من 59 وانت جاي اللي توفى بعد اللي توفى بعد 59 المرأة ذي من عاشت وفيت بعد 59 ولا هكول
0: بعد 59 متوفي المرأة؟
3: لا بعد.
4: إذا كان بعد ينطبق عليها القانون، دونك ابن الابن يرث بيت أمه كما لو كانت حية، معناها إذا كان هو أمه ماتت قبل ما جداته ياخو ياخذوا بيت أمهم كما خالاتهم ياخذوهم، وإذا كان معناها أبوه مات ياخذوا بيت أبوه. المشرع يقول كما لو كان حي، يعني عبارة أبوه حي، هذه النقطة الأولى. دونك المشرع التونسي لا أدوش أني أبش نجيبك سؤال ثاني.
0: مرحلة بمرحلة يا سيدي.
4: سؤال الأولاني يعني قلت لك خاطر ثم وضعيات نتاع السادة المستمعين يسمعوا فينا وربما يقول لك إيه نحن منعنا مقرودين وكيفاش يدخل ولد الولد، لا فرصة نحن ونزغل له سؤال نتاعك ونقولوا راهو ابن الابن راهو إذا كان بوه متوفي قبل جده راهو في تونس منذ جوان 1959 راهو يورث. وبالعكس نحن كي نطبقوا قاعدة تدوم القاعدة الفقهية، تدوم هي التاء مصاريف تجهيز الميت، والدال هي الديون، والواو هي الوصية، والميم هي الميراث. يا سيدي الوصية تجي قبل الميراث، معناها هي بموجب الوصية الواجبة دوك تحل حتى في الترتيب يجي قبل
0: الميراث
4: قبل بقية الورثة، معناها تكون واضحين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت قلت لي تو بالنسبة للعقار في الوسلاتية قلت لي راه عقار غير مسجل، باش نكونوا متفاهمين، على خاطر كان جاء مسجل ما عادش نحكيو على الحوز والتصرف. الفصل 307 من الجلدة القانونية واضح يقول لك
0: لا يجبر أحدا
4: لا يمكن التمسك بالحوز
0: مهما طالت مدته،
4: ما قد ما تقعد فيه العقار المسجل ما تنجمش تقول لي راني حايز وراني 40 سنة وعندي 50 سنة، ما عنده حتى معنى الحوز. الحوز عنده معنى في العقارات الغير مسجلة، وهو سيلو كام تاعو هو يقول لك أنا عقار تاعي غير مسجل. يا رسول الله أنا تو عندي 60 سنة، المرأة هذه يا سيدي لا تشرفت معنا، أولادها لا تصرفوا معنا، أولاد أولادها ما تصرفوش معنا، وأنا راني عملت بير وعملت زيتون وعملت بير وانتجت واحد. أخي معقول تو يجيب لك معايا؟ باش نكون واضحة معك، القانون التونسي جاش قال إذا كان ثم خمسة أسباب لاكتساب الملكية حسب احكام الفصل 22 من الجلده القانونيه، يقول لك تكتسب الملكيه بخمسه اسباب اللي هي العقد، الميراث، الالتصاق، مفعول القانون، والتقادم المقسم للملكيه او ما يعبر عنها بالحوز والتصرف. جاء هذا الفصل 45 يقول لك الحوز والتصرف اذا كان حزت ارض ما قلقك حد، ما شاغبك حد، ما لزك حد لمدة 15 سنة بصفة هاد أو مستمرة وبصفة مالك يزمك كلامك شهادتي كراي وتقول لي راني حايز، ولا أنت ساكنك على وجه الفضل وتقول لي حايز، هذاك ما تسميش أنت تقديم كراي أنت، ولا مسكنك على وجه الفضل أنت أنا في الكيف عندي أرض وجيت لتونس وقلت لك يا بسمة عسى عليك الأرض هذيك وربي الدجاج وربي لا أنانب وتصرفي، ولكن
0: أنا كنت أسكت
4: أرض لما تجيش تقول لي أنا يا
3: بس سامحني سيد الرئيس قلت عليك بعد 60 سنة
4: هاني فاش فسلك عاد
0: وصى بيك يا سيدي السيد معنا باش نعطيوك الاجابات الكل.
4: هذا الحوز والتصرف اذا كان حاز ارض خمس صنايع ما قلقوا حد بجقبوا حد ما زعت ولي ملكه. جاء الفصل 46 تخفض مده تقادم الى 10 سنوات اذا كان انتقل بوقت ذا عمل قانوني ومع الحوز 10 سنين يولي، لكن بين الورثاء وبين الشركاء سيلو كام تاع سي سالم اذا كان بين الورثاء المشرع يقول لك يلزم 30 سنه اذا كان عبد حاز الارض 30 سنه زرعها وغرسها وتصرف وما قلقوا حد وما نازعوا حد بصفه هادئه ومستمره دون منازع او مشاغبه من حد بصفه مالك، فان العقار ذاك يولي ملكه هو ما عاش ملك الورثاء على شرط ما نازعوش وما شاغبوش. دونك اذا كان اكثر من 30 سنه راك تنجم تتمسك بالحوز والتصرف المكسب للملكيه على معنى احكام الفصول 22 و45 و46 و47. هذه السؤال الثاني. السؤال الثالث نتاعك تقول لي رانا المسح في الوسلاتية يا رسول الله والتو ما جانا المسح، وتعرف اخت بسمه كي نقول راه ما جانا المسح راهو فيستيفال راهو بصدقنا ولا
0: مهرجان
4: مسح راهو المسح راهو هديه من السماء. معناها الدوله تبارك الله تصرف في مليارات باش تدخل العقارات هذه في الدوره الاقتصاديه وقاعده تسجل في العقارات ونبشر سي سالم نقول له راه المحكمه العقاريه ما شاء الله رغم صراحه نحكيو بصدق امكانياتها معناها في حاجه الى الاسطول بتاع السيارات مثلا اعاده شراء سيارات جدد معناها يزيدوا في عدد القوذه يزيدوا في عدد الكتبه هذا معناها تدعيم الامكانيات
0: يخدمكم
4: رغم الامكانيات هذه المحكمة العقارية مشكورة ووزارة العدل معناها قاعدة توفر في إمكانيات ضخمة باش كل عام قاعدة تسجل في 200 ألف هكتار كل عام
0: مش شوية
4: معناها 200 ألف هكتار راهو قاعدة تسجل والحمد لله
0: يدخلوا في الدورة الاقتصادية.
4: نقول لك أنا باش نبشرك نقول أغلب الولايات في تونس راهي مسجلة راهو الحمد لله مازالوا ديزانكلاف مازالوا لنا إذا كان مثلا في بنزرة مثلا عندنا غزالة وسجنان عندنا في المهدية عندنا شربان والحكايمة مازالوا وشربان قريب تكمل في القصرين ثم سبيتلا وفي فريا وجزء من فريانا في القروان ما زالت الوسلاتية وبداوا فيها مشاو فيها خطوة كبيرة الوسلاتية عندنا أخت بسمة 6 ملايين ونص هكتار صالح معناها للتسجيل المحكمة العقارية سجلت مليون و600 ألف هكتار معناها كنقول لك أنا مازالونا معناها حكاية مليون و200 ألف هكتار
0: إن شاء الله ربي يطول في أنفسنا 6 سنين 7 ما نفوتوش 7
4: سنين توفى إن شاء الله بإذن الله المسح الإجباري كنقول لك راهو المسح
0: خطوات
4: بالطبيعه باش الارض يقول باش تسجل وشهاده ملكيه يا سيدي ما نقول لك العشيه ما قلت لي المشاكل نتاعنا عشيه ولا يا سي سالم
3: عندهم زوز خيوه ولد عم راهم اللي يكتبوا العشيره راهم اللي يكتبوا الارض
4: اسمعني تحب راهو نكون معاك واضح راهو الوقت اللي يجيكم المسح الاجباري وان شاء الله عن قريب خاطر الوسلاتية دخلها المسح المسح يدخل نذكرك ونذكر السادة المستمعين راهو بمقتضى قرار صادر السيد وزير العدل السيدة وزيرة العدل تخرج قرار بفتح منطقة الوسلاتية وخرج القرار هذا نتاع السيدة وزيرة العدل تنشرف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بمقتضى القرار الصادر عن السيد وزير العدل تمشي تعد الأمثلة الهندسية نتاع لي سيكتور نحن نسموهم سيكتور A B C D برودو الفابيتيك يسموها المناطق منطقة A منطقة B منطقة C تتقسم هك العمادة الوسلاتية إلى جملة من المناطق ونهار 5 سبتمبر ابتداء من البارح
0: من انطلاق السنة القضائية الجديدة
4: قاضي عينه السيد وزير العدل اللي هو رئيس لجنة المسح الإجباري
0: ينطلق في العمل
4: معاه عون فني من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري معاه كاتب بالمحكمة ومعاه معرف الجهة أو العمدة المشرع يقول لك العمدة أو من ينوبه ومعاه زوز عوانك اللي يضربوا بكيات هذوك لجنة كاملة متكاملة
0: تنطلق
4: في العمل ابتداء من البارح بدأ تخدم إن شاء الله يوصلوكم أنتم عن قريب بإذن الله معناها بالنسبة للشيوع إن شاء الله توي يحلوها المشاكل هذه بتاع الشيوع أنا ننصحكم ما تخلوهاش مسجلة على الشيع راهو إذا كان تحزل على الشيع راهو إذا كان المحكمة تسجل لكم أرض على الشيع معناها ما خرجتوش من الشيوع ترسلكم على الآخر تمشيوا المحكمة الابتدائية تعملوا في قضية نتاع قسمة ولا ما يفكمش من 30 40 مليون وما يفكمش معناها من سنوات نتاع جهد وتعب ومحامين وخبراء وعدول تنفيذ ومعناها لكن إذا كانت تتفقوا بالصلح وكل واحد ياخذ قطعته وكل واحد يصح الاخر لجنه المسح تو باذن الله راه في شهرين ثلاثه معناها تقراك عندك شهاده ملكيه.
0: واضح سي سالم شكرا ليك ربي فضلك واحنا على ذمتك في اي استفسار سويليك والا لاهليك في الوسلاتيه. على ذكر السنه القضائيه ان شاء الله سنه قضائيه لكل اسلاك القضاء سنه موفقه باذن الله 26 27 سنه دراسيه زاده موفقه لتلامذتنا وطلبتنا ومربينا واساتذتنا الاجلاء سنه في فلاحية زادة للفلاحة لشوية أخرى ينطلقوا زادهما في الأعمال الفلاحية الموكلة إليهم. نواصل مع المكالمات خونا مسعود على خط البرنامج. اهلا وسهلا بك سي مسعود على 71 844 404. برشا يحبوا ديما نذكروا بالرقم التليفوني على غرار خونا عمار اللي يقول راني حاولت قداش من مره نتصل، راه حتى كي تخلي لنا تليفونك على الصفحه نطلبوك يا سي عمار. مرحبا سي مسعود.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. منين تكلمنا سي مسعود؟
1: وعليكم السيدي وتحية من الجنوب الغربي من حزوة.
0: حزوة
4: حزوة بحدا توزر ولاية توزر.
1: هاي ولاية توزر. الله يبارك فيكم كلكم.
4: مرحبا بك. أول مرة كلمنا واحد من حزوة. مرحبا بك يا مسعود.
0: شكرا على الوفاء
4: بكل أهالي حزوة.
0: شكرا على الاتصال يا سي مسعود، وإحنا على ذمتك. يسمعك السيد القاضي جعفر، وشنو هو السؤال الموجه لنا تو نجاوبوك؟
1: بس أختي أنا الوضعية نتاعتي، الدولة عام 78 فرقت تنشيا على جو فلاح اللي هنا في المنطقة، عطتهم الدولة بطريقة حجة فرقت عليه. فيهم واحد الأرض نتاعها طلع لها الماء من اللوطة، عملت جلسة بقى فيها بلاصة صالحة وبلاصة أخرى معدتش صالحة. طلب تعويض في 87 86، عوضوا له في 87 بقعة أخرى.
4: تعويض عيني.
1: دولة بلاصة صالحة وهذيك بخلاها قاعدة تقلت هكاك.
4: تقولوا قرعة أنتم حشيك، تقولوا قرعة.
1: أي قلت نتاع.
4: أي فاهم أنا، مقلتة بالماء. أي
1: مقلتة بالماء.
4: أي.
1: في هو طال فيها حكاية 40% صالح.
4: واضح واضح.
1: معناها ما ستش كلها 100%.
0: يعني 60% غير صالحة و 40% فقط صالح.
1: أي بقت مخلة هذيك. في اثنين وقاعدة تحمل نفس الرقم.
4: واضح واضح.
1: رقم هي الأول عبد له الرقم نتاعها البلاصة اللي فيه. في 92. قال لي يعني راني نسلم لك عليها، أعطيني عليها مبلغ كاكا بدايها النخل واللي تعبتها كاكا. وأنت زود للدولة تسد لك سند آخر.
4: معقول.
1: أنا راني نحمل رقم واحد عوضت للدولة. وانت يا بقالي
4: من الشقاء
1: اعطيني اجر وبرع على روحك.
0: اخدم على روحك.
4: باهي
1: انا 92 عملنا كتب وسلم لي كل شيء ومشينا على روحنا. انا الارض هذيك استصلحتها الكل. واستصلحت عماها بايد دار اخر. انا شيء هذاك خاطي القسمه نتاعه.
4: واضح واضح.
1: وغرست وقعدنا نستغل فيها. 94 الجمعيه المائيه اعطتني دوره مائيه، دخلت عمل هالشيء في دوره مائيه. صبحت نستغل انا من 92 نستغل فيها وقت ندبر في الماء كاكا. 94 صبحت صاحب مرتب سحب دوره مائيه ونشرب كما انا كما بقيت الفلاح. 92 يهبط قرار الكرع. قدمت اكرولي، عملت محاولات لحد الان ما نجمتش نوصل وقت. قالوا لي اراه كيف قدمت انا على السارة عشان باش يسندوا اللي قالوا لي بالنسبه للاسناد انتهى.
4: للأسف للأسف طلع قانون وقتها، طلع قانون بزهرك انت، طلع قانون عام 95 يمنع الدولة باش تفوت في العقارات المواطنين. والقانون هذا للأسف نقوله بتحمل مسؤوليتي، عملوه ترابلسية على على
0: على ذوقهم
4: وعلى قياسهم. معناها بالفعل عملوا قانون باش معناها يستغلوا لا راضي يستغلوها كانوا هما وهما ناس معينة من المنظومة نتاعهم. معناها بيان سور قانون 95 بس ما للأسف لليوم انطبق.
0: للتو
4: لليوم انطبق القانون هذا رغم انه كما قلنا تعمل لغايات معينه باش تم حرمان جميع التونسيين من تسويه الوضعيات نتاعهم. يا خويا وقال لك نجري يعني مستعد نجري اذا قدر ربي انت، ولو انه راه ملك ولا باش نكونوا واضحين.
0: ملك
4: الارض مسجله ولا غير مسجله يا سي
0: مسجله الارض سي مسعود؟
4: فيها تيترو ولا
1: عملت فيها مثال موقع يعني.
4: لا لا مش على المثال الموقع، انا نحكيك على تيترو. فيها تيترو ولا ما فيهاش تيترو؟
1: اي لا التيترو مبدل لصاحب الرقم الاخر.
4: لا لا مش هذاك الرقم، هذاك الرقم هذاك نتاع هذاك الميوتاسيون عملوا له اسناد. اما نحكيك فيها تيتر في دفتر خانه ولا ما فيهاش؟ اذا كان ما عندكش المعلومه نجاوبك على الحالتين. نجاوبك على الحالتين، اذا كان الامر يتعلق بعقار غير مسجل ماهوش تيتري يا سيدي. العقار هذا راهو بالقانون نتاعك باش نكونوا واضحين، والدولة التونسية ما عندهاش حق معاك في العقار هذايا. إذا كان أنت تصرفت في العقار هذايا
0: واستصلحتها
4: وخدمتها وكما قلنا قبيلة على التقادم المكسب للملكية، أنا واحد أسباب انتقال الملكية. أنا حايز ومنتصرف وما قلقني حد وما شغبني حد وما نازلني حد. راهو انطبق هذايا حتى على الدولة، راهو مش على المواطن فقط، حتى على الدولة انطبق. وينك يا الدولة التونسية؟ السيد يتصرف العام 72 ثم عام 92 شريت. أنا من 92 لليوم شوف قداش عندي من عام.
0: مش خدمت تصرفت عليها؟
4: عندي 34 سنة. معناها ولا تصرف، معناها راه ولا ملك من املاكي. وذا كان نمشي سي مسعود يعمل فيها مطلب تسجيل اختياري معناها للمحكمه العقاريه بقفصه، متابعين قفصه انتم ولا؟ خاطر ما عندكمش فرع محكمه عقاريه في توزر، عندكم في قفصه. كلف محامي يقول له اعمل لي مطلب تسجيل اختياري لدى فرع المحكمه العقاريه في توزر بحمل سجل الارض وتتمسك بالحوز والتصرف، والمحكمه ستقوم بجميع من الابحاث الاستقرائيه المكتبيه والعينيه المستوجبه، وصدقني تسجلها لك معناها وممزيل حتى حد. هذه النقطه الاولى. نتصور العقار مسجل
0: في صورة
4: العقار مسجل، قلنا نحن حسب احكام الفصل 307 من الجهات الحقانيه لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ولا بجديد الدوله التونسيه تقول لك اخويا الارض هذه راهي متاعي وعندي فيها تيترو. به شنو هو الحل هنا سيدي؟ قال لك هذه الدوله اسندت بموجب الاسناد من السيد هذا الاكس، اعطته ارض عام 72 ومن بعد عملت له معاوضه باك الارض اللي اكتشف اللي هي معناها قلته بتاع ماء، عوضت له عملت له تعويض عيني وقعدت نور ما تبدلش هكا ولا لقات الوضعيه هكا
0: بنفس النمر.
4: وهو جاء شراء معناه شنو انا شراء كل حين راك يقول شراء معناه حل محل البايع في ما له من حقوقه ما عليه من واجبات. يا سيدي هاو جرا وراكم انت كدوله باش نكري انا الكري، قلت لي لا سوي لي وضعيه كي قلت لك انا الوضعيه سوي تسويه الوضعيات القانون 95 ما يسمحش. اما شنو قعد ثم قانون خرج في 2015 لتسويه الوضعيه تاع الاراضي الفلاحيه، وبالنسبه للاراضي المبنيه في التجمعات السكنيه 2018 طلع في 7 جوان 2018. نحن نحكيو الارض الفلاحيه تو هكا ولا سي مسعود؟ بالنسبه للارض الفلاحيه انا من مقبل القضاء وقبل كل شيء ديما نخير ديما الجانب الودي. قال الراجل معناها الم يابن نجم نبعث للسيد وزير امريكا الدوله والشؤون العقاريه الحمد لله راهو تحت اشراف بيان سور
0: لدرجه جهويه
4: لامريكا الدوله والشؤون العقاريه بولايه توزر. السيد وزير امريكا الدوله يعمل مطلب في تسويه الوضعيه وان شاء الله باذن الله يتم تسويه الوضعيه. راني مستعد زيدي نشريها مع عندكم معناها من جديد رغم انه هو شارها الا انه يعملوا له القانون يسمح لثمن رمزي معناها باش لتسويه الوضعيه باش الدوله ربحت هي ولا المواطن ربحها. لا الدوله تقاتل ياخذ في فلوس ولا المواطن
0: اخذ
4: شهاده ملكيه يحب ياخذ شهاده ملكيه كالعباد ربما يحب يستثمر يحب يعمل بيوت مكيفه يحب يعمل جوتا جوت يحب هذه كل ما ينجمش
0: يزيد يحيي اكثر الارض
4: طنك اللي هو ما عندوش شهاده ملكيه. لا قدر الله تقول لي سي مسعود لا قدر الله وزاره الملكيه الدوله والشؤون العقاريه ما مشاتليش في ما وافقتنيش ولا ما جاوبتنيش رغم انه توا راهو الادارات الجهويه لمملكه الدوله والشؤون العقاريه بصدق معناها مش رمي ورود قاعدين اللجان تخدم ليل ونهار قاعدين يسووا في الوضعيات نتاع التجمعات السكنيه نتاع نتاع امر 2018 ولا امر 2015 وقاعدين معناها. لكن انا ديما نخير الحل الودي يبعث للسيد وزير مملكه الدوله والشؤون العقاريه تحت اشراف
0: الاداره الجهويه لمملكه الدوله
4: سينو عنده حل اخر يا خويا يعمل مطلب تحيين لدى المحكمه العقاريه. الناس بكيش يقولوا اخر دوال كي ولا
0: أيه؟
4: انا اخر حل نخليه القضاء نلتجئ للقضاء والحمد لله حق التقاضي حق دستوري في القانون التونسي الحمد لله. الدستور التونسي يقول لك من حق المواطن التونسي يلتجئ للقضاء. انا ما قلتلكش باش نشكي بالدوله يا انا باش تعمل مطلب تحيين تكلف محامي يقول له اعمل لي مطلب تحيين في المحكمه العقاريه بقفصه. شنو تطلب فيه مطلب التحيين؟ كي باش ترسم العقد مش ممكن ترسيم العقد باعتبار التيترو لليوم باسم الدوله. دوك شنو نعمل انا؟ نجينا في المطلب نتاع التحيين اللي باش تعمله في الطلب الاولاني تقول نطلب التنصيص على وقوع معاوضه من ملك الدوله الخاص لفائده السيد هذا اللي باعله. التنصيص هذا تقول لي مين جبتها سي جعفر انت التنصيص؟ اخي نحن ما عندنا ما قلت قبل البيعه ما تصح الا بكتب ولا المعاوضه ما تصح الا بكتب ولا المقاسمه ما تصح الا بكتب. اخي مش ساكت رفنتيا سي وسي يقول لك اذا كان موضوع البيع عقار او حقوق عقاريه او غيرها ما يمكن يراهنوا يجب ان يكون بيع كتابة بحجه ثابته تاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير الا اذا سجل بالقبض المالي. كيفاش المشرع يقول لك وانت تقول لي ما ثماش عقد نتاع معاوضه وانت تقول لي سيدي؟ اذا اول حاجه القانون يقول هكا سي فري، اما عندنا قانون التحيين يقول لك اللي هو على جهه التحيين هذا باش يسوي وضعيه الناس. يا سيدي ما عنديش كتب معاوضه والدوله ما عملتش معاوضه، جات اعطته ارض تعويض عيني بالكلمه وخلته هكا ولا يا سي مسعود؟ انا كي نطلب جاء الفصل 6 من قانون التحيين يقول لك تنظر دائره الرسوم المجمده بغايه اجراء التخصيصات اللازمه في المطالب الراميه الى الترسيم او تعديل ترسيم او حط من ترسيم او تشطيب على ترسيم او اصلاح ترسيم او التنصيص على الترسيم. هذه الحاجه تبي حمسات رايه بالاحمر كلمه التنصيص. دونك انا ما عنديش العقد هذا نتاع المعاوضه هذاك علاش نطلب التنصيص على وقوع معاوضه من ملك الدوله الخاص لفائده السيد هذا. ثم نطلب الطلب الثاني نتاعي ترسيم البيع صادر من فلان الفلاني لفائدتي انا بمقتضى كتب البيع المؤرخ فيه والمسجل فيه. ان شاء الله باذن الله. من الحل لا طول كان عقار غير مسجل، قلت لك مباشره تمشي تعمل مطلب تسجيل اختياري في المحكمه العقاريه، وكان عقار مسجل تمشي للحل الودي ساعه لتسويه الوضعيه، ما استجابتش وزاره الملك الدوله والشؤون العقاريه تجب تعمل مطلب تحيين وتستند الاحكام الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنه 2001 المؤرخ في 10 ابريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقاريه
0: وتخليصها من حاله الجمود. واضح، شكرا لك سي مسعود.
1: انا عندي نصيحه نسال صنف على الشيء، انا دخلت الغابات واستصلحت هذاك وينتج الصنف هذا ربما راه مسجل ما نعرفش بالضبط.
4: انا اعطيتك في الحالتين، حالتين
0: المسجل وغير المسجل،
4: ها شنو هو الحل نتاعو، وكان غير مسجل هو الحل نتاعو شنو.
0: شكرا لك، تحياتنا لكل مستمعينا في
4: سمحني سي
0: سي مسعود. شكون تحب تزيد تستوضح؟
4: عندك حاجه اخرى؟
1: قلت لك انا عندي نص النص هذا اللي ربما فيه اشكال،
4: اللي فيه اللي فيه اشكال اللي مسجل وفيه اشكال تعمل فيه مطلب تحقيق، وبالنسبه للغير مسجل تعرفها كان يحل في باب محلول.
1: اي
4: عباره يحل في باب محلول محلول
0: معك القانون معك.
4: بالنسبه لك انت عقار غير مسجل امشي مباشره دروا وبيو تكلف محامي يقول له عملي مطلب تسجيل اختياري في المحكمه العقاريه، وناكد لك ونعاود راهو فقه القضاء التونسي كل سواء في قضاء محكمه عقاريه ولا في قضاء محكمه التعقيب مستقر على انه ملك الدوله الخاص قابل للحوز والتصرف، معناها راهو غير ثم قرار صادر على دوائر المجتمع لمحكمة التعقيب القادرة الذي مشاهير في 31 جان في 2014 تحت عدد 31908 صريح القرار صادر وهو قرار مبدئي، قال لك يا سيدي الدولة مش فوق راسها ريش، راهو الدولة حتى الدولة كالمواطن، احنا في دولة قانون المؤسسات، الدولة ينطبق عليها الحوز والتصرف، انت المواطن بس ما خلت ارضها ومشيت 20 سنة وغابت توا تجي تطلب بارضها ينطبق عليك القانون، حتى الدولة زي كيف كيف، وين كانت ذيك الدولة انا وقت استصلحت الارض ورديتها ارض كانت ارض حصب لما تصلحش غرست الزيتون وعملت وعملت
0: البيوت بالكيف بالكيفيه اللازمه.
4: هو حتى في الدين الاسلامي باش تكون واضحه معاك، راه في الدين الاسلامي راهو الحوز والتصرف زاد راهو شرعي، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا فهي له،
0: كانما احيا
4: لا يقول اللي يحيي ارض لا نتاعو يملكها الارض هذيك بموجب الحوز والتصرف، ما جبناش بدعه المشرع التونسي.
0: واضح، شكرا لك يا سي مسعود. نذكر الساده المستمعين انه بعد لقائنا بعد الساعة الثانية اللي باش تكون حاضرة فيه الأستاذة أمل همامي اللي باش نحكيو دائما فيها على حوادث الشغل والقضايا تاع الطلاق وغيرها من الإشكاليات اللي تعرضوا لها السادة المستمعين. شكون الملاعب التونسية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 حاضرة في مواجهات هامة ومؤجلة في كرة القدم رابطة المحترفة الأولى التونسية، تقام مباراتين الاتحاد الرياضي بمقدين والنادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري. تكون آخر مكالمة في الجزء الأول خونا جلال على خط البرنامج على 844-404 ورمز تونس العاصمة 71. سي جلال
2: ألو
0: مرحبا
2: عسلامة إلى الله
0: مرحبا بيك.
2: في البداية نحب نتوجه بالشكر إلى كافة الساهرين على هذا البرنامج.
0: يخليك يا سي جلال ينورك.
2: من تقنيين إداريين وعلى رأسهم السيد المستشار القدير السيد الرئيس جعفر الربعاوي.
0: شكرا لك يا سي جلال.
2: رحبت صدره وتفاعله مع كافة المتدخلين في هذا البرنامج.
0: إن شاء الله في ميزان حسنات وهكريت الشكر من شمال تونس من بنزرت البنقدان. يفضلكم وشكرا لكم على الوفاء، هذه ام الاذاعات وام البدايات ام التوانسه الكل.
2: شكرا لكم.
4: مرحبا سي جلال، مين تكلم فينا سي جلال؟
0: منين تكلمنا؟
2: من الحمامات.
4: مرحبا بكم، مرحبا بهذه الحمامات.
2: هاي
4: تفضل، شو الاشكال نتاعك سي جلال؟
2: خلال سنه 1990 امضى والدي رحمه الله وبقيه شركائه في ملكيه عقار امضى المعرف به على مثال تشخيصي يحمل عباره بروجي دو بارتاج مشروع مقاسمة تعديلية رضائية لضيعة فلاحية بها رسم عقاري مستقل يشخص من خلاله شكلا ومساحة ما بحوزة وتصرف لكل شريك بهذا العقار مخالف لنسبة الاستحقاق لجميع الشركاء أما بالزيادة المتفق أو بالنقص الفادح في المساحة وبصفتي احد المتضررين من هذا الاجراء
4: بيان سور ما مساعدكش انت اللحظه هذه
2: وبعد وفاة والدي تعتزم القيام بنفس القضية في القسمة للخروج من حالة الشيعة.
4: شكون رفع القضية؟
2: مناداتي تبقى لما جاء بشهادة الملكية.
0: من رفع القضية سي جلال أنت؟
2: لا أنا أعتزم رفع قضية.
4: واضح واضح.
2: علما وأن الحالة الطبيعية ما زالت على حالتها السالفة.
4: عبارة ما قسمتوش بعدها.
2: يعطيك الصحة. فما متحوزين ها كل واحد يخدم في الحوازة متاعه اللي هي فما اللي زايد وفما اللي ناقص. وتبعا لما تم عرضه وشرحه على جانبكم هل يمكن للقطاع في هذا المثال باعتباره بروجي دو بارتاج منقوص من الناحية القانونية باعتباره غير معد من طرف مهندس مساح أو خبير في الميدان مرسم بجور الخبراء لدى المحاكم التونسية. ثانيا لم يقع إبرام عقد مقاسمة على ذوقه.
4: هذا هو هذا السؤال بتاعك هذا واضح. طب بالنسبة للخبير مساح الحق المشرع ما يشترطش معناه باش يكون معناه مصادق عليه من طرف خبير مساح. أما الإشكال شنو الإشكال اسكو يقول لي هو قانوني والغير قانوني المشرع وقت يقول لك ويقول لي لا تصح المقاسمة إلا بمقتضى كتب المشرع يقول لك مش أنا أقول لك إيك يقول لا تصح المقتضى كتب يندراك البيان ولا عملناه هذاك يعتبر كتب ولا ما يعتبرش كتب. هذا السؤال. السؤال الثاني اسكو المشرع يشترط ناس معينه باش تحرر العقد هذايا؟ هو الناس المعينه الفصل 377 مكرر من مجلس الحقوق العاديه تنقح في 4 مايو 1992 جوست من بعد الكتبه نتاعك بعامين. معناها اللي تعمل الكتائب اللي تعملت من بعد 1992 هذاك يولي باطل بطلان مطلق باعتبار المشرع يشترط يقول لك الكتب هذايا طالما الامر يتعلق بعقار مسجل يجب ان يحرره ثلاثه من الناس اللي هما العدل الإشهاد أو محامي غير متمرن أو محرر العقود بدارة الملكية العقارية. المشرع يمشي أكثر من ذلك يقول وتحرير السكوك المذكورة بخلاف من ذكر باطل بطلان مطلق. الإشكال أنتم ما ينطبقش عليكم الفصل هذا. أنت ينطبق عليك 377 القديم مش الجديد باعتبار قلت لك البيانو عملوه عام 90 هكا ولا يعطيك الصح. هو مش كتب ما تجوز تعتبره كتب. ثاني حاجه هو ما يعتبرش مصادق على عطيتك انا قال الراجل كارت بلونش قلت لك برا برا راهو مشروع نتاع مشروع نتاع الدفاع مشروع مجرد مشروع والمجرد المشروع لا يمكن ان يكيف على انه عقد تم الموجبات القانونيه. فهمت كيفاش جاء الفصل 116 يقول لك تتم القسمة بالمرادات على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم لا تثبت إلا بكتب. المشرع واضح راه ما يلعبش. المشرع معناها راه يقول لك كتب معناها كتب معناها باركري لازم يكون كاتب تم الموجبات القانونية. كي نقول تم الموجبات القانونية معناها وثابت التاريخ لكن نرجع الوقت للفصل 450 من مجلة تسمية العقود يقول ايش معناها ثابت التاريخ؟ معناها ينجم يكون عملوا عدل الإشهاد ينجم يكون تعريب بالأمضاء في البلديه. وقت اللي يجيني يزم الناس انا وبسمه ونقول له طب اتفقنا وعرفنا بالامضاء ذاك كاتب ثابت التاريخ الاقباض الماليه هذه راهو مجرد بيانو مشروع نتاع بيانو ولا يرتقي لا يرتقي الكتب ما يرتقيش الكتب. جات محكمه التعقيب في قرار مبدئي معناه عدد 6196 مورخ في 23 جوان 1970 تقول لك مجرد الاتفاق بين الطرفين على قسمه معناها على قسمه باته ومصادقه على احدهما على قابليته القسمه لا يخرجه من حاله الشيوع وقابليته لاستعمال حق شوفوا مما له حق فيه. معناها راك انت المجرد المشروع هذا نتاع القسمه راهو ما تسماش قسمه انت معناها وكملت وكل واحد ياخذ بايته سهيل. مازلنا راهو في حاله شيوع وما خرجناش من حاله شيوع توك ما برمناش عقد تام الموجبات القانونيه على معنى احكام الفصل 116 وما بعده من جهه الحقوق العاديه.
0: شكرا لك سي جلال. شكرا لسي جعفر القاضي ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير ياسين الفغالي في موجز الساعة الثالثة زاولا ورجعين لكم لباقي تفاصيل لقاء استشارات قانونية في الجزء الثاني بعد العقارية اتجي المدنية إن شاء الله في جملة أخرى من استفساراتكم وتساؤلاتكم اللي تورد علينا على 71-844-404 وإلا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان. شكرا لك سي جعفر. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شركة إسمنتوم لكليل تعلن عودة الانتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الانتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية. والشركة تؤكد قدرتها على رفع نسق الانتاج والوفاء بالتزاماتها وفق الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخردانية.
4: خطة باش نحافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلينكير من الجزائر بسويم تنافسية باهية برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا، وباراليل في البريود هذيك الكل قاعدة ديما نلوجوا كنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بالفحم البترول. واستغلينا البريود هذيك زادة عملنا اشغال الصيانة لكل المصنع متاعنا، لان المصنع كما تعرف الناس كل ما المصنع متاعنا قديم شوي، معدات الانتاج الكل قادمة شوي، استغلينا التوقف هذاك الصيانة التامة. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بطاقته الإنتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاحة عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة. اليوم الشركة تخدم بطاقتها الإنتاجية القصوى، مؤشرات إنتاجية أكثر من ميزة، عودنا البارتي متاع التيراج فينال والشيميني، وعودنا ليمونش وليفيد للمحافظة على البيئة مع أخبار معك تعدى بحث المصنع. في بالك المصنع ماهوش يخدم، ما تماش حتى انبعاثات لا غازية ولا حتى تاع غبار ولا حتى شيء.
3: وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية التي تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 30 و2000. إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية وفق بلاغ لوزارة الصحة. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين. ختاما وفي العالم، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل يعلن أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 20 شهيدا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل بقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
6: ايمانا قلنا ليه عاده ياسين مجاونة.
5: شنو مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
6: ايما وزاده ياسين الوالده
5: الوالده تفرحها. يا ما زيد افرح روحك شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
6: صحيح.
5: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
1: عشرة دائمة،
0: والعشرة بالمواقف تتقاس.
2: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
7: ولي جاءت عملت محافظة
8: قد نشكو في الحلذية الفصل 242
7: خاصة الضغط العادية والني بالعمومي
9: والما دخل نسعى إشكاليته
7: القضية من 2015
8: الحلقة تلتجأت للمحكمة.
10: هذا عنده وضعية قانونية،
0: استشارات قانونية

0: أغنية جميلة زي زمان. وإحنا نقول لكم كما شبكة الصيف كما شبكة الخريف نواصل معاكم في لقاء استشارات قانونية بجزئيها العقاري والمدني. سعيدة جدا بفريق عمل بدأ معايا الرحلة من ساعتين ونوصلوها بإذن الله في الجزء الثاني للأربعة مع الأستاذة أمل همامي، محمد الغول في الإخراج التقني، علي سيف الدين الوسليتي في الإخراج التلفزي، عبد اللطيف الصيد ترابلسي في ترابلسي في الإخراج التلفزي، عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام، ومن أمام الميكروفون بسمة أدربيلي. كما قلت أنه انطلقنا في شبكة خريف شتاء 26 و 27 و 2000. إن شاء الله من خلال هالبرمجة هذه نكونوا قراب من السادة المستمعين ومن الشعب التونسي وكل مواطن تونسي يحب يلقى خدمة مفيدة في هالرواق هذايا، الرواق الخامس المباشر انطلاقا من المجلة التربوية، برنامج تربوي بعد يكون برنامج اجتماعي. تكون معاكم كوثر بندليلة في تونس وعنينا الكلام، استشارات قانونية في ثلث نهار من الجمعة، أصحاب الهمم ورحمة للعالمين مع صديقنا أخونا معز الغربي. احنا جينا في الوسط وإن شاء الله نكونوا في مستوى انتظارات كل الجمهور المستهدف في تساؤلاته واستفساراته اللي يلقاها يلقى الظالم تاعه ديما مع الإذاعة الوطنية أولى الإذاعات، انطلاقا من استوديو خمسة، استوديو الراحل نبيل بن زكري ووالدة ليلي الله يرحمهم. استاذتنا منورتنا، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام بسمة وجميع المستمعين.
0: هذا العدد الأول من شبكة خريف شتاء 2026، إن شاء الله طلع خير على مستمعينا الأوفياء في كل مكان. الحمد لله، برشا شكر برشا إطراء، إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى بإذن الله. اليوم في موضوعنا في الثقافة القانونية إن شاء الله ديما الفقرة تكون حاضرة والمعلومة زادة تكون حاضرة، مش نحكيو على الحوز في القانون التونسي، الحوز اللي هو السيطرة الفعلية لشخص بنفسه أو بواسطة غيره على حق مثل عقار وإلى أرض بطريقة تخليه يتصرف فيه تصرف الملك في ملكه، هكا ولا؟ الشروط متاحة، مدة الحوز المكسب للملكية، شهادة الحوز إذا نحبوا ناخذوها، والإجراءات الإدارية. يا هل ترى فما عيوب في شهادة الحوز وإلا لا؟
1: موضوعنا كما قلت اليوم انت مدام بسمة احنا اخترناه هو موضوع الحوز. اخترنا الموضوع هذا على خاطر باش نوضحوا للعباد، رانا باش نبسطوا لهم، احنا نحكيوا تويكا على عقارات غير مسجله، نحكيوا مانيش نحكيوا على عقارات اللي مسجلين في دفتر خانه، نحكيوا على عقارات وبرشا احياء في تونس يعني يكونوا غير مسجله ولكن وضعيتها قانونيه ومعترف بها قانونا اللي هو الحوز. هنا باش نحكيوا عليه. كما انت تفضلت من الاول، انت عرفت الحوز اللي يعني جابيه الفصل 38 مجال الحقوق العينيه اللي هو سيطره فعليه لشخص بنفسه او بواسطه الغير على شيء أو حق. كما قلنا عنده شروط وعنده أثار وعنده دعاوى متعلقة به. الشروط متاع الحوز احنا باش نحكي ونقول راهو أذية مالك لعقار غير مسجل، ديما نقدروا نحكي على عقار غير مسجل رغم مانيش نحكي على عقار فيه شهادة ملكية.
0: واضح.
1: شروطه عنا شروط متعلقة بالمدة. المدة
0: شعار في الفصل 38 من مجلة الحقوق العينية،
1: الفصل 38 يقول لك هو سيطرة لشخص بنفسه أو بواسطة، مش حتى كان أنا
0: حتى كان أنا
1: نبدأ مالكة حائزة لعقار وكريتو، هذا كرو الكيري يعتبر مواصله للحوز نتاعي انا، دونك ما يتسميش انقطاع الحوز.
0: واضح.
1: باهي، يقول لك سيطره فعليه لشخص بنفسه او بواسطه على شيء او حق، هذا التعريف القانوني للحوز.
0: حوز.
1: شروط الحوز، المده نتاعو عندنا القانون يجينا بثلاثه مدات، مده اللي قال عليها من الاول اللي هي المبدئيه تخفض وترفع. المدة المبدئية هي 15 سنة،
0: يعني استمرار كامل، يعني بدون انقطاع.
1: هذا شو احنا باش نقولوا معناها شنو الشروط الحوز، باش نبداو بالمدة ساعة تو نقولوا بعديك شنو كيفاش لازم الحوز يكون. ب 15 سنة هذا كما قلنا المبدأ، مش المبدأ، مثلا باش نوضحوا للعباد، شخص شرى عقار وهو يعرف اللي شرى من عنده ما هوش المالك الفعلي للعقار، هذاك يتسمى سوء نية. دونك هوني الحوز نتاعو المده باش نقولوا وانه راهو انت تتوفر فيه كسيفه الحائز لازمك تقعد 15 سنه، وتنقولوا شنو الشروط الاخرى اللي لازم تتوفر معاها 15 سنه. المده هذه تخفض، 10 سنين. وقتاش وني نحكيوا على 10 سنين عكس المده الاولى اذا كان بحسن نيه مثلا،
0: يعني باختلاف الوضعيه القانونيه.
1: صحيح، شخص انا عن حسن نيه شريت من عند شخص اخر عقار على اساس هو المالك الاصلي للعقار، وبعد نتفاجأ وانه انا ما نعرفش الوضعيه القانونيه
0: اللي هو ماهوش صاحب العقار،
1: اللي هو ماهوش صاحب العقار
0: وقت انا باع لحد اخر،
1: باع لحد ينجم يكون باع لزوز، انا الشاري الثاني
0: ثانية.
1: انا شاري ثاني، دونك هوني انا ما نتحاسبش. هذه القانون عمل كيما تخفيض، خفض قولك هاو انت ما دامك بحسن نيه او مانيش نعطيك 15 سنه او 10 سنين يزي، المهم حوز 10 سنين وبعد ما دامك انت بحسن نيه باهي المده هذه تترفع. وقتاش هذايا اكثر من سوء النيه، هذايا بين الشركاء والورثه مثلا. احنا ورثه عندهم يعني عقار مشترك، شخص هو أخوه ولا هو ولد عمه عنده عقار مشترك،
0: دار، أرض فلاحية، أرض يعني محل تجاري، محل صناعي.
1: المهم عندهم أرض مشترك، عقار مشترك، أنا وياك نحوزوا في عقار مشترك. دونك أنا كي نستولى على البارتي متاعك أنت كي ما تطلبنيش لمدة لهنا، ما عادش نحكيو على 10 سنين، ما عادش نحكيو على 15 سنة، يحكيو على 30 سنة. خاطر أنا أعلم علم اليقين وأني أنت تملك معايا، دونك هوني المشرع رفع فك المدة هذيك. إضافة إلى المدة المقترحة لازم فما تتوفر شروط أخرى
0: اللي هي
1: أن يتصرف الحائز بصفة مالك. شو معناه؟ مثلا أنا الجيراني كي نستغل الحوز متاعي، جيراني يعرفوا لي أنا المالك، مش أنا مثلا نقول أنا كي نسكن في العقار نقول أنا مثلا متسوق، بعد 10 سنين بعد 20 سنة 50 سنة تقعد ديما متسوق، خاطرك ماكش تتصرف في العقار متاعك في الحوز متاعك بصفتي مالك. لازم العباد كيف يشوفوك يقولوا هذا مالك العقار. مش فما ساعات واحد يجي يحوز ارض يبداو الجيران يعرفوا يقول لك لا هذاك راه نتاع فلان وفلان، هذاك توفى وولاده مازالوا موجودين، دونك ما ماكش انت المالك.
0: صحيح، هو مش مولا المال.
1: الشرط الثالث لازم يكون الحوز دون شغب مشاهدا مستمرا دون انقطاع ولا التباس، مش تجي تحوز لمدة نرشينا سنة وتخرج وترجع بعد 3 سنين وتعود تستغل، هذيك راهو مي الشروط يعني غير موجودة في الحوز متاعك. هذايا كما قلنا نحكيه على شروط الحوز. الحوز هذا عنده الأثار متاعه، أثاره هي الملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم. الحق العيني شنو؟ احنا نقولوا عقار أو الحق العيني، هاو باش نفسروا العباد. الحق العيني مثلا حق مرور، أنا عندي عقار مكتنف يعني ما نجمش ندخل ولا نخرج له، وفما
0: كيس
1: معناه يدخلني أنا العقار متاعي. هذاك كي أنا نستغله ويتوفر فيه الشروط هذاك الكل راهو حق عيني، يعني هذاك يولي حوز متاعي أنا باهي. حاجة أخرى من الأثار الأخرى متاعه أنه دعوة المطالبة بالملكية من الغير تسقط، و يعني بعد 15 سنة بعد 10 سنين ولا بعد 30 سنة ما عادش نجم تجي تخرجني أنا من الحوزة متاعي. باهي توا باش نجي ونحكيه على الدعاوى الحوزية، الدعاوى المتعلقة بالوضعية متاع الحوز. الدعاوى الحوزية عرفها الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. باهي عنا الدعوة الأولى، دعوة يا باش نسترجع الحوز متاعي وقت اللي يتم افتكاكه بقوة، يجي واحد آخر يقول لي بالصيف عليك تخرج راني أنا المالك العقار، وإلا في صورة استبقاء. وش معناه؟ مثلا أنا في العقار متاعي نستغل فيه ولكن هناك شغب، دونك هوني نحكيو على دعوة كف شغب.
0: كف شغب.
1: والدعوة الثالثة هي دعوة تعطيل الأشغال. تعطيل، فما جارك عمل أحدث أشغالا، من شأن الأشغال هذيك أنها تأثر على الحيازة متاعك، دونك هوني المشرع خولك باش تمشي تعمل قضية حوزية لتعطيل هذه الأشغال. والدعوة الحوزية هوني من اختصاص المطلق لقاضي الناحية. دونك قاضي الناحية اللي في دائرة الترابية متاعه العقار، عقارك في تونس تمشي محكمة الناحية متاع تونس، في صفاقس تمشي محكمة الناحية متاع صفاقس، وين موجود العقار. باهي الدعاوى الحوزية هذية باش تتقبل زادة كيف كيف لازم يكون توفر فيها شروط. يعني انت عندك حوز باش تمشي تحافظ على الحوزه نتاعك هذيك، راه لازمك تثبت وترد بالك، ما تخليش فما حاجه مده نجم تفوتك. باه شنو المده؟ انك تكون حائز على الاقل عندك عاء، ما تجيش انت مثلا مازلت كي حوزت عندك 6 شهور وجاي شكون شاغبك تمشي، الدعوه نتاعك مرفوضه. لازمك تكون على الاقل
0: ما قلش من
1: عام وانت حايز بالحيازة اللي كنا نحكيو عليها من الاول، ان تكون مشاهدا بلا انقطاع بلا لبس بصفه مستمره بصفه مالك
0: وبدون مشاغب.
1: بدون مشاغب
0: واضح.
1: يجي شاغبك شكون؟ نستثنوا الشغب، يجي شاغبك شكون؟ تمشي تشكي. لازم تكون عندك على الاقل سنه وانت حائز، مش اقل. اقل لا،
0: 9 شهر لا،
1: لا لازم 12 شهر كامل،
0: شهر لي واضح
1: سنه كامله باهي. وانك زاده كيف كيف كيف في شاغبك حد، والا كيف واحد يحدث اشغال من شانها انها تاثرك على الحيازه نتاعك، ما تسكتش عليه لمده سنه. يعني يجي شكون مثلا يستغلك في العقار نتاعك لمده عام كامل وانت تسكت على الشغب هذاك، ما عادش عندك الحق بعد باش تمشي تعمل دعوه، راهي تترفض لك الدعوه نتاعك. كما قلنا معناها ان يكون الحوز معناها كما قلنا بصفه ما ديما تمسكوا صحيح بصفه هوني ما تمسكوش معناها بال 15 سنه و 10 سنين هذاكم، خاطر يعني يكسبوا الملكيه. مانيش هوني دعوه كف الشغب، فقط عندك الاجل نتاع السنه قبل وسنه ما تفوتش سنه بعد احداث الشغب او الاشغال.
0: واضح، هكا فسرت لنا الاستاذه امل همامي الحوز في القانون التونسي، مده نتاعو، مفهومه، شروطه، والاجراءات الاداريه وعيوبه. نبداو توا بتساؤلاتكم. حاضر على خط البرنامج خونا مراد. الو، مساء الخير. مرحبا سي مراد.
2: وبيك عايشك.
0: منين تكلمنا يا سي مراد؟
2: من نوبة.
0: من نوبة، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: وبيك.
0: معك الاستاذه، تفضل.
2: بربي نحب نسأل الأستاذة، أنا مطلق من 2007. إيه. زاد نتعب، نتعب أموري واضحة، البنية وصلت 18 سنة.
1: إيه.
2: إيش مازال عندها الحق في منحة سكن ولا لا؟
1: باهي. منحة سكن وإلا نفقة؟
2: منحة سكن.
1: شو النفقة هي بنتك الساعة شنو توا تقرا وإلا

0: خلي لي راه ممنوع مادام مازال الصقر ممنوع.
1: هو النفقه ممنوع وانه ما تقصش عليها. بالنسبه لمنحه السكن ما فماش نص صريح يقول لك لا، خاطر النفقه فما نص صريح يقول لك راهو البنت تقعد تنتفع الى معناها مش كيما الطفل كان تقرا تقعد لين معناها تاخذ تخدم تلقى خدمه والا تتزوج. بالنسبه لمنحه السكن ما فماش نص صريح.
0: لا المحامي قال لي بالرفض، والله ما فهمت شيء انا والله.
1: انت عملت قضيه ولا ما عملتش؟
0: انا باش نعمل قضيه.
1: اعمل قضيه، اعمل قضيه انت بالرفض. خاطر انت تقولي بالرفض في بالي عملت قضيه وترفضت لك.
0: لا لا المحامي انا من نعرف اكثر منه هو قال لي لا.
1: انا هاني قلت لك شنو قلت لك ما فماش نص صريح كيما في خصوص النفقه.
0: يعني صب مطلب بيا وهي بحكم ونجيب مطلب.
1: صب المطلب نتاعك، صب انت المطلب نتاعك، صب المطلب نتاعك وتمسك بانها تجاوزت 18 سنه. هاني قلت لكم فماش نص صريح.
0: نصبوا عن نصدر الحكم تاع النفقه؟
1: لا لا
0: الناحيه
1: المحكمه الابتدائيه من حد السكن ما تختصش بها محكمه الناحيه، تختص كان بالنفقه.
0: واضح يا استاذ.
2: شكرا لك يا سي مراد، تحياتنا. تحيه لفرحات علي اللي تبع فينا، يقول تحيه تقدير لكم ولكل اسره البرنامج. نجيب نجيب يقول دمتم مرجع للاناره بالتوفيق والنجاح، وتحيه وسلامي لكل الاسره وخاصه الاستاذ جعفر وبسمه. مستمعه كريمه تقول انا استاذه امل مستاجره شقه من مالك ودائما اعاني من ارتفاع فاتورتي الكهرباء والغاز والماء، علما انه العداد اللي بيناتنا عداد واحد. ندفع في نفس المبلغ مع مولات المول، يعني اذا فما 500 تقسمها هي وياها، هي 250 وهي
1: هو محل سكنه لكريتو.
2: كريتو اي محل سكنه، شق معي شق.
1: تسأل
2: تقول راهو ديما مع عقد انت مع الايجار، هي هما بلا عقد مع الايجار. قلت لك نعاني في الفوتره اللي هي غالي تقسم فيها معايا.
1: علاش ما تمشيش هي تصنع
2: علما واني قلت لك مانيش نسيق، مانيش نستهلك في الماء بالكيفيه كما نستهلك في مولات المو.
1: اي تنجم تمشي لستيك تطلب تدخل كونتور وحدها باش تكون معني امورها
2: عدد فردي،
1: عدد فردي. تحسب فيه الكميه نتاع اللي استهلكتها في الوحده.
2: كان استهلك 100 ليه كان 200 ليه
1: اكثر، هي كان اكثر من الملايكه كان اقل. المهم هي تبدا امورها واضحه.
2: واضح. نمشيو لايامنا. مرحبا
3: وبيك اختي ويك لاباس
2: يعيشك الله يخليك. شكرا لك على اتصالك. هذه اسره الاستشارات القانونيه، معك استاذتنا الكريمه الفاضله امل همامي. مرحبا. تسمعك مرحبا. وتعطيك اجابه لسؤالك تفضل.
3: بالله يا اختي لا نتكلم مثال.
2: اي أيه معك في المباشر احنا.
3: بالله يا اختي عندي راس المفتات تعب لي في النفقه.
1: اي
3: مطلقه من عام 2018.
1: باه عام 2018
3: اي 2018 اختي. يقعد خمسه سته شهور، يقعد عامين، يقعد ويصب لي شهرين ولا ثلاثه ويزيد يحب. تعبت ما لقيتش كيفاش نعمل. مشيت للمحامي تعبت، الشكايه اللي نشكيها ما تظهرش. تعبت ما نجمش، ما عنديش باش نمشي، لا نمشي لا نجي لا نعمل محامي لا نعمل حتى شيء.
1: باهي اخزر
3: ما عرفتش كيفاش نعمل اختي.
2: المحامي تنجموا تعملوا اعانه عدليه من المحكمه.
1: ما تستحقش هي في وضعيتها هي معناها. عطا نقول لك شنو تعمل انت كي باش تمشي للمركز تشكي، باش يقول لك لا برا امشي اعرض اعمل العريضه وكيل الجمهوريه. باهي تكتب عريضه في حتى شيء معناها تقول لي انت اتطلقت من الشخص هذا في تاريخ كذا وكذا. انت عندك صغار ولا؟
3: عندي وليد.
1: وعند الطفل مازال ما
2: بالغ مازال معاك
1: وصل سن الرشد.
3: باهي
1: اوكي. دونك انت باش تفسر وضعيتك كيما هي، معناها طلقت من تاريخ كذا وكذا، عندك ولدك عمره كذا وكذا، وانت راك طالبه النفقه. سامحني انت مو عندك انت معناها صدر الحكم نفقه والا في اطار قضيه الطلاق. في اطار قضيه الطلاق باهي تستند على الحكم هذاك نتاع الطلاق، تقول راهو صدر حكم نفقه في اطار قضيه الطلاق ليا انا والولدي، وراهو هو في الاشهر هذيا لازمك تحدد الاشهر اللي ما تدفعلكش فيهم في المده من كذا الى كذا، مش قاعد يدفع لي. تمشي تهز العريضه هذيا اللي هي عندها اولويه في اغلب المحاكم ديريكتوم، معناها النيابه تنظر فيها وتعطيك. تنجم حتى يعطيوك شكايه مباشره، معناها مش كيما العرايض الاخرين اللي تنجم تستنى شويه. هذا خاطر هي عندها صبغه معاشيه. دونك انت

0: تهز العريضه نتاعك وتدخل بها للنيابه العموميه اللي هاني قلت لك عندك امكانيه وانه يسلمها لك مباشره للمركز المختص. تمشي تهزها في ديك وتعطيهم العريضه, يعطيوه هما يكلموه, يعطيوه مهله, مش مهله كبيره, محاله جمعه جمعتين, سينو يهبط في الريسيرش.
1: بالله يا اختي راه محطوه في الريسيرش, عنده قوه, عنده قوه, هو كنوعيه قليل لما داني في مخه شوي ما يعرفش لا يبعث نسقه, لا يعرف يمشي يخلص, لا يعرف يمشي يخلص خوه ويبعث لي خوه, كان حب يبعث لي النسقه, حب ما حبش ما حبش ما يبعث ليش.
0: هاني قلت لك انت باش تشكي بيه توا, باش تشكي
2: تعمل عريضه توا.
0: اي تعمل عريضه, هو شنو هو توا مازال انت شاكيه كيفاش هبط في الريسيرش وانت تقول لي
1: المره اللي فاتت عندها شهرين التالي عندها شهرين التالي والشهر ونص التالي شكيت فيها على عامين اعطاني ثلاثة شهور بركه 6 ايام.
0: يا مدام
2: يمنى,
0: مدام يمنى اسمعني, هو راهو انت الاقرار نتاعك والموافقه نتاعك بالشهر هذاكم هما اللي زادوا عطاوه المنح المهله. انت كي يعطيك 3 شهور قل له لي انا ما نوافق, هي الكل لي خاطر انت قضيه اهمال العيال الدعوه هوني تسقط ويكون ما عندهاش معنى كي انت سيبون معناها تخلص
2: تاخذ الفلوس.
1: معني لا يا اختي تلزيت هزيت ما خاطر
0: هي فوالا
2: جي ظروف استاذه مرض تقطيت زاده تشري في ماكلتها وشرابها.
0: شو يا مدام يمنى انت كي توافق ب3 شهور هو باش يولي باش يتنحى من الريسيرش بيان سور خاطر انت وافقت عليهم وقبلتهم 3 شهور هذيك.
1: مشيت للمركز ما جبتش كان مشيت للمركز ما مشيت للمركز
0: نعرف هما ديجا هاني قلت لك اوكي يهبط في الريسيرش ما يتسيبش لا في المركز لكن بعد تعديت في المحكمة لا كي يدخل الحبس خاطر فيها عقوبة سجنية إلا ما أنت تقولها وعطاني وسبا
2: فهمت.
1: لكن مشيت بخسوني وقالوا لي برا مشي هزة ذوك واسكتوها وعطاكوها
0: هي أنت شو أنت نعرف اللي هي فما ساعات ظروف تحكم أما أنت كي تحب تخلص في فلوسك الكل لازمك تضحي. ما نقبل شيء أنا قدش بشي يكونوا 3 شهور كي تقارنهم انت بعامين كاملين ماكش ماخذه فيهم فلوسك. اي 600 كي انت تقارنهم بعامين كاملين دونك انت تضحي ترفض هكا 3 شهور وتقول له انا راني باش نعطيك مهله هاني انا انت خاطر انت سيده الموقف لهنا
2: تعطيني كافه المبلغ.
0: لا انت تقول للمركز قول لهم انا هاني باش نمكنه من شهر يلتزم بعد شهر باش يجي
2: المبلغ كاملا
0: يعطيوه المهله هذيك ما جاي وشراو يشد يعمل عقوبه سجنيه.
1: هو عطاني 600 وتعهد قال باش نعود نعطيك كل شهر تو عنده شهرين ما طب لي تلتو
0: انت شهرين جدد هذاكم راه ما يتحسبوش في القدم شهرين جدد هذاكم لازمهم مشكيه جديده.
1: اي
2: مطالب هو باش يعطيك ما تبقى من العميل
0: بيان سور هذاك مطالب بهم بالطبيعه.
1: هاي بالله يا اختي نزيد نسالك على حاجه جديده.
2: اي من
1: تفضل منين كنت عنده مشيت خرجت كاري ما معنا مشينا خرجنا كارين ومن بعد مشينا شرينا طريف تراب وشراه هو هذا شراه هو باسمه هو راه باسمينا شراه باسمه هو
0: فلوسه هو
1: وبنيناه بنيته انا بفلوسي هو شراه وانا بنيت نخدم نخدم
0: اوكي دوك هو شراه وانت عاونت تبني
1: اي عاونت ونخدم في الفلاحه ونجري ونكون ونقد بنيت وصلتها للصبه في الاخر نايا هما ظهروا لهم باش يطلقوني وهم مشوا كتبوها باسم امه
0: اي
1: كتبوها باسم امه باش انا ما نهزش منها حتى شيء.
0: اي
1: ماتت امه ماتت امه قعدت ورثه هي ما نعرفش توا كيفاش ما عنديش ما قعدش فيها حقنا حقنا اللي ولدي.
0: انت سامحني انت كي تزوجتوا بنظام الاشتراك في الاملاك ولا في ال
1: ما نعرفش تقريبا فراق في الملكيه ما
0: اشتراك دونك انت كيف طلقت معناه انتم اخذتوا الارض هذيك سكنيه دونك تدخل في اطار الاشتراك بالاملاك دونك انت العقد هذيك تنجم تعمل محاولة تمشي تعمل قضية في إبطال العقد هذيك تقول أنت باطل من الأساس. هو كيف كتبها باسم أمه كيف معناه في إطار عقد هيبة وإلا بيع هيبة
1: هو ما نعرفش كيفاش هو الرجل اللي عندي راق الليل المسكين ما يعرفش حتى القرايه مش قاري ما يعرفش حتى شيء.
0: انت لازمك تشوف شنو معناه كيفاش انتقلت الملكيه لأمه وتثبت وانه الانتقال نتاع الملكيه هذيك كان بعد حكم اطلاق وتثبت سوء النية متاع انتقال العمل هذيك الناقل للملكية، تثبت وأنه راهو العمل هذيك والعقد هذيك الناقل للملكية راهو الهدف متاعه الوحيد وأنه يحرمك من أنك باش تاخذ الحق متاعك، خاطرك أنت في إطار يعني عرست في صديق معناها في اشتراك بالملكية، دونك تحاول أنك تطلب في إطار قضية مدنية إبطال عقد الهبة.
1: والله ما نعرفت، هو راه كل شيء بيدخوه، هو راه ما يعرف حتى شيء.
0: شنو هو راجلك شنو اهليته كامله؟ ماهوش ناقص اهليه ولا حاجه باش
1: ناقص اهليه، مخ وحشيك مخ ومش قد مخ تاعك مخ ومش قد ما كنت داري عليه.
0: شو مادام شو فماش مادام فماش حكم تحجير ما فماش شكون مقدم عليه، دونك هو بالنسبه للقانون كامل الاهليه راه فهمت.
1: والله ما نعرف.
2: شكرا لك يا ليامنا، شكرا على الاتصال. نمشيو لخونا مولدي. مرحبا سي مولدي، اهلا وسهلا بك سي مولدي، انت على موجات الاذاعه الاولى في تونس الاذاعه الوطنيه في لقاء استشارات قانونيه. سي مولدي الو الو، مشيو لنا غم محمد الغول ترتيحه ونعود لمواصلة بقية تفاصيل هذا اللقاء وبقية تساؤلات السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء.

0: قويدر بودينا مرحبا.
1: اوكي
0: اي
2: اهلا مرحبا يا استاذ وبيك بالحاجات ويرحم والديك.
0: الله يخليك بفضلك. معك الاستاذه امل. شنو السؤال اللي تحب توجهه لاستاذتنا؟
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: شكرا يا سي مرحبا سي بودينا.
2: لا اخويا عندي محل كريه الواحد يخدم فيه في الخير. قعد فيه مده عامين ومره يخلص مره ما يخلصش.
0: اي
2: اخر وقت بعد العامين خلى لي 4-5 ملايين للساك و5 ملايين 4 ملايين لكريه. وشاف الليل سرق في الدوزان ومشى على روح.
1: سرقك في شنو بالضبط؟
2: هزو في الليل. ما انا هزو في الليل.
0: هو المعدات نتاعه ولا نتاعك انت؟
2: لما انا نتاع الخياطه نتاعه خلى لي كان الحيط انا.
0: المعدات قالت الخياطه
1: نتاعك انت نتاعه؟
0: لا نتاع اكيد المتسوق.
1: نتاع المتسوق.
2: مشيت شكيت بيه المحكمة حكمتنا باش يخرج. هو خرج هنا اللي مشي على روح.
1: ايه انت عملت دعوة استعجالية في الخروج لم يدفع. خرج وما خلصش. خرج ولم يدفع.
2: ما خرج وما ما خلصش وخرج من غير ما علمني ولا شيء. هز الليل دوزان ومشى.
1: باه انت تويكا يعني تحب على فلوس الكري وتحب على فلوس الكهرباء والغاز والماء.
2: يرحم والديك يا حاج بارك الله فيك.
1: باهي تمشي تعمل قضية أصلية باش تطالب بها بالفلوس متاع الكري وتهز الحكم الاستعجالي هذيك القاضي بالخروج إن لم يدفع كمؤيد للقضية متاعك وتطالبه بالمعاليم متاع الكري من المدة كذا إلى المدة هذي وبالنسبة لي والطالب زيادة كيف كيف في نفس القضية بمعاليم الكهرباء الغير خالصة تقدم فيهم الفاتورات اللي ما همشي خالصين وتطالبوا باش يعطيك الفلوس.
2: اللي عاشقتي هو اللي كاري امرأة وما عندها ما يثبت حتى شيء. ما عندهاش انا كاريلة بالكونترات وهي ما عندها.
1: امرأة ولا راجل انت اللي كاريل؟
0: انت سيقويدر بيني كاري المرأة والا راجل محل الخياط؟
2: كاري المرأة. كاري المرأة اختي. كاري المرأة والمرأة ما عندها ما يثبت حتى شيء لا دار لا كرام.
1: هي انت شو انت باش تطلبها وين تعرف عليه ما عندها حتى شيء؟
2: اوكي يمشي لحد الموافد. يمشي لحد الموافد ما لقاش عندها دار ولا حاجه ما يحجلها ولا حاجه.
1: انت شو انت كيفاش باش تحجزلها دونكو ما استصدرتش حكم؟
0: انت باش تعمل توا قضيه.
1: انت باش تعمل قضيه مدنيه في الاداء. انت باش تطلبها بالفلوس. انت معناها استبقت وانه هي ما عندهاش وحجزت وعملت وقديت. انت زدت ما عرفتش القضيه اللي باش تعمل بها. انت لازمك الساعه مبدئيا بشوي بالتدرج تمشي تضمن حقك تستصدر حكم فيه الفلوس اللي انت تطالب بهم. هذا بصفه مبدئيه. بعد باش تمشي تنفذ باش تحاول التنفيذ. كاين ما فماش تنفيذ باش تمشي تلتجا للطرق الاخرى باش تشوفوا ان عندي شي كونت بانكير عندي شي املاك. انت وين تعرف عندها املاك؟ وين تعرف شكون قال لك اللي ما عندهاش دار ولا ما عندهاش سياره ولا وين تعرف عليه؟ دونك انت ساعه مبدئيا تمشي ساعه تعمل قضيه باش تضمن بها حقك وبعد في التنفيذ بالمراحل ينجم يكون عند انت استبق تويك الاحداث.
0: شكرا لك ان شاء الله نورناك. تبدا بالقضيه الاصليه طلب فيها حكم الاستعجالي وبعد
2: حاجه بالله يفرحك عندي سؤال لك انت يا حاج.
0: تفضل سي قويدر.
2: لا حاج بدوبرو جعفر الربعاوي براس العزوز نمشي له للبيرو نتاعو يفرحك بلاص وليدك.
0: باهي الجمعه الجايه نطلبوك في الكواليس ويكلمك سي جعفر القاضي جعفر الربعاوي. شكرا لك يا سي قويدر ربي يبارك لك. نواصلوا مع تساؤلاتكم مع 71 844 404. ونذكركم انه اللقاء في شبكه خريف وشتاء 2026-2027 كل اربعاء باذن الله تعالى من الساعتين للاربع جزء نخصوه للتساؤلات العقاريه وجزء لتساؤلاتكم المدنيه اللي تشغل بالكم اللي تعانيوا منها في حياتكم اليوميه من اجل انه ننوروكم نثقفوكم نوعيوكم وندلوكم للطريق السليم والصحيح. سي صلاح مرحبا. غير موجود سلاح. باهي نذكر السادة المستمعين انه عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية ستشهد بعض الملاعب التونسية مواجهات مؤجلة في كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى التونسية حيث تقام مباراتين في تمام الرابعة بتوقيت تونس. الاتحاد الرياضي ببنقردان يقابل نظير النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب بنقردان الاصطناعي والترجي الرياضي الجرزيسي مع الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب مصطفى الدوري بيمي ودون جربة هكا واللي رجال مختار اللي مش تكون حاضرة معاكم في تمام الساعة الرابعة مساء منورتنا في الليكوليس. أهلا وسهلا بيك. أكيد النشاط الرياضي من اللي بدأت الشبكة الخريفية الشتوية سنة إدارية قضائية، سنة دراسية موفقة، سنة فلاحية، سنة رياضية، إن شاء الله يدور دولاب البلاد التونسية في القطاعات الكلها. نرجع للتليفونات، نمشي لنغم يا محمد وبعد نرجع لمواصلة اللقاء.

0: الثالثة زوالا وخمس واربعين دقيقة هنا بالإذاعة الوطنية التونسية. حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر بتوقيت مدينة تونس وما جورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والغفران والثواب أذنا لصلاة العصر بتوقيت مدينة تونس. رجعنا لكم للقاء استشارات قانونية ضمن شبكتكم الجديدة، إن شاء الله تكون مباركة على كل مستمعين الأوفياء. 26 و27 و2000 هذا العدد الأول، مع القاضي جعفر الربعاوي والأستاذة أمل همامي كل أسبوع، سوي على العقاري وسوي على المدني. ونختم بالمدخلة الفاضلة الكريمة برنية. يلا برنية، مرحبا.
2: مرحبا بكم، وربي يفضلكم وربي يعيشكم على البرنامج اللي ديما تعملوا فيه.
1: يعيشك يا لبر، شكرا ليك. احنا هوني من اجل خدمه التوانسه، من اجل انه نقدموا الخدمه الجليله للمواطن اللي يستناها من اذاعته الحبيبه. يا لبرنيه، شنو سؤالك؟ معك الاستاذه امل.
2: مرحبا استاذه امل.
3: عسلامة، مرحبا بيك، تفضل.
2: مرحبا بيك، عايش اختي، ربي يوفقك.
3: عايشك.
2: بداية أنا عندي أشكالية الدار. راجلي في توفى، مقبلنا يتوفى، بعث كتب تقول الهيبة. قلت له أنا ما
3: شكون تفضل ولدك؟ ولدك؟
2: ولدي قلت له يعني ما أنا ما يعني ما نحبش ما تكتبليش كتبها لولدك على على على موت على حياة أنا ولا هو أقسمتني.
3: إيه.
2: أكتبلهاش، وأنا كما يقولون عنده أخته. يعني حرم بنته يعني هو ديجا وكتبها يعني للولد.
3: ايه
1: ولده من زوجة اخرى.
2: خميس عليك يا
1: انت الزوجة الثانية برنية.
2: نعم.
1: وعندك منه بني.
2: عندي منه وليد.
3: وليد. انت يعني كتب لولدك انت وبنته اللي من المرأة الاخرى ما كتبلهاش، حرمها.
2: يعني
1: تحب ترجع حق لبني.
2: ليلى محمد رسول الله كني بعيد عليه يعني، وما ماش قيم بوها ملي تولدت ما تجيش الواحد.
3: دونك هو مشي يكتب بالولده اللي هو ولدك.
2: يعني كي مرض رقاني انا والولد يعني.
1: مازال يعملك في المشاكل يلا برنية؟
2: عاد يعمل في المشاكل. نصبر يعني انا ما نحبش نشكي بيه.
1: كل مره يخرجك من الدار ويطردك هكا ولا
2: نخرج
1: ساعات الانسان ساعات يتحرج يحكي في الكوليس.
2: حتى رمضان كامل في رمضان نمشي نتعشى في المائده. بعد ما بعد كتبه له دار ما كانش هو الجمله هكا. بعد هكا كتبت واحد فهمتني أختي، ما لقيتش نحب نرجعها ليا أنا، أسير بقيت نبيل من نخدم أنا فهمتني.
3: باهي، باش نحاولوا نشوفوا معناها حل. هو وقتاش كتب؟ هو مرض الساعة راجل قبل ما يتوفى.
1: مرض زوجك؟
2: أي عنده يعني كل القلب وحاجات.
3: باهي، وقتاش كتب له هو الدار؟ قبل ما يتوفى قداش؟
2: هو توفى من 2008.
1: 2008؟
3: وقتاش كتب له؟
2: كتبه قبل 2008.
1: وقت 7/6 عام 2006 فانا عام بالضبط
2: قبل 2022 فهمتني، قبل 22.
1: ليه انت قلت الرجل توفى 2008؟
3: هو راجلك وقتش توفى؟
1: وقتش توفى؟
2: توفى 22.
3: وقتش كتب له؟
1: 2008.
2: لا قبل 2022 يجي شهر 2021 ولا
3: كده. باهي اغزلي، انا علاش نسال فيك هكا؟ باهي، هو فات العام بين الكتيبه والوفاه والا لا؟
2: هيبه هي.
1: لا ما فهمتش. الهيبه عطاها قبل وفاته بعام.
3: اكثر من العام ولا اقل من العام؟
2: هكاك عام ولا اكثر من
1: قرابه العام واكثر.
3: شو كان اقل من العام تنجم تمشي تعمل قضية في الإبطال وتقول وإنه الـ الـ الـ الـ العقد هذيك تكتب في مرض الموت، على خاطر مدام راجلك مريض مرض يؤدي مباشر هو العمر بالله، ولكن فما أمراض معينة
1: تسمى مرض الموت.
3: مرض الموت. دونك كان أنت أحسب المدة قديش، ثبت بالكده كان المدة ما تتجاوزش سنة، نجم تمشي تعمل قضية في إبطال عقد الهبة هذيك وتستند وإنه راهو تم معناها عقد العقد هذيك إبرامه في مرض الموت.
1: واضح واضح يا البرنامج.
3: أيوة. عندك الحل هذا تنجم تستند عليه.
1: تطلب به الهيبه، كتب الهيبه.
2: قالوا ما قالوا ما تخرجش امك معك حاطت فول، وقال لي انا ما يخرجنيش يعني.
1: انت بقضيه
3: شو هو الهيبه؟ ما تنجمش تعمل رجوع، خاطر الشخص اللي قام بالهيبه هو يعمل رجوع بعد الجحود. فهمت؟
1: لا رزق بابن لا يعني وصل للفقر.
3: ايه فوالا ما فهم يعني كان جاي رجلك مازال حي وهو عمل فيك هكا، هو وقتها يمشي يعمل رجوع في الهبه خاطر فما جحود، على خاطر هو اشترد في الهبه وانه ما يعاملكش بطريقه خايبه وما يخرجكش. اما هو توفى، اللي قام بالهبه توفي، ما عندكش تويك الحل الا ما
1: الحل الوحيد
3: معناها تحسب انت، حاول باش تعرف
1: بصحيح
3: اي بصحيح لازم تحسب ما يفوتش العاء
1: وتعمل قضيه ابطال بمرض الموت، تعمل محامي.
3: اي محامي نيابة المحامي وجوبي على قضية مدنية.
1: قضايا مدنية. شكرا لك استاذتنا، شكرا لكل اوفيائنا المدخلين اللي كانوا حاضرين واثوا الحصة بتساؤلاتهم. الاسبوع القادم باذن الله نلتقي في العدد الثاني ضمن شبكة خريف شتاء 2026-2027 قسم الرياضة. اختنا رجال مختار باش تكون حاضرة في متابعة لكل المقابلات المؤجلة في كرة القدم، المنافسات اللي باش تدور هذا المساء، مباراتين بعد موجز الساعة الرابعة، متابعة رياضية شيقة لجمهور الرياضة. أجمل تحيات خونا محمد عبد اللطيف سيف وبسمة، تقول لكم إلى اللقاء، متابعة طيبة.

0: بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غدا الخميس افتتاح سنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها نحو 6000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. كما توفر هذه السنة التكوينية اختصاصات جديدة وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فتن العدسية.
4: نحفزهم الكل باش انهم يقدموا مطالب المنحه قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحه نتاعهم الكل. والسنه ان شاء الله فما حرص في وزاره التشغيل والتكوين المهني ان باش نرفعوا في قيمه المنحه. هو فما الينيومون مع وزاره التعليم العالي باش انها تمس برشا فئات، ودونك عندنا فيها جديد عن قريب ان شاء الله باش يصدر قرار جديد نتاع المنحه. صدنا قريب 13 مليار المنحه.
3: وكانت هذه مديرة خدمة المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فتن لاشهب التي أكدت في تصريح للإذاعة الوطنية ترفيع هذه السنة في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وتعميمها على أكثر عدد ممكن منهما. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رايدات بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج وليات الانتفاع به. هطول 108 ملم من الأمطار في سيدي حسون من ولاية نابل خلال 24 ساعة الماضية، والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية بعد ظهر غد تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. ختاما، وفي العالم، وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ قبل وقوع مزيد من الكوارث، وتؤكد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط أولوية إنسانية عاجلة. الحرس والثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم، وتزامن ذلك مع رصد تحليق مكثف للمقاتلات الأمريكية في سماء إربيل الشمالية العراق. تقارير استخباراتية تكشف تعرض قواعد عسكرية أمريكية في الخليج والأردن لدمار واسع جراء الضربات الإيرانية الدقيقة، مع تقدير الخسائر بمليارات الدولارات وعشرات الطائرات. ختاما، مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب الحربية ضد إيران، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى بكين لعقد محادثات مع نظيره الصيني لبحث خفض التصعيد في المنطقة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: رياضة وأهداف نقل مباشر. تصريحات
2: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
3: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الجديد على موجاتنا مع رياضة وأهداف اللي باش نتابعوا من خلاله والمباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. كما تعرفوا الكل الالتزامات الإفريقية للأندية التونسية على مستوى دوري أبطال إفريقيا مع النادي الإفريقي وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي مع ترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. اليوم في البرنامج بالنسبة للجولة الثالثة مباراتين باش نتابعوهم. المباراة الأولى في ملعب بنغردين الاتحاد الرياضي بنغردين ونادي رياضي الصفاقسي، وسيكون معنا بعد قليل في المباشر زميلنا محمد نبهان. والمباراة الثانية سيحتضنها ملعب مصطفى الدوري بميدون بين ترجي رياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري، ويكتمل النصاب بالنسبة للقاءات الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب غدا الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة في ملعب الهادي نايفر بباردو. الدربي بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، وسيكون زميلنا لطفي خالد غدا إن شاء الله في الوصف والتعليق، ومحمد الحبيب قويسم بشكون معكم إن شاء الله غدا في رياضة وأهداف. تحية كبيرة برشا لي محمد اللغول على مستوى تأمين هذا اللقاء فنيا وتقنيا، عبد اللطيف الصيد على مستوى تنسيق مختلف فقرات رياضة وأهداف، سيف طرابلسي على مستوى الإخراج الرقمي والتلفزي، وطاهر سوسية في القاعة الفنية. أكيد البداية ستكون مع جمال فريعة في ملعب ميدون بجربة ومحمد نبهان. ناخذ التوقيت والنتيجة في كل ملعب. محمد في بنغردين التوقيت والنتيجة.
4: مرحبا رجاء، 6 دقائق لعب وبضع ثواني في هذا الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد بنغردين.
3: شكرا لك محمد. جمال في ملعب ميدون جربة.
5: في ملعب مصطفى الدوري تحية ليك رجاء، 5 دقائق لعب وانطلاق الشوط الأول تعادل 0-0.
3: شكرا لك جمال. نذكر الموعد هذايا ينطلق الآن ويتواصل إلى غاية الساعة 7 مساء. حبيت قبل ما نعطي الكلمة للزملاء، نتيجة تخص منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد الأصغر اللي خاض اليوم مباراته الثانية في البطولة الإفريقية اللي دور فعالياتها بأبيدجان بالكوديفوار، وإن شاء الله بعد قليل بعد نهاية الأشواط الأولى بالنسبة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى يكون معنا مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم. منتخبنا الوطني التونسي حقق اليوم انتصاره الثاني أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 62-20 بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للأصغر في هذه المباراة الثانية في بطولة إفريقيا للأصغر لكرة اليد. وإن شاء الله أكيد مع الهادي جبنياني بعد نشرة 6 مساء سنتابع أيضا أجواء البطولة الإفريقية أكابر للكرة الطائرة والمباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي انطلاقا من الساعة 6 مساء. منتخبنا الوطني التونسي في مجموعته اليوم يواجه المنتخب الكينيا. العودة الآن إلى ملاعب كرة القدم، ملاعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والبداية بملعب 7 مارس ببنغردين. وناخذ ورقة المباراة مع محمد نبهان، مباراة اتحاد بنغردين وضيف النادي الرياضي الصفاقسي. مرحبا بك مجددا محمد.
4: شكرا رجاء، مرحبا بك ومرحبا كل السادة المستمعين من اختارهم الإذاعات لهذه الأمسية الرياضية. هذا هو ملعب 7 مارس بحي المطار ببنغردين اللي يحتضن لقاء ضيف مدينة بنغردين النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد بنغردين في 8 دقائق لعب و30 ثانية بالضبط 0-0 في مباراة جسمها العناصر التالية على الميدان. نبدأ بالفريق ضيف النادي الرياضي الصفاقسي اللي ينزل بعبد السلام الحلاوي في حارس المرمى، معاه علي معلول القائد، حمزة المسلوثي، يوسف حبشية، كيفن موديغو، ريان الدربالي، جاكمبي، غايت الصغير، غايت الصراعي، لوليندو، ومؤمن الرحماني. العناصر البديلة فيها محمد علي جمعية كحارس مرمى ثاني، محمد أمين بن علي، محمد صالح المهذبي، جمال موتيبا، محمد العبشي، هسامدو. تبع هذه الفرصة تمر جانبية، كانت فرصة من كرة ثابتة للاتحاد بنغردين وهي الفرصة الثانية في هذا اللقاء لحد الآن دون تسجيل. قلت جمال المرتبة محمد العبدي هاشم هدو اياد بالوافي محمد بن شير وديارة ايبوي يدرب الفريق سيد نبيل الكوكي. اتحاد بن قردان اليوم ينزل بلاش عبد الهماني، ايمن العمري، سالم تاج الاسلام، ودانيال اوبا، ادريس المحيرتي، نسيم شاشية، ادريس المحيرتي نسيم شاشية، غازي على عيادي هدف الفريق الجديد وقائد هذه المباراة، عبد الوهاب بخوش، صالح الحربي، كيسلينج رمضان، وأشرف بوراوي العناصر البديلة، ناجد فيها مختار العفاوي كحارس مرمى ثاني، مع فؤاد التيمومي، ياسين بن عبد الله، أنس بعطي، إياد تويس، محمد الحبيب يكن، قيس فديل، حمزة أبو بكر، ومحمد الشريف كمارا، وسفيان الحجوزي يدرب هذه المجموعة. يدير اللقاء السيد سيف الورتاني كحكم ساعة، يساعده كل من يوسف الجامي ووسيم الحناشي، الحكم الاحتياطي حسام بالعراس، وحكم البار حمزة زعيت ومساعد حكم البار السيد محمد بكير، التنسيق الإعلامي للثنائي أنيس السماعي ومحمد شندول، حضور جماهيري محترم على أساس أن المباراة تدور في وسط الأسبوع، نقل جميل يساعد جدا على ممارسة لعبة كرة القدم، ونحن أدركنا دقيقة 11 في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر إلى حد الآن.
3: شكرا لك محمد. مباشرة إلى جمال فريعة، مش بعيد عليك برشا في ميدون جربة. جمال، ناخذ من عندك ورقة المباراة. جمال تسمع فيها، فقط ملاحظة لزميلنا محمد نبهان، لأنه الحقيقة ثم برشا يعني ضجيج وأصوات يعني داخلها في ملعب بن قردان. نعرف يعني المنصة، إذا سميت منصة يعني للصحفيين، لأنه فماش منصة للصحفيين في الحقيقة، كل الزملاء بحذا بعضهم والأصوات تتداخل، فرجاء يعني إذا كان بإمكانك محمد الابتعاد قليلا، وإلا محمد الغول زميلنا التقني، نحاول نتعامل مع الظروف هذه والوضعية هذه باش نجمو نسمعوا جمال فريعة أيضا في ملعب ميدون جربة. تفضل جمال.
5: شكرا ليك. وكذا كما قلت تقريبا نلعب في 11 دقيقة، نلعب في الشوط الأول هنا في ملعب مصر بميدون، لقاء متأخر حسب جولة ثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة كرة القدم. تشكيلة الفريقين، الفريق الذهبي فريق الاتحاد المنصري في عاصمة محمد سليمان، ياسين العمري رئيس مشرف قائد فريق، ريان عزوز، يوسف بنكا، عثمان الثاني، هذه فرصة لك ترجع الكرة من دفاع الاتحاد المنصري، محمود غربال، يوسف الحارس، صلاح البرهومي، احمد بحصيده، شيم اسبري، احتياطيين كعارس احتياطي رامبس باس، محمد بوسعديه، بشير يعقوبي، سامي بوعلي، ريان بوقديده، مازن سلامه، نور الزمان الزموري، ابراهيم كاتياكا، عبد الرحمن بوزكانتا، المدرب رومان قليد البرتغالية. تشكيلة فريق الترجي الإدريسي، الفريق المحلي، حمزة غانم في حارس المرمى، مختار بن زيد، آدم الطاوس، لمجد الرزي قائد فريق، سامبا ضيوف، زيح شويني، دافيد روي، توري، عثمانو، قصاب خليق، خليق قصاب، كيباس ووي، وحمد العبيدي الاحتياطي كحارس احتياطي، وسيم مغزاوي، يسيل علي، صديق قدوس، جاسم بن كيلاني، صديق عبد القادر، ريان اسماعيلي، ابو جو، حازم بن حامد، هادي جرتيه مدرب منصف جاي. تكمل التحكيم كحكم ساحه الرئيس شبير ورداني، المساعد الاول ويسم هلت بمساعد الثاني الفهري بن حسين، حكم الرابع وتبت حكم تقنيه الفار فارس عبد الناوي، المساعد تقنيه الفار حسام طوع، مراقب الحكام مصطفى محفوظ، الحكم الموسقي الاعتماديين هادي كريسعيه وعبد الناصر زيفالا. كما قلت تقريبا نلعب في الدقيقة 12 و30 ثانية، التعادل دائما صفر مقابل صفر، فقط كانوا تقريبا لقاء متأخر لأن يعني فريق الترجي شارك في كأس الكاف وبعد ترشح أمام فريق جنفر السنغالي بعد انتصار في تايب الميري 3 مقابل 1، هزيمة في داكار هدف مقابل صفر، فريق الترجي ترشح الدور القادم يقابل ريال بوماكو في الدور الثاني يوم 16 أكتوبر 2026، وبعد أسبوع لقاء العودة في داكار في بوماكو.
3: شكرا ليك جمال. نرجع الى محمد نبهان وناخذ طبعا اذا كان ممكن محمد نبهان حاضر. محمد نرجع الى محمد نسمع فيك محمد. ناخذ اربع دقائق في كل ملعب. البدايه معك محمد نبهان في ملعب بن قردان. تفضل محمد.
4: شكرا. ونحن نقترب من ربع ساعة أول في هذا الشوط الأول. دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. هذه فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي للتوزيع على اليسار ويدخل الدفاع في المرحلة الأولى ويخرج بالكرة وكرة في التماس للنادي الرياضي الصفاقسي من جهة المدارج الفرعية التي يجلس عليها تقريبا بعض الأنفار ما تجاوزش 10-15 فرد جاءوا لمساندة فريقة من النادي الرياضي الصفاقسي. التماس من جهة المدارج كما قلت الفرعية. مرة أخرى نهنيه النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجليسي والنادي الإفريقي للتأهل للأدوار القادمة. وهكذا نريد دائما كرة القدم التونسية. هجوم لا يخلطش ما يخلطش. يتحول التماس إلى الجهة جهة المدارج الرئيسية. تماس للنادي الرياضي الصفاقسي بعد توزيع من دانيال أوبا ولكن ما يخلطش خازي العياجي ودمس المحيسي. وبالتالي تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. توصل الكرة حاليا للتنفيذ لريان الدربالي ولؤي الصرايعي ويدخل الدفاع في المرحلة الأولى. أوبا بواحد اثنين بالراس وأوبا من جديد غازي العيادي في وسط الميدان. التوزيع في العمق ويدخل الحان يدخل عبد السلام الحلاوي ينقذ الموقف. ياخذ كرة بين مدافعين ومهاجم الاتحاد الرياضي بن قردان. الكرة قصيرة وتصل لريان الدربالي وتشقص من جديد لأوبا من اتحاد بقدام رشيد جدا هذا اللاعب. واحد اثنين ولا اي صراعي والسرع على الكرة. ياخذ أوبا من جديد وتعود لغازي العيادي ويدخل الدفاع. كرة فضائية طويلة على مستوى وسط الميدان والهجوم سريع لنادي الصفاقسي. كيفن أوميدو يتحصل على رمي التماس من جهة المدارج الرئيسية في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردان. توصل الكرة للتنفيذ لريان الدربالي دائما في وسط الميدان ليوسف حبشية وتعود من جديد والتماس من جديد دائما للنادي الرياضي الصفاقسي. دائما للنادي الرياضي الصفاقسي تقريبا متر على خط وسط الميدان من جهة المدارج الرئيسية. وريان الدربالي دائما في التنفيذ الظهير الأيمن في هذه المباراة. ريان الدربالي كما كيفن أوميغو يصف الكرة لكن يخيب يوسف حبشية وشكم به في وسط الميدان. تبديل كامل للإشراف وين موجود لؤي الصرايعي ولولندو يرجع للتالي. وتبديل كامل لليمين لريان الدربالي لكن يدخل بالراس المدافع الاتحاد الرياضي بن قردان وتعود للؤي الصرايعي. يرجع هو رأية حامل قميص رقم 4 يوسف حبشية يبحث عن المساندة. يرجع الحارس مرمى عبد السلام الحلاوي يضغط عليه جريس المحيرسي ونسيم شاشية. نسيم شاشية ودانيال أوبا بالراس تعود الكرة توصل غازي العيادي أوبا ورأسية المحيرسي وتخرج فوت تماس. الكرة هذه المرة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا 4-5 أمتار على خط عصا الزاوية. التنفيذ للاتحاد الرياضي بن قردان لحامل قميص رقم 3 أشرف براوي الظهير الأيسر في هذا اللقاء. ثم يعاد التماس للنادي الرياضي الصفاقسي وريان الدربالي في التنفيذ. ريان الدربالي وتوصل أوبا مرة أخرى ممتاز استماس على الكرة توصل للتنفيذ ما يخلطش. نسيم شاشية ما يخلطش على الكرة. كانت فرصة جدية للاتحاد الرياضي بن قردان وتمر الكرة إلى 6 أمتار لصالح عبد السلام الحلاوي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. تتلافت ثنائية مع يوسف حبشية طويلة في وسط الميدان لكيفن أوميغو. كيفن أوميغو ما استرايح ياخذ الكرة ويخليها ريان الدربالي تحرك تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ريان نفسه المشتول يرجع الكرة للاعب ويأخذ الكرة. تبدو هناك مخالفة بالفعل بخاصة بالفعل شمع عملية دفع توصل الكرة التنفيذ سيكون لأشرف براوي الظهير الأيسر لا يخليها لغازي العيادي قائد فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. غازي العيادي يرجع ورائية بخوش لأشرف براوي. أشرف براوي نحن نلعب الدقيقة 19 جمال في هذا الشوط الأول دائما صفر مقابل صفر بين
5: ملعب مصطفى الدوري رجاء. ملعب مصطفى الدوري
3: تفضل جمال.
5: ملعب الدوري رجاء
3: تفضل جمال.
5: شكرا ليك. ضربة جزاء الاتحاد المنستيري في الدقيقة ضربة الجزاء في الدقيقة 18 و30 ثانية. ضربة جزاء الاتحاد المنستيري بعد تمرير أكيد من محمود غربال داخل منطقة الجزاء شيء من الجبالي أحمد بحصيدة يعرقل والحاكم سفيان الورتاني يعلن عن ضربة جزاء لفريق الاتحاد المنستيري تقريبا في الدقيقة 18 و30 ثانية تنفيذ باش يكون أكيد في الحين. ثم حوار بين لاعبي فريق الترجي الجرسيسي وفريق والحكم سفيان الورتاني أكيد طبيعي جدا. ضربة الجزاء حمزة الغانمي من حراسة المرمى حمزة الغانمي مسجل في ضربة الجزاء فريق الاتحاد المنستيري. نشاهد اللاعب رقة صلاح المرهومي أو شيم الإجباري على كل حال من سينفذ ضربة الجزاء في انتظار حكم سفيان الورتاني مازال في حديث مع فرج عبد اللاوي في غرفة الفار. بالفعل أكيد نشاهد الحكم مازال في غرفة الفار مع فرج عبد اللاوي أو قد يوجه أنذار. على كل حال سفيان الورتاني يوجه الأنذار الأول رقم 29 على ما أظن. على كل حال تسمت من رقم وضربة الجزاء أحمد بعصيدة. على كل حال أرقام الاتحاد المنستيري رجاء ما مش واضحين معناها 100%. على كل حال أحمد بعصيدة احنا نمشيو بالقائمة الطويلة وبالقامة. أحمد بعصيدة وجه لوجه حمزة الغانمي. أحمد بعصيدة تنبيه من الحكم سفيان الورتاني على حمزة الغانمي وأكيد ننتظر في ضربة الجزاء لفريق الاتحاد المنستيري. ما زالت الحكم ينبه اللاعبين الخروج بمنطقة الجزاء. حكم بشعر التنفيذ لأحمد بعصيدة. أحمد بعصيدة تقدم ويفتتح النتيجة في الدقيقة 19 في الدقيقة 20 هدف مقابل صفر الاتحاد المنستيري أمام الترجي الجرجيسي. أحمد بعصيدة في الدقيقة 20 يفتتح الجزاء لفريق الاتحاد أمام الترجي الجرجيسي. بس ترجع على الكرة الحكم سفيان الورتاني أكيد يدعو لاعبي الاتحاد المنستيري بالعودة بسرعة بعد فرحة الهدف أكيد والعودة للعب. على كل حال مقابل الصفر ترجع على الكرة فريق الاتحاد الجرجيسي. كما قلت لقاء متهم وتذكير دائما لكل السادة المستمعين عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية الإذاعة عن فريق الترجي. اللقاء متأخر بوسام شاركته في كأس الكاف والترجي حتى القادم أمام فريق ديال السنغالي ذهابا في ملعب تيمبيلا 3-1 وهزيمة هدف مقابل صفر في تكار. وهيك يترجح الفريق سيواجه رياض باماكو المالي يوم 16 أو 17 أكتوبر بملعب التيمبيلا ولقاء العودة بعد أسبوع باش يكون في العاصمة المالية باماكو. ترجع للكرة لفريق الاتحاد المنستيري تمرر للكرة من بوشيبة ترجع للكرة من رعد تتقصى للكرة وسط الميدان ترجع من جديد للاتحاد المنستيري. ريان عزوز ريان الكرة طويلة يبحث عن محمود غربان ورمي التماس لفريق الترجي الجرجيسي. تنفيذ للكرة تنفذ للكرة بسرعة رمي التماس تمشي للكرة طويلة من المدافع ضياء شويني. ضياء تمشي لزفيدروي يرجع ضياء شويني ترجع الكرة من سيام جبالي تقسم من جديد لفريق الترجي. ترجع الكرة أحمد بعصيدة. أحمد بعصيدة ممتاز هذا متوسط خير قصاب خير قصاب خير قصاب خير قصاب حمدي العبيدي ممتاز ممتاز التدخل من يوسف أو عثمان دياني. عثمان دياني بعد الكرة ترجع من جديد الفريق الترجي ممتاز دافيد دايروي أو كيفا سوي تمشي الكرة الفريق الترجي وسع الكرة تخبط جزاء يخرج ممتاز ممتاز كاي بعد الكرة وبنجا عفوا بنجا بعد الكرة ترجع من جديد فريق الترجي من بنزيد يوسع الكرة بعد حمد العبيدي والكرة ضربة ركنية ممتاز الكرة وممتاز التوزيع على ضربة ركنية للترجي الجرجيسي. مباراة جميلة لحد الآن مباراة سخونة أكيد، وكما تستمعون على موجات الإذاعة الوطنية.

0: كبير عن فريق الجزاء محسن تاع النتيجه لفريق عاصمه البتراجة.
1: شكرا لك جمال. نرجع لك محمد في بنقردان.
2: 25 دقيقة الآن في هذه الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة ولا أيضا على مستوى عناصر الفريقين، باقي 0-0 في مباراة حية، مباراة أنيقة، مباراة جميلة تليق بمستوى الفريقين إلى حد الآن. كل فريق يريد الوصول إلى شباك الآخر، خاصة للأمانة أكثر الفرص كانت للاتحاد الرياضي بن قردان لكن أخسرها كان للنادي الرياضي الساقطي. وكيغن أوميغو كان قريب برشا من افتتاح النتيجة براسية عندما كان وجه لوجه مع الحارس الأسعد الهمامي، لكن كرة تمر عالية فوق القائم الأفقي. هذا شو هجوم سريع، كيسلينغ ممتاز، غازي العيادي، ناسيم كاشية على جال يوزع، وغازي العيادي كيف سيتصرف بهذه الكرة؟ هجوم خطير جدا للاتحاد الرياضي بن قردان، يدخل الدفاع ويضرب الكرة في كيسلينغ وتخرج تنهز لصالح النادي الرياضي الصقي. يتنفر بسرعة لؤي ترايح لؤي وياخذ ذلك كيسلينغ، 1-2 معنا سيف شاشية، يسقط حكم يقول ما ثماش مخالفة، وتعود الكرة إلى الحارس عبد السلام الحلاوي، خرج اليسار يمشي الكرة علي معلول، علي معلول على الجهة اليسرى، 1-2 وفي وسط الميدان حامل القميص رقم 7 غيث الصغير القادم من النادي الافريقي، غيث الصغير يخرج اليسار لترايعي من جديد، وهجوم خطير للنادي الرياضي الصفاقسي، والمخالفه مخالفه على خط منطقه العمليات من الجهه اليسرى، وتم ورقه صفراء لمدافع الاتحاد الرياضي بن قردان. المخالفه للنادي الرياضي الصفاقسي في مكان طيب جدا، اقول دائما لمن يحسن ترتيب الكرات الشابه علي معلول دائما الاخصائي لتنفيذ مثل هذه الكرات الثابتة وحركية كبرى داخل منطقة العمليات. تقريبا 3 لاعبين فقط خارج منطقة العمليات من النادي الرياضي الصفاقسي بدون اعتبار الحارس عبد السلام الحلاوي واللاعبو اتحاد بن قردان كلهم في الدفاع. بطبيعة الحال الكرة ثابتة خطيرة، خاصة عندما يكون المنفذ اسمه علي معلول اخصائي في تنفيذ مثل هذه الكرات. تتحط الكرة في مكانها والحكم يقوم بربما احيانا التمليه على بعض اللاعبين للالتزام بالامطار القانونيه، وسيعطي الان اشاره التنفيذ. علي معلول امام الكره ينتظر اشاره الحكم، يعطيه الاشاره التنفيذ ممتازه من الحارس بقبضه يده، ولكن تبقى خطوره على دفاع اتحاد بن قردان اللي يتحصل على مخالفه بعد سقوط احد مدافعي الاتحاد الرياضي بن قردان، وبالتالي المخالفه لصالح الاتحاديين. الى حد الان كما قلت المباراه فيها كل شيء، ننتظر الاهداف فقط سواء من هذا الجانب او من ذاك. الحكم يطمئن على صحه اللاعب اشرف بوراوي على ما اعتقد اللي سقط على ارضيه الميدان على اثر هذه العمليه، يقوم لباس والحمد لله، وسيستأنف اللاعب بتنفيذ هذه المخالفه. نذكر ان هذه المباراه لحساب الجوله الثالثه مؤجله لالتزامات الانديه التونسيه في المسابقات القاريه، والتنفيذ سيكون للاسعد الهمامي قيد الفريق. الاسعد الهمامي نصف طائره ومباشره في التماس، في التماس للنادي الرياضي الصفاقسي تقريبا متر على خط وسط الميدان، والتنفيذ دائما لريان الدربالي. النادي الصفاقسي للأمان قبل اللعب في تقريبا العشر دقائق الأولى ثم خرج من مناطقه وأصبح يهدد بشكل فعلي دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردان. دانيالو باب الراس، 1-2 الغازي العيادي، ويسقط نسيم شاشية، الحكم يقول ما ثماش مخالفة، ويدخل علي معلول على الجهة اليسرى يبحث عن المساندة، 1-2 بينه وبين الصراعي علي معلول، ويخرج أوميغو ولكن يدخل الدفاع، يخرج الكرة في التماس تماس من جهة المدرجة الفرعية لصالح النادي الرياضي الصقسي.
1: في توقيت محمد،
2: في توقيت 29 دقيقة لعب وبضع ثواني، اقتربنا من نصف ساعة أول هذا الشوط الأول. دائما 0-0 بين الاتحاد الرياضي بن قردان وضيفه النادي الرياضي الصقسي.
1: شكرا لك محمد. نرجع إلى جمال فريعة في ملعب ميدون مباراة ترجي الجرجيسي وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. جمال،

0: شكرا لك رجاء، كذلك نعود في دقيقة 29 من هذا الشوط الأول. دائما تقدم فريق الاتحاد المنافس هدف مقابل صفر، هدف سجله اللاعب أحمد بوحسين، هدف ضربة جزاء في دقيقة 20. ترجع الكرة طويلة من دفاع الاتحاد المنافس، اللاعب ياسين العمري، تبقى الكرة لفريق الاتحاد وضربة المخالفة، ضربة المخالفة يقول الحكم سفيان الورتاني لدفاع فريق الاتحاد المنستيري بعد تدخل سامبازيوف. هذا اللاعب تألق أكيد كثيرا خاصة في الخط الخلفي لدفاع الاتحاد الجنسي، بس ترجع الكرة بالمخالفة، ضربة المخالفة لفريق الاتحاد المنستيري في التنفيذ، رائد بوشنيبة في تنفيذ ضربة المخالفة، ينفذ الكرة طويلة، البحث أحمد بوحسين دخل سامبازيوف. خليل القصر وصل الميدان، كيباسوي يرسل المختار بن زيد، والتدخل ممتاز، تدخل ممتاز، التدخل من ياسين العمري، يحط الكره رمي التماس لفريق لا تنفذ الكره بسرعه، ترجع من جديد من الدفاع ياسين العمري، ياسين يبحث عن سيما الاجبالي في وسط الميدان، الكره يتدخل ممتاز ممتاز، دافيد بروي يمكن المخالفه، الحكم يكون الانذار، الانذار الانذار لفريق لاعب اتحاد المنستيري بعد تدخل حمدي العبيدي وضربه المخالفه من خارج منطقه الجزاء. الى حد الان انذار بانذار، تعادل في الانذارات اكيد، والنتيجه هدف مقابل صفر. دائما للتذكير لكل من التحق بنا الان على المباشر لمستمعينا الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، والانذار لمدافع فريق الاتحاد المنستيري. على كل حال كما قلت سأتثبت من صاحب الانذار على قد يكون ياسين العمري او لاعب ريان عاشور. على كل حال الارقام مش واضحه للاتحاد المنستيري، سنتثبت صاحب الانذار. ضربة المخالفة لفريق الترجي في تنفيذ خليل القصاب، وايضا مختار بن زيد في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الترجي الجرجسي هنا في هذا الملعب الجميل، ملعب مسلم الدوري كما قلت، ان فريق الترجي يستقبل ضيوفه هنا في هذا الملعب الجميل.
1: تفضل محمد. تفضل محمد.
2: هدف جميل جدا للنادي الرياضي الصفاقسي، دقيقة 32، تسديدة قوية جدا من لوليندو من خارج منطقة العمليات، تستقر على الجهة اليسرى للحارس مشعد الهماني، ويعطي الأسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل صفر للوليندو من النادي الرياضي الصفاقسي.
1: شكرا لك محمد، نرجع لك جمال.
0: شكرا لك محمد، شكرا رجاء، شكرا لكل المستمعين الكرام. ترجع الكرة من جديد لفريق الاتحاد المخالفة، مشات بدون عنوان برمية 6 أمتار، بس ترجع الكرة بمخالفة فريق الاتحاد المنستيري، المخالفة الاتحاد المنستيري، ننتظر تنفيذ ضربة المخالفة، حضور جماهيري متوسط العدد هنا ملعب مسلم الدوري، وتذكير أيضا لكل المستمعين الكرام، تسديد الكرة، تسديد الكرة ويسير بها من شيم الاجباري، تمشي الكره 6 امتار كما قلت. تذكير فقط انه غدا الجلسه العامه العاديه لفريق الترجي، ما ثم حتى قائمه كي جلسه عامه انتخابيه، لكن ما ثم حتى قائمه، سيتم غدا عقد الجلسه العامه العاديه وتلاوه التقرير الادبي والمالي لفريق الترجي، وايضا ممكن تعيين هيئه تسييريه لفريق الترجي. ترجع الكره في وسط الميدان لفريق الترجي الجنسي من توري، توري يبحث عن كيباسوي، كيبا يتدخل على اللاعب عثمان دياني، ترجع من جديد لاحمد بوعسيده، والتماس لفريق الترجي الجرجسي، رمي التماس تتنفذ الكره بسرعه من اللاعب ادم اللطاوس، ترجع من جديد برمي التماس من جديد لفريق الترجي الجرجسي. كما قلت الى حد الان الفريق الاتحاد متقدم مقابل صفر، هدف دقيقه 20 ضربه جزاء، احمد بوعسيده يفتتح النتيجه، وضربه المخالفه لفريق الترجي الرياضي الجرجسي تقريبا في توقيت نلعب دقيقة 30 رجاء، ودائما تقدم الضيوف فريق عاصمة الرباط، هدف مقابل صفر أمام الترجي في دقيقة 20، أحمد بوعسيدة عن طريق ضربة جزاء.
1: شكرا لك جمال، نرجع لك محمد في بنقردان.
2: شكرا رجاء، شكرا جمال، شكرا لكل الساده المستمعين. 34 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، الاسبقيه تصبح للنادي الرياضي الشرقي هدف مقابل صفر بفضل هدف جميل جدا كان تسديده على الطائر من خارج منطقه العمليات للندو اللي يعطي الاسبقيه لفريقه للنادي الرياضي الشرقي. هذه مخالفه ايضا في منتهى الخطوره للنادي الرياضي الشرقي. علي معلول في التنفيذ دائما، علي معلول يستقبل الشارع في اخر لحظه يتمكن الاسد الهمامي من انقاذ الموقف بقبضتي يديه، كانت خطيره جدا لكن ما كانتش قويه ربما ذاك علاش الاسد الهمامي يتمكن من انقاذ الموقف. يتعكس الهجوم من جديد للنادي الشرقي والتماس للاتحاد، تماس للاتحاد الرياضي ببن قردان، تماس للاتحاد الرياضي ببن قردان من جهه المدارج الفرعيه. اسلام تاج الدين سالم، تاج الاسلام سالم ينفذ ويتدخل كيفن من نادي الرياضي الشرقي، ثم تعود ما سماش متابعة، ثم الحارس الأسعد الهمامي، الأسعد الهمامي اللي يحمل شارس القيادة. احنا سلمت إلينا في ورقة المباراة القائد غازي العيادي، لكن اللي يحمل شارس القيادة شفناه الأسعد الهمامي حارس مرمى الاتحاد الرياضي ببن قردان. على كل هو قائد الفريق اليوم في هذه المباراة. التماس لأشرب براوي الظهير الرئيسي لاتحاد بن قردان، أشرب براوي من جهة المدارج الرئيسية لدريس المحيسي، دريس المحيسي أو غازي العيادي، توا دريس المحيسي تخرج الكرة التماس للاتحاد دائما وتتقدم الكرة نحو مناطق النادي الرياضي الشرقي. التنفيذ لأشرب براوي، أشرف براوي لدريس المحيسي ياخذ الكرة، ممتاز دريس، ثم تعود لكيغسلينغ وأوبا، تبديل كامل لليمين، ثم علي معلول ياخذ الكرة بالراس، والهجوم دائما للاتحاد الرياضي ببن قردان، وتوصل الكرة لليسار الترايعي، الترايعي على الجهة اليسرى للنادي الرياضي الشرقي، يعكس الهجوم ورايا مرفوعة، ثم رايا، ثم رايا من مشاهد الحكم الأول يوسف الجامي. يوسف الجامي يرفع العلامة أو يشير إلى وجود لاعب من الاتحاد الرياضي بن قردان يتوجه على أرضية الميدان، مش عملية تسلل لكن أراد أن يوقف اللعب لإسعاف اللاعب اللي بقي فترة زمنية طويلة نسبيا على أرضية الميدان، ولابد صحة اللاعبين طبعا فوق كل اعتبار. الحكم يتمنى على صحة اللاعب ايضا بكل روح رياضيه. عسلان الحلاوي يساعد اللاعب للقيام لكن يتلقى الاسعافات الاوليه، والحكم يشير الى نقله الاسعاف بالدخول لاسعاف اللاعب خارج ارضيه الميدان. ان شاء الله يكون لاباس، ودريس المحيسي على ما اعتقد ان شاء الله يكون دريس المحيسي لاباس في هذه اللقطه، و المشرف يشير بالاسراع بالدخول، تبدو ان الاصابه شيء ما بليغ، ان شاء الله يكون لاباس. وكي تربح الوقت نجم نحاولوا الملعب جربة ميدون.
1: شكرا لك محمد. وهو كذلك نرجع إلى جمال فريعة في ميدون جربة.
0: شكرا لك رجاء، وشكرا لمحمد ولكل السادة المستمعين عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية الدرب التركية. نلعب في توقيت 36 دقيقة لعب 37 دقيقة في الشوط الأول، ودائما التقدم الاتحاد المنافسية مقابل صفر. أحمد بوحسين دقيقة 20 عن طريق ضرب الجزاء، ضربة ركنية لفريق الاتحاد المنستيري في تنفيذ ضربة الركنية، ياسين العمري في تنفيذ الكرة، أكيد ننتظر للتنفيذ الحكم. سوفيان الوقتين نبع المدافعين مواجبين أكيد ويقولهم أنا موجود، أنا حكم الميدان وأنا صاحب القرار. أكيد أنت صاحب القرار سيدي سوفيان الوقتين. تنفذ الكرة دخمة قلزة، تنفذ الكرة عالية ترجع من الدفاع، كان تقتيل دفاع للتنجيسي، ممتاز سامبازيو بعد الكرة، كانت الكرة من عثمان الجاني، تمشي الكرة بسرعة، حمدي العبيدي، حمدي العبيدي، حمدي العبيدي، ضرب الجزاء، الحكم ماذا يقول؟ مضرب اللعب، يقول ما ثمش مخالفة. على كل حال سقوط حمدي العبيدي، الحكم سفيان الوتالي يقول وصل اللعب، والمضاربة أكيد مخالفة دخل منطقة الجزاء. على كل حال هناك الفار، هناك فرج عبد اللاوي، واحتجاج أكيد تقريبا كما نقول انه حقيقه كانت فرصه خطيره، والمراوغه الممتازه للمدافع من ياسين العمري وراوغ ايضا في رائد بوشنيبه، ثم دخل عرقي دخل منطقه الجزاء والحكم الكروس اللعب شويه وثاني اكيد متوقف اللعب هنا في العاب مصطفى بدوري اكيد بانتظار بانتظار اكيد هل هناك العوده تقنيه الفار ونشاهد في صفين والثاني مع اكيد في خطاب وحوار مباشر مع فتح عبد اللهوي في تقنيه الفار اكيد ماذا سيكون القرار اكيد ينفع اكيد على كل اللاعبين كما قلت في الدقيقه 37 دقيقه 37 كان هجوم معاكس وبالصوره الاذاعيه تبريره كانت ممتازه من اللاعب او اللاعب دافيد روي اللي مرر الكره مباشره لحمدي العبيدي خطير حمدي العبيدي ويراوغ كما قلت بثلاث مدافعين ويعرقل والحكم يقول وصل اللعب على كل حال مازال متوقف اللعب اكيد لكن يمشي ملعب الجردان ثم اطلب الخط مباشره ما هو قرار الحكم بعد استشاره اكيد وبعد الحديث مع تقنيه الفار فرج عبد الله.
1: شكرا لك جمال. قبل ما نرجع إلى محمد نبهان في ملعب بن قردان، كما تعرفوا تونس تستضيف خلال هذه الأيام البطولة الإفريقية للكرة الطائرة أكابر، اليوم الموعد مع الجولة الثانية بالنسبة لمختلف المجموعات، فوز نيجيريا على تشاد بثلاث أشواط نظيفة وفوز رواندا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد، غامبيا ستواجه المغرب، تونس كينيا، إفريقيا الوسطى الكاميرون، هذه ثلاثة مباريات المتبقية في برنامج هذا اليوم الثاني بالنسبة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة. بعد مباراة اليوم نذكر منتخبنا الوطني التونسي سيركن للراحة أربع أيام قبل العودة للمواجهات في هذه البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، وأكيد تفاصيل أكثر جينا بعد حين إن شاء الله مع زميلنا الهادي الجبنياني اللي سيكون على الموعد في مباراة تونس وكينيا. العودة الآن للوصف والتعليق مباشرة في ملعب بن قردان مع محمد نبهان من جديد. العودة لمباراة اتحاد بن قردان ونادي رياضي صفاقسي، الكلمة ليك محمد. محمد نبهان، محمد
2: نسمع فيك رجال.
1: جمال ايضا جمال
2: بن قردان
1: نسمع فيك محمد. لحظه محمد نرجع الى جمال، تفضل جمال.
0: فقدت الحكم سفير وتالي بعد تقنيه الفار اكيد ترجع الكره برميه التماس لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي ولا وجود مخالفه اكيد داخل منطقه الجزاء. تفضل محمد اكيد.
1: شكرا لك جمال، نرجع لك محمد تفضل.
2: شكرا. 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، أسبقية دائما للضيوف، هدف مقابل صفر بواسطة هدف ليلندو في الدقيقة 32، لكن جريس المحيرسي في الدقيقة الأخيرة أضاع هدفا لا يضيع، اجتماع راسي على اشتباك خالية يخرج الكرة 6 أمتار، يعني ربما بعض الفرص تسجيلها أصعب بكثير من إهدارها، توصل أو إهدارها أصعب من استغلالها عفوا، وهدف لا يضيع للأمانة. جريس المحيرسي أخطأ على كل كرة قدم هي بتفتحها الأخطأ، تبقى النتيجة لحالها بقية الضيوف هدف مقابل صفر، والتماس لنادي رياضي صفاقسي ريان الدربالي في التنفيذ، ريان الدربالي ينفذ لؤي الترايعي، لؤي الترايعي ممتاز للحركة الفنية اللي قام بها لكن يتحصل على مخالفة، سمع عملية دفع مخالفة لصالح نادي رياضي صفاقسي تقريبا زوج أمتار على خط وسط الميدان، ريان الدربالي في التنفيذ، تقريبا كل المخالفات على الجهة اليمنى لريان الدربالي، تبديل كامل لليسار وين موجود اللاعب مؤمن الرحماني وتماس يتحول للاتحاد الرياضي في بن قردان لتاج الإسلام وصراع على الكرة والتماس من جديد للاتحاد الرياضي في بن قردان مع التقدم في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، دائما تاج الإسلام في التنفيذ على الجهة اليمنى، تاج الإسلام يبحث عن المساندة يلقاها في نسيم شاشية لكن يدخل علي معلول بكل خبرة وتوصل الكرة حاليا في وسط الميدان غازي العيادي بالرأس، غازي العيادي هداف الفريق في المباريات الأخيرة، غازي العيادي وتوصل الكرة، الحكم يقول مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي من جهة المدارج الفرعية، مباراة متوازنة للأمانة فيها فرص فنيا فيها اندفاع فيها تقريبا كل شيء حتى الاهداف شفنا هدف ماذا بينا بالتسحال ما زال نشاهدوا عديد الاهداف سواء من هذا الجانب او من ذاك لان نكهة كرة القدم هي تسجيل الاهداف توصل الكرة حاليا تسحب في مكانها وعلي معلول دائما وراء هذه الكرات علي معلول لتنفيذ هذه المخالفة على يسار هجوم النادي الاصفاق في العمق والحارس سهولة يقول أسمعش متابعة الحارس بيديه لأشرف براوي أشرف براوي يعكس الهجوم لتحاضر رياض بن قداد يدخل وسط الميدان لأوبا دانيال أوبا غازي العيادي غازي يرجع ورائية لتاجي الإسلام تاجي الإسلام لأشرف براوي من جديد أشرف براوي على الجهة اليسرى أشرف براوي يتوغل على الجهة اليسرى ادريس المحيرسي ادريس المحيرسي لكن تم الدفاع يخلي الكره تخرج الوايد الوايد 6 امتار لصالح النادي الرياضي الصقي وعبد السلام الحلاوي في عقله يضع الكره في مكانها لاستئناف اللاعب بتنفيذ رميه المرمى او ضربه المرمى عبد السلام الحلاوي يبحث عن المساند يخيل التسديد في العمق تجتاز خط وسط الميدان ممتاز العمل ويدخل الدفاع عفوا كانت فرصة خطيرة لتضعيف النتيجة للنادي الصفاقسي لكن يدخل الحارس بالرجل خارج من منطقة العمليات ويبعد الخطر ويتعكس الهجوم للاتحاد الرياضي ببن قردان مباراة حية هجوم بهجوم دانيال أوبا يبدل اليسار أشرف براوي أشرف براوي لرمضان كيشلينغ رمضان يرجع لورائية لأشرف براوي كيشلينغ رمضان براوي من جديد تبادل كروي قصير
1: في توقيت محمد نذكر وأنه الحكم أضاف 4 دقائق في الشوط الأول في ملعب بن قردان هكا محمد
2: الحقيقة لم نشاهد
1: أنا شاهدت عبر التلفزة شاشة التلفزة شاهدت وأنه الحكم رفع 4 دقائق الحكم الرابع
2: عندي انتهى ولكن الوقت البديل كما قلت 4 دقائق بالفعل 4 دقائق بديلة في هذا الشوط الأول
1: شكرا لك محمد تفضل جمال
0: شكرا ليك في ملعب بدون اكيد الحكم الرابع فاجئني باللوحه الالكترونيه على كل حال كما اضاف وقت بديل ووصل التعليق حتى ينتهي المباراه نلعب في الدقيقه 45 زائد 1 منذ قليل حمدي العبيدي خطير حقيقه ممتاز جدا حمدي العبيدي يتوغل منذ قليل ويعرقل داخل منطقه الجزاء
1: جمال قداش اضاف الحكم بلدي. قداش اضاف الحكم في ميدون
0: فاجئني الحكم الرابع حقيقه الرجاء فجأة الحكم الرابع في الوقت البديل سأوصل تعليق حتى تنتهي
1: باهي باش نعطيك انا باش نعطيك شويه وقت جمال باش نعطيك شويه وقت ثبت لنا في الاوراق الصفراء لانه الى حد الان ما عطيتنيش الاوراق الصفراء اللي وزعت في الشوط الاول لمن وكذلك ثبت في الوقت البديل في الشوط الاول ونرجع لمحمد نبهان نكمل معاه الدقيقه الاخرانيه في انتظار وانه تعطيني المعلومه الصحيحه في ملعب ميدون جربه تفضل محمد محمد نبهان في بن قردان محمد نبهان ما نعرفش ما يسمعش فيه محمد نبهان في بن قردان نرجعوا له بعد
2: فيك رجاء نسمع فيك رجاء
1: نسمع
2: فيك رجاء
1: تفضل محمد
2: شكرا قلنا تسديده بعيده باش غير مؤثره نلعب دقيقه ثالثه في الوقت البديل ودائما مسبقيه النادي الرياضي الصقي هدف مقابل صفر إلى حد الآن مع الإشارة من الحكم كما قلت أضاف 4 دقائق في هذا الشوط الأول ولكن لا تغيير في النتيجة لحد الآن بقيت الضيوف النادي الرياضي الصقسي بهدف ليندو في الدقيقة 32 من هذا الشوط الأول توصل الكرة حاليا لكيشلينغ وكما عطاير كما جات الكرة وتمشي الوايد الوايد للتماس للنادي الرياضي الصقسي للنادي الرياضي الصقسي تماس من جهة المدارج الرئيسية أيضا نتحدث عن الورقات الصفراء هنا تاج الإسلام من اتحاد بن قردان كان مخالفة واضحة وورقة صفراء ثانية هذه المرة لكيشلينغ رمضان كيشلينغ رمضان رفع رجل في وجه اللاعب ريان الدرباني من نادي الرياضي الصقسي إذا الورقة الصفراء الثانية الأولى لتاج الإسلام سالم والثانية اللي كان شلينغ رمضان في هذه اللحظة بالذات بعد رفع رجل
1: جمال يطلب في الكلمة في ميدون نسمع في جمال تفضل جمال
3: واحد وحاول
0: دوني بميدون الحكم بعد المخالفة الأخيرة لحمد العبيدي سفيان الورتاني باش يمشي تقنية الفار يعاين العملية وحده أكيد تقريبا ينبع على احتياطي لاعبي الاتحاد المنستيري ومن حول تقنية الفار حول الصبورة تقنية الفار أكيد وننتظر هذا
1: جمال هو في إطار التكامل بيننا وبين مختلف الزملاء سي عماد الكيلاني يعطيه الصحة قاعد يتبع معنا طبعا في المباراة قال لك 5 دقائق أضافها الحكم في الشوط الأول في مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري نكمل معك المعلومة جمال
0: 5 دقائق بالفعل رجاء ثبت في المعلومة الإنذارات إلى حد الآن إنذار لسامبا فيو في الترجي الجرجيسي وأيضا الإنذار لعثمان ديالي في انتظار ثم انذار اخر على كل حال جلس الشوط الثاني نثبتوا اذا كان عماد الكيلاني زميلنا يعطينا الصحف الارقام اكيد تكون الصوره واضحه والمعلومه واضحه
1: نرجع لك جمال بعد ما ناخذ نهايه المباراه في بنقردان مع محمد نبهان تفضل محمد
2: جيت في وقتك رجاء نهايه الفتره الاولى هنا في بنقردان بين النادي ديال الصقتي واتحاد بنقردان باسبقيه للنادي ديال الصقتي هدف مقابل صفر حمل التوقيع اللاعب ليلندو في الدقيقة 32 من هذا الشوط الأول نلتقي بإذن الله في الشوط الثاني
1: رجاء شكرا لك محمد نبهان نرجع لك جمال في ميدون
0: في ميدون الحكم سفيان الورتاني ضرب الجزاء ضرب الجزاء للترجي مع الإنذار على كل حال كما قلت الإنذارات الأرقام فريق الاتحاد المنستيري مش واضحة وستثبت إنذار ثالث فريق الاتحاد المنستيري ضرب الجزاء للترجي الرياضي الجرجسي بعد المعاينة في الباركي ضرب الجزاء في الدقيقة الخامسة في الوقت البديل استوفي الوقت البديل وضرب الجزاء للترجي الجرجسي ضرب الجزاء أكيد بعد هذه ضربة الجزاء الحكم تقريبا سأل عن نهاية الشوط الأول على كل حال نتابع نشاهد ونعطي المعلومة الصحيحة للسادة المستمعين عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية أكيد ملعب مصطفى الدوري ضربة الجزاء ننتظر من سينفذ ضربة الجزاء ثم حمدي العبيدي وثم كيباسوي وخالد القصار ننتظر من سينفذ ضربة الجزاء أحمد سليمان هذا الحارس الشاب الذي عوض عبد السلام الحلاوي تقدم رسميا في القناة سي اس اس كيف سيكون أكيد هذا الحارس في مواجهة خليل القصاب أو حمدي العبيدي أو كيباسوي على كل حال خليل القصاب بطبيعة جدا خليل القصاب في تنفيذ ضربة الجزاء لفريق الترجي الجرجسي ننتظر أكيد تنفيذ ضربة الجزاء ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء لفريق الترجي الحكم سفيان الورتاني نبع على أحمد سليمان أكيد الاحتياطات يقولوا ولاعبي خارج منطقة الجزاء لاعبي الفريقين خليل القصاب وحده في منطقة الجزاء خليل القصاب في تنفيذ ضربة الجزاء أكيد ننتظر الحكم سفيان يعطي الإشارة خليل القصاب خليل القصاب يتقدم يعدل 1-1 يعدل النتيجة في الملعب مصطفى الدوري بين الترجي والاتحاد المنستيري كما قلت في الدقيقة 20 اللاعب أحمد بوعصيدة يتسحى النتيجة لفريق عاصمة الرباط ومنذ قليل في الوقت البديل في الدقيقة 5 خليل القصاب يعدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء لفريق الترجي 1-1 أكيد باش ترجع الكرة للميدان الحكم ينبع على لاعبين كلهم العودة أكيد للميدان باش ترجع الكرة مباراة جميلة مباراة ممتازة حقيقة رجاء بين زوج فرق ممكن من أحسن فرق التونسية الاتحاد المنستيري وفرقة الترجي ترجع الكرة أحمد بوعصيدة يبحث عن نسيم الزمالي وتمشي 6 أمتار لفريق الترجي الجرجسي باش يرجع حمزة الغانمي حمزة الغانمي اللي معاود سيف الدين الجرفي في حارس المرمى ترجع الكرة لحمزة الغانمي تمشي خليل لاقيل الكرة من اللاعب ضياء النجويني يلعب الكرة طويلة كيباسوي مختار بن زيد ممتاز مختار بن زيد أكيد من جهة اليمنى ورمي التماس بعد تدخل اللاعب رائد بوشليبة تمشي رمي انتباه ترجع للكورة تمشي دافيد روي دافيد روي دافيد تدخل هنا عسوس ممتاز التدخل ترجع للكورة لتوري مختار بن زيد مختار بن زيد لمسة واحدة عبد العبيدي يرجع وخي القصاب يمشي الكرة توري توري خي القصاب يوزع دم الطاوس يوزع على الكرة ويتدخل عثمان دياني تمشي رمي التماس رمي التماس وفي هذه بالضبط الحاكم سفيان الوتاري يعلن عن الهدف الأول بالتعادل مقابل هدف بين فريق الترجي الجديد واتحاد المنستيري افتتح النتيجة أحمد بوحسين في الدقيقة 20 وعدلها منذ لحظات في الدقيقة 45 زائد 5 خليل القصاب للترجي الرياضي الذي سيلتقي بإذن الله مع انطلاقة تصل.
1: شكرا لك جمال فريعة، تحية أيضا لمحمد نبهان. إذا نهاية الشوط الأول في مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بالتعادل هدف مقابل هدف. الشوط الأول أحمد بوعصيدة عن طريق ضربة جزاء ناجحة افتتح النتيجة للاتحاد الرياضي المنستيري، ثم عدل خليل قصاب أيضا عن طريق ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة 45 الكفة للترجي الجرجيسي لينتهي الشوط الأول كما قلت هدف مقابل هدف، في حين في ملعب 7 مارس ببن قردان التقدم في الشوط الأول للضيوف للنادي الرياضي صفاقسي على حساب اتحاد بن قردان بفضل هدف لولندو في الدقيقة 32 للنادي الرياضي صفاقسي، هدف الحقيقة جميل تقريبا على بعد 20 متر أو أكثر في كرة مرتدة، كرة على النصف طائرة يغالط بها حارس اتحاد بن قردان، والأسبقية للنادي الرياضي صفاقسي في الشوط الأول هدف مقابل صفر. من كرة القدم باش نرجع إلى كرة اليد، وتحدثت عن انتصار اليوم كبير ومستحق للمنتخب الوطني التونسي في مباراته الثانية في بطولة إفريقيا للأصغر اللي يدور فعاليتها بأبيجان بالكوت ديفوار 62-20. تفاصيل أكثر جينا حول هذا الانتصار والأجواء داخل المنتخب الوطني التونسي مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم. فوزي مرحبا بك.
3: مرحبا بك رجاء، تحية ليك تحية لكل السادة المستمعين. نتيجة عريضة بالفعل 62-20، يعني 42 نقطة فارق لفائز المنتخب الوطني التونسي يعني المنتخب الملغاشي في ثاني مباراة في هذه البطولة الإفريقية في نسخة عدد 22. المنتخب اليوم يعني مدرب رياض البدوي كان شرف كل اللاعبين تقريبا بدون استثناء، ما بقى حتى واحد على البنك، لأنه اعتبروا أن هذه المباراة هي أولا تأكيد الثقة لعناصرنا الوطنية، وثانيا يعني ربما باش ننسيهم شوية الشوط الأول اللي كان صار البارح مع نيجيريا واللي كنا منهزمين فيه 15-14، لكن المنتخب يرجع من جديد ويفوز بالمباراة الأولى 32-23. اليوم انتصار عريض على المنتخب الملغاشي أعطى يعني ثقة كبيرة لأبناء المدرب رياض البدوي، 4 نقاط في 2 انتصارات مع هزيمة مفاجئة اليوم للمنتخب الجزائري أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 26-25. المنتخب أكيد بشرع بأريحية كبيرة ضد الجزائر نهار الجمعة بعد ما ضمن رسميا تأهله للدور الربع النهائي اللي باش يكون نهار السبت إن شاء الله انطلاقا من الساعة 1:30 ضد الثاني. إذا بيتابع الحال حافظنا على المرتبة الأولى في بعد تعادل يكفين أمام الجزائر باش نحافظوا على المرتبة الأولى في هذه المجموعة، باش نواجهوا يا أما الكاميرون أو المنتخب الكونغولي في الدور الربع النهائي. عناصرنا الوطنية بداوا ياخذوا الثقة في أنفسهم، خاصة أنه نسبة 80% من لاعبي هذا المنتخب يشاركوا لأول مرة في بطولة إفريقية، يعني بعد كأس العالم الأخيرة صار تغيير شامل لهذا المنتخب واللي بدا العمل نتاعه
1: نعم
3: العمل نتاعه، وبالتالي ان شاء الله على اسمه نجددوا سيناريو 2016 مع المدرب رياض البدوي اللي كان فاز وقتها في بطولة افريقيا، وعلى اسمه ما نوصلوش لهذا الهدف في هذه الدورة، وخاصة الهدف الاول هو ترشح لبطولة العالم في سنة 2027 رجع.
1: نعم شكرا لك فوزي بن سالم، أكيد التصريحات إن شاء الله تلقوها في مواعيدنا الرياضية القادمة. ما بعد هذا الانتصار للمنتخب الوطني التونسي الصغر لكرة اليد المشوار يتواصل في رياضة وأهداف بعد موجز الساعة 5.
4: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأه بالكلمة الطيبة، الغنية المزينة، المعلومة من مصدرها.
5: يوم جديد، يوم سعيد.
4: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك واللي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
6: يوم سعيد
4: من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
9: الخبر عنا مسؤولية
10: والمعلومة أمانة،
11: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
10: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
11: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 5 مساء وفق بلاغ صادر عن البريدة التونسية. ديوان الحبوب ينظم بمدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة 26 ألفين والاستعدادات لموسم البذر 26 ألفين 27 ألفين. ويتضمن برنامج الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين. واستعدادا لنجاح موسم بذر الحبوب، المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بسليانة برمجت زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي، وحددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوزة.
14: تمت برمجة مساحة 155 ألف هكتار من الحبوب، منها 80 ألف هكتار قمح صلب، 3500 هكتار قمح اللين، و 161500 هكتار من الشعير، 500 هكتار من نضج التريتيكال. لإنجاح الموسم تم الاستعداد مبكرا من خلال وضع كمية من البذور انطلاقا من 26 أوت 2026، حيث بلغت الكمية الموضوعة بالجهة في حدود 7500 قنطار من متر قمح صلب، 1050 قنطار من متر قمح اللين، و 300 قنطار من متر الشعير. بالنسبة للأسمدة، كمية تم وضعها في الجهة حاليا هي متر سبير 45 في حدود 5100، ونأمل أنه الموفى شهر سبتمبر تتم عملية وضع مادة ديابي. كذلك ما يخص تحليل التربة، قمنا بتحليل 310 عينات من مختلف المعتمديات بالجهة، انطلقنا في تحليلهم على مستوى المخبر. تم خلال يوم أمس قيام بمخبر متنقل بمعتمدية سليانة الشمالية باش نبينوا للفلاحة مدى أهمية تحليل التربة من خلال إعطاء الكميات الكافية من السماد.
13: شركة أسمنتوم الكليل تعلن عودة الانتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الانتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية. والشركة تؤكد قدرتها على رفع نسق الانتاج والوفاء بالتزاماتها وفق الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخردانية. ختاما وفي العالم، مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تيسير محيسن يقول إن انهيار المبنى السكني المأهول بالنازحين في غزة يمثل نموذجا مصغرا للمأساة المتكررة في القطاع المنكوب جراء استمرار الحصار والاستهدافات. قاتلة حربية سعودية تشن غارات على أهداف في اليمن بالتزامن مع إعلان الحوثيين استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع ومحاولة إطلاق مسيرة باتجاه مكة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد بأن المواجهة مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، ومجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحيات الرئيس الأسبق دونالد ترامب تجاه طهران. ختم هذا الموعد الإخباري للقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
15: جرب يدرك ما خسر شيء.
16: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
15: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
16: ما وزادة ياسين الوالدة.
15: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
16: صحيح.
15: جرب باش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة. رياضة وأهداف، نقل مباشر. تصريحات
17: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
12: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
1: تحية للجميع لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الجديد مع رياضة وأهداف، متابعة للمباريات المؤجلة الخاصة بالجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكركم بالنسبة لمباريات اليوم، زوز مباريات نتبعوا فيها. الشوط الأول في مباراة اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي انتهى منذ حين بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف لولندو في دقيقة 32 كان افتتح النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي. في حين المباراة الثانية في ملعب دوري بميدون جربة، ترجي الرياضي الجرجيسي متعادل في الشوط الأول مع الاتحاد الرياضي المونستيري هدف مقابل هدف، هدف أحمد بوعصيدة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري افتتح النتيجة عن طريق ضربة جزاء ناجحة في دقيقة 20، ثم خليل قصيب عدل النتيجة في دقيقة 45 أيضا عن طريق ضربة جزاء ناجحة. نرجع مباشرة إلى ملعب بن قردان مع محمد نبهان وبداية الشوط الثاني من مباراة اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي. الكلمة ليك محمد.
18: مرحبا من جديد بالجميع. 30 ثانية منذ بداية الفترة الثانية، دائما بقية الضيوف النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. نذكر بالهدف حمل توقيع ليليندو في الدقيقة 32 من الشوط الأول. هذا الشوط الثاني لاحظنا فيه دخول ثلاث عناصر من اتحاد بن قردان، فؤاد التيمومي ولا محمد الحبيب يكن وأشريف كاميرا، لكن سنتأكد من الثلاث لاعبين اللي غادروا لأن اللوحة التي رفعها الحكم الرابع صراحة غير واضحة تماما، تعطيك اللاعب اللي تخلو ما تعطيكش اللاعب اللي غادر الميدان. هذا هجوم سريع للنادي الصفاقسي وضربة زاوية، ضربة زاوية للنادي الرياضي الصفاقسي بعد دقيقة وثلاث ثواني، ضربة زاوية على يمين الحارس الأسعد الأمامي قائد فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. التنفيذ معلي معلول وثنائية لتراعي لؤي الترايعي وزع بالرأس وما زالت هناك خطورة. يرفع الكرة عالية وممتاز الحارس لكن يدخل الدفاع، ما زالت هناك خطورة كبيرة لنادي الرياضي الصفاقسي. وضربة زاوية ثانية، ضربة زاوية ثانية، محاولة كان جريئة من أبناء نادي الرياضي الصفاقسي، أبناء نبيل الكوكي، ويتحصل على ذوب ضربات زاوية متتالية دائما من نفس المكان على يمين الحارس الأسعد الأمامي. علي معلول ياخذ الكرة ويوزع لكن يدخل الدفاع يبعد الخطر، ما فناش متابعة مباشرة في التماس لصالح نادي الصقر دائما، بداية قوية من جانب الضيوف. التماس يتفد للحارس عبد السلام الحلاوي، عبد السلام الحلاوي يبحث عن المساندة، يجي نسيم شتية ما يخدش الكرة ويحط الكرة في التماس. هذه المرة التماس للاتحاد الرياضي ببن قردان، تاج الإسلام في التنفيذ، تاج الإسلام لرمضان ويرجع بالكرة تاج الإسلام من جديد، يخلي كرة الحارس مرماه لسعد الهمامي، لسعد الهمامي يخرج لليسار وين موجود أشرف بوراوي، أشرف بوراوي اللي بخوش اللي عبد الوهاب بخوش لعب الجزائري، توصل لكيشلينغ رمضان، تبديل كامل ما يخلطش ما يخلطش اللعب إدريس اللي محيص على الكرة، وبالتالي تخرج التماس لصالح المدرية الصفاقسي. توصل الكرة حاليا للترايعي، قصها رمضان، كيشلينغ رمضان ترجع لتاج الإسلام في وسط الميدان، لكيشلينغ رمضان من جديد في وسط الميدان. ثم دانيالو با موجود، حبيت نعرف إذا كان دانيالو با غادر أم لا. دانيالو با مازال على أرضية الميدان، تاج الإسلام يرجع ورائية ممتازة من أشرف بوراوي ورأسية، وتوا دانيالو با ثم تعود لمحمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن يرجع ورائية، تاج الإسلام، تاج الإسلام لأوبا، دانيالو با، دانيالو با يمشي لليسار، أشرف بوراوي يرجع لدانيالو با، دانيالو با تبديل كامل للمين، حبيب يكن، حبيب يكن تسحق الكرة لكن يخلص عليها، يرجع لتاج الإسلام ممتازة، تاج الإسلام 1-2. تبدو اللقطة واضحة كيف ستتصرف الحكم، أعتقد أن هناك عودة للفار، أعتقد ينتظر وقوف الكرة، ينتظر وقوف الكرة وتكون عودة للفار، أكيد أن لمسة اليد واضحة واضحة، وهناك مشاورات بالفعل، يد وأذن الحكم على السماعة، هل ستكون عودة للفار؟ الحكم يقول مبدئيا ضرب الزاوية للاتحاد الرياضي ببن قردان، ولاعبو الاتحاد ببن قردان يطالبون بالعودة للفار، كذلك الجمهور.
1: محمد ماك تعرف لمسة اليد صحيح واضحة، لكن ثم وضعيات، يعني احنا حتى لا نكون حكما في اللقطة، لمسة اليد موجودة لكن ثم وضعيات، والقانون ممكن الحكام يقدروا أكثر منا، يعني لمسة اليد، وضعية اليد، المسافة، برشا أشياء تحكم في اللقطات هذه.
18: أكيد أكيد ثم التقنيات يعرفها الحكام وتتنفذ، وما ثمش متابعة لهذه الكرة. قلت ما تعرف الجمهور له رأي مخالف دائما، هناك احتجاجات كبيرة على الحكام في هذه اللقطة. على كل كما قلت انت ثم تقنيات يعرفها الحكام والمفيولة، هل تحتسب ضربة جزاء ام لا، على كل حكم يأمر بمواصلة اللعب دون العودة الى تقنية الفار، وتبقى نتيجة لحالها اسبقية الضيوف، هدف مقابل صفر بهدف ليندو في الدقيقة 32 من الشوط الاول. التوزيع مرة اخرى الحارس بامتياز، الحارس أسبق نسيم شكية يأخذ الكرة، توصل الكرة بالرجل من عبد السلام الحلاوي طويلة لليمين، ثم في الاستقبال لاعب الاتحاد الرياضي قدام أشرف بوراوي يرجع للدفاع ورائية لتاج الإسلام على الجهة اليمنى، تاج الإسلام سالم، تاج الإسلام في العمق لنسيم شكية ما يأخذهاش، ثم الدفاع، الدفاع عن طريق كيفن أوميدغو يأخذ الكرة، خرج الكرة في التماس، تتنفذ الكرة، 6 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، ترجع الكرة لأشرف بوراوي، أشرف بوراوي لدانيالو با، دانيالو با لليمين وين موجود تاج الإسلام، تاج الإسلام يبحث عن المساندة، يجدها في دانيالو با، دانيالو با خرج يكن لكن يظهر بعيد عليه بالفعل ما يخلطش الحديد يكن، وتبقى 6 أمتار لصالح عبد السلام الحلاوي، لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تتحط الكرة في مكانها، عبد السلام الحلاوي نفسه باستغلال يرجع الكرة للاعب طويلة تستاهل خطوة الميدان، ثم بالراس
2: ترجع الكره من الدفاع ثم تعود للنادي الرياضي الصفاقسي. التسويب في العمق يدخل الدفاع بازدواجيه
1: في توقيت
2: 8 دقائق لعب بالضبط في هذا الشوط الثاني. دائما مسبقيه الضيوف هدف مقابل صفر ليندو في الدقيقه 32 من الشوط الاول.
1: شكرا لك محمد. نمشي مباشره الى جمال الفريعة، بدايه الشوط الثاني في مباراه ترجي رادي الجرجيسي وضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري. جمال،
0: شكرا ليك رجال، وجدد التحيه والترحاب لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اكيد الاذاعه الام، ملعب مستر الدوري، هذه فرصه فريق الاتحاد وهدف ممتاز من حضره بعصيته، هدف ممتاز حقيقه من خارج منطقه الجزاء، يسدد الكره على طاير ويخاطر حارس حمزه الغامي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37 ثانية أو دقيقتين على كل حال، كما في الدقيقة 37 ثانية يضيف هدف الثاني أو الدقيقة 46 هدفين مقابل هدف ممتاز، هدف من أحمد بوعسيدة حقيقة كان هدف ممتاز تقريبا من خلف منطقة الجزاء، سدد وغطى الحارس حمد الغامي، هدفين مقابل هدف تصبح النتيجة لفريق الاتحاد المنستيري امام الترجي الجليسي. كما قلت انا تقريبا بترجع الكره لفريق الترجي والحكم سفيان الورتان اكيد يتثبت، ولكن بترجع الكره اكيد كنت وخلت وانه مع فرج عبد الله اكيد، ولكن ترجع الكره هدف شرعي لفريق الاتحاد المنستيري، هدفين مقابل هدف. الانذارات حبيت فقط تصحيح والمعلومه كامله، شكرا لزميلنا زكريا الزار في وزاره المنستير. اكيد الانذارات الاتحاد المنستيري يوسف بنجا، عثمان دياني، وايد محمد غربال، ثلاث انذارات، انذار وحيد لفريق الترجي، هذه فرصه لفريق الترجي، والتدخل من اللاعب يوسف بنجا على حمدي العبيدي، كانت خطير حمدي العبيدي كما قلت، وانذار وحيد لفريق الترجي اللاعب توري، انذار هيك تكتمل المعلومه اكيد رجاء ولكل الساده المستمعين اكيد عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ضربه ركنيه بتنفيذ الكره ادم الطاوس، تنفيذ ضربه الركنيه لفريق الترجي، تنفيذ الكره داخل منطقه الجزاء، ترجع الكره من اللاعب دفاع او كيباسوي، ترجع الكره من جديد، ريان عزوز يبحث عن سيم جبالي، والتدخل الممتاز من دافيد روي، حمزه الغالي يلعب الكره وسط الميدان، ترجع من عثمان دياني، تمشي الكره لمحمود اسم الحارس، من جديد الكره فريق الاتحاد يبحث عن من؟ يبحث عن ريان عزوز، ورمي التماس للاتحاد المنستيري المتقدم في النتيجه هدفين مقابل هدف. تذكير للساده المسلمين لحد الان كما قلت بدون تغيير المدربين، مدرب الاتحاد ومدرب الترجي الجرجيسي، او بعد شويه اكيد هذه فرصه الاتحاد المنستيري، الفرصه ترجع الكره من سيام جبال، يبحث المسانده، يوسع الكره، يتدخل الدفاع من لمجد الرشيلي، وفرصه خطيره لكن تمشي ضربه ركنيه، خطيره الكره من رائد بوشنيبه، ويتدخل حمزه الغامي حط الكره ضربه ركنيه، الاتحاد المنستيري، ضربه ركنيه كما قلت مباراه زميله، مباراه ممتازه هنا في العصر الدوري، مباراة فيها الأهداف، فيها الفرصة، فيها المتعة، وضربة الركنية في تنفيذ الكرة ياسين العمري، باش ينفذ ضربة الركنية أو يخلي الكرة بالفعل، في تنفيذ الكرة محمود غربان، باش ينفذ ضربة الركنية لفريق الاتحاد المنستيري، ننتظر أكيد التنفيذ، الحكم ينبه سفيان الوتاني على الحارس أو على المدافعين والمهاجمين، تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، توزع الكرة وتمشي 6 أمتار تبقى الاتحاد، عثمان دياني حب يراوغ لكن ممتاز، والمخالفة، لآدم الطاوس تقريبا، نلعب في الدقيقة، 50 في الدقيقة 50 من المباراة، ودائما التقدم الاتحاد المنستيري هدفين مقابل هدف. نعطيكم شهادة الأهداف في الشوط الأول، دقيقة 20 يفتتح النتيجة أحمد بوعسيدة على طريق ضربة الجزاء، في الدقيقة 50 زائد 5 يعد نتيجة اللاعب يعد نتيجه اللعب خليل قصاب ضرب الجزاء ترجيح الجرجيسي. وفي الدقيقه الاولى و30 ثانيه من الشوط الثانيه ودقيقه 46 و30 ثانيه احمد بوعسيده يضاعف النتيجه بهدف ممتاز وهدف جميل في غايه من الروعه. ترجع الكره من جديد لفريق الاتحاد المنصري في الكره من ريان عاسوس. ترجع الكره من دفاع ممتاز توري من جديد. ترجع الدرجيلي خليل قصاب خليل القاسم يحط على من حمدي العبيدي. حمدي خطير حمدي خطير والكره تمشي. حكم يقول وصل لعب تقريبا احمد سليمان في توقيت نلعب في الدقيقه 51 و10 ثواني ودائما تقدم للمباراه ودائما تقدم الاتحاد المنصري امام الترجيح الفين مقابل هدف. رجع
1: شكرا لك جمال. نرجع الى محمد نبهان في بن قردين.
2: شكرا لكم اسمح لي لعب في هذا الشوط الثاني. دائما مسبقيه النادي الرياضي الصقلي هدف مقابل صفر بهدف ليندو في الدقيقه 32 من الشوط الاول. رجاء لابد من ان اذكر الحقيقه نسيت البدايه ثم ترحما على روح فقيد الاتحاد الرياضي بن قردين من واحد من ابرز لاعبي الاتحاد زوي السعيدي اللي وفته المنيه في يوم الخميس الماضي على اثر حادث سير لافته كبيره كانت رفعت في بداية اللقاء. ترحم أنا على روح الفقيد وإحنا نجدد تعزين الاتحاد ولأهالي الفقيد زوي السعيدي. كان من أبرز لاعبيه ما منقولش من الاتحاد بن قردين فقط وإنما من الجنوب الشرقي وتونس بصفة عامة. كان لاعب ممتاز جدا خلقا وأخلاقا ولاعبا أيضا مستوى فني. الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته بكل تأكيد. يقوم الحارس عبد السلام الحلاوي لاباس والحمد لله وسيساند اللعب بتنفيذ رمية التماس للاتحاد الرياضي بن قردين. التنفيذ لأيمن العمري اللي صار شوية تغيير تكتيكي بعد خروج الإسلام تاج الإسلام. سواء أعطيتك اللاعبين اللي دخلوا صحيح أمكن لنا الآن التعرف على اللي غادر هم تاج الإسلام سالم وكذلك الدريس المحيثي وكيشلينج رمضان. هذوما اللي غادروا واللي خلاوا أماكنهم قلت فؤاد التيمومي ومحمد الحبيب يكن وكذلك محمد الشريف كاميرا. التوزيع ما فماش متابعة فرصة كانت جدية. كاميرا ياخذ الكرة كاميرا تتقص الكرة من ممتاز اللاعب يوسف حبشية. يوسف حبشية أيضا رفعت في وجه الورقة الصفراء منذ دقيقتين بعد احتكاك بينه وبين أحد لاعبين اتحاد بن قردين. يتعكس الهجوم اتحاد بن قردين من جديد. توصل الكرة لممتاز في وسط الميدان بخوش عبد الوهاب بخوش لليسار. عبد الوهاب بخوش نسيم شاشيب على جهة اليسرى يوزع تصطدم بلاعب وتخرج تماس للاتحاد الرياضي ببن قردين. تماس للاتحاد الرياضي ببن قردين من جهة المدارج الفرعية. التنفيذ سيكون لأشرف بوراوي. أشرف بوراوي يستعد ينتظر ثم تعويض ثنائي أيضا باش يدخل من الدبير الصفاقسي 32 اللاعب هاسمادو السمادو وكذلك 11 إياد بالوفي اللي يعرف جيدا هذا الملعب واتحاد بن قردين سبق له وأنا نشط في صفوف الاتحاد الرياضي بن قردين. أيضا ننتظر التعرف على المغادرين باعتبار يبدو اللي عندي أنا مع 12 في شاشة التلفزة تظهر ولا يعطيك الرقم اللاعب اللي بيدخل واللاعب اللي يغادر. أرقام غير واضحة تماما اللون الأحمر غير واضح. على كل ثنائي من نادي الشفاقسي ينضم إياد بالوفي عفوا وهشام هدو كان تعرف على المغادرين. التماس لنادي الشفاقسي من جهة المدارج الرئيسية. نلعب دقيقة 16 في هذا الشوط الثاني لا تغيير في النتيجة. دائما أسبقية هدف 5-0 للنادي الرياضي الصفاقسي بهدف ليندو في الدقيقة 32 من الشوط الأول. التماس والتنفيذ لمن من جهة المدرج الرئيسي للقائد علي معلول. علي معلول لأوميدو ليندو صاحب الهدف الوحيد لحد الآن. علي معلول التوزيع بداخل الرجل باليسرى ثم عملية دفع. الحكم يخلي اللاعب يتوقف ويخرج الحارس. يخرج الحارس لسعد الهمامي وقائد فريق الاتحاد في هذه المباراة. يخرج الكرة عالية طويلة ثم نسيم شاسية وتوصل الكرة
18: ترجع تمشي الكرة لمعلول من جديد، لكن يدخل يوسف حبشية، يوسف حبشية يضرب الكرة في المهاجم ويربح ست عنتها. ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، لصالح عبد السلام النحلاوي، حط الكرة في مكانها، الحكم يشير له بالإسراع بالتنفيذ. عبد السلام النحلاوي طويلة وعلى مستوى وسط الميدان يخلها اللاعب الجاكن بيه في وسط الميدان، وهجوم سريع للنادي الصفاقسي. إياد بالوفي معروف بسرعة، إياد إياد بالوفي، إياد يخرج ممتاز. روعة روعة روعة من الحارس الأسعد الهمامي، يفسخ هدف محقق كان وجه لوجه لؤي الصراعي، وتسديدة يتعرض لها بكل براعة الحارس الأسعد الهمامي. ممتاز، مباراة كما قلت تفرج، مباراة حية من الجانبين. والتماس الآن للاتحاد الرياضي بالقزاوي بتحب تاخذ الخط رجاء
1: في توقيت
18: في توقيت بالضبط عندنا 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.

0: واللاعب الثاني كيف نعطيه المعلومه بعد لحظات ترجع للكره.
1: نرجع الى محمد نبهان في بنقردان، يبدو لي تغيرت النتيجه. تفضل محمد. محمد نبهان
2: نسمع فيها رجال،
1: نسمع فيك محمد، نسمع فيك.
2: هدف ممتاز جدا في الدقيقه 18 للاتحاد الرياضي ببنقردان على ما اعتقد محمد الشريف كاميرا، تسديده من خارج منطقه العمليات، هدف رائع جدا تقريبا نفس نسخه هدف النادي الرياضي الصقلي، لكن هذه ليست طايره، تقريبا ارضيه اكثر منها طايره الكره، ويحقق هدف التعادل في الدقيقه 18. تعود المباراه لنقطه الصفر، هدف مقابل هدف، التعادل يصبح ايجابي بين النادي الرياضي الصقلي والاتحاد الرياضي ببنقردان، وتفضل خذ الخط رجاء.
1: شكرا لك محمد. تقريبا الهدف مش غريب برشا على هدف النادي الرياضي صفاقس، يعني يعني تقريبا متشابه اللقطات، لكن ممكن المسافه ابعد بالنسبه للشريف كاميرا، ممكن ابعد المسافه اللي سجل منها، وفي نفس الجهه تقريبا هدف التعادل نتاع اتحاد بنقردان شبيه لهدف النادي الرياضي صفاقس في الشوط الاول. نرجع لك جمال في ملعب ميدون.
0: شكرا لك رشيد العفيد. دقيقة 58 دقيقة 13 من نظر الشوط الثاني، أو دقيقة 58 مباراة، كما قلت أنه التغيير زوج تغييرات، خرج كيباسو دخل ريان الإسماعيلي، وخرج سيزان توري وأخذ مكانه اللاعب أبوز هو اللاعب النيجيري. ترجع الكرة لفريق الاتحاد المونستيري من وسط الميدان، تمشي الكرة من يوسف الحارس، يبحث عن من؟ سيام الجبالي المدرب الاتحاد بدون تغييرات لحد الآن. الكرة الاتحاد المونستيري دخل منطقة الجزاء، دخل بن زيد، بن زيد ممتاز الدخول من ادم الطاوس، يبعد الكره حسب بوجو، بوجو مع عثمان دياني، وتمشي الكره من تماس للاتحاد، رمي التماس للاتحاد المونستيري. نلعب كما قلت هذا الشوط الثاني، وتقدم الاتحاد بهدفين مقابل صفر امام الترجي الرياضي الجرجيسي فريق عاصمه الرباط الاتحاد المونستيري. تحيه لكل احباء الاتحاد، احباء الترجي، احباء الكره، عشاق المستديره عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. يتدخل اللاعب او بنجا، تمشي الكره من ريان عزوز، ريان عزوز والضربه 6 امتار، ضرب 6 امتار خطير. حمدي العبيدي بصراحة، حمدي العبيدي قدم الإضافة لهجوم الترجي الجريسي، اللاعب السابق لفريق النادي الإفريقي. باش ترجع الكرة من أحمد سليمان، أحمد سليمان رمية 6 أمتار، ينفذ الكرة طويلة تفوت وسط الميدان، يرجع لخليل قصاب أو بن زيد، تمشي الكرة بوجو باهي التمريرة، يبحث ريان إسماعيلي، ريان وريان عسوس يحط الكرة بالتماس، يحط الكرة بالتماس، ترجع الكرة من مختار بن زيد باش يلعب رمية التماس على الطريقة الأوروبية، التماس الطويل، مختار بن زيد يعطيه الحكم يشرف التنفيذ، مختار بن زيد يلعب الكرة يا أخي منطقة الجزاء، طويلة الكرة بوجو راسية، يتدخل الدفاع خليل القصاب، لكن تقسم الكرة من يوسف الحارس، يبحث عن من؟ عن من؟ لكن الكرة بدون عنوان، تمشي الكرة رمي التماس للترجي الجرجيسي، تنفذ الكرة بسرعة رمية التماس، حكم يقول تعادل رمية التماس من مكانها لفريق الترجي الجرجيسي، باش تنفذ رمية التماس، تنفذ الكرة أو ثم تغيير باتحاد المونستيري، تغيير فريق الاتحاد المونستيري. كما قلت الأرقام فريق الاتحاد بصراحة ما نجموش نشوفها الأرقام تاع الاتحاد المونستيري، على كل حال سأتثبت من الرقم اللي خدامه كان لاعب على كل حال، وكما قلت له تقريبا حتى السبورة اللامعة ما يشوفها مليح، وعتابا للمسؤولين وأيضا للهيئة المديرة تاع الفرق أنهم يوضحوا الأرقام، على الأقل حتى المعلق أنه ينجم يعلق واضح ويعطي المعلومة واضحة باش تصل للسادة المستمعين وأيضا لكل متابعينا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ترجع الكرة لفريق الاتحاد وضربة المخالفة، حكم يقول ثم شيء، ترجع من جديد فريق الاتحاد المونستيري، طويلة الكرة من ريان عزوز، يبحث عن شيم الجبالي، شيم الجبالي يمرر الكرة يوسف الحارس، يوسف الحارس يوزع الكرة، ولا تدخل بضربة ركنية فريق الاتحاد المونستيري، ضربة الركنية. المعذرة محمد ورجاء، أطلت في التعليق وسأعطي الكلمة بعد لحظات أكيد بعد ضربة الركنية، ضربة الركنية في الاتحاد المونستيري.

0: ضربة الركنية والتقدم دائما لفريق الاتحاد المونستيري بهدفين مقابل هدف أمام الترجي الجرجيسي هنا في ملعب مصطفى الدوري في هذه الجزيرة الجميلة جزيرة جربة. أكيد ثلاث معتمديات تجيم وجربة ميدون وحمت السوق تنفذ ضربة الركنية عالية داخل منطقة الجزاء رأسية الكرة من بنكا تمشي الكرة 6 أمتار في توقيت 18 دقيقة في الشوط الثاني ومن ملعب مصطفى الدوري أكيد رجاء نمشي إلى ملعب بن قردان.
1: شكرا ليك جمال. طبعا ملعب بن قردان لعب منذ تسجيل هدف التعادل الاتحاد بن قردان متوقف إلى حد الآن لم يستأنف اللعب. تفاصيل أكثر نأخذها من عندك محمد نبهان.
2: بالفعل إلى حد الآن الحكم كان يتشاور مع غرفة الفار وفي ذات الوقت اغتنم الفرصة لأن التوقيت نتاع جرعة الماء أيضا أدركناه وسمح للاعبين بشكل جرعتنا وسيستأنف اللاعب بتثبيت الهدف للاتحاد الرياضي بالقدام وتصبح النتيجة وفعلا يستأنف الآن اللاعب هدف مقابل هدف التعادل الإيجابي بين الاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. دانيال أوبا شاشية ما أحسنش الترويض يخش ومازال عند الكرة وتتقص من جديد لشريف كاميرا اللي أعطى حيوية اللي خد هجوم الاتحاد بن قردان منذ دخوله يتعكس الهجوم للنادي الصفاقسي خطيرة ويرجع الكرة لحارس المرمى لا سعد الهماني طويلة وتعود الحكم ماذا يقول؟ هناك تسلل بس رفع راية من مساعد الحكم الأول يوسف الجامي ويعطي مخالف تسلل النادي الصفاقسي سافر بسرعة توصل الكرة حاليا لعلي معلول اللي جاي يصرف حمزة المسلوتي تنقص للاتحاد من جديد ممتاز العملية ما فهموش هجوم كان منسق لكن ما فهموش نسيم شاشية ما فهمش زميله وخمسة وعشرين دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني دائما نتعادل إيجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين تماس للاتحاد من جهة المدرج الفرعية مباراة سريعة للأمانة سريعة من الجانبين كل فريق متشبث بنقاط الفوز ماذا بينا نشوفوا مزيد من الأهداف من هذا الجانب أو من ذاك الفرجة نكهتها الأهداف هو الهجوم للاتحاد بن قردان وتوصل الكرة التسديد جانبية خطيرة من عبد الوهاب خوس خطيرة تسديدة قوية ولكن تمر جانبية 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي الحارس عبد السلام الحلاوي هو اللي باش يتولى ارجاع الكرة للاعب عبد السلام الحلاوي وفي وسط الميدان ثم تمشي الكرة للمسلوسي على اليمين لكيفن وصراع على الكرة من الجهة اليمنى والحكم يقول تماس للنادي الرياضي الصفاقسي من جهة المدارج الفرعية والتنفيذ ضرب الزاوية للنادي الرياضي الصفاقسي التماس تأتي بضرب الزاوية على يسار مسعد الهمامي حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان وكل عادة يمشي علي معلول لتنفيذ ضربة الزاوية علي معلول بالفعل مناطق العمليات حيوية جدا التنفيذ وعلى مستوى نقطة ضربة الجزاء يدخل الدفاع وتمشي الكرة للتماس دائما للنادي الرياضي الصفاقسي التماس هذه المرة لحمزة المسلوثي هو البشت يرجع الكرة للعب من رمي التماس طويلة ويدخل الدفاع وممتاز من كاميرا لاعب ممتاز جدا في هذه المباراة وكيف سيتصرف الحكم في هذه اللقطة كان عملية مسك وجذب من تقريبا آخر مدافع الورقة الصفراء ورفعت ولكن هذا المخالفة الإدارية والمخالفة القانونية على أرضية الميدان اكتفى بالورقة الصفراء قد يكون في حسابه مش آخر لاعب لأن ثم زوج مدافعين للأمانة وثمت عملية المسك المخالفة واضحة والورقة الصفراء أيضا لمن سنتأكد من اللاعب اللي تحصل على ورقة صفراء. قد يكون ريان الجربالي، سنتأكد من صاحب الورقة الصفراء. الحكم اكتفى بهذه الورقة وتتحط الكرة في مكانها. لاعبو اتحاد بن قردان احتجوا واعتبروها آخر مدافع، وبالتالي الورقة حمراء وليس صفراء، ولكن قرار صحيح بالتأكيد عند حكم المباراة، وقريب للأمان الحكم كان قريب ويعي جيدا ما يفعل في هذه اللقطة، يدون الإنذار ويحط الكرة في مكانها لتنفيذ هذه المخالفة. بعيدة هي شوية الحقيقة، بعيدة شوية، تقريبا 3-4 أمتار على خط وسط الميدان، ولكن عملية كانت سريعة بعكس هجوم مرتد من دفاع اتحاد بن قردان إلى هجوم الاتحاديين. الكرة في مكانها، ثم غازي العيادي أمام الكرة، غازي العيادي وفؤاد التيموم والحبيب يكن ثلاثي أمام الكرة. من سيتولى التنفيذ؟ فؤاد التيموم والحبيب يكن وغازي العيادي. الحكم سيتوجه إلى غرفة البحث، إلى الشاشة، للتأكد من أن اللاعب اللي يمسك وقام بالمخالفة آخر مدافع أم لا. على كل، الجميع ينتظر هنا. الحكم سيف الورثاني تسمر أمام الشاشة أكيد للتأكد من هذه اللقطة، لأن لاعبو اتحاد بن قردان احتجوا كثيرا على اللقطة واعتبروها آخر مدافع، وإذا كان آخر مدافع بالفعل فالورقة الحمراء تعوض الورقة الصفراء بكل تأكيد. ننتظر قرار السيد الحكم سيف الورثاني، وهو الآن كما قلت متسمرا أمام شاشة الفار للتأكد من هذه اللقطة. أكيد سيعيدها مرات ومرات للتأكد من صحة اللقطة حتى يأخذ كل ذي حق حقه. مباراة كما قلت الأمانة سريعة، مباراة شيقة، طريق بسمعة الفريقين. ما زال سيف الورثاني أمام الشاشة وأيضا في حوار مع الغرفة، ونحن في انتظار ما سيقرره سيف الورثاني، والجماهير تنتظر بكل شغف لهذه اللقطة، كذلك أحباء ولاعبو نادي الشخصي في انتظارة اللقطة. يخرج سيف الورثاني، ماذا سيعلن؟ ننتظره ليدخل وسط الميدان، يدخل يعمل إشارة الفار ويترك الأمر كما هو، يترك الأمر كما هو، ينادي لعائلة اللاعب الحمراء بالفعل. الورق الحمراء رجاء، الورق الحمراء بعد نعاية اللاعب يرفع الورقة الحمراء، يلغي الصفراء ويرفع الحمراء في وجه لاعب النادي الصفاقسي. سنتأكد من هو هذا اللاعب، قد يكون حامل قميص رقم يوسف حبشي، قد يكون، على كل شيء نتأكد.
1: مش يوسف حبشي، لاعب رقم 32، قميص رقم 32.
2: رقم 32 هو اللاعب اللي تخل معول حسمدو اللي تخل هذا الشوط الثاني. حسمدو هو اللي يظن لغادر الميدان بورقة حمراء على آخر هذه اللقطة اللي استوجبت العودة للفار لتأكد من مرتكبها وطريقة ارتكابها. هذاك علاش الحكم رفع الورقة الحمراء وأقصى اللاعب حسمدو. هجوم يتعكس لصالح النادي الصفاقسي، توصل الحال لأسعد الهمامي طويلة في اتجاه ما يخلطش فؤاد التيمومي، والتماس للنادي الصفاقسي. علي معلول بسرعة لدانيال أوبا يخرج لليسار أشرف براوي يرجع للمحور، والحبيب يكن يخرج لليمين للاعب الاتحاد الرياضي بن قردان.
1: في توقيت
2: 33 دقيقة لعب،
1: يبدو لي باش يكون
2: هذه رجاء عفوا نتابع الفرصة هذه 6 امتار للاتحاد الرياضي بن قردان. قلت 33 دقيقة لعب في الشوط الثاني، النتيجة أصبحت متعادلة. هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: نعم شكرا لك محمد. وبرشا وقت ضايع في مباراة اتحاد بن قردان ونادي رياضي الصفاقس، يعني ننتظر وقت بديل أيضا سيكون تقريبا أكثر من 5 دقائق يعني حسب اللعب اللي توقف في أكثر من مناسبة. نرجع لك جمال في ملعب ميدون مباراة ترجي رياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المونستيري.
0: بالفعل رجاء يلعب في 72 دقيقة لعب من المباراة ودائما تقدم فريق الاتحاد في مقابل هدف كما قلت للتغيير. وشكر اكيد للزملاء في اكيد المعلومة خروج ياسين العمري ودخول ريان بوقديدة بالاتحاد المونستير، والان ايضا يخرج خليل القصار في الترجي الجرجيسي ودخول لادي فيرتيلا الى جانب زوز التغييرات في فريق الاتحاد المونستيري. اكيد سنشاهد زوز التغييرات يقوم بهم مدرب الاتحاد المونستيري. ننتظر رفع اللوحه الالكترونيه التغييرات 23 ورقم 10 رقم 10 اكيد 23 على كل حال انه ما عنديش رقم 10 وثم خطا في اللوحه. اكيد ارقام واضحه على ورقه المباراه 5 على 5. اكيد ننتظر التغييرات، مازال اللعب متوقف الى حد الان، ننتظر التغييرات. خروج اللاعب رقم 27 صلاح البرهومي ودخول اللاعب رقم 27 محمد بوسعدية التغيير الثاني والتغيير الثالث. اكيد ننتظر كما قلت صلاح البرهومي ودخل محمد بوسعدية، وايضا تغيير ثالث خرج اللاعب ممكن من غير ما نشوف اللوحة التونية اللوحة. على كل حال سنثبت من صاحب الخلاء اللي دخل واللاعب اللي اخذ مكانه. وعلى كل حال ترجع الكرة، نرجع لفوسط التعليق، ودائما نجد تحية وترحاب لكل مستمعينا الكرام في هذا الطقس الجميل، طقس نتاع كرة بصراحة هنا في ملعب وسط التونية بدون. ترجع الكرة مريان عزوز، ريان عزوز في الكرة تفوت وسط الميدان وتمشي رمي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي. رمي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي، ترجع الكرة برمي التماس بين الكرة من هذا الطوس، تبقى الكرة للمجة الرجيلي. بالفعل لمجة الرجيلي يلعب الكرة طويلة، ترجع الكرة من رائد بوشنيفة في وسط الميدان لأحمد بوعصيدة ومعاه صمبا ضيوف، وتمشي الكرة رمي التماس. رمي التماس ممتاز هذا اللاعب صمبا ضيوف خاصة في الخط الخلفي، وعوض كثيرا بوبي ديالو كما قلت اللي غادر الفريق. على كل حال ترجع من جديد الكرة من صبا ضيوف طويلة، ريان الاسماعيلي، ريان تمشي الكرة، هذه جرتينا ممتازة الكرة، هذا مطوس، هذا من الطوس وزع الكرة عالية راسية من حمدي العبيدي، وتمشي الكرة ضربة ركنية لفريق الترجي. يتدخل ريان عزوز ويحط الكرة ضربة ركنية ممتازة الكرة من أدم الطاوس، وزع الكرة وصعود حمدي العبيدي رغم أنه قصير القامة، ولكن يتدخل اللاعب ريان عزوز يحط الكرة ضربة ركنية. ضربة ركنية لفريق الترجي يستفيد الكرة ريان الإسماعيلي يستفيد الكرة، ينفذ الكرة عالية ترجع من الدفاع ممتاز أحمد بعصيدة يعود للتغطية الدفاعية، تمشي الكرة لدافيد روي. دافيد روي هذا اللاعب أكيد أضاف كثيرا لوسط ميدان الترجي الجزيزي الكاميروني. ترجع الكرة من جديد من آدم اللطاوس، امشي الكرة لنمجد رجيل يبحث عن صمبا ضيوف والكرة طويلة 6 أمتار ورمية التماس طويلة الكرة مع إصابة لاعب ملقى على أرضية الميدان. أكيد واللعب متوقف في ملعب مصر الدولي بميدون، نلعب تقريبا في 76 دقيقة لعب رجاء، ودائما التقدم للضيوف اتحاد المونستيري هدفين مقابل هدف أمام الترجي الجرجيسي.
1: شكرا لك جمال. نرجع إلى محمد نبهان في بن قردان.
2: شكرا لكم. 37 دقيقة لعب وبضع ثواني في هذا الشوط الثاني، والتعادل أصبح إيجابا هدف مقابل هدف في الشوط الأول. دقيقة 36 ليلوندو يعطي الإسباقية للنادي الرياضي الصفاقسي، وشريف كامارا في الدقيقة 18 من هذا الشوط الثاني يعدل النتيجة تقريبا بنفس الطريقة، تسديدة من خارج منطقة العمليات وهدفين جميلين جدا في هذه المباراة لحد الآن. كرة في التماس لمن للاتحاد الرياضي بن قردان في مناطقه، تماس الاتحاد بن قردان في مناطقه، التماس الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق في هذه الدقائق، التنفيذ سريع بالراس توصل الكره للوي تريع يرجع للدفاع نتاعو للنادي الرياضي الصقر، الحارس مرمى عبد السلام الحلاوي، عبد السلام الحلاوي طويله ثم في التغطية اشرف مراوي من اتحاد بن قردان وممتاز العمليه 1-2، لكن توصل لحمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي لكيفن كيفن اوميدجو وليلندو، لكن الحكم يقول مخالفه، مخالفه لمن؟ وورقه صفراء ايضا مره اخرى للاعب من نادي الرياضي الصفاقسي. سنتعرف على هذا اللاعب بطبيعه الحال، والحقيقه حتى نشاهده من الزاويه اللازمه باش نتعرفوا على اعتقد يوسف حبشيه. على كل سنه اكيد هو العبسي رقم 27 بالفعل، يكون نتعرف على هذا اللاعب لم 17 او 27 اذا مش موجود عندنا 27 بالفعل. على كل والتعويض 35 يدخل توا ويخرج ليلندو صاحب هدف النادي الرياضي الصفاقسي 25 اللي هو محمد بن سير، 35 محمد بن سير و اللي غادر على ما اعتقد ليندود
0: ملعب ليندود.
1: تفضل تفضل جمال.
0: تقريبا ممتاز، هجوم خطير اتحاد المناسيري، اللاعب اللاعب صلاح او اللاعب احمد سيما الزبالي وجه لوجه مع الحارس ممتاز، يتعلق حمزه الغالمي ويفسخ الهدف الثالث. تفضل محمد كان خط في ملعب القرن.
1: يعني ما ثماش هدف جمال،
0: فرصة خطيرة، تعلق ممتاز من الحارس فقط.
1: باهي
0: شكرا.
1: شكرا لك جميل. تفضل محمد.
2: فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي، تحول الهجوم كان الاتحاد بن قردان يتحول بسرعة، وكاد النادي الرياضي الصفاقسي أن يضيف الثاني يتحصل على ضربة زاوية، ونحن نلعب الدقيقة 40 في هذا الشوط الثاني. ضربة زاوية على يسار الحارس الأسعد الهمامي، مباراة شيقة الحقيقة فيها عديد الفوز، وفي قبضة يديه الأمامي يبعد الخطر ثم تعود مرة أخرى النادي الصفاقسي يتحصل على رمية التماس، رمية التماس للاعب جاكن بي، جاكن بي يتحصل رمية التماس وتنفيذ لحمزة المسلوتي، حمزة المسلوتي يبحث عن المساندة يجي علي معلول لكن يخير في العمق وين موجود لؤي الترايعي وممتازة ازدواجية من شريف كاميرا تعود لعلي معلول، يسقط الحكم يعطيه مخالفة، مخالفة في مكان طيب لعلي معلول على يمين الحارس الأسعد الهماني، مقوسة شوية ومشوكة شوية تقريبا زوجها مطير على خط التماس على يمين الحارس الأسعد الهماني، وعلي معلول بكل تأكيد هو بليده باش يولي تنفيذ المخالفة. علي معلول لاعب اليساري، لاعب الدولي السابق، لاعب الخبرة. علي معلول ينتظر إشارة حكم المباراة سيف الورثاني لتنفيذ هذه المخالفة. علي معلول الحكم في حوار مع مدافع اتحاد بن قردان محمد الحبيب ياكلكم، يخلي اللاعب وبالتصحاب يعطي إشارة التنفيذ. الآن يعطيه الإشارة علي معلول، علي معلول يتقدم باليسار نصف طاير وممتاز من الحارس، ممتاز من الحارس، ممتاز الحارس موجود اليوم في كل مكان، لؤي الشريعي راسية رائعة لكن الحارس كان موجود في المكان المناسب، في المكان المناسب. والحكم يقول ثم مخالفة في منطقة العمليات والتنفيذ للحارس الأسعد الأمامي، ثم التعويض الآخر للاتحاد بن قردان. ياسين بن عبد الله من الاتحاد بن قردان ياخذ مكانه، ولكن صعوبة دائما في التعرف على المهاجرين إلا بعد حين. على كل ياسين بن عبد الله يدخل وسنتعرف على اللاعب اللي غادر الميدان ويستأنف اللاعب دانيال أوبا. دانيال أوبا ممتاز العملية، بخوش عبدها بخوش، دانيال أوبا شريف كاميرا شريف ممتازه من شريف غازي العيادي من على نشط دائرة العمليات شدد عالية شريف كاميرا شدد بقوة لكن تصدم بأحد المدافعين كانت دقيقة ومؤثرة لكن تصدم بأحد المدافعين وتعود أمام غازي العيادي اللي شدد بقوة غير مؤثرة فوق المرمى بكثير تصل الكرة حاليا في وسط الميدان ترجع للدفاع عند كيفن أوميدو علي معلول علي معلول للسان علي إياد بالوفي إياد بالوفي والتنس لسان حمد إياد الصقفي علي معلول إياد بالوفي إياد ممتاز هذا اللاعب إياد في وسط الميدان لؤي ترايعي ترايعي تمشي الكرة لليمين من اليسار إلى اليمين الكرة سريعة تنتقل من هنا إلى هناك التنفيذ تنزيع لكن مباشرة في التماس لحدود الدقيقة 44 إلا دقيقة والحكم ماذا يضيف للأسف نشاهد واحد مش ممكن بس يكون واحد ولكن 10 دقائق وقت بديل في هذه المباراة صحيح توقفت برشا المباراة إذا التوقيت عندي انتهى الأصلي ونشرع في التوقيت البديل 10 دقائق رجاء في هذه المباراة الحاضرة
1: 10 دقائق وقت بديل في الشوط الثاني من هذه المباراة واضح محمد يعطيك صحة شكرا ليك محمد نمشي مباشرة إلى جمال فريعة في ملعب ميدون جربة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري جمال
0: بالفعل رجاء نلعب في الدقيقة 39 من الشوط الثاني ثم مخالفة اتحاد المونستيري الحكم سفيان الورتاني مشى للفار ثم انذار حمدي العبيدي والورقه الانذار الكيد الانذار الثاني والورقه الحمراء الورقه الحمراء لحمدي العبيدي سفيان الورتاني يخرج حمدي العبيدي يصبح منقوص من اللاعب كما قلت انه عاد منذ قليل بعد ما تم اسعاف اللاعب مشى الحكم سفيان الورتاني لتقنيه الفار للشاشه لمعاينه اكيد المخالفه والورقه الحمراء لحمدي العبيدي يصبح فريق الترجي الجزائري يلعب بعشرة لاعبين ومنقوص من لاعب اكيد امام اتحاد المونستيري ضربه المخالفه تقريبا نلعب في الدقيقه 41 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني والتقدم اتحاد المونستيري هدفين مقابل هدف منذ قليل خرج احمد بوحسيده وادخل ابراهيم قدياقا وضربه المخالفه تقريبا لفريق اتحاد المونستيري ننتظر كيف المزود تغييرات لفريق الترجي الجرجيسي اكيد الحكم اكيد باش تتم الان التغييرات ثم جاسم بن كيلاني وايضا اللاعب الصديق الصديق باش يدخل بعد قليل اللاعب الغيني ننتظر اكيد ننتظر مازال اللاعب حقيقه متوقف في ملعب مصطفى دوري وكم سيضيف الوقت بديل اكيد ننتظر تنفيذ ضربه المخالفه سيتم تنفيذ ضربه المخالفه ثم سيتم التغيير بالفعل ماذا نشاهد الحكم من بعيد ما زال الصوره ممكن الاذاعيه لتصلكم عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه اكيد يتم التغييرات الان بالفعل يتم التغييرات في فريق الترجي الجرجيسي يتم التغييرات يخرج خليل القصاب اكيد يخرج خليل القصاب والتغيير ننتظر مازلنا اللعب مازلنا صراحه شاهد في صوره ماذا بينا ما نشوفهاش في الملاعب اكيد تقريبا يدخل جسم بكيلاني يخرج خليل القصاب ويدخل الصديق ويخرج بنزيد يخرج بنزيد بالفعل تم التغييرات في فريق الترجي الجرجيسي ترجع الكره بضربه المخالفه اتحاد المونستيري من خارج منطقه الجزاء ضربة المخالفة ننتظر التنفيذ الحاكم سفيان الورتاني ينبه أكيد على الدفاع وعلى المهاجمين أكيد ضربة المخالفة ممكن تتنفذ بعد 5 دقائق أو 7 دقائق على كل حال ننتظر التنفيذ ضربة المخالفة تنفذ الكرة الحاكم يعطي التنفيذ لفريق الاتحاد المونستيري تنفيذ ضربة المخالف رين عسوس ينفذ الكرة، الكرة عاد تمشي الكرة 6 أمتار، 6 أمتار لفريق الترجي الجزيز، بترجع الكرة لحمزة الغانمي، حمزة الغانمي كما قلت فريق الترجي يلعب منقوص من اللعب بعد إقصاء منذ قليل حمزة العفيتي بعد الإنذار الثاني، ترجع الكرة طويلة من دفاع من عثمان دياني تتقص سيطرة الكرة من رائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة ورمية التماس للترجي الجزيزي، رمية التماس للترجي تنفذ الكرة بسرعة من لاعب ترجع من دافيد روي، دافيد روي الكرة من حذاري، الكرة مختصة لكرة الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري شيم الجبال يسدد عالية، شيم الجبال يسدد الكرة وتم 6 أمتار، ترجع بسرعة الكرة في قناة الترجي، الحكم يقول تعاد الكرة من مكانها، الحكم يعاد الكرة من مكانها، ضربة 6 أمتار في 43 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 43 دقيقة لعب، دقيقة 88 في المباراة، ترجع الكرة من صمبا ضيوف، صمبا ضيوف يلعب الكرة طويلة طويلة وعالية لأبو جو، يتدخل الدفاع من دفاع الاتحاد المونستيري من ريان عزوز، لقطة فنية ممتازة من دافيد روي، تمشي الكرة صمبا ضيوف، صمبا ضيوف طويلة الكرة من ضياء الجويني، يتدخل دفاع الاتحاد من اللاعب رائد بوشنيبة، تمشي رمية التماس بعيد الكرة على ابراهيم كادياغا، رمية التماس لمجد الرشيدي، لمجد الرشيدي تنفذ الكرة بسرعة، يلعب بوجوه يتدخل الدفاع، ممتاز التدخل من اللاعب ريان بوخديدة، ترجع من ابو جو، ابو جو النيجيري بس يلعب رمية التماس، ابو جو يلعب الكرة طويلة وعالية داخل منطقة الجزاء، يتدخل عثمان دياني ثم ريان عزوز بعد الكرة وتمشي الكرة لرمية التماس دافيد روي، دافيد روي يلعب الكرة بسرعة، دافيد روي يلعب الكرة بسرعة، نلعب في الدقيقة 43، دقيقة 44 في الشوط الثاني، دقيقة 89، ترجع من دفاع الاتحاد، يمشي الكرة للاعب الصديق أبو جو، أبو جو محاسب من 3 لاعبين وضربة المخالفة، ضربة المخالفة للترجي الجزائري، ضربة المخالفة يقول حكم سفيان الورداني حكم المباراة أو حكم الساحة، ضربة المخالفة ثم لاعب من الترجي ملقى أرضيه الميدان أكيد إلا دقيقة على 90، كم سيضيف الحكم من وقت بديل وننتظر أكيد الحكم، الحكم الرابع وشاهد اللوحة الإلكترونية، وشاهد اللوحة وننتظر أكيد وقت بديل، الوقت البديل 6 دقائق وقت بديل، 6 دقائق بالفعل في ملعب مصطفى الدوري يضيف من الحكم سفيان الورداني، 6 دقائق نوصل نكمل المخالفة رجاء ثم أعطي الخط لملعب بين جردان، تمشي الكرة بوجو، بوجو النيجيري مهد الكرة للصديق، الصديق الصديق الصديق يوسع، تصدم ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع من رائد بوشنيبة في نلعب في الدقيقة الأولى، رباط وقت البديل وتقدم الاتحاد المنستيري هدفين مقابل هدف ملعب مصطفى الدوري، نمشيو إلى بن قردان محمد نبهان.
1: شكرا لك جمال، نرجع لك محمد نبهان في ملعب بن قردان، تقريبا مباراة مفتوحة والحقيقة من أجمل المباريات اللي شاهدتها إلى حد الآن مع بداية الموسم، هجمة بهجمة بين الفريقين.
2: بالفعل ذات لصق سريع وسريع جدا، اللقطة الأخيرة كاد الاتحاد أن يضيف الهدف الثاني، لكن الامتياز الحريشين اليوم للأمانة سواء كان لسعد الهماني اتحاد بن قرداس أو عرسلان الحلاوي اللي أنقذ فريقيهما في عديد المناسبات، ويتمكن عرسلان الحلاوي اللي تعرض لإصابة في هذه اللقطة من إخراج الكرة إلى ضرب الزاوية على يمينه في هذه الدقائق الأخيرة تقريبا 3 دقائق لنهاية المباراة بتوقيتيها الأصلي والبديل، والتعادل الإيجابي ما زال مفترا على إنجاز هذا اللقاء، الضرب التجاري ستنفذ الآن للاتحاد الرياضي ببن قردان على يمين الحارس عسلان الحلاوي، ستنفذ ويدخل الدفاع يبعد الخطر، وما زالت الهجمة للاتحاد الرياضي ببن قردان 1-2 ممتازة داخل منطقة العمليات، التسديد أي أي أي أي فرص غريبة جدا خاضة تهدر في هذا اللقاء، يعني كما قلت ربما ما نسجلهاش تكون أصعب من اللي نسجلها، على كل تتهز الكرة عالية والشريف كاميرا راسية وهجوم للنادي الفاقسي دخل دفاع، وكما قلت هجمه بهجمه، مباراه نسق سريع جدا توصل على اليسار وين اياد بالوافي، اياد بالوافي دخل الدفاع ويتحصل على رميه تماس، تماس لنادي الرياض الشاقي 53 نلعب دقيقه 90 زائد 8 مازالوا دقيقتين لنهايه المباراه بتوقيتي الاسيو البديل. علي معلول تماس طويل خطير وترجع لعلي معلول ومعاه الدفاع وعلي معلول وتوصل لكيفن اوميدغو ويدخل الدفاع يبعد الخطر وتعود مهاجمي نادي بيرسفاكتي ويتعكس الهجوم سريع لكن تعود مره اخرى لنادي بيرسفاكتي. تمشي الكره لعلي معلول، علي معلول التوزيع عرضي اياد بالوفي بلاشي الكره بيدخل الرجل لكن تخطئ المرمى وتبقى هدف لهدف الى حد هذه الدقيقه. لاسعد الهمامي، لاسعد الهمامي الحارس هو البشتور اللي رجع الكره عاد طويله طويله لاسعد الهمامي في اتجاه توصل لشريف كاميرا، ممتاز شريف كاميرا 1-2 مع 27 اللي كما قال الزملاء غير موجود عندنا. دانيال اوبا، دانيال اوبا يتوغل يمشي لليسار لاشرف بوراوي، اشرف بوراوي، اشرف بوراوي 1-2 اشرف بوراوي على الجهه اليسرى غازي العيادي وما يخش الكره تتقسم الدفاع. وفي هذه اللحظه بالذات يعلن حكم المباراه على نهايه المباراه قسمة خيان بالتعادل الايجابي هدف مقابل هدف. الافتتاح كان من نصيب ليلندون للنادي الرياضي الصقتي في الدقيقه 32 من الشوط الاول والتعديل لمحمد شريف كاميرا في الدقيقه 18 من الشوط الثاني. نلتقي بعد حين رجاء في تصريحات ما بعد
1: نعم شكرا لك محمد نبهان. شوف جمال فريعه في ملعب ميدون قداش مازال الوقت في الوقت البديل يا جمال والنتيجه؟
0: مازال تقريبا 3 دقائق في الوقت البديل هدفين مقابل هدف تقدم فريق الاتحاد المنستيري امام ترجي الجزائر.
1: نرجع لك بعد نشره الاخبار للساعه 6 مساء مع زميلتنا مريم الغربي ثم نواصل المشوار في رياضه واهداف.
3: الدكتور حكيم، حكيم
4: باش يرجعوا الوليدات للمكاتب وباش ترجع معاهم البياعه قدام المدارس. نعاود نذكركم لهاك الاغذيه المعروضه ما هيش صحيه، تعود التلميذ على التنويش، ونعرف بكنا اللي التنويش يتسبب في قصان الشهية ويخلي الصغير ما عادش ياخذ حاجياته الغذائية في الدار وممكن هذا يأثر على صحته وعلى دراسته.
3: الدكتور حكيم،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: السادسة مساء ودقيقتين هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية في هذا التوقيت الاستثنائي. غدا افتتاح السنة التكوينية وإحداث 6 اختصاصات جديدة و12 مخبراً للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني أبرز مميزاتها. تونس تحتل المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025 وفق البنك الإفريقي للتنمية. وفي الشأن الدولي عشرات الشهداء والجرحى في انهيار مبنى بمدينة غزة وفي ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة جرح نازف وجريمة بلا عقاب. إلى التفاصيل. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود كان تحدث في تصريح سابق عن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة، مشيرا إلى فتح حوالي 60 ألف موطن تكوين وأحداث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهنية.
8: العديد من الجديد، اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا، وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمهم مرافق حياة، المنظومات الشمسية وشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم نشوفه سوق الشغل يتغير، عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات، اليوم رغم هم مبدعين.
7: التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل، بل هو خيار استراتيجي وقبلة جيدة لعدد كبير من الشباب حتى الحاصلين منهم على شهادة البكالوريا. زهور الحبيب والروبورتاج التالي.
9: في عظم نكمل انا القرايه ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيك تولي عندي صنعه في دي ونجم معناها نخدم بها.
10: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون وعايشين، وقداش عباد تخمم في صنعه في دي
11: اكيد فيها فلوس. طالبين برشا يعني كيما فرنسا كيما البانيا كيما استراليا، طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجاره في كل شيء في كل شيء، عباد ولاد زاد راهو.
12: برشا عباد ولا خير التكوين المهني على خاطر في فئة كبيرة، ويد العاملة نقصة في برشة صناعات، ترتول يقرأ يأخذ الباك ويمشي للجامعة ويأخذ شهادة ويقعد في الشوماج، بينما كيمشي تكوين مهني يتعلم صنعة ويجي يأخذ قرض من BTS ويحل مشروع وينجح في الحياة. فما بيت متخرجين بشهادة وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى البلان بي خمينا قرض في الشوماج.
7: احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اليوم اجتماعا لهيئة قيادة خلق مواطن شغل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء الذي تدعمه منظمة العمل الدولية. المشروع انتقل إلى مرحلته الثانية المتمثلة في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في ولاية صفاقس ستتمتع بالتمويل والمرافقة المطلوبة. مزيد من الإيضاحات يقدمها الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بالجهة سليم مراكشي.
13: المشروع اللي قاعدين نقوم عليه في صفاقس هو الإحاطة بحوالي 30 مؤسسة ناشئة في مختلف القطاعات، وإحنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة بالشراكة مع تكنوبول صفاقس قمنا بتأطير هذه المؤسسات الناشئة وعاوناهم حتى يتمكنوا من تطوير نشاطهم. دورنا باش يكون في مجال تشبيك ما بين أصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين باش يستافدوا. دونك احنا اليوم الدور نتاعنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة هو نعاونوهم باش يلقاو على تمويل وباش يلقاو على الشركاء المستثمرين بالجهة اللي يأمنوا بالمشاريع نتاعهم واللي يجموا يقفوا معهم معنويا وخاصة ماديا لتمويلهم وللإحاطة بهم، وإن شاء الله ينجح المشروع في جهة صفاقس ومن خلاله يقع تطوير مثل هذه المشاريع بمختلف الجهات.
7: تحتل تونس المرتبة 4 من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وفق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأسعد بن حسين، الذي ثمن أهمية الخبرات والكفاءات التونسية في قطاع الصناعة بما يمكن من تحويل التحديات البيئية إلى فرص جديدة للاستثمار.
14: وفقا لمؤشر التصنيع 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي تم إعداده بالتعاون مع المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية، تحتل تونس المرتبة 4 من بين 54 دولة إفريقية، وهذه مرتبة متقدمة تعكس ما ركمته تونس من خبرات وقدرات صناعية وما تمتلكه من كفاءات وإمكانات مهمة لمواصلة هذا التقدم. وعلينا أن ننظر إذن إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، فتونس تمتلك قاعدة صناعية وكفاءات بشرية يمكن البناء عليها لتحويل التحديات البيئية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للابتكار والاستثمار وتعزيز خاصة القدرة التنافسية وخلق القيمة وفرص العمل.
7: أعلنت شركة إسمنت أم الإكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها، وفق ما يضيف الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني.
15: عملنا خطة باش نحافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلينكير من الجزائر بسويه متنافسية باهية برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا، ومباراليل في البريود هذيك الكل قعدنا ديما نلوجوا كنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بالفحم البترول. زادا عملنا اشغال الصيانة لكل المصنع، معدات الانتاج الكل متقادمة شوي، تغلينا التوقف هذاك، عاودنا الصيانة التامة. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بطاقته الانتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاعها عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة، مؤشرات إنتاجية أكثر من متميزة للمحافظة على البيئة. ما تتعدى بهذا المصنع ما تماش حتى انبعاثات لا غازية ولا حتى بتاع غبار ولا حتى شيء.
7: أكد مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني أكد أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتفادي المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل، كما شدد لدى حضوره ببرنامج صباح توانسة على ضرورة تجنب الأدوات المدرسية الأكثر خطورة.
16: اللي فيهم أكثر خطر هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال، ولا طاقة مادة لاصقة محطوطة في رضاعة، طاقة قوم في شكل كعبة حلوة، هذوم الكل ممنوعين لأنه الصغير كي يستعملهم ينجم يحط في فمه. باش نأكد برشا على المواد اللاصقة تخضع لتأشير معين اللي هي مادة لاصقة مخصصة للاستعمال المدرسي والمكتبي خالية من المواد المحلة العضوية، يلزم نثبتوا في التأشيرة هذه موجودة بالعربية ونجموا نقراوها كيف كيف. فما لي قوم من أهم المواد اللي فيهم إفرازات تاع مواد محلة زادة كيف كيف، نبعدوا على المنتجات اللي فيها روائح برشا. هي مواد كيميائية متطايرة. فما حاجة أخرى مهمة جدا، المنتوجات تبدأ مجهولة المصدر كيف كيف في تغليف الكراسات ولا الكتب اللي منصوح به هما الغلاف الورقي، ما فيش مواد كيميائية متطايرة. تخوفات متاعنا الأكبر هي من التعرض لفترات طويلة الجرعات ضعيفة جدا لبعض المكونات الكيميائية اللي تنجم تعطينا تأثيرات صحية بعيدة المدى.
7: وبخصوص الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتجنب السلوكيات الخاطئة، يضيف مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني.
16: وقت نستعملوا الحاويات المختلفة متاع اللصق ولا متاع الطيلة ولا الليقواش ولا كذا، دوب نكملوا نستعملوا نسكروها بالباهي ونحطوها في بلايستها باش ما يقعدش الإفرازات والغازات متطايرة. بقى انضفت ليدي بل ما تستعمل وبعد ما تكمل تخدم تنظف يديك. فما شكون يبدأ يخدم بالقواش ولا يدهن ولا يصور والماكل حذاه وياكل ويدهن مص، بعد ما نكملوا الخدمة نمشي ونغسل يدينا بالباهي. فما الناس اللي مازالت حتى تكبر في العمر باقي يحطك الفرشات وستيلو وقلم رصاص حط في فمه، معناها هذوما سلوكيات ماهيش باهية. ماذا بينا التهوية الطبيعية للغرف ديما 15 دقيقة الصباح 15 دقيقة العشية، ونفس التوصية معنا بالنسبة للمؤسسة التربوية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في الشأن الدولي، استشهد 20 فلسطينيا اليوم من بينهم أطفال ونساء، وأصيب وفقد العشرات إثر انهيار عمارة سكنية متضررة من القصف الإسرائيلي بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تأوي عشرات النازحين. وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أعلنت أن 3000 مبنى في القطاع مصنف ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ قبل وقوع مزيد من الكوارث. في حين كشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة عن وجود حوالي 400 بناية مهددة بالانهيار الفوري يقطنها مدنيون وعائلات، وتتزامن فجعة غزة اليوم مع سقوط مصابين في غارة من مسيرة صهيونية شمال خان يونس. 44 عاماً تمر اليوم على مذبحة صبرا وشتيلة التي تعد من أفظع وأبشع الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وما زالت إلى اليوم جرحاً نازفاً في ذاكرة الفلسطينيين وكل الضمائر الحية في العالم. تقرير ناجي بن جنات.
17: في ذاكرة الشعب الفلسطيني محطات مريرة تؤرخ للمذابح التي استهدفت حياته ووجوده منذ النكبة، وظلت شاهدة على فداحة معاناته وعمق مأساته. وفي كل هذا المسار التاريخي تنفرد مذبحة صبرا وشتيلة برمزيتها وفظاعتها المطلقة التي تتجدد أبعادها اليوم في ذكراها 44. المذبحة كانت صادمة ومروعة، نفذتها طيلة 3 أيام ميليشيات الكتائب اللبنانية وما يعرف بجيش لبنان الجنوبي في سياق مؤامرة مع الكيان الصهيوني. مذبحة راح ضحيتها ما بين 1,303,500 شهيد. إنها جريمة بلا عقاب، يقول أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام.
18: حيثما نجد جريمة بشعة في حق الشعب الفلسطيني نجد وراءها بطريقة أو بأخرى الكيان الصهيوني. هذه الجريمة بقيت بدون عقاب. هنالك منظمات دولية وآليات قانون دولي يقع تحريكها ويقع اتخاذ إجراءات، ولم يقع تجريم أي كان بالنسبة للجريمة البشعة هذه.
17: لن ينسى الفلسطينيون وكل الضمائر الحية مذبحة صبرا وشتيلة التي ستظل وصمة عار في تاريخ الشرق الأوسط وذاكرة العالم، وعنوانا بارزا في مسيرة الفشل الأممي في حماية الشعب الفلسطيني.
7: وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية بأن سلاحها الجوي استهدف إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتين بالساحل الغربي لمدينة تعز، فيما تصاعدت المواجهات على عدة جبهات في مدينة مأرب. على صعيد آخر، أعلن الحوثيون اليوم إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه ميناء ينبع النفطي السعودي الرئيسي على البحر الأحمر وعلى قاعدة خميس مشيط الجوية ومدن سعودية، وذلك في أعقاب غارات شنتها طائرات حربية سعودية على مواقع لهم في اليمن. وفي ظل التصعيد الخطير في اليمن، أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض تحذيراً لرعاياها من السفر إلى السعودية ومناطق على الحدود مع اليمن. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. غداً افتتاح السنة التكوينية وأحداث 6 اختصاصات جديدة و12 مخبراً للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني أبرز مميزاتها. تونس تحتل المرتبة 4 من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025 وفق البنك الإفريقي للتنمية. وفي شأن الدولي، 10 الشهداء والجرحى في انهيار مبنى بمدينة غزة، وفي ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة جرح نازف وجريمة بلا عقاب. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر. تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة وثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
4: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. ناخذ نتيجة نهائية في ملعب ميدون، لأنه خلينا المباراة مازالوا فيها 3 دقائق في الوقت البديل مع جمال فريعة. جمال، أعطيني النتيجة النهائية بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري. بعد قليل يكون معنا جمال فريعة. نمشي مثالش لمحمد نبهان، ناخذ من عنده تصريحات في بنقردان بعد نهاية المباراة بالتعادل، بفوز الاتحاد الرياضي المنستيري على الترجي الرياضي الجرجيسي 2-1، وفي بنقردان التعادل هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي. محمد نبهان، نرجع لك.
5: مرحبا رجاء من جديد، وإلى جانبي السيد مهدي بن رفلا مدرب مساعد الاتحاد الرياضي بن قردان. لحظات فقدت رجاء، ينهي التصريح مع زميل من الزملاء ويكون معنا المباشر في اللحظات هذه.
4: نعم أكيد، نخلي لك الوقت حتى يكون
5: شكرا
4: معنا.
5: شكرا أحضر رجاء. مرحبا، نجم نقوله اليوم ربحت نقطة ولا خسرت نقطتين؟
6: أكيد خسرنا نقطتين نظرا للأداء نتاع الملاعبية اليوم. الحقيقة قمنا بمباراة ممتازة على جميع الأصعدة، فنيا تكتيكيا بدنيا. نحب نشكر الأولاد اللي اليوم قاموا بمجهود إضافي في الشوط الثاني، وكانوا الحقيقة كيكسوا اللي لعبوا بريمير ميتون كيكسوا اللي لعبوا دوزيام ميتون. الحمد لله زاد كيف كيف التغييرات كانت في البلاصة نتاعهم. اليوم زاد كيف كيف الجمهور اتحاد بنقردان كان سند لينا من أول مباراة لآخر المباراة. الحمد لله اتحاد بنقردان قاعد يتحسن من مباراة لأخرى، إن شاء الله يعني قاعدين نحسن في النتائج وقاعدين نحسن في المردود نتاعهم.
5: بالتوفيق لك مادي، يعطيك الصحة. مباشرة ساتحول إلى نادم الهديري مساعد الذي بالصفتي، وننتظر كيف رجاء قاعد يسجل مع وسيلة إعلامية أخرى. ننتظر قليلا ثم نعود للسيد نادر الأهلي.
4: نعم، نذكر أنا بشريط الأهداف المباراة اللي وفات عندك محمد نبهان في ملعب 7 مارس ببنقردان، هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردان ونادي الرياضي الصفاقسي، بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. محمد شريف كمارا كان عدل النتيجة في دقيقة 63 لاتحاد بنقردان، بعد ما كان لولندو افتتح النتيجة في دقيقة 32 للنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة نذكر ملعب ميدون. المباراة انتهت لي بفوز الاتحاد الرياضي المنستيري على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف وحيد. أحمد بوعصيدة عن طريق ضربة جزاء ناجحة في دقيقة 20 افتتح النتيجة للاتحاد الرياضي المنستيري، ثم خليل القصاب في دقيقة 45 عدل النتيجة بضربة جزاء أيضا ناجحة للترجي الرياضي الجرجيسي، وأحمد بوعصيدة يضيف الهدف الثاني وثنائية لي في هذه المباراة في دقيقة 47 يضيف الهدف الثاني هدف الانتصار. ونمشي إلى جمال فريعة من جديد في ملعب ميدون. جمال مرحبا بك مجددا.
5: أهلا وسهلا بك، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد بداية المباراة منذ دقائق فوز اتحاد المنستيري أمام فريق الترجي في مقابل هدف، كما قلت النتيجة الأهداف في حمد الوحتيان في الدقيقة 20 الشوط الأول، ثم خالد القصاب في الدقيقة 50 في الدقيقة 45 زائد 5 في الدقيقة 50 أي زائد 5، وفي الدقيقة 47 من المباراة الضيف الثاني أحمد بوعصيدة. نهاية المباراة أكيد تحت صورة جميلة رجاء، حقيقة جمهور الترجي يصفق على جمهور الاتحاد لاعبي الاتحاد المنستيري صورة جميلة، وأيضا جمهور الترجي يجريسي يصفق على جمهور لاعبي الترجي في صورة جميلة ورائعة جدا. أكيد صورة تؤكد لنا أن كرة القدم التونسية
4: جميل. ثم تصريحات عندك لاعبين أو مدربين بحذاك؟
5: بقيت وحدي رجاء.
4: مش مشكلة، يعطيك الصحة يا جمال. نعطيه الأولوية للتصريحات مع محمد نبهان في بنقردان. محمد.
7: لازم شكرا. كيما قلت لك راهو تعب مو سهل يعني لعبنا قبل 68 يعني تقريبا قبل اقل من 3 ايام لعبنا مباراه مصيريه تاع كاس افريقيا وترشحوا فيها وكان فيها مجهود كبير اللاعبين فيها سفريه لجربه من جربه زاد سفريه اليوم تقريبا نتاع ساعه ونص واللاعبين هذا ما يمنعش لهذا مش اعذار لكن اللاعبين اليوم كانوا رجال قاطوا على كل كره دخلوا في اليديان تقريبا كل ربحهم نتاسفوا من جمهورنا ضيعنا نقطتين ان شاء الله القادم احسن لنا درس فاكس ان شاء الله النجاعه نقص النادر الصفاقسي اليوم النجاعة قدام المرمى كنا نجم نسجله كان سجلنا الهدف الثاني راهو كانت نجم تكون مباراة ثانية الله غالب كيما قلت لك إن شاء الله نزيدوا نخدموا وما زال النادر الصفاقسي في تحسن لاعبين جدد قاعدين يدخلوا من المباراة المباراة جاهزية اللاعبين مش نفسها مش نفس الجاهزية بالنسبة للمجموعة كاملة إن شاء الله من مع التراب من بعد التراب إن شاء الله يبدأ الناس كل حاضرين 100% إن شاء الله
8: شكرا نادر كان هذا معنا نادر الهديري رجل مساعد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وهيك ننهيو مع ملعب قرجان بعد الاستماع الى تصريحات الاطر الفنيه للفريقين نذكر هدف مقابل هدف هي النتيجه النهائيه لمباراه النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد قرجان
4: شكرا لك محمد نبهان يعطيك الصحه كنت معنا في الوصف والتعليق وتصريحات ما بعد المباراه تصريحات مباراه الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسير ان شاء الله تكون في مواعيدنا القادمه لأنه يبدو أنه كل اللاعبين والمدربين غادروا الميدان حسب ما يقول جمال فريعة إن شاء الله أكيد يكونوا معنا في المواعيد الرياضية القادمة من خلال تسجيلات نبثوها في مواعيدنا الرياضية شكرا لك أيضا جمال فريعة كنت معنا في مباراة الترجي الرياضي الجرجي

0: طبعا على ضوء النتائج الحاصلة اليوم في انتظار المباراة الأخيرة لحساب هذه الجولة الثالثة، مباراة مؤجلة غدا في ملعب الهادي نايفر بباردو، الملعب التونسي سيستضيف النادي الإفريقي انطلاقا من الساعة 4. في الصدارة نلقاو الترجي بتسعة نقاط، ثم تقدم سقية الدائر بثمانية نقاط مع الاتحاد الرياضي المونستيري بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، المركز الرابع للنادي الرياضي البنزرتي سبع نقاط مع شبيبة العمران، ثم النادي الإفريقي في المركز السادس ست نقاط، ثم اتحاد بن قردان في المركز السابع مع النادي الرياضي الصفاقسي لكل فريق خمسة نقاط، الملعب التونسي في المركز التاسع بأربع نقاط مع النجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى لكل فريق أربع نقاط، ثم ترجي الرياضي الجرجيسي في المركز الثاني عشر بثلاثة نقاط مع نجم المتلوي، المركز الرابع عشر بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الأولمبي الباجي بنقطتين، ثم الأمل الرياضي بحمام سوسة في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، ونادي حمو الأنف في المركز السادس عشر بصفر من النقاط. طبعا الترتيب هذايا آني لأنه ثم فرق تنقصها زوز مباريات، ثم فرق تنقصها مباراة، ما زالت مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى باش تكون موعدها نهار لحد الأربعاء متاع العشية في بنقردان اتحاد بنقردان نادي حمو الأنف، ومباراة يوم الغد ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة، ويوم الأحد أيضا 20 سبتمبر سيكون الموعد مع زوز مباريات المؤجلة لحساب الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب، مباراة ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي، والنادي الإفريقي سيستضيف يوم الأحد الترجي الرياضي الجرجيسي. قبل طبعا الأذان اللي باش يكون تقريبا بعد دقيقة من الآن أذان صلاة المغرب، سيغازي في كلمة أكيد مباراة الحقيقة ممتعة بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي، تسابق وتلاحق والفرص كانت موجودة واللعب كان مفتوح بين الفريقين.
1: صحيح هي مباراة محترمة فنيا من الزوز فرق، والسيطرة تقاسموها الزوز فرق شوط بشوط تقريب، النادي الصفاقسي كان أفضل بالشوط الأول بادر بالتسجيل وكان قادر باش يضاعف النتيجة ربما يخلي المباراة تدور في صالح وفي ظروف أفضل. رجع اتحاد بن قردان في الشوط الثاني قدم مستوى طيب كيف النادي الصفاقسي. الحاجة الباهية في المباراة أنه الزوز فرق بحثوا على انتصار، لعبوا للهجوم مشاو اكثر، والدليل تصديات الحراس معناها زوز اللي عملوا مباراه محترمه، خاصه حارس بن قردان اللي فسخ اهداف محققه للنادي الصفاقسي. كما قلت ممكن النادي الصفاقسي تراجع في الشوط الثاني، ممكن طبيعي
0: أكيد
1: عوامل
0: سيغازي. نستأذنك أكيد باش نرجع بتفاصيل أكثر حول التحليل الفني للمباراة تقعد معنا، لكن نتوقف الآن لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل المشوار في رياضة وأهداف، ونواصل من جديد مع التحليل الفني لزوز مباريات اللي تبعناها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تعادل اتحاد بنقردين مع نادي رياضي صفاقسي، نذكر هدف مقابل هدف، وفوز خارج القواعد للاتحاد الرياضي المنستيري على حساب ترجي رياضي الجرجيسي في ميدون في جربة 2-1. سي غازي مرحبا بكم مجددا.
4: مرحبا رجاء، ومرحبا مرة أخرى بالمستمعين.
3: كما قلنا يعني وقفنا عند كلمة شوط بشوط، مباراة اتحاد بنقردين والنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة اليوم اللي وفات أيضا بالتعادل تقريبا هدف مقابل هدف، يعني وزوز فرق تقاسما الأشواط على مستوى السيطرة وخلق الفرص.
4: صحيح، معنا كنا كما تبعنا، معنا النادي الصفاقسي كان أفضل الشوط الأول، ورغم معنا عديد الفرص ما تمكنش باش يجسم إلا فرصة واحدة. ودائما في كرة القدم نتيجة 1-0 بغير ديما تبقى غير كافية. ممكن نادي صفاقسي يضيع الشوط الأول لأنه كان ينجم ينهيه بأكثر من هدف يعطيه أريحية ويعطيه أفضلية المباراة، لكن متوقع ردة فعل اتحاد بنقردان الحقيقة اللي جاي من مباراة ممتازة مع اتحاد المنستير وضيع فيها الانتصار في الجولة الفارطة. حقيقة اتحاد بنقردان ظهر بوجه محترم جدا وقدم أداء جيد في الشوط الثاني مع تراجع النادي الصفاقسي. ممكن تفسير التراجع نتاع النادي الصفاقسي ذكره ممكن المدرب المساعد ممكن المباراة نتاع كاس افريقيا، لكن النادي الصفاقسي عنده الخبرة الكافية باش يجاري مثل هالوضعيات. يعني النادي الصفاقسي من الفرق الكبيرة والفرق اللي عندها تاريخ كبير في المسابقات الافريقية وتعرف تتعامل بين المباريات هذه ومباريات البطولة. يمكن انا النقطة اللي نحب نشير لها هنا دخول الإضافات اللي صارت في نادي الصفاقسي ممكن ما تعطيش المردود المطلوب، يعني وهذا عادي لأنه أول مشاركة للاعبين هذوما اللي وقع تأهيلهم مؤخرا.
3: بالضبط.
4: ما تنتظرش برشا من المنتدبين الجدد في أول مشاركة في بضع دقائق باش يعطيوك معناها إضافة حينية، لكن الاستحقاق للفريق الطرف الثاني اللي هو اتحاد بنقردان اللي قدم شوط ثاني افضل. والحقيقه هي المباراه اجمالا محترمه وفيها اندفاع، فيها روح، فيها توجه هجومي من زوز فرق، ونتيجه التعادل في اعتقادي كانت عادله على المستوى اللي قدموه زوز فرق.
3: طبعا الملاحظة وأنه زوز أهداف متشابهة أيضا، يعني سبحان الله، يعني اليوم نتيجة قسمة خيان شوط بشوط، وحتى الأهداف في جهة واحدة وبنفس تقريبا نفس التسديدة. صحيح المسافة تختلف، لكن تسديدة من بعيد، يعني كرة نصف طائرة ومغالطة حارس النادي الصفاقسي وكذلك حارس اتحاد بنقردان.
4: هذه معناها أهداف جميلة الحقيقة، وهذه يدل كونه فما تنويع في طريقة الهجمة، يعني اللعب أكثر على الأطراف،
3: وزوز لاعبين أجانب اللي سجلوا اليوم في المباراة.
4: إي ما حاجة إيجابية كونه معناها الإضافة هذيك هو المطلوب من اللاعب الأجنبي باش يعمل الفرق، يعطي الإضافة لكل فريق معناها بتاعه. وهذا ما كان في صالح كرة القدم، تشوف نوعية متاع أهداف كما هكا وجمالية متاع تسديد وأهداف بالكيفية، هي حاجة إيجابية. لكن الحاجة اللي أنا كيما ماركي معنا اللي شدتني، ما شفناش تكتل دفاعي، ما شفناش كل فريق يحاول يلعب
3: لانه عاده سيغازي ديما في ملعب بن قردان يعني اغلب المنافسين يقول لك ارضيه الميدان سيئه وما تنجمش تلعب فيها الكره كما يجب. فكما كنت تحكي انت في النقطه هذه وانه تكتل دفاعي وكره ثابته لكن اليوم الحقيقه يعني رينا هجمات سريعه، تبادل الكره، تنويع في اللعب، يعني محترمه المباراه.
4: بطبيعه هو راه شوف، اذا كان انت عندك الفكر باش تفوز لازم تمشي للهجوم وتبحث على حلول هجومية، لأنه حظوظك أكبر كي تلعب الهجوم من أنك تتكتل وتقعد تستنى في ما يعبر عنه كرة الصدفة على هجمة مرتدة وعلى الكرة ثابتة. أنا خلاص ما أنا ولا الأثر متاع أنك تلعب بالأسلوب هذا، الفريق اللي يحب يفوز بالمباريات ويمشي بعيد في البطولة لازم يلعب عقلية هجومية بعقلية توجه أكثر للهجوم بشي تكون عنده حظوظ أكبر في المباراة. وهذه النقطة اللي أنا عجبتني في المباراة، أنه كل فريق حس أنه بش يربح بش يمشي القدام. فما معناها فريق نجح مثلا في الشوط الأول لكن ما نجحش في التسليم اللي هو النادي الصفاقسي، وفريق ثاني اللي كيف معناها كان قريب برشا بعد التعديل. مثلا آخر المباراة شفنا فرص وقال من جانب اتحاد بن قردان اللي كان نجم، فذا كان نجم نقولوا احنا بلغة الكرة يسرق المباراة.
3: طبعا نحكيه على مباراة ثانية من خلال النتيجة، لأنه نعرف ممكن ما نجمتش تبعها لأنه ما تنجمش تبع زوز مباريات فرد وقت. ترجي رياضي الجريسي والاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا نفس السيناريو، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري ممكن سجل الهدف الثاني لأنه البداية كانت ليه هو للضيوف، ثم ترجي رياضي الجريسي يعدل النتيجة، ضربة جزاء لزوز فرق، ثم أحمد بوعصيدة يضيف الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري اللي خليه يفوز بثلاث نقاط ثمينة خارج القواعد.
4: والله نفس الشيء على مباراة النادي الصفاقسي، يعني أكيد أنه أنا ما شفتش المباراة لكن النتيجة ما فاجأتنيش، لأنه اتحاد منستيري شفته في المباراة الأخيرة ما قدام اتحاد بن قردان الحقيقة أنا فريق محترم وفريق كيف يلعب الهجوم وعنده خاصة عناصر مميزة في الهجوم. أكيد ترجي جرجيس نفس الشيء، كنت تبعته في المباريات الأفريقية، فريق محترم ومحترم جدا. أكيد كل فريق بحث على الانتصار لكن الانتصار جاء من جانب الفريق ممكن اللي توفق أكثر هجوميا وتمكن باش يكون أكثر نجاعة وأكثر فعالية وأكثر تحكم في المباراة. معناها كما كان ترجي جرجيس قريب أنه يأخذ نقاط المباراة، اتحاد المنستيري أكيد استحق النتيجة هذه، وهذه ديما في صالح كرة القدم. معناها الفكرة اللي نحب نوصلها كونه لازم ما عادش نفكروا بالأسلوب الدفاعي، نفكروا باش نلعبوا الهجوم، نفكروا باش نبحثوا على الانتصار، باش يكون مستوى اللعب أفضل، باش يكون جمالية أكثر، باش هذا ينعكس أفضل على مستويات الفرق واللاعبين خصوصا. إن شاء الله البطولة نتاعنا نشاهدوا فيها مستوى فني أفضل، فكر هجومي أكبر، وغيره باش يكون عنده انعكاس ايجابي على مستوى البطوله وعلى التشويق نتاع البطوله.
3: غدا مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي، مباراه دربي اكيد من دربيات العاصمه، ومباراه ان شاء الله اكيد نشوفوا فيها ايضا الاهداف، لانه الى حد الان قاعدين نشوفوا في مباريات فيها الاهداف، كما كنت تحكي انت على مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري اتحاد بن قردان، مباراه الاسبوع المنقضي نهايه الاسبوع 6 اهداف كامله يعني في المباراه، وهذا هو المطلوب. يعني ماذا بينا نشوفوا لانه جماليه كره القدم وجمالها والتشويق في مباراة كرة القدم الشيء اللي خلى ممكن البطولة الإنجليزية البريمير ليج البطولة الأفضل عالميا هي الأهداف، يعني اللي موجودة ما يحسبوش برشا كما قلت انت على مستوى الدفاع وإنما يمشيوا القدام للهجوم. إن شاء الله أيضا غدا مباراة تفي بوعودها ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي.
4: والله لا، هذا المنطقي والمنتظر، لأنه عطفا على المستوى زوز فرق، الفريق الملعب التونسي جاي من انتصار مهم خارج ملعبه امام امل حمام سوسة، والافريقي جاي من ترشح مهم ومهم جدا خارج ميدانه بعد ما فاز في مباراة الذهاب. زوز فرق عندهم إمكانيات محترمة جدا على المستوى الفردي على المستوى الجماعي. كيف كيف فكر المدربين، معناها فكر فيه توجه هجومي، فيه لعب من أجل الانتصار. إن شاء الله نشوف مباراة ذات مستوى جيد ونسق عالي، وهذا معناه اللي نحبوه احنا كمتفرجين ولا كمتابعين. ان شاء الله زوز فرق يقدموا مستوى يليق باساميهم، لان يعني زوز فرق كبيره وعريقه، وملعب تونسي تميز معناها في سنوات عديده باللعب الجميل وبالمستوى العالي. كيف كيف الافريقي بعد ممكن الانتعاشه الكبيره والفوز بالبطوله والمشاركه الافريقيه في رابطه الابطال، اكيد ما يطمح باش يقدم مستويات اكبر. ان شاء الله تكون مباراه كبيرة ومباراة دربي جميل بين زوز فرق كبار.
3: نعم، شكرا لك سي غازي الغريري، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل الفنية الخاصة بمباراة اتحاد بن قردان نادي رياضي صفاقسي والتعادل هدف مقابل هدف، ومباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسيري اللي انتهت بفوز الاتحاد الرياضي المنسيري بهدفين مقابل هدف وحيد. شكرا لك سي غازي. نغم ثم نواصل المشوار في رياضة وأهداف، باش نغيروا من الاختصاص بعد النغم، باش نمشيوا للكرة الطائرة وللهادي جبنياني أكيد، والبطولة الإفريقية للكرة الطائرة أكابر اللي تحتضنها بلادنا تونس.

0: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. هذا العدد الذي انطلق منذ الساعة الرابعة في متابعة لمباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الآن سنفتح قوس البطولة الإفريقية للكرة الطائرة كابر اللي تحتضنها بلادنا. فقط حبيت نعرج على البلاغ اللي أو الخبر هو الحقيقة اللي صدر منذ قليل على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تعلن فيه وأنه عملية الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش يوجه لهم الدعوة اللاعبين باش يوجه لهم الدعوة الناخب الوطني معين الشعباني للمشاركة في التوقف الدولي القادم. يعني زوز مباريات ضد أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفية كأس إفريقيا للأمم 24 و 28 سبتمبر في تونس في ملعب رادس، ثم زوز مباريات ودية أمام مالي وموريتانيا مع بداية شهر أكتوبر. عملية الإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي ستكون يوم 18 سبتمبر انطلاقا من الساعة منتصف النهار عبر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب كرة القدم وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي أكيد يخوض الآن مباراته الثانية في البطولة الإفريقية. والتفاصيل تجينا من عند زميلنا الهادي جبنياني اللي يحضر هذه المباراة. هادي مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك رجاء، تحية كبيرة لمستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وأيضا للمشاهدين على صفحة الفيسبوك. كما قلت أنت، منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم ثاني مقابلته لحساب دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، وحاليا منتخبنا يلعب ضد نظيره الكيني، متقدم شوط مقابل 0 25 مقابل 15 ومتقدم أيضا في الشوط الثاني 21-20. نذكر منتخبنا البارح كان ربح غانا في الجولة الأولى 3 أشواط مقابل 0، وبحكم أن المجموعة هذه الثلاثية فقط فإنه منتخبنا باش يكمل اليوم دور المجموعات وإن شاء الله أكيد نتمنى فوزه يكمل في صدارة المجموعة، ثم عنده 4 أيام راحة باش يرجع يلعب نهار الاثنين إن شاء الله 6 متاع العشية هوني في قصر رياضة بالمنزل مباراة الدور الربع النهائي، في انتظار نتعرفوا على منافسه. خاطر منتخبنا كان يكمل في المرتبة الأولى سيكون معفى من خوض مقابلات الدور الثمن النهائي. 4 أيام هذوما اللي باش يقعدهم المنتخب أكيد بين التدريبات ودون المقابلات الرسمية برشا على الإطار الفني كفترة راحة، فلذا من المنتظر منتخبنا باش يلعب مباراة ودية في الأربع أيام هذية ضد المنتخب الكاميروني في انتظار أكثر تأكيد إن شاء الله. عن بعد نحكيه مع الإطار الفني بين البارح واليوم. شو تبدل أيضا في خيارات الناخب الوطني كاميليو بياتشي؟ ما بدل حتى شيء تقريب. خالد بن سليمان بدأ كمعد أساسي، كمهاجم مموه محمد بن يوسف، مركز رقم 4 إليس القرموسي وأسامة برمضان، وثنائي الشبكة مركز رقم 3 أحمد القاضي وسليم المباركي، ليبيرو وطيب القربوسي. أما اليوم الجديد فإنه تخلى ليبيرو الثاني محمد ريدان وهو يلعب وضعية بوضعية مع طيب القربوسي، ريدان يلعب الدفاع والقربوسي يلعب الاستقبال. في هذه المباراة أيضا بعض اللاعبين يخذوا بعض النقاط لأكثر، كما مهدي بن طاهر لعب الشبكة تخلى منذ لحظات، تخلى حمزة حفيظ أيضا، حمزة حفيظ اللي ولده حاضر بحضنا في المدارج في نور الدين حفيظ أسطورة من أساطير اللعبة حاضر ويتبع في المباراة. أيضا اليوم التحقت بنا رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة المغربية مدام بشرى حجايج حاضرة، البارح ما كانتش حاضرة اليوم جيت لتونس وحاضرة إلى جانب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. اليوم أيضا تلعبوا عديد المقابلات، نعطيكم بعض النتائج النهائية. نيجيريا اليوم ربحت تشاد 3 أشواط مقابل 0، الهزيمة الثانية لتشاد والفوز الثاني أو الفوز الأول لنيجيريا. الكونغو الديمقراطية هزيمة ثانية في الدورة، اليوم خسرت مع رواندا 3 أشواط مقابل شوط. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الغامبي 3 أشواط مقابل شوط. حاليا تونس كينيا، وبعد المباراة هذه إن شاء الله أفريقيا الوسطى في مواجهة الكاميرون. ديما نذكر رجاء بطولة هذه تعرف مشاركة 13 منتخب في توزيع المجموعات، 3 مجموعات فيها 3 فرق ومجموعة واحدة هي مجموعة رباعية.
0: نعم، نذكروا بالنتيجة هادي، الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي
1: 25-15 وحاليا التعادل 23-23 بين المنتخبين. تقريبا ليس القرموسي لحد الآن هو أفضل مسجل النقاط من جانب المنتخب التونسي ب7 نقاط، أسامة برومبان 4 نقاط، حاليا 5 نقاط، تنبارك زوز وبنسيمين زوز، وحاليا رجاء كرة الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي.
0: نكملوها معك مثال كرة الشوط الثاني، ناخذوها معك في المباشر هذه.
1: نعم، كرة الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي قبلها 30 ثانية كوقت مستقطع يقوم الآن المنتخب الكيني. فكرة على المنتخب الكيني ما عندوش تقاليد كبيرة على مستوى البطولة الإفريقية، وأغلب اللاعبين يلعبوا في البطولة المحلية. يعني المنتخب الكيني كعديد المنتخبات الأخرى كما غامبيا كما غانا جاي يحتك بالمنتخبات الكبرى في قارة إفريقيا على غرار تونس مصر المغرب الكاميرون. أيضا إلى حد الآن مستوى فني، أنا شاهدت تقريبا عدد المقابلات مستوى فني محترم بين المنتخبات، ولكن ديما منتخبات شمال إفريقيا عندها أفضلية على باقي المنتخبات، وديما هي تقريبا موجودة في منصات التتويج. انتهى الوقت المستقطع رجاء، وحاليا كرة الشوط الثاني المنتخب الوطني التونسي يمشي لإرسال محترف البطولة الفرنسية أسامة برمضان، مهاجم مركز رقم 4، رسالة هجومي مراوغ استقبال من دفاع المنتخب الكيني، وفي المركز رقم 1 جدار صد تونسي كرة ما طاحتش، محمد ريدان بن سليمان لمحمد بن يوسف يسجل وينهي المباراة أو ينهي المنتخب التونسي الشوط لصالحه. الشوط الثاني بتفاصيل 25-23، ونذكر الشوط الأول 25-15.
0: شكرا لك هادي جبنيان، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل في المباراة الثانية التي تجمع المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب الكيني في إطار منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في تونس. نذكر إفريقيا الوسطى تواجه الكاميرون انطلاقا من الساعة 9 مساء في ختام منافسات ومباريات هذا اليوم الثاني من هذه البطولة الإفريقية. برنامج يوم الغد الخميس 17 سبتمبر، في 9 صباحا نيجيريا تواجه الجزائر، منتصف النهار كينيا غانا، في 3 ظهرا إفريقيا الوسطى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 6 مساء المغرب تواجه مصر، وفي 9 مساء الكاميرون تواجه المنتخب الرواندي. هذا على مستوى الكرة الطائرة بالنسبة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة. باش نرجع طبعا للخبر اللي تحدثت عليه منذ قليل، نذكر وأنه الناخب الوطني معين الشعباني سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي المستدعات للمشاركة في التربص التحضيري للمباريات القادمة الرسمية والودية، سيكون يوم الجمعة 18 سبتمبر، انطلاقا من منتصف النهار على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لبقية الأخبار، نذكركم على مستوى بطولة إفريقيا لكرة اليد الصغر، كان معنا منذ حين زميلنا فوزي بن سالم مباشرة من أبيجان من الكوت ديفوار، تحدثنا عن أجواء مباراة الثانية لمنتخب الأصغر في هذه البطولة الإفريقية اللي فاز على منتخب مدغشقر 62-20، انتصار ثاني للمنتخب الوطني التونسي في هذه البطولة الإفريقية. غدا نذكركم الموعد يتجدد في رياضة وأهداف، انطلاقا من الساعة 4 مع المباراة الأخيرة لحساب الجولة 3 لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي بتجمع عن الملعب التونسي بالنادي الإفريقي. محمد الحبيب قويسم سيكون في الأستوديو، ولطفي خالد على مستوى التعليق، ويوم الأحد أيضا رياضة وأهداف سنتابع مباريات المؤجلة، زوز مباريات لحساب الجولة 4 لمرحلة الذهاب. مباراة الأولى في الطيب المهيري بصفاقس، النادي الرياضي صفاقسي سيستضيف النادي الرياضي البنزرتي، والمباراة الثانية في ملعب رادس 4 متاع العشية، نادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. وسنتابع أيضا المباراة المؤجلة لحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي ستجمع في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان بنادي حمام الأنف. نذكركم إلى جانب رياضة وأهداف أكيد، والشوط الثالث اللي كان العدد الأول معاه يوم الاثنين الفارط مع رفقي بوستة وكامل الزملاء في مصلحة الرياضة. أيضا مصلحة الرياضة تقترح عليكم خلال هذه البرمجة الجديدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كل يوم سبت من الساعة الثانية ظهرا إلى السادسة مساء برنامج جديد. نوار عشية، نوار عشية أكيد موعد جديد مع مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية، فيه برشة جديد وبرشة ذكريات وبرشة تصريحات وبرشة حصريات وبرشة مسابقات أيضا، والكلمة للجمهور، الجمهور سيكون حاضر أيضا في هذه المنوعة الجديدة وفي هذه المساحة اللي تقترح عليكم طبعا برمجة الإذاعة الوطنية التونسية كما قلت انطلاقا من هذا السبت من الثانية ظهرا إلى السادسة مساء. هكا نوصلوا احنا لهذا الموعد من رياضة وأهداف. تحية كبيرة برشا لكريم المدب اللي خذ المشعل منذ قليل على محمد الغول، تحية أيضا لعبد اللطيف الصيد اللي أمن هذا اللقاء على مستوى التنسيق، وسيف طرابلسي في الإخراج الرقمي والتلفزي، وكذلك طاهر سوسية على مستوى القاعة الفنية. نلتقي أكيد إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. هكا نوصلوا لختام رياضة وأهداف، أجمل تحياتي متابعة شيقة لبقية برامجنا، بعد قليل نخليكم مع أماني بولعرس.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: مسلم دم
1: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا قوم واصلي الطريق تونسية 100%
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية التي تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 2030. إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية وفق بلاغ لوزارة الصحة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به. شركة إسمان تملك ليل تعلن عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية، وتؤكد قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها وفق الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني. وفي الشأن الدولي، الحوثيون يعلنون اليوم إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه ميناء ينبع النفطي السعودي الرئيسي على البحر الأحمر وعلى قاعدة خميس مشيط الجوية ومدن سعودية أخرى. مجلس الوزراء السعودي يدين بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتها على المملكة، ويؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها. الأزهر يحذر من توسيع الصراع ليطال المقدسات الإسلامية. وفي ظل تصعيد الخطير في اليمن، السفارة الأمريكية في الرياض تصدر تحذيراً من السفر إلى السعودية ومناطق على الحدود مع اليمن. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.

الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد جديد يجمعنا بكم في يحلو المساء ويحلو المساء معكم في موعد الأربعاء على موجات إذاعتنا من السابعة في البرمجة جديدة من السابعة لثمانية. أحنا معكم في هذه الساعة اللي كل مرة نحاول أن نختاروا فيها ضيوف أعزائي على قلوبنا وضيوف يكونوا مرحبين بهم في معنا لقاءات، وأكيد طبعا كما تعودتوا من الوزن الثقيل ومن الناس اللي تقدم الإضافة. واليوم ضيفنا باش تسمعوا برشا فن وبرشا تسلطينات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي استقبلوه بعد قليل. تحياتنا لكم من ما كنتم داخل تونس ولا خارج حدود وطننا العزيز، ديما انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، كريم المدب في الهندسة التقنية، عبد الفلوس ليتي في تنسيق العمل الحصة، علي ولاد نصر في الهندسة في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، ومعكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الوطنيه التونسيه مواصلين معكم في احلى المساء ويحلو المساء ديما معكم في الاذاعه متاعنا ومع موعد الاربعاء عدلوا موجاتكم علينا وخليكم معنا حتى الثمانيه. كما قلت قبيله احنا بحثينا اليوم ضيف عزيز على تونس واول مره يجي لتونس فهمتش انا بين سوريا وتونس فهم برشا علاقات مزيانه فهمتوا الفنانين بحثينا ما شاء الله مرحبا بهم الناس الكل ولكن هو لأول مرة صدفة يجي لتونس يأتينا من مدينة حلب الأصيلة والجميلة حلب اللي عرفناها دائما بالأصوات الجميلة تعرفت عليه في مهرجان وتظاهرة مهمة جدا في جيبس اسمها أثر الفراشة تنحكي عليها بعد قليل الفنان السوري اللي كان ضيف تونس وضيف أثر الفراشة الفنان السوري مجد الأصيل مساء الخير
1: حياكم الله كل التحية للإذاعة الوطنية التونسية
0: يعيشك
1: الأستاذة أماني حياك الله كان شرف لي والله التعرف عليكم مباشرة
0: شرف لي
1: نحن تحية لها الأمسية الجميلة وهاللفتة الكريمة من حضرتك وباقي الستاف المؤدين للبرنامج
0: عايشك.
1: وبالكنترول كل التحية لمستمعينا
0: شكرا جزيلا
1: أنا عندي إحساس اليوم كأني يعني بإزاعة دمشق ما بعرف هالتوقع
0: كانك في بلدك يعني
1: ايه والله
0: كانك
1: والله
0: في دارك
1: لا
0: يعني.
1: مش كاف لا بحذف الكاف في بلدي
0: هو تونس وسوريا دائما علاقاتنا جميلة يعني نتذكر أنا ما حضرتش فيها لكن صباح فخري أول مرة يجي لتونس يعني غنى لأحد النوادي العريقة يعني في طبعا. تونس جمهور تونسي يستمع للموسيقى السورية شو السر في مدينة حلب أنه دائما تأتينا منها أصوات شجية
1: يمكن أو مثل ما سمعت سابقا يعني اللي سبقونا أو اللي عندهم دراية بالتاريخ يقولوا مية حلب مثلا
0: شو فيها مية حلب
1: يعني
0: إنه حتى مية تونس إذا محليها
1: يعني أنه مية حلب فيها خرجت مقرئين خرجت مشايخ بالزوايا الدينية أصوات جميلة منهم لم يوصل يعني ما كان له الحظ أنه يظهر على إذاعات أو تلفزة أو تسجيلات شيء في إبداع كان فائق وهو هذا التاريخ الذي نحن كلياتنا جئنا منه يعني
0: نعم أنا أول مرة نذكر أول مرة يجي إلى تونس الشيوخ سلاطين الطرب
1: نعم
0: فأحكينا على القدود الحلبية فكانوا أصلا هم مشايخ يقال القدود هو ما قد على كما احنا عندنا الملوف الجد وملوف الهزل يعني ما قد على
1: الأشعار
0: الدينية وكذا ولكن في الغزل وفي
1: طبعا هو يقال أني من إعجاب بعض الرجال الذين يعني متدينين تمام كان لديهم الحان كان لديهم بالزوايا ببساطة يعني كان لديهم شيء فيه إبداع وفيه الشفافية وفيه البساطة هذه الألحان اشتهرت فلم يعد الصبر يعني أنه نخلي هذا اللحن لازم ندندن هذا اللحن أو نغني فلا يمكن أنه بجلسة عادية نغني كلام فيه كلام ديني احتراما وتبجيلا وتقديسا راحوا وأخذوا اللحن ونظموا على قده
0: نعم.
1: كلاما آخر
0: نعم. ما قد عليه
1: ما قد عليه
0: ما قد نعم. عليه أنت عشت حياتك بفنزويلا لكن قبلها بدايتك كانت بسوريا
1: طبعا
0: كيف كانت الانطلاقة مع عالم الموسيقى والفن
1: الموسيقى والفن لا يمكن أن يأتي فقط يقولوا أنه في فلان عنده هواية أو عنده صوت
0: أو موهبة.
1: حلو موهبة الموهبة لابد وأن يكون لها جذر جذور والدي رحمه الله
0: رحم
1: الله أموات السامعين كان خريج آداب يتذوق الشعر فلما أنا دخلت وعرفوا أنه بفترة الروضة قبل الابتدائي لما كنت صغير أنه صوته حلو
0: يعني من وانت صغير يعني
1: راح سجلني لوحده بدون ما أنا أعرف بالمعهد العربي للموسيقى
0: الوالد
1: سجلني هو انا ما ليش خبر يعني ما عندي وجاب لي آلة بتشبه الأورج، هي آلة نفخية اسمها الميلوديكا، هي العلامات والمفاتيح زي البيانو اللي كنا بنعزف عليه. وقال لي أنت تسجلت بالمعهد العربي للموسيقى، هذا أقدم معهد يمكن يكون في سوريا من زمان الوحدة بين سوريا ومصر. إيه طبعا، بس كان عنده بعض التحفظات، أنت تدخل تسقل الهواية، ولكن إذا في يوم من الأيام غنيت تغني بالأماكن المحترمة. وها نحن في أكثر مكان، أنا بنفسي يعني الإذاعات العربية وخاصة الإذاعة التونسية بدون مجاملة، يعني مكان راقي له يعني
0: تاريخ
1: مهيب مهيب. أنا بالصالون اللي دخلنا فيه ما شاء الله حضرتك، يعني ما يقارب 100 سنة أو فوق 80 سنة مثلا، هالذكريات العبق في في في ريحة الثقافة، في ريحة أشتم ريحة الإذاعة قبل أن أراها.
0: مرحبا بك. يعني لما سجلت سجلك الوالد في عالم الموسيقى، هل كان عندك استعداد في الوقت هذيك؟ يعني غير أنه صوتك حلو، ليش يكون صوتك حلو لكن ما عندكش الأذن الموسيقية، ما تربيتش على الموسيقى، لكن أنت الوالد كنت كان مهتم جدا يعني بالموسيقى.
1: لا، في عنا أثر في العائلة. يعني جدودي

0: انت صوتك فيه بصمة. احنا ما نقول اول وتاني واخر، هذا كلام فارغ. الفن هو عبارة عن حديقة، حديقة فيها كل الورود، فيها الياسمين الأبيض، وفيها الورد الجوري الأحمر، وفيها وفيها وفيها. لا يمكن أن تحصر أنك في المقدمة، لا يمكن تقديم شيء على آخر. نحن نقول أم كلثوم هذا الهرم الكبير، بس ما نقول أم كلثوم أحسن من عبد الوهاب. عبد الوهاب كمان قمة
1: في الأجيال.
0: هم كلهم رقم واحد. أنا بنظري كلهم رقم واحد، لأني ما بيشبهوا بعض.
1: في الآخر ماذا ستترك من أثر يعني من طبعاً. من صوت يعني سمعناك في أثر الفراشة، تحية لمنظمين أثر الفراشة
0: طبعاً، تحية
1: خالد الحمروني مؤسس هذا المهرجان وكل الفريق اللي معاه. سمعناك، لكن سمعنا صوت ما شاء الله، يعني صوت جوهري، صوت قوي، صوت أقرب حتى للأوبرالي يعني في في العمل. هل إنه نعرفش طورت الأسلوبك حتى في القدود الحلبية؟ يعني شفناك في طبقة أخرى عالية.
0: نعم، هي ممكن تكون إضافة بهوايتي أنا بنفسي. يعني ما أحب الروتين بشكل عام، والتقليد الأعمى أعتقد بشكل شخصي أنه يعني من صور الروتين المقيت. فأنت بتعرفي في عندك من قلدوا الأستاذ صباح فخري، تقليد أعمى. ومن قلدوا الأستاذ جورج وسوف، مع كل حفظ الألقاب والتحية للكل. ولكن إنك تشوفي يعني صوت له ميزة، أنت تسمعي. نحن عنا بيقولوا بحلب مثلا، بيقولوا يعني القماش من لمسة
1: القماش
0: إنه خامة الصوت المميزة
1: تفرق.
0: نعم تفرق. ما نحن ما بدون ترتيب إنه أول وثاني وآخر وثالث ورابع، ولكن خامة الصوت المميزة المميزة التي لا تشبع أحد. والحمد لله يعني أنا ماشي في حتى في بالحفلة اللايف أو على المسرح أو في أي مكان بكل تلقائية كما أنا بالبصمة.
1: نعم نسمع نسمع منك.
0: يلا تحبوا تسمعوا؟
1: ما عرفش أنت يعني. من حلب نسمع قدود حلبية مثلا؟
0: تمام.

كثيرة. ألوت علي ألوت علي

0: الليل.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا. برافو الفنان السوري الأستاذ مجد الأصيل، وهو أصيل في صوته وفي حضوره معانا، يعني خامة صوت ما شاء الله. لما رحت لفنزويلا، كيف مشيت لفنزويلا؟ كانت رحلة سياحة ولا كنت تنوي البقاء في فنزويلا؟

0: بصراحة كانت بالبداية رحلة عمل مع أحد المتعهدين أو لإقامة بعض الحفلات بعد. فالناس
1: عجبك المكان؟ عجبتك
0: أنا عجبني الطبيعة. الطبيعة لها سحر خاص. يعني أمريكا الجنوبية غنية بكل شيء، الخضار والماء وإلى آخره، والاحتضان من الجالية السورية والعربية، وذلك الحنين الحنين الحنين الحنين. فش رأيك أنك
1: تبقى
0: معنا؟ والله أوكي، ممكن نجرب. طيب شهر كمان، شهرين، سنة. عملنا إقامة سنة وصار يعني فترة كبيرة، ولا زلنا يعني على تواصل. ممكن كانت الإقامة بفنزويلا والزيارة إلى سوريا، حاليا الإقامة في سوريا والزيارة إلى فنزويلا.
1: رجعت إلى سوريا. يعني رجعت إلى بلدك الأم طبعا. واحد ديما يحن لبلاده. في غريب شوية إن واحد في توا في العالم هذا دايما يختار المدن القريبة ليه، لكن أنت اخترت البعد، رغم إنه فنزويلا ماهيش بالبلد غني مثلا ممكن تكسب فيها فلوس أو يكون عنده جمهور عريض، لكن أنت اخترت يعني البقاء هناك.
0: فنزويلا
1: وحفظت اللغة الإسبانية كمان
0: طبعا أيضا. يعني درست اللغة الإسبانية وتعلمت القراءة والكتابة بالإسباني وغنيت بالإسباني. يعني كان عملية تحدي، يعني أني أنا موجود في بلد أنا بحب التعرف على الآخر ونبش الذات المقابلة، يعني على مبدأ يعني من لا يألف لا يؤلف. وبشكل عام أنك ما بتقدري أني تعرفي وتتعرفي على جو معين إذا ما عرفت اللغة.
1: أكيد.
0: أول مدخل. أكيد. علينا أن قبل الهوى كنا بنتناقش، يعني لما حد يساوي رحلة سياحية تروح يعني يروح للبلد الأجنبي وبيدور على الأكل بتاع بلده. يا أخي طول بالك،
1: اكتشف البلد،
0: اكتشف البلد اللي انت فيه على الأقل. كما الموسيقى، كما ايه الحمد لله
1: غنيت بالإسباني.
0: غنيت بالإسباني. وراح نسمعك بالإسباني كمان.
1: يلا نسمع بالإسباني
0: طبعا. ترجمنا بعض الأغاني
1: العربية
0: إلى الإسبانيول وغنيناها، التي لها الـ الـ الـ الـ المسموعة عند الأجنبي. ويهو بشكل عام بأمريكا الجنوبية يهو يعني عندهم هواية وولع بالرقص الشرقي. فعايزين يسمعوا موسيقى،
1: وتحس انه الايقاعات رغم انها تبدو مختلفة لكن الموسيقى ما عندهاش جو السفر للمرور الى القلوب ولا الاذن من مكان الى اخر.
0: دائما قال لي استاذي يوما ما، الانسانية لغة عالمية.
1: صحيح.
0: والموسيقى لغة عالمية.
1: أكيد.
0: يعني لما تشوفي أنت تكوني ببساطة ما شاء الله عليك بابتسامتك مع الناس، معنا كنا نحن ماشيين قبل قليل، أستاذة مرحبا، أهلا أهلا أهلا، هذه لغة عالمية حتى ولو لم يسمع الصوت، فقط بالابتسامة والإشارة.
1: أكيد.
0: هي الإنسانية لغة عالمية والموسيقى لغة عالمية.
1: ممتاز، إجابة ممتازة. نسمع بالإسبانية.

0: هلا هلا هلا هلا يعني مقال صوتك شوية شبه الوليد توفيق يعني الفنان وليد توفيق وجيبسي كينج زيدا جيبسي كينج ما فكرتش انك تعمل فكرة كيما الجيبسي كينج يعني مع مجموعة موسيقية عالمية
1: يعني
0: يعني حتى مش لازم يكونوا موسيقيين من
1: كنت
0: العالم
1: كنت أغني
0: يعني.
1: بفنزويلا فكنت دائما كما أحببت أني أطلع على اللغة أحببت أن أطلع على الموسيقيين الآخرين يعني استعنا بعازفين موسيقيين خليناهم يعزفوا معنا عربي وخاصة بآلة مثلا جيتار البيز بالإيقاعات بالدرامز ما هي الإيقاعات هي عبارة عن أرقام بما أنه دارسين موسيقى وفي يوم من الأيام كنت أنا بغني بدار الأوبرا بكراكا العاصمة فالشكل أو الصوت يشبه فقالت بالتقديم مدير الدار الأوبرا بفنزويلا قالت بافاروتي الميديو أورينتي
0: بافاروتي يعني عالم الشرق
1: ايه العالم الشرقي أو الشرق أوسط فكان طبعا أتشرف في هذا التشبيه يعني طبعا بافاروتي قامة كبيرة
0: طبعا في الأوبرا وكذا ممكن أنت ما استهوكش أنك تتعلم أوبرا أو
1: لا هذا الطريق
0: هناك.
1: الشرقي هم يعني كان التشبيه صوتا كخامة
0: يعني
1: صوت
0: قوة الصوت ما شاء
1: الله ونبرة صوت وقوة الصوت والشكل كمان مقارب يعني فطبعا شيء عالي وغالي
0: أكيد
1: المشبه في هذا
0: نسمع نقشة بندي اخترت أنت تسمع
1: والله
0: نقشة بندي
1: النقشة بندي ذاك الفلتة بالموسيقى أكيد. الشرقية فمن بداية حياتي ومن صغر سني أسمع النقشبندي الأستاذ كبير

0: مولاي إني ببابك للنقشبند، يعني من أحلى ما ما ما, ما نسمعه في هذا النشيد. يعني لماذا اختيارك للنقشبند؟ قلت لي
1: والله في بداية عمري الفني، ويعني كنت صغير بالسن بالابتدائية، فأول مسجل دخل إلى البيت فكان علشاني أنا يعني، وكان الوالد رحمه الله جاب لي مجموعة أشرطة كاسيت عشان أسمع، لأني بعد اكتشاف أن صوتي حلو، يعني أحسن ما تسمع أشياء أخرى. في كل زمن كان فيها الرديء وكان فيها الممتاز. من أول شريط كاسيت كان للأستاذ رحمه الله نقشبندي، وهذا الكلام قد لحنه العبقري أو شيطان الألحان بليغ حمدي. بس
0: ما عاش النجم نضيف أي شيء آخر طبعا،
1: بليغ حمدي بس فقط يعني. يعني يمكن حضرتك أو المستمعين كمان يعرفوا قصة اللحن هذا بالذات يعني.
0: لا ما نعرفش قصة اللحن والله. هذا يلا قل احكي لي قصة اللحن.
1: قالوا لي أنه على زمان الرئيس السادات كان الشيخ النقشبندي رحمه الله، كان يعني في خصومة بينه وبين الإذاعة، وهو قامة فنية كبيرة
0: دعاه إلى
1: يعني بيتصل مثلا مدير الإذاعة أو أعلى المستويات بالحكومة
0: فيرفض.
1: فكيف بده يتعامل مع الموضوع؟ هو قامة كبيرة، فراح مصدر الرئيس المصري آنذاك
0: أنور السادات
1: أمر جمهوري، رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية،
0: أمر جمهوري يعني
1: إنه استضافة، أنه حبذا لو تكرمت علي رئيس الجمهورية، حبذا لو تعطفت وتكرمت علينا بالذهاب إلى الإذاعة المصرية
0: للتسجيل معك.
1: نعم، فتفاجأ أني كان بقمة شهرته الأستاذ الراحل الكبير بليغ حمدي، فشافه هو ده رجل دين والتاني اتجاه آخر،
0: أي ملحن يعني مبدع يعني.
1: بالناحية الشخصية من ناحية الشخصية هو يعني كمان نقول من أهل الكيف يعني،
0: عالم آخر.
1: نعم بعالم آخر، فانه
0: ننسيش عبقري يعني في التلحين زاد بليغ حمدي يعني. أما فيت المعاد بدي بقفله يعني،
1: طبعا هو دائما بيصور الكلمات تصوير ومبتكر. فلما الشيخ الناحيه الدينيه الملتزمه شافوا بليغ حمدي فيعني قال له اصبر يا استاذنا، والله انك حتدخل التاريخ في هذا اللحن.
0: شكون اللي قال الآخر؟
1: بليغ
0: للنقشبندي.
1: قال له بس اسمح لي، يعني ممكن أنت من ملامحك رافضني كشخص، ولكن رجاء
0: أعطيني فرصة
1: أسمعك، والله سيدخل التاريخ هذا اللحن.
0: أعطيك أغنية تعيش 100 سنة كما قال. نعم. 100 سنة كما قال. نعم. أعطيني في المعلومات.
1: كان هذا اللحن
0: أنا برأيي
1: في مجال الإنشاد والتطريب
0: كبير
1: السمعي العربي لم أسمع أفضل، فكان على مر الأزمان
0: ما شاء الله. هو النقشبندي حتى تربين عليه وعلى صوته يعني في تونس، هناك أصوات وهناك أعمال تبقى في الذاكرة، تصبح كأنها مادة ثقافية نعيش بها، يعني مادة تعيش بها على مدى الأزمان.
1: بالنسبة طبعا بالنسبة للسينما العربية يعني أعتقد أني مولاي إني ببابك من أشهر وأقدم وأعمق الأفلام المصرية العربية كان فعال فيها هذا النشيد، وصوت النقشبندي بيصدح بكل المشاهد وخاصة بالمشاهد القوية.
0: أكيد.
1: وأعتقد إني كانت الرواية لنجيب محفوظ.
0: نعم. نعود إلى الفنان اللي رحبوا بكم مرة أخرى، بحثينا الأستاذ مجد الأصيل الفنان السوري ضيف تونس. كيفاش أول مرة بتونس؟ يعني مش تأخرت شوي؟
1: والله تأخرنا أكثر من مرة، كان ما في نصيب وما في مانع، لأني مرة كنا بأوروبا بالسويد وجت الفيزا وما سمح الوقت، ومرة على مهرجان الحمامات وكان الموضوع يعني كنت في بداية سفري إلى فنزويلا، ومرة كمان أخرى على مهرجان الربيع الدولي في جابس، وما صار نصيب، كنا مشغولين يوميا بالإمارات.
0: لكن صار نصيب في أثر الفراج. كيفاش لقيت الأجواء؟ كيفاش كان التفاعل الناس مع الحفل متاعك؟
1: فراشة يعني قلت أنا لحضرتك سابقا ولا بعض المشاركين والأدباء الشعراء الفنانين، يمكن المهرجانات النادرة الغير ربحية
0: النوعية، يعني
1: النوعية بتوفر للفنان جمهور له ذائقة خاصة
0: أكيد.
1: شفاف. فهو العلامة يأخذها الفنان مباشرة وتلقائيا على المسرح،
0: وهذا وجدته في جابس.
1: نعم
0: كان تفاعل كبير للجمهور.
1: تفاعل كبير والميزة الحلوة أنه جمهور تشاركي. لما كنا نهدي يروح مكمل مغني.
0: لكن الجمهور التونسي تبارك الله عليه، يعني
1: ما شاء الله حافظ كل شيء. طبعا طبعا يحب الاطلاع. ما هي بداية يعني الأجواء المغلقة الثقافية إن كانت فنية أو إعلامية أنا برأيي تكون قاصرة على الفكر الإبداعي. ولكن يعني حب الاطلاع ونبش الثغرات ونبش ما يوجد عند الطرف الآخر بحد ذاته قمة الإنسانية.
0: كذلك الجمهور يعني يحب الطربي، يعني وانت غنيت طربي وغنيت تونسي وغنيت بالإسباني، يعني كانت حفلة لولا الوقت رانا كملنا
1: للصف. غنينا للأستاذ الراحل الكبير ناظم الغزالي
0: الله يرحمه،
1: يعني هذا العملاق، يعني اللي ترك أثر في فترة قصيرة.
0: طبعا
1: فترة قصيرة من حياته، هو مات شاب يعني شاب مش كتير كبير، وهذه يعني الفترة كانت بحد ذاتها مدرسة.
0: نعم إن شاء الله ترجع مرة أخرى إلى تونس وترجع بحفلات في مهرجانات تونسية، وإحنا رحب بيك أكيد.
1: أكيد
0: صوت
1: أكيد.
0: مهم جدا، يعني
1: تسلمي
0: تينا من سوريا الجميلة.
1: أكيد أكيد أنا بتشرف بتشرف بالتواصل والمواصلة إن شاء الله. يعني تونس دمشق سوريا حلب تونس سوريا، يعني هي الرنين الإيقاعي الروحي موجود
0: أكيد يعني، وعلاقات المحبة لا تنقطع إن شاء الله بين تونس وسوريا. ماذا سنستمع في ختام حوارنا معك أستاذ مجد الأصيل؟ يلا سمعنا تربي
1: تحبي، تربي سوري شرقي عربي
0: شرقي، يلا خلينا في العربي.

0: يعني شكرا لاثر الفراش انه خلى اثر يعني لحد لقينا من ثلاثه حصص مع اثر وخاصه مع صوت جميل يعني
1: انا بصراحه
0: ما شاء الله يعني
1: هذا المقطع
0: مليان منك
1: لكوكب الشرق
0: طبعا لكوكب الشرق
1: وانا عندي شغف اني نسمع الجمهور المقطع الثاني ولو على عجاله زرعتي في
0: نستسمحك فقط لانه الان موعد اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ونعود بعد العشاء سمحني ونعود بعد قليل.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم لقاءنا اليوم، وفي نهاية هذا اللقاء مع ضيفنا الفنان السوري الأصيل مجد الأصيل، مش اسمعوا الجزء الثاني أو مقطع آخر من أم كلثوم.
2: كنا بنقول قربك نعيم الروح لكوكب الشرق، أو هي ذاكرة الشرق.
1: نعم
2: نعم،
1: نستمع.

0: الله الله الله الوقت مر سريعا معك أستاذ مجد الأصيل. شكرا لك على حضورك الفنان السوري مجد الأصيل بحضينا وحلاء المساء معك, لأنه برنامج السوري يحلو المساء.
1: طبعا لا يحلو المساء إلا بصوتك في هذا المساء.
0: العفو يا سيدي, وبحضورك
1: وبسماع جمهورنا صاحب الذائقة المميزة.
0: أنا شكراً, متأكد أنه استمتع يعني بحضورك معنا.
1: الله يسلمك. شكرا لإليك, شكرا للإذاعة الوطنية التونسية, شكرا لإكيب العمل,
0: شكرا لك, شكرا لك, لأن الوقت يداهمنا. يعطيك الصحة الفنان مجد الأصيل ضيفنا اليوم في يحلو المساء. تحيتنا لكم أنتم دائما أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لكم على الاستماع. تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم, كريم المدة, عبتي فلوس ليتي, علي ولد ناصر. كنت معكم أماني بولاريس, إلى اللقاء.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM, في جندوبة وباجة على 99.97 FM, في الكاف على 104.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور, الأب ستور, وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار, التسجيلات, الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية, معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس, الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة,
2: رياضة,
4: ثقافة,
2: موسيقى,
4: 24 ساعة على 24,
2: مش من عام
4: ولا حتى من 20, معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية, نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون, ووزير البيئة الحبيب عبيد أشار إلى توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية التي تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 2030. مدير عام وكالة حماية المحيط محمد ناصر جلجلي يعلن العمل على تنظيم حملة تحسيسية توعوية موجهة للمواطن تمكنه من فهم الفارق بين المكيفات الهوائية على مستوى الكلفة والجودة وبما يستجيب للمعايير البيئية. المعهد الفرنسي بتونس يعلن فتح باب الترشح لخمس منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين, وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري. في الشأن الدولي, الحوثيون يطلقون اليوم طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه ميناء ينبع النفطي السعودي الرئيسي على البحر الأحمر وعلى قاعدة خميس مشيط الجوية ومدن سعودية. والدفاع المدني السعودي يحذر من خطر في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. أنقرة تدين محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعم سيادة السعودية. الكويت تستنكر بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون, معتبرة هذا العمل تعديا على حرمة قبلة المسلمين. القوات الحكومية اليمنية تقول إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب. والأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. شكراً على المتابعة, مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
8: على طريق الإبداع،
9: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
8: دربة مع فؤاد الجرجوري.
10: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عروسية، وأهلا وسهلا بأصدقاء هذا البرنامج وصديقاته، وأهلا وسهلا بجميع من يتابع حديثنا هذا من خلال برنامج على طريق الإبداع.
10: إذن هذا موعد جديد ولقاء جديد يجمعنا بأصدقاء وصديقات البرنامج، والأكيد أننا سنقترح عليهم محاولة إبداعية جديدة، فماذا اخترت لنا اليوم؟
1: في حصة اليوم أستاذ عروسية سنتحدث عن نص عنوانه جبل السرج، أما كاتب النص فهو كريم ميموني، فأهلا به وأهلا بنصه.
11: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
10: إذن دكتور فؤاد، اخترت لنا اليوم نص جبل السرج لصديق البرنامج كريم ميموني، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبه؟
1: حين ننظر في نص جبل السرج لكريم ميموني يتبين لنا أن صاحب النص أراد أن يصف فيه حالة جبل السرج في ليلة من ليالي الشتاء التي يشتد فيها البرد ويقوى الزمهرير. هذا ما أراد كريم ميموني أن يقوله في نصه هذا، وبطبيعة الحال سنحاول أن نتناول النص بمزيد من التحليل وتفصيل القول، لكن نفعل ذلك بعد أن تقرأي علينا النص مثلما ألفنا أن نفعل ذلك في مختلف حلقات هذا البرنامج، فإليك الكلمة.
11: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
10: جبل السرج. ذات شتاء بياض الثلج ثار على لون التراب البني، بياض بياض، الثوب الناصع من كل اتجاه من القمة إلى السفح نحو المنحدر ناحية سهوب مرج العوام. أضحى كل شيء أبيض، البيوت، حقول الزيتون، الثنايا وأراضي البور، والغابة تلملم شعرها يصرعها الليل الحالك الطويل، فيجبرها أخيرا على قبول شروط الحصار الناعم كعروس بتولا زفت كرها وإرهاسا تحت سياط زوج هرم. إنها ليلة 21 من ديسمبر، أطول ليالي العام وأعندها، والجو خارجا ثقيل بارد مكفهرا، لم يشهد الجبل مثل ذاك القر منذ عقود طويلة. قارب سمك الثلج المتر فشلت الحركة كليا، لا صراخ ولا نباح. نامت القرية المغمورة النائية، زادها الحصار سكون فوق سكون، فأية شيء يبعث بياض الثلج؟ لون الحمام والسلام والكثم والمقابر والرضيع والضريح، والجبل هو الجبل يحارب الجمود والخلود. الإمضاء كريم ميموني.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص جبل السرج لكريم ميموني، وهو مثلما بدأنا ندرك ذلك من خلال القراءة، قلت هو نص وصفي قصصي، يحكي حكاية الطبيعة في مكان معين هو جبل السرج، وفي زمن معين هو ليلة 21 من شهر ديسمبر ذات شتاء. هذا هو النص زمانا ومكانا. بالمناسبة أقول أستاذ عروسية إن هذا النص يحيل على غرض معروف في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي، أعني ذاك الأدب المتصل بالطبيعة وبوصف الطبيعة. بالنسبة إلى أدبنا العربي مثل هذا الغرض ماثل في الشعر منذ الجاهلية، نجده في الشعر الجاهلي، نجده عند امرئ القيس مثلا، نجده بعد ذلك على سبيل المثال فيما يسمى الأدب العباسي عند البحتوري، عند ابن المعتز وعند غيرهما أيضا. نجده بطبيعة الحال في الأدب الأندلسي، في شعر ابن خفاجة، في شعر ابن زيدون، وفي شعر غيرهما من الشعراء والأدباء. يصل بنا الأمر في رصد غرض شعر الطبيعة في الأدب العربي، يصل بنا هذا الرصد إلى العصور المتأخرة، إلى الأدب العربي الحديث، وما أكثر النصوص التي تحدثت عن الطبيعة ووصفت الطبيعة في أدبنا العربي الحديث. نجد ذلك خاصة عند الأدباء الرومانطيقيين، عند الشابي وعند جبران في الشعر والنثري معا. وبطبيعة الحال قلت هذا نجده في الشعر الرومانطيقي العالمي لدى الإنجليز، لدى الفرنسيين ولدى غيرهما أيضا. نفكر في لامارتين مثلا الفرنسي، نفكر في برناردان دو سان بيير، وفي روايته المشهورة بولي فيرجيني، تلك التي سيترجمها المنفلوطي في مطلع القرن العشرين ويختار لها عنوانا ثانيا فيسميها الفضيلة. ورواية الفضيلة معروفة جدا، وهي ترجمة لرواية بولي فيرجيني لبرناردان دو سان بيير، وما أكثر السياقات التي تفنن فيها برناردان دو سان بيير حين أخذ يتحدث عن الطبيعة وعن وصف محاسنها وأسرارها وعما توحي به إلى الإنسان من الأحاسيس والمشاعر ومن المعاني والدلالات. أقول هذا بمناسبة الحديث عن النص الذي بعث به إلينا كريم ميموني، والذي نحن بصدد تناوله بالتحليل والتعليق، أعني تحديدا جبل السرج، الذي أحب كريم ميموني من خلال كتابته أن يتحدث عن جبل السرج تحديدا في زمن معين أشرت إليه منذ حين، وهو زمن شتوي بامتياز، بل زمن ذروة شتوية يبلغ فيها البرد أقصى درجاته فتتساقط الثلوج. اسأليني عن جبل السرج.
1: أسألك عن جبل السرج، هل هو مكان واقعي دكتور
0: هو فؤاد؟ مكان واقعي لا شك في هذا. هو من الأرض التونسية، وسمي كذلك لأن شكله يشبه شكل السرج الذي يوضع فوق الدابة. لأجل هذا السبب سمي جبل السرج بهذه التسمية، وهو يقع على بعد 20 كيلومتر من سليانة من جهة الجنوب الغربي، وعلى بعد 60 كيلومتر من القيروان من جهة الشمال الشرقي، وهو يقع تحديدا بين الأسلاتية وبرقو. أما عرضه فيبلغ 5 كيلومترات، وأما طوله فهو 20 كيلومتران. وتنحدر منه وديان تصب في سد الأخماس. هذه هي المعلومات التي تتعلق بجبل السرج حين نبحث عنها في المراجع التي وصفت هذا المكان وحددت موقعه. ما يعنينا في هذا المقام أيضا أن جبل السرج شكل مصدر صياغة العديد من الخرافات حول هذا الجبل وما يتعلق بهذا الجبل.
1: نعم.
0: إذن عن جبل السرج هذا أراد أن يكتب كريم ميموني نصا، وكأنه أراد بذلك أن يضيف إلى تلك المدونة من الأخبار المتعلقة بجبل السرج، كأنه أراد أن يضيف إليها خبرا آخر من خلال كتابة نصه هذا.
1: نعم.
0: يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا رغب كريم ميموني في ذلك؟
1: نعم.
0: هل وراء ذلك مجرد رغبة هكذا لا ترجع إلى سبب محدد، أم الأمر نابع من تعلق بالمكان،
1: نعم،
0: أو من حنين إليه بعد أن ابتعد عن ذلك المكان وفرقه؟ لا نعرف ذلك بالضبط. إنما هي أسئلة يثيرها فينا هذا النص الذي يتحدث عن جبل السرج.
1: نعم.
0: في جميع الحالات يظل جبل السرج مصدر إلهام للكتاب وللمبدعين بصفة عامة. وفي هذا الإطار ننزل هذا النص الذي بعث به إلينا كريم ميموني.
1: نعم. سنبقى دائما مع جبل السرج باعتباره عنوان هذا النص دكتور فؤاد، ومنه ننطلق في تحليل مختلف معاني هذا النص وهذه القصة لصديقنا كريم ميموني. مرة أخرى جبل السرج.
0: نعم، مرة أخرى جبل السرج. ما أسلفنا ذكره من الملاحظات يجيب وإن كان ذلك بصفة جزئية عن السؤال الذي تطرحين. ما دلالة هذا العنوان؟ ما معنى هذا العنوان؟ ما وظيفة هذا العنوان؟ إذن يتمازج العنوان بكل تلك الأسئلة التي طرحناها منذ حين، لكن علينا أن نضيف أيضا، وهنا أتوقف عند الوظيفة التي يطلع بها العنوان في تشكيل هذا النص، نتوقف إذن لنقول إن هذه الوظيفة إخبارية بالأساس، تعلن مضمون النص، كأن العنوان يخاطبنا فيقول أيها القراء إن هذا النص سيحدثكم عن جبل السرج. إذن العنوان يطلع بهذه الوظيفة الإخبارية.
1: نعم.
0: لذلك هو يختصر النص، وكأنه يقول لنا مرة أخرى إن ما سيرد في النص وتفصيل لهذا العنوان وبيان له.
1: نعم.
0: نتجاوز العنوان إلى متن النص.
1: إلى متن النص وندخل في تحليل مختلف المعاني بعد هذه الوقفة مع العنوان. كيف انطلق كريم ميموني في سرد قصته علينا؟
0: النص لوحة والقصة تتحدث عن هذه اللوحة. إطارها المكاني تحدثنا عنه. أتحدث هنا عن الإطار المكاني للوحة وللقصة معا.
1: نعم.
0: وهنا لابد من أن نستحضر هذا الاقتران وهذا التمازج العضوي البنيوي الإنشائي بين اللوحة والقصة. إذن جبل السرج هو المكان، الزمان ليلة 21 من شهر ديسمبر ذات شتاء. ثم ماذا يسعنا أن نقول بعد هذا؟ أطرح السؤال لأننا ألفنا حين نتناول القصص بالتحليل أن نتحدث أو أن نلتقط الأحداث التي بها تبنى القصة، وبها تتشكل القصة، وبها يكون للقصة مسار.
1: نعم.
0: ما نلاحظه هنا انعدام الأحداث، لا وجود لأحداث. أتحدث هنا عن الأحداث التي يصنعها الإنسان. الإنسان غائب في هذه القصة، وإذا فعله بالضرورة يكون
1: غائبا. نعم.
0: هذه نتيجة منطقية حتمية، لا نرى بشرا، لا حياة لمن تنادي كما يقال.
1: نعم.
0: من الفاعل في هذه القصة؟
1: الشتاء أو الثلج؟ الطبيعة
0: بثلجها بشتائها بكل ما تريدين. ما الحدث هنا؟ من صنع الطبيعة. الفاعل هو الطبيعة والحدث هو من صنع الطبيعة. فيما يتمثل الحدث؟ في تساقط
1: الثلوج. نعم.
0: تساقط الثلوج على جبل السرج وعلى غابة جبل السرج.
1: نعم.
0: نتحدث عن اللوحة دائما ونحن ننظر إليها ونحن نحاول أن نتبين حقيقتها وطبيعتها، فماذا نرى؟ نرى لوحة بيضاء يغشاها البياض من كل جهة، فالثلوج تغطي المكان. هكذا يبدأ النص. هذا ما نتبينه من خلال إلقاء نظرة عامة على اللوحة. هذه النظرة يسميها أهل الاختصاص نظرة بانورامية، هي نظرة شاملة. تحيط بالشيء في جملته في كليته. ثم تتشكل اللوحة بالتدرج، يشكلها سارد لحكاية الثلج والجبل. بعد الصورة البانورامية سننتقل إلى مكونات اللوحة. إذن من الكل إلى الجزء. من صورة الجبل، تلك الصورة التي تشمل القمة والسفح والمنحدر والإشارة إلى سهوب مرج العوام، من تلك الصورة العامة عين الكاميرا ستتجول داخل اللوحة لتعرض علينا مكوناتها. تتوقف الكاميرا عند البيوت، ثم تتوقف عند حقول الزيتون، ثم تشير إلى الثنايا وإلى الأراضي البور. لاحظ أستاذ عروسية هذا التنقل من العام إلى الخاص، وهو من تقنيات التصوير، معروف هذا. إذن ما الذي حدث إلى حد الآن؟ ما حدث هو أن السارد أخذ يرسم لنا باللغة بالكلمات لوحة طبيعية تحيل على واقع طبيعي ملموس نراه رؤية العين. ينتقل من وصف المشهد الطبيعي إلى رسم صورة بلاغية. لاحظ هذا التحول من التصوير المادي الملموس الفوتوغرافي، أكاد أقول يتحول بنا السارد إلى نمط آخر من التصوير، وتصوير بلاغي، ونتحدث عن الصورة البلاغية. فيما يتمثل التصوير البلاغي؟ يتمثل في ذلك التشبيه بين جبل السرج في حلته الثلجية والعروس التي تزف إلى شيخ عجوز لا ترغب في أن يكون لها زوجان. لذلك قال هي بتول، وهذا هو معنى البتول، المرأة التي لا ترغب في الزواج ولا تميل إليه أصلا. إذن بالتشبيه بنى السارد صورة بلاغية. أما المشبه فهو غابة جبل السرج وقد غطاها الثلج كما قلنا. وأما المشبه به فهو تلك العروس التي أشرت إليها منذ حين. اسأليني عن وجه الشبه عندما نتحدث عن تشبيه.
1: إذن فما هو وجه الشبه بين الغابة الجبلية المغطاة بالثلوج وبين العروس التي تزف إلى زوجها؟
0: وجه الشبه مزدوج. وجه الشبه الأول البياض، بياض الثلج بالنسبة إلى الغابة. وهل رأيت عروسا أستاذ عروسية لا ترتدي ثوبا أبيض؟ هو ثوب الزواج. فالأمر بديهي هنا. أما وجه الشبه الثاني في هذا التشبيه فيتمثل في تسلط الليل على الغابة، كما يتسلط الشيخ العجوز على عروس لا ترغب في أن تزف إليه. هذا هو وجه الشبه الثاني. ما أحببت أن ألفت الانتباه إليه خلاصة لما أقول إنما هو هذا الانتقال من التصوير الحسي إلى التصوير البلاغي. معنى هذا أن الأديب بإمكانه أن ينقل الصورة من الواقع الحي، وبإمكانه كذلك أن يبني الصورة باللغة التي يستعملها. المرجع يختلف في الحالتين، مرجع الصورة الطبيعية هو الواقع الطبيعي، مرجع الصورة البلاغية هو اللغة والخيال. هذا ما أحببت أن ألفت الانتباه إليه انطلاقا مما ورد في هذا النص. يعود بنا النص بعد ذلك، بعد الصورة البلاغية، إلى المشهد الطبيعي، فيشير إلى أن الثلج ارتفع بمقدار متر تقريبا، وأن درجة البرودة أصبحت قياسية، وأن الحركة انعدمت، وأن القرية استغرقت في نومها العميق. يختم النص وتختم الحكاية وتتوج الصورة بكلام يعبر عن نظرة السارد وعن رؤيته وعن تأثره بهذا المشهد، ويتمثل ذلك في نهاية النص حين قال: فأي شيء يبعث بياض الثلج؟ لون الحمام والسلام والكفم والمقابر والرضيع والضريح، والجبل هو الجبل يحارب الجمود والخمود. بهذا الكلام استمعنا إلى صوت السارد باعتباره صوتا متعاليا على المشهد الطبيعي، باعتباره صوتا يعلق على المشهد الطبيعي ويستخلص منه ما يستخلص من العبر. وما استخلصه السارد من خلال هذا الكلام الذي يقوله هو أن جبل السرج رغم الطبيعة القاسية، رغم الموت الذي قد يصيبه حين يغطيه الثلج من جميع جهاته فتنعدم الحياة وتنعدم الحركة، رغم ذلك كله يظل الجبل

0: نبقى دائما مع هذا النص مع بعض، يعني ما يمكن قوله حول صياغته الفنية.
1: لقد قلنا أستاذة روسية أكثر من مرة إن السؤال الحقيقي في تحليل نصوص الأدب لا يتمثل في قولنا ماذا قال الكاتب، السؤال الحقيقي هو كيف قال الكاتب ما قاله أو ما أراد أن يقوله أو ما يمكن أن يفهم من قوله. وهذا بطبيعة الحال يضعنا في سياق الحديثية عن الصياغة الفنية التي يعتمدها الكتاب عموما في صياغة نصوصهم، ويضعنا أمام السؤال الآتي: كيف شكل كريم ميموني نصه هذا من الناحية الفنية، وما هي الأساليب الفنية التي اعتمدها في ذلك؟ في الحقيقة أشرت إلى ذلك منذ حين تحدثت عن الجانب القصصي، عن المكان وعن الزمان، عن غياب الأحداث التي يمكن أن تنسب إلى الإنسان، عن فاعلية الطبيعة وعن حضورها المتضخم في هذا النص، لا شك في هذا. وعن المقابلة أيضا بين البياض والسواد، حدثنا عن الليل، والليل سواد في سواد، ظلمة الليل معروفة، الدجى. إذن سواد الليل من جهة، بياض الثلج من جهة أخرى، هي مقابلة لافتة للانتباه تبرز فاعلية العناصر الطبيعية كما يجب أن يكون الإبراز. وأساس ذلك كله هي تقنية اعتمدها، هي تقنية الوصف. فالتقنية المهيمنة على الصياغة الفنية بالنسبة إلى نص جبل السرج لكريم ميموني هي تقنية الوصف، ورأينا كيف أن هذا الوصف كان متأرجحا بين الوصف العام للمشهد والوصف المتعلق بالعناصر المكونة للوحة، المتعلق بالجزئيات الداخلية ضمن ذلك المشهد العام أو ضمن تلك اللوحة الطبيعية. في هذا السياق نفسه، أي في سياق الحديث عن الجانب الفني في النص، أريد أن أقول أستاذ عروسية أننا نشكل نصوصنا بلغتين. قد تعجبين من قولي هذا، تقولين لي لا وجود إلا للغة واحدة نستعملها حين نكتب. في الحقيقة نحن نستعمل لغتين، اللغة الأولى والأساسية هي اللغة التي يستعملها الناس جميعا ويتعلمونها ويتعلمون نحوها وصرفها وقواعدها، هذه هي اللغة المشتركة بين الناس جميعا، وجميع الكتاب يشتركون في امتلاك هذه اللغة وفي التعامل معها. أما اللغة الثانية فهي اللغة الفنية، أي اللغة التي تتشكل في سياق الخطاب الفني، لا نجدها حاضرة في الخطاب العادي، في الخطاب العام، في الخطاب المشترك بين الناس. اللغة الفنية لها خصائصها ولها شروطها، واللغة الفنية خاصيتها أنها ذات جانبين، جانب عام هو المتعلق بالاستعمال الفني، وجانب خاص هو المتعلق بالطريقة الفردية التي يعتمدها الكاتب دون سواه في تصريف تلك اللغة الفنية. هذا يجب أن ننتبه إليه أيضا. هذا ما نحس به حين نتحدث مثلا عن أسلوب لكاتب ما يتفرد به ذلك الكاتب، فنقول هذا أسلوب طه حسين، هذا أسلوب جبران
0: الشابي،
1: هذا أسلوب الشابي، هذا أسلوب نجيب محفوظ على سبيل المثال. إذن لاحظي كيف أن حديثنا عن اللغة الفنية يجب أن نستحضر دقائقه، يجب أن نستحضر مستوياته، لا شك في هذا. تحدثنا إذن عن اللغة الفنية وأشرنا إلى الأساليب الفنية التي اعتمدها كريم ميموني في صياغة هذا النص، وتقديري أستاذ عروسية أن كريم ميموني يمتلك قدرا محترما من آليات هذه اللغة الفنية. هذا هو تقديري، فهو يحسن كتابة الحكاية ويحسن الوصف ويحسن الانتقال بين درجات الوسط.

0: إلى غير ذلك إلى غير ذلك مما أشرنا إليه من خصائص فنية منذ حين.
1: إن كان يحسن فنيات السرد والقص وكتابة القصة، سنرى معك دكتور فؤاد إلى أي حد وفق كريم موني من الجانب اللغوي. طبعا الصياغة الفنية موجودة بجل عناصرها، لكن ماذا عن الصياغة اللغوية؟ الإجابة بعد هذا النغم وفي ركن في الميزان.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان وكما عودتنا دائما تضع هذه النصوص تحت المجهر وترصد لنا ما تسرب إليها من هانات أو أخطاء طبعا على المستوى اللغوي، فماذا رصدت في هذه المحاولة الإبداعية لكريم موني ونتحدث عن نص جبل السرج؟
1: ما لاحظته أستاذ عروسية في هذا المجال هو تفاوت لافت للانتباه، تفاوت بين التمكن من إجراء اللغة الفنية واستعمالها، هذا من جهة، وارتباك وتلعثم في استعمال اللغة العربية المشتركة، وهذا التفاوت بدأ لي كما قلت لافتا للانتباه.
0: كيف ذلك؟
1: وكان ذلك أستاذ عروسية من الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا النص حتى أتحدث عنه كما فعلت، وحتى أتوقف عند هذا الجانب المتمثل في هذا التفاوت العجيب الغريب بين القدرة على صياغة حكاية وعلى صياغتها صياغة فنية، والعجز عن صياغة تلك الحكاية صياغة لغوية مستقيمة خالية من الأخطاء. حين أقرأ نص كريم ميموني أحس إحساسا واضحا لا تشوبه شائبة، أحس أنه له مشكلة مع اللغة العربية، وذلك من كثرة الأخطاء التي بدت لي مبثوثة في هذا النص من أوله إلى آخره،
0: لغة واصطلاحا بمعنى من حيث اللغة ومن حيث التعبير في بعض الأحيان.
1: لا شك هنا أتحدث كما قلت عن التعامل مع اللغة العربية معجما وتركيبا وعبارة، لا شك في هذا، ونحوا وصرفا وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ضبطت قائمة طويلة تتضمن هذه الأخطاء، أذكر منها على سبيل المثال قول الكاتب أراضي البور.
0: الأراضي البور مفروض العكس تماما.
1: طبيعي. الأراضي البور، البور نعت للمنعوت، وبين النعت والمنعوت يجب أن يكون تطابق من حيث الجنس، أي من حيث التأنيث والتذكير، ومن حيث التعريف والتنكير، ومن حيث العدد كذلك.
0: نعم.
1: فلابد من أن نقول الأراضي البور لا أراضي البور. وماذا قال؟ قال أفحر كل شيء أبيض، البيوت، حقول الزيتون، الثنايا، أراضي البور. لا، هذا كلام دارج،
0: خاصة أن ما قبلها كان بالتعريف بالألف واللام
1: في سياق التعريف.
0: نعم.
1: إذن بالضرورة يجب أن يصلح هذا الخطأ. خطأ في النحو فادح لا أقبل أن يقع فيه كاتبون يريد أن يكون له شأن في دنيا الكتابة وفي دنيا الأدب. يقول كعروس بتولان، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا شيء يبرر الوقوع في هذا الخطأ إلا معرفة محدودة باللغة لابد من أن نعمل على توسيعها، هذا لابد منه. كعروس بتولا، مرة أخرى النعت يتبع المنعوت بطبيعة الحال. خطأ آخر يتعلق باللغة، يستعمل كلمة إرهاس، الكلمة لا مبرر لاستعمالها في هذا السياق، فإن وجدت في المعجم فهي موجودة بمعنى آخر لا يتماشى مع السياق أصلا. إذن عليه أن يبحث، عليه أن يتعلم اللغة، لا نخجل من ذلك، بالعكس هذا عنوان شرف أن يتعلم الواحد منا لغة من اللغات، فما بالك حين يتعلق الأمر بلغتنا التي هي من العناصر الأساسية البانية لهويتنا. خطأ آخر، والمشكلة أستاذ عروسية في أن طبيعة هذه الأخطاء
0: تتكرر،
1: لا تدل على معرفة دنيا باللغة. مثلا يفكر في الزوج العجوز الذي يريد أن يتزوج تلك العروس البتول الرافضة لزواجها به، فيقول جوز بدل زوج.
0: ربما يمكن أن نرجعها إلى خطأ مطبعي، ربما عند الكتابة، ربما
1: لكن كثرة
0: رقم يعني.
1: لو وجدنا هذا الخطأ وحده لا تسرب الشك إلينا كما تسرب إليك الشك الآن، وقدرت إمكانيات قد تكون هي التي جعلته يخطئ هذا الخطأ، لكن حين يكون النص مشحونا بهذا النوع من الأخطاء فعندئذ نتساءل. خطأ آخر فادح، أكاد أقول خطأ فظيع، يتمثل في قوله إنها ليلة 21. ما معنى هذا الكلام؟ تعطف كلمة على كلمة مجرورة وتجعلها مرفوعة.
0: مرفوع.
1: ما معنى هذا الكلام؟ ليلة 21. التركيب كله في سياق جر، في سياق التركيب المضاف إلى والمضاف والمضاف إليه إلى غير ذلك إلى غير ذلك. خطأ آخر في النحو فادح كذلك بل فظيع كما قلت، الجو ثقيل بارد مكفهرا. ما معنى هذا الكلام؟ الخلاصة التي أنتهي إليها وينتهي إليها كل مستمع إلى النص أو كل مطلع عليه هو أن هذا الرجل هذا الكاتب لا يستحضر نحو اللغة العربية وقواعد النحو التي تنظم اللغة العربية،
0: وكذلك يبدو أنه لا يراجع نصه ما بعد الكتاب.
1: هذا إن ترفقنا به ورددنا الأمر إلى اللامبالاة، أنا تقديري أنه هو لا يستحضر أهمية اللغة في تشكيل نصوصه. إن كان الأمر كما أستحضر، أرجو أن لا يكون كذلك، إن كان الأمر كما أستحضر فعندئذ يصبح هذا الأمر على غاية من الأهمية وعلى غاية من الجدية ويدفع فعلا إلى الانشغال، لا شك في هذا. يقول فأي شيء يبعث بياض الثلج، فأي شيء أية للمؤنث،
0: نعم،
1: حال بأية حال عدت يعيد كما قال المتنبي.
0: نعم.
1: يستعمل كلمة الكثم لم أعثر على معنى لها في المعجم، يتماشى مع هذا السياق الذي نحن فيه. خطأ آخر فادح كذلك، يقول زادها الحصار سكون فوق سكون، والكلمة في
0: محل نصب،
1: في محل مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوباً.
0: نعم.
1: لا شك في هذا. إذن هي كما قلت أخطاء توحي بأن كريم ميموني أمره عجيب غريب، فهو يتقن اللغة الفنية ويجهل لغة الكتابة التي اختار أن يكتب بها، عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره.
0: نعم.
1: إذن خلاصة هذا الكلام هو أننا نرى في نص كريم ميموني تفاوتا عجيبا لافتا للانتباه بين القدرة على الوصف والتصوير وتشكيل المشاهد والصياغة الفنية بصفة عامة، وارتباك مثير للانتباه في كل ما يتعلق باستعمال اللغة العربية، وكان من نتيجة ذلك تلك الأخطاء التي أشرنا إلى بعضها، وهي أخطاء كما قلت تشق نصه من أوله إلى آخره، هي مبثوثة في النص بثا، وهي تشين النص ولا تزينه وتنقص من قيمته. أريد أن أكون إيجابيا من خلال هذه الملاحظات، لا أريد أن يتسرب اليأس أو الإحباط إلى نفس كريم ميموني، أنا أريد أن أوقظ همته وعزيمته، وأريده أن يكون مقدرا للمسؤولية التي يتحملها الكاتب حين يختار أن يكون كاتبا، ومن مظاهر تلك المسؤولية أن يأخذ نفسه بالجد والصرامة في التعامل مع اللغة التي يكتب بها. إذن هذه هي توصيتي إليه، أن يكثف اهتمامه بالجانب اللغوي، أن ينمي معرفته باللغة العربية، أن يكثر من مراجعة ما يكتب حتى يتجنب الأخطاء التي قد تتسرب إلى كتابته دون وعي منه، وهذا يحصل حتى لكبار الكتاب.
0: نعم.
1: فالمراجعة واجبة والعناية واجبة والتركيز واجب كذلك.
0: لا
1: نخجل من العودة إلى كتب النحو والصرف وإلى المعاجم حين نقبل على الكتابة، أيا كان مستوانا، أيا كان السن الذي نكون قد بلغناه.
0: منتهى المطاف.

0: شكرا دكتور فؤاد، وصلنا وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا ومتابعينا ومتابعاتنا على موجاتنا، وصلنا الركن الأخير في لقائنا وهو ركن منتهى المطاف، وفيه نختم بمزيد من الملاحظات التي يمكن أن نتوجه بها إلى صديق البرنامج كريم ميموني حول هذه المحاولة الإبداعية التي كنا بصددها، وأيضا ملاحظات يمكن أن يستفيد منها في قادم كتاباته الإبداعية.
1: لا شك في هذا، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه في هذا البرنامج حين نبدي ما نبديه من ملاحظات الاستحسان والتقدير أو من ملاحظات لفت الانتباه ومحاولة توجيه الكتاب إلى النقائص التي عليهم أن يعملوا على تلافيها وعلى تجنبها. إذن أؤكد مرة أخرى أن ما أقوله من كلام هو موجه في مستوى أول إلى صاحب النص، إلى كريم ميموني، لكنه موجه أيضا من خلال كريم ميموني إلى جميع المتعاملين مع برنامج على طريق الإبداع، وإلى جميع الكتاب المبتدئين أو الكتاب الناشئين كما كان يسميهم شيخنا الجليل منجي الشملي رحمه الله. إذن ومن أجل هذا اخترت هذا النص، اخترت هذا النص لأقول لكريم ميموني أولا إنك تحسن كتابة النصوص من الناحية الفنية، إنك تتقن لعبة الصياغة القصصية، تحسن الوصف، تحسن التصرف في أدوات التشكيل الفني، لكن لك مشكلة تتمثل في أن لغتك تحتاج إلى مزيد من العناية بها، من الاهتمام بها حتى تكون في مستوى اللغة الفنية التي تمارسها في كتابة نصوصك. أقول له مطمئنا مشجعا إنه قادر على هذا حين يريد هذا. الأمر كله مرتبط بالإرادة، الأمر كله مردود إلى العزيمة. وكريم ميموني لا أعرفه معرفة شخصية، أعرفه كاتبا للنصوص التي يبعث بها إلى البرنامج. من خلال نصوصه أراه أخا عزم وأخا همة وأخا جد وإخلاصا للكتابة وللأدب بصفة عامة. لذلك أقول لا شك في أنه سيأخذ بهذه النصائح، سيعمل بها، وسيطور بذلك كله تجربته تطويرا ملموسا، لا شك في هذا. إذن في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أقول لكريم ميموني واظب على الكتابة، تقدم بخطى حثيثة في طريق الإبداع. إذن بمثل هذا الكلام أجدد الشكر لكريم ميموني لثقته في برنامج على طريق الإبداع، وأشجعه على المواظبة على الكتابة مع الأخذ بما يبدى له من النصائح من هنا وهناك، ولست أراه إلا قادرا على مزيد التقدم في طريق الإبداع. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق.
0: شكرا لك دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج كريم ميموني ونصه جبل سرج. إلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة، لكم أجمل تحيات سونيا الهديوي، الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية مميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام التاسعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 5 مساء وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ديوان الحبوب ينظم بمدينة العلوم بتونس يوم غدا الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027، ويتضمن برنامج الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الماضي للزراعات الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026. شركة إسمنت أم الكليل تعلن عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية، وتؤكد قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها وفق الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني. في العالم، استشهدوا 5 فلسطينيين وانتشال جثمان صياد اليوم جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة مع تصاعد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. مقاتلات حربية سعودية تشن غارات على أهداف في اليمن بالتزامن مع إعلان الحوثيين استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع ومحاولة إطلاق مسيرة باتجاه مكة. ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد بأن المواجهة مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، ومجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحية الرئيس الأسبق دونالد ترامب تجاه طهران. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: مساءكم أرقى وأحلى المساءات مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من منوعة تاج الأقمار. في لقاءنا اليوم كالمعتاد ننفتح على عوالم الفن والمعرفة، حيث نكتشف معا أسرار إبداعات جديدة، نلقي ضوء على روائع تحاكي مشاعرنا وتثري أرواحنا، نستمع إلى مقطوعات موسيقية تحيي الذاكرة، ونحكي قصصا عن فنانين، عن كتابات، عن إبداعات مبدعين الذين تركوا بصماتهم الخالدة، سواء كان من الأجيال السابقة أو من الأجيال الحالية. مرحبا بكم في سهرة يمتزج فيها جمال الفن بسحر الثقافة. وأول البدايات بصوت فريد الأطرش، مقطع من أجمل ما غنى، بحبك في قربك بحبك في بعدك. الأغنية هذه ترجع بينا لأول همسة، وما أحلى الهمسات الأولى.

بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

تسرح في أول

من احلى الاغاني اللي فريد الاطرش في حد ذاته، كل ما يغنيها من حفله لحفله غنيها مده اكثر من ساعه، غنيها اقل من ساعه حسب حالته اعتقد اللي يعيشها. وكذلك نشوفه من حفله لحفله، كما حفلته في سوريا من اروع الحفلات اللي كان قدمها، المعزوفه اللي كانوا ناس ديما ينتظروها على العود، ايضا تتغير برغم اللي معناها نفس اللحن، وكأنه في عالم آخر وفي توقيت غير التوقيت وفي زمن غير هذا الزمن. وإحنا ما دامنا نحكيه عن الوقت، برشا ناس حكيوا على الوقت وقدموه وعرفوه، فما ناس ما تعرفش قيمة الوقت وما يعرفوش حتى مفهوم الوقت. أحدهم قال: الوقت طويل على المنتظرين، جد قصير للخائفين، مفرط الطول على البكين، جد وجيز للمتمتعين، أما لمن هم من المحبين فالوقت ليس له وجود. وأعتقد هذه الحالة اللي كان عايشها فريد في هذا النغم وغيره من الأنغام، كما أي إنسان كيف يعيش حالة حب ماذا بيه الوقت ما يوفيش، معناها كما نقوله ساهر في الليل سهرية رايقة فكرية فيها موسيقى عمل كيف، ماذا بيه ما توفيش السهرية، ماذا بيه تمتد أكثر، عايش حالة حب مرتمي في أحضان الطبيعة، متمتع بجمال الطبيعة بصفاء السماء بهدوء المكان اللي هو فيه، يقول يا ليت الوقت ما يمرش. في المجال هذية حبيت أقدم لكم كتيب يحمل عنوان لكي تصبح سيد وقتك، واللي هو الحقيقة ما نحبهش كلمة كتيب، هو كتيب يقولوه لأنه حجمه يكون صغير، لكن المعلومات والمعطيات اللي تقدم فيه هي خلاصة تجارب الحياة وخلاصة كذلك دراسات عميقة على مر السنوات. خليني مالا أعطيها حجمه ونقول هل الدراسة أو هل التأليف هذا يظل من أفضل الأشياء التي اطلعت عليها وأفادتني. نذكر لكي تصبح سيد وقتك لعالم الاجتماع بيير براد فارند، هو أخصائي في علم الاجتماع، كاتب ومستشار ومكون، وهو من ضمن الإبداعيين الجدد في تلك الحقبة الزمنية يعني منذ الثلاثينات، اللي ساهموا بسلوكهم وكتاباتهم ودروسهم في وضع أسس مجتمع متفتح على السعادة الحقيقية للوجود في كنف تقدير ذاتنا وتقدير الآخرين. فهو خاصة مؤلف اكتشاف الثروات الحقيقية، ويقول: السعادة يقع تعلمها ولن أكون أبدا ضحية. لذلك علاش نقول ديما إذا بينا نرجع للمنبع، خاطر نشوفه على المواقع التواصل الاجتماعي في غالبها في أكثرها، نشوفه كذلك في دورات تكوينية أصبحت في المجال هذا، كيفاش تكون سعيد، كيفاش تحب نفسك، وإلا بعض هكا المداخلات الخفيفة العابرة اللي تتصدر بعض الفيديوهات. لكن أنا أقول ديما نرجع للمنبع، لأنه هذا العالم عالم كبير، عالم مش صغير، والإفادة نتحصل عليها بعد تجارب كبيرة. ونرجع ديما نقول نمشيو للأصل وللمنبع، كما كنت نحكي لكم الكتاب هذا هو خلاصة تجارب، يقولك لكي تصبح سيد وقتك، 86400 ثانية، هذا رأس مال الوقت الممنوح لنا كل يوم قبل ما يكون العداد في الصفر كل صباح. ومع ذلك قلة اللي يقدروا أنه عندهم ما يكفي من الوقت هذا، لأنه في الحقيقة أثمن ما نملكه إذ لا يمكن تجديده، أو الوقت اللي تعدى واللحظة اللي تفوت عمرها ما ترجع. والحال أنه مجتمعنا ملتهم الوقت، فماذا نحن فاعلون به؟ بطبيعة الحال كل واحد فينا عنده إجابته. الكاتب يقترح مسالك على استعادة حيازة اللحظة الراهنة، وتقريبا قدم فيه 6 مسالك، أو كيف يقولوا اللحظة الراهنة، يقولوا اللحظة الحاضرة، يقولوا اللحظة الآنية اللي نفتح فيها أفكارنا بتعلم عيش الوقت. يلزمنا نتعلمه نعيش الوقت بصفة أفضل لفتح الأبواب، وتكون عنا نظرة أغنى بالكثير من الحياة الموجهة لنا نحو الجاهزية، والوعي أيضا يلزم يكون أكبر من أجل الانفتاح عن الآخر. الكتاب هذا كما قلت لكم يقترح 6 مسالك لتهذيب تسيير الوقت
وستة مفاتيح للتوجه إلى تصور أو مقاربة روحية أو وجدانية للحظة الراهنة، ويعود طبعا إلى من يستمع أو من يتلقى أو من يطالع هذا الكتاب أمر تأملها والعمل على تطبيقها. بالعناوين الموجودة منظومة مسها جنون الوقت، الانكسار التاريخي عندما تصبح الفعالية غير ناجحة، ركض ضد عقارب الساعة كرد على القلق، الوقت ما هو كلماتنا تسائلنا، عيش الوقت بلا كرب مسألة أولويات، التناقض الأساسي، ستة مفاتيح لتهذيب التسيير اليومي للوقت، ستة مفاتيح لتصور أو مقاربة روحية لتسيير الوقت. من محتوى هذا الكتاب يقول: ستكتشف أن الخلود ليس سوى لحظة راهنة متجددة إلى ما لا نهاية له، وبأن الكون أهداك إياها مجانا دائما منذ البداية. فمتى ستفك أربطة هديتك؟ غدا عندما يتوفر لك الوقت، إنما هو الآن أو أبدا. فالولادة في شهر قبل الأوان ما قيمتها بالنسبة لأم؟ ما هو ثمن الأسبوع لناشر إذا لم يكن لصحيفته قراء؟ وما قيمة ساعة للمحبين إذا حرموا من سعادتهم؟ والمسافر الذي يفوته قطاره فدقيقته تحسب جيدا، ثانية السائق في المقود أي ثمن لو أفلت من الحادث. وللعداء الذي يركض على مثل هذه الشدة جزء مئوي لثانية له قيمة، لكل لحظة جائزتها الكبرى لا يجب تبذيرها، وأصبح الأمس في طي التاريخ وغدا حلم لربما أضغاث أحلام. في كل ثانية نكون حضورا، إنه الكنز الوحيد الدائم. والكلمات ليست بريئة دائما، فالطريقة التي يستعمل فيها مجتمعنا كلمات مشحونة بالمغزى والمعاني، لقد ابتكرت مجتمعاتنا العصرية عبارة عجيبة للتحدث عن الوقت، البعض منها: ربح الوقت، ضياع الوقت، الجري وراء الوقت، استدراك الوقت، ليس لي وقت، أنجزت العمل بسرعة كبيرة، وخاصة كلمة قتل الوقت. وأنا في المقابل نقول 24 ساعة لا تكفيني الحقيقة لأنجز كل ما هو في بالي. ويقترح عالم الاجتماع بيير برادر فاند تعويض مفردة أو كلمة وقت ببعض العبارات الأخرى مثل حياة أو حب. وقد تستغربون ذلك، لأنه تغيير الكلمات هي نوع من الفلسفة الحقيقة.

التمرين، وقت اللي نغيروا المفردات نفهموا معانيها أكثر. أو تقول لا نجري ورا الوقت ولا نجري مع الوقت، كأنك تقول نجري ورا الحياة أو نجري مع الحياة. ولكن الجري وراء الحياة بدون عيشها ليس له معنى. ويضيف هذا بدون الكلام عن قتل الوقت، يقول في قتل وقتكم هو الطريقة لقتل الإبداعات والذكاء والمقدرة على اليقظة والنشاط، وقتل حس استيقافكم وإصغائكم واستطاعتكم لتقديم الخدمة للآخرين. حتى أن برنار لوبلان هالموس المؤلف الفرنسي يقول في كتابه أين نجد الوقت، في محور من كتابه يحمل عنوان إيحاءات السيدة يمن، إيحاءات السيدة في الخير كيف نترجموها بالدارجة متاعنا. يقول أرجوك عوض هذه الكلمات، كلمة وقت بكلمة حب، نفس المفهوم تقريبا. بدلا من أخصص لك وقتي أو كل وقتي، أقترح أمنحك كل حبي. أعطيتك كثيرا من الوقت، أعطيت كثيرا من الحب. هذا مفيد مع الوقت، هذا مفيد مع الحب، من وقت الوقت، من حب الحب، في نفس الوقت، من نفس الحب. وبالعكس، إذا قلت في هذه اللحظة ليس لي وقت شخصيا، فلتعرف أنه ليس لك حب لنفسك. وكذلك لو قلت ليس لي أي وقت أمنحك إياه، ليس لي أي حب أمنحك إياه، إلى الخسارة. ما الذي قد يعنيه ربح الوقت إذا لم نربح على مستوى الود والصداقة والمحبة والاعتبار والدماثة والحلم؟ ما فائدة أن يكون لي وقت أمامي إذا لم يعلمني هذا أن أكون أكثر مراعاة ومجاملة وأكثر حفاوة ومحبة أكثر وأكثر محاباة وتأييدا وأكثر ذكاء؟ فمتى يكون إمكاني القيام بما أحب؟ الأمس أبدا، غدا أبدا، كل شيء في أوانه وفي وقته، كل شيء في حبه. ويختم إذن: قد أود تشجيعكم حقا على تعلم حبكم لشخصكم، فقد يكون هذا الوسيلة الأهم لمساعدتكم لتطويع وقتكم. ولكن قبل كل شيء، لا يمكننا منح الآخرين الحب إذا لم نمتلك. كانت تقريبا هذه خلاصة كتاب لكي تصبح سيد وقتك، الكتاب ممتع الحقيقة، وعشنا هالموازنة بين الحب والحياة والوقت. طبعا نذكر هذا الكتاب لعالم الاجتماع بيير برنارد فاند، وهو يبحث كان عن السلام الداخلي وعن الثقة في الحب الإلهي. أيضا أحكي على الفن اللطيف للتمييز الروحي في كتاباته العديدة. نذكر أنه توفى يوم 26 جويلية من سنة 2024، هو مؤلف فن لطيف من نعمة، مؤلف كتاب 365 نعمة لشفاء النفسي والعالم. كذلك عاش وسافر في عديد الدول، أكثر من 40 دولة في 5 قارات، وكان يترأس ورشات عمل حول التنمية الشخصية والروحية والروحانية أيضا، بما في ذلك فن البركة لسنوات عديدة، مع تقديمه لعديد من الدروس في الجامعات السويسرية الباريزية والأمريكية أيضا. رحلة طويلة شوية في الحديث، لكن الحقيقة أنا مستمتعة بهالقراءة هذه وبالدراسة هذه، وإن شاء الله تفيدكم.

0: بتضحك لي معاك. وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج الأقمار.
1: مواصلين معكم لقانا من تاج الأقمار مستمعينا الكرام في سهرتنا الليلة المتنوعة. حبيت نسمعكم قصيدة بصوت الشاعر المصري الصعيدي هشام الجخ. هشام الجخ اللي معروف انه شاعر مصري معاصر، عنده اكثر من 55 قصيده، عنده ديوانه الاول اللي اسسه سنه 2017 يحمل عنوان الديوان الاول، اللي تعرض لاول مره في معرض القاهره الدولي. شخصيا انا التقيت الشاعر هشام الجخ واهداني هذا الديوان. قدم العديد من الحفلات الشعريه، خليني نقول أمسيات الشعرية، معروف تلقائيته، أيضا معروف بمواضيعه الشبابية، خاصة درس هو في جامعة عين شمس، كانت عنده العديد من الأفكار والأمنيات سواء كان على الصعيد الشخصي أو الصعيد العربي. أيضا خاصة أنه معروف بميوله الإصلاحية ولا ميولاته الإصلاحية ودعواته لوحدة الصف العربي، نبذ كذلك التفرقة والعنف. أيضا رحلته مع الشعر طويلة، من أهم قصائده اللي هو عنده برشة قصائد صوتية، قصيدة عويد من أجمل ما تسمع الحقيقة، لقطة الفراق، الجدول، حظك كده، ما فيش حد، طب إيه، أسوأ ما قيل في الشعر، كذلك يا وخداني مثلا، ملك النحل، 24 شارع الحجاز، شيماء، حبيبة، قصيدة مشهد رأسي من ميدان التحرير، وكذلك ما بتحلاش. على كل أنا اخترت لكم القصيدة هذه اللي هي توصية، يعني كان يوصي فيها في أخوه على والدته، كلمتها ياسر عجبتني. أنا كشخصية التقيته كانت عندي عليه فكرة قبل، لأنه أحكيوا لي أنه عنده نوع هكا من الدعوة، عنده نوع من التكبر، لكن كيف تحكي معاه وكيف تعرف شنو هو تحكي معاه، زيادة تعرف كيفاش تتطرق لبعض المواضيع، وحتى وصلت أني سألت السؤال هذا، قلت يعرف عنك أنك هكا وهكا، عنده فريق كامل يتنقل معاه، حرفي في العمل، حرفي بدرجة كبيرة. حبيت نسمح لكم في هالقصيدة اللي كما قلت لكم يوصي في حمزة على ولد.
2: حمزة، عينك على أمك، عينك على أمك، مهما كان حجم انشغالك اوعى يلهيك عنها حالك، اوعى تكبر وانت مش واخد لبالك، اوعى تعرج ولا تدقل ودنها وما تاخدش بالك، اوعى يلهيك عنها حالك، عايز اما اموت يبقالي كف وعين وصوت وكتف تتسند عليه متكلفته، ونفس يدفي فرشها في برد الشتاء، وقلب مطمن بإني مشيت وسبتها لك، فأوعى يلهيك عنها حالك، طول حياتها شيلها في عينيك وفي وريدك، حج بيتها كل يوم بيتها ريدك، في المدافن وانتوا جايين حبقى في العين الرجالي، حبقى شايفك، عايز أشوفك وانت بتنزلها بيدك، وانت صاين لحمها لحد الممات، سيبها تتباهى بآخر لمسة منك لما تنزل وسط باقي الأمهات، حتقول ده ولدي صلب أبوه، جبته للشيلة الأخيرة وسبته لإخواته البنات.

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

بليلي في المدن، مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. من احلى الاغاني اللي تغنيت بالام سمعنا ليها. نبقى تقريبا في نفس السياق من الانغام، نسمع محمد ثروت. طلع اوان وراء الشجر، وقع اوان وراء الشجر، واللي انتظرته كل صبح وكل ليلة وكل يوم ما رجعش لستق من السفر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الإنعاش الجراحية، وتبلغ طاقة استيعاب هذه الوحدة 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى، حسب ما أكدته رئيسة القسم مروى التلمودي. قاضي التحقيق بالقضاء القضائي الاقتصادي والمالي يصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، بينهم محام و3 أمنيين وصيدلاني وفق ما ذكره مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي تعهد بالبحث في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال تنشط بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، شمل الاتهام فيها 21 متهما بينهم 9 متهمين بحالة احتفاظ. في العالم، ارتفاع حصيلات الضحايا جراء انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين بمدينة غزة بقطاع غزة اليوم إلى 20 شهيدا بينهم أطفال ونساء ومسنون، حسب ما أفادت به طواقم الإنقاذ. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين اليوم محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه متحدث باسم جماعة الحوثي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: مساء المحبة مجددا مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في جزءنا الثاني من سهرتنا الأسبوعية تاج الأقمار دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. دليل يحتار وقلب محتار، لحظات من العشق والحيرة نجوب بها عوالم المشاعر في مسائنا الليلة، خاصة في سهرتنا الأسبوعية مع سيدة الترب العربي أم كلثوم التي سنغوص معها في أجواء الحب والكلمات العذبة والألحان الجميلة بعد نهاية لقائنا الليلة وبعد موجز أهم أنباء الساعة 11 ليلا. ماذا ستغني؟ هل ستغني عن الحيرة أم عن البعد أم عن الهجر أم عن اللوم؟ دليلي احتار وحيرة.

الله على كوكب الشرق رائعة في كل كلماتها وآهاتها. إذن أغنية دليل يحتار هي التي سنستمتع بها الليلة، وهي تعتبر واحدة من أكثر الأغاني الرائعة في الطرب العربي الكلاسيكي. كتبها الشاعر الكبير أحمد رامي شاعر الشباب، الذي اشتهر بعلاقته الإبداعية الخاصة مع أم كلثوم، حيث قدم لها العديد من الأغاني الخالدة التي تعبر عن المشاعر العميقة والمعاني الرقيقة في آن واحد. لحنها الموسيقار رياض السنباتي، الذي يعتبر من أهم الملحنين الذين تعاونوا مع أم كلثوم، وتمتاز ألحانه كذلك بالعمق والرقي في نفس الوقت، مع العلم أنه كلمات وألحان هذه الأغنية تدرس في معهد الموسيقى كجزء من التراث الفني الخالد. ولا يزال أحمد رامي حتى هذه الأغنية هو رائد الكلمة في أغنية أم كلثوم العاطفية، وتغطي أشعاره من ألحان رياض السنباتي المساحة الأكبر في كيان أم كلثوم الفني، لكن الألحان كانت دائما هي سر ذلك الأعجاب الجماهيري الكبير والممتد عبر أجيال دون أن تفقد بريقها أو جاذبيتها، نظرا لأصالتها وقربها الشديد من الوجدان العربي الحساس لكل ما هو عاطفي ومليء بالمشاعر. حملت ألحان رياض السنباتي رقة طبعه وشعوره المرهف، وكان مستمعه الأول هو أم كلثوم نفسها، ولا شك أنها كانت تشعر بصدق الرسالة وعمق التعبير في ألحانه، وانعكس اقتناعها وإعجابها بالألحان على أدائها اللي بلغ من الصدق ما يكفي لجعل الجمهور يتوهم أن أم كلثوم هي صاحبة كل شيء، الصوت والأداء والكلمات والألحان. فيهمل في أحيان كثيرة هوية المبدع الحقيقي. دليل يحتار هي أحدى 5 أغنيات قدمتها أم كلثوم من ألحان رياض السنباتي، تشابهت بحيث كونت سلسلة متقاربة في أنغامها وأسلوبها. هي يا ظلمني، دليل يحتار، عودت عيني على رؤياك، هجرتك يمكن أنسى هواك، حيرت قلبي معك. وتتميز ببعض السمات المشتركة مثل نفس المقام الموسيقي اللي هو الكورد، المقدمة الموسيقية كانت بسيطة وسهلة مع ثراء هائل في الأنغام، المقدمة والاستهلال والمذهب من نفس المقام المؤلف أحمد رامي. الانتاج تقريبا قاع انتاج الأغاني هذوما خلال 5 سنوات ما بين سنة 54 و59، والقائمة هذه شكلت جانب كبير من الشكل العام للموسيقى العربية في تلك الفترة وما بعدها، بالإضافة إلى غيرها من أغنيات أم كلثوم السابقة. ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل يحتار وحيرني، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، أقول امتى أنا وانت حنتقابل مع الأيام، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك، وخاف يرجع يفرقنا، وقاسي الوجد من بعدك، وبين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل يحتار وحيرني. وحتى يحين موعد بث الأغنية في زهرتنا الليلة، أترككم في هذه الحيرة وعلى هذا المستوى الكبير من التوق والشوق إلى هذا النغم. نخليكم في صورة أخرى رومانسية جميلة تجمعنا مع كروان الشرق، ومن كوكب الشرق إلى كروان الشرق فايزة أحمد في أغنية على وش الأمر هكتب لك يا حبيبي.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: يتساقط الثلج بصمت خلف نافذة الصباح ويغزو الجليد أرصفة الشوارع. تستغرق سكينة التأمل وهلة قبل أن تتوارد الأفكار عشوائيا في خاطرك.

وإذا بصوت فيروز ينبعث من عمق المكان مغلفا روحك بدفء من حرير، عائدا بك من عتبة اليأس إلى معبر النور. هذه هي المعجزة التي لا عبارة تستغرقها، لا طقوس تعرفها، ولا أوقات تحط من مداها. هي التي خاطبت الروح من سائر جنباتها وغمرت العشاق بفيض المعنى. يغلفك حريرها برفق وأنت ترتب فوضى أحاسيسك على وقع نغمها، تغوص مرة أخرى في غياهب النفق. هناك انقسام حول تفاصيل الوجود كلها، حول الهوية والقضية، حول العرق والعقيدة، حول الوطن والقومية، حول الصديق والعدو، حول الإنسانية في ذاتها. ولا حقيقة جلية سوى ارتقاء الأرواح وانهيار الحجر. تعيدك جارة القمر إلى حيث تريدك أن تكون، أن تكابد الألم لكن على شرفة الأمل. تعيدك إلى اليقين بأن الحق لم يتبدد بعد وسط هذه الغوغاء، وأن الآخر رغم الخلاف جزء لا يتجزأ من تكوينك والوطن، لتتلاشى الأحكام في لحظة وتعود السكينة قليلا بعد. في هذا الوطن الكبير لفيروزة مكانة قد تبلغ الإدمان، وفي حالات الإدمان هذه عبارات يومية ترافق غصات الروح صباحا ومساء. ما كان أصعب الحياة لو لم توجد يا فيروز. ارتبط صوتها بزكاء الشمس الأولي، بعبق الياسمين وقهوة الصباح. ومن لا يستيقظ باكرا يوقظه صوت فيروز من نافذة الجاري، هذا ذاك. أما بعض ممن عاش حرب لبنان فتحرك هيبة صوتها داخله قلق الحرب المزمن، إذ كانت تختاره الإذاعات اللبنانية ملاذا في أوقات الشدة العصيبة، لكنه سرعان ما استبدل ذكر الحرب بوقع الأمان. يتنافسون على حبها فيجتاحهم التملك، هويتها وأصلها. لعل في ثبات انتمائها وامتداد جذورها اختصار لكل الحياة. هذه الأحجية المتجسدة برقة الرصانة وبسمة القوة يبدو كأنها في منزلة فوق البشر، لكننا نتحدث عن الإنسانية الحقيقية التي تبعد المجد والضوء من أجل لحظة أمومة سامية. أهتتنا الطمأنينة والحب والعبر حتى في أوج ألمها، لن نلعب لعبة صياغة ما نود قوله في حبكة من كلمات أغنيتها ومسرحيتها، وإن كنا نتقنها عن ظهر قلب. نعم، يسود الانقسام مجالس الشرقيين أينما حلوا شرقا وغربا، سياسة وانتماء ودينا، حتى بات الوطن الواحد جملة من المنافي. لكن الحرير دوما على موعده، حينما تضيق كل السبل بيننا يمر اسم فيروزة في سباق الكلمات، وتظهر بقرب النافذة لوحة وجهها المقترن بركن الصباح، ليقول لك الشرقي الآخر إنه يعد لجارة القمر أيضا لوحة بتفاصيل دقيقة ترسم ملامحها ليعلقها على جدار الذكريات. فجأة تشعر بجسر الانتماء يمتد فوق الوادي، ليبدو كلما تبقى فانيا أمام ثوابت الهوية، فتهمس بسكينة: لا بأس يا صاحبي إن أنت خالفتني رأيي، ما دمنا أنت وأنا فيروزيين هوية وهوى.

0: أي بدا تعلى أنا الليل وحدي ما بعرف صالح لاقيني يا صالح أوف أوف أوف
1: فوقوني يا خالي فوقوني أوف
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة
2: منالي
0: وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: الناس المستمعين الكرام، إلى ختمة هذه السهرة من برنامج تاج الأقمار، دمتم سعداء وألقاكم على مودة. لا تنسوا بعد قليل موعدكم مع كوكب الشرق، لكن أنا اخترت أني ننهي هذا اللقاء بأحلى ما غنت وردة الجزائرية أصلك تتحب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. برنامج نشاط الطب المدرسي والجامعي للسنة الدراسية والجامعية 2025-2026 محور جلسة عقدت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس، وتم خلال الجلسة استعراض مختلف الأنشطة والبرامج الموجزة في مجال الطب المدرسي والجامعي خلال السنة المنقضية والوقوف على أهم النتائج المسجلة، إلى جانب رصد الصعوبات والإشكاليات التي تمت معاينتها ميدانياً. تعزيز التعاون العسكري البحري بين تونس والولايات المتحدة محور استقبال وزير الدفاع الوطني خالد الدسيري اليوم بمقر الوزارة قائد الوصول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون الذي يزور تونس في إطار احتضان تونس لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف. الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس يكون ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في العالم، بالضفة الغربية المحتلة استشهاد أسير فلسطيني في محافظة الخليل في سجن عوفر الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي، وارتقاء 5 شهداء في غارات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مصادر إخبارية تكشف أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى إنهاء الهجمات على إيران، ويوجه أمرا إلى الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة. جنوب لبنان يشهد اليوم تصعيدا ميدانيا جراء تجدد القصف والغارات التي نفذها الاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج وبعض المنازل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: انتصف الليل هنا في تونس مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين هذه النشرة: اليوم الخميس انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 وفق نظام جديد يعتمد 4 دورات تكوينية. الدورة 7 لتظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر بمدينة الثقافة، ملتقى أمام الباحثين عن العمل. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران في آخر مراحلها. تفاصيل الأنباء. تنطلق اليوم رسمياً السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض جوت:
5: فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين، 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا، وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمهم مرافق حياة، المنظومات الشمسية وشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم أحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني. رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات، اليوم رغم هم مبدعين.
4: التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل، بل خيارا استراتيجيا وقبلة لعدد كبير من الشباب بمن فيهم الحاصلون على شهادة البكالوريا. زهور الحبيب والروبورتاج التالي.
6: هم برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون وعايشين ولاباس، عباد تخمم في صنعة يدين خير.
7: أكيد فيها فلوس، طالبين برشا يعني كيما فرنسا كيما ألبانيا كيما أستراليا، طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجارة في كل شيء بنات وولاد زاد راهو.
6: برشا عباد ولا خير التكوين المهني على خاطر في آفاق كبيرة، ولاد العاملة ناقصة في برشا صناعات، خاطر توا يقرا ياخذ الباك ويمشي للجامعة وياخذ الشهادة ويقعد في الشوماج، بينما كي يمشي التكوين المهني يتعلم صنعة ياخذ قرض من BTS ويحل مشروع وينجح في الحياه. فما بعد متخرجين بشهاده وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى البلان بي خي ما لقاش فيها الشوماج.
4: تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة. وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي. في نشرة إحصائية نشرتها أمس، أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية أن لجان إسناد الامتيازات صادقت على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر 8 الأولى من السنة الحالية. وفي السياق ذاته، صادقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على عمليات استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار. وبذلك بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادقة عليها 291.8 مليون دينار موزعة بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في إحداث ما يناهز 1570 موطن شغل قار. أعلنت شركة ويسمان توم لكليل عودة الانتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الانتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني:
8: عملنا خطة باش نحافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلين كير من الجزائر بس هو متنفسية به برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت نتاعنا، ومباراليل في البريود هذيك الكل قعدنا ديما نلوجوا كنا نلقوش الفرصه كيفاش نزودوا الشركه نتاعنا بفحم البترول. زاد عملنا اشغال الصيانه لكل المصنع، معدات الانتاج الكل متقادمه شوي، خلينا التوقف هذاك، عاودنا الصيانه تامه. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بطاقته الانتاجيه القصوى 100%، منتوجاتنا جوده نتاعها عاليه مع احترام جميع معايير البيئه والصحه والسلامه المهنيه. عملنا تقريبا استثمارات من اكثر الاستثمارات تاريخ الشركه، مؤشرات إنتاجية أكثر من متميزة للمحافظة على البيئة. ما تتعدى بحذا المصنع ما تميش حتى انبعاثات لا غازية ولا حتى بتاع غبار ولا حتى شيء.
4: يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أن تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المهندس في الرصد الجوي أنيس ساطوري ومزيد من التفاصيل:
9: اليوم إن شاء الله 17 سبتمبر 2026 مش يكون الوضع الجوي بعد الظهر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة القيروان جهة الساحل المهدية المنستير وسوسة أيضا زغوان ونابل، وين ننتظر أنه أعلى الكميات تراوح بين 20 و40 مليمتر، تصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل أيضا نزول الأمطار يومي الجمعة 18 و19 سبتمبر بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. اليوم باش تكون درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، بين 33 و36 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر يكون عموما قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب.
4: أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، بينهم محام وثلاثة أمنيين وصيدلاني وفق ما صرح به مصدر قضائي. كما أكد المصدر ذاته أن الأبحاث لا زالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين بمدينة غزة أمس إلى 20 شهيدا بينهم أطفال ونساء ومسنون، حسب ما أفادت به طواقم الإنقاذ التي أشارت إلى وجود عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الإنقاذ. وبالضفة الغربية المحتلة، استشهد أمس أسير فلسطيني من محافظة الخليل في سجن عوفر الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي. وشهد جنوب لبنان أمس تصعيدا ميدانيا جراء تجدد القصف والغارات التي نفذها الاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج وبعض المنازل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه متحدث باسم جماعة الحوثي. من جهة أخرى، كشفت مصادر إخبارية أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. إلى الملف الإيراني، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الليلة بأن الحرب على إيران في آخر مراحلها. وقبل ذلك أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى إنهاء الهجمات على إيران، ويوجه أمرا إلى الرئيس ترامب بسحب القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة. في الأثناء حشدت وزارة الخزانة الأمريكية أمس دعم عدد من المؤسسات المالية العالمية في إطار حملتها الهادفة إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران والحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط. بآخر تداعيات الملف الإيراني، يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: اليوم الخميس انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 وفق نظام جديد يعتمد 4 دورات تكوينية سنويا. الدورة 7 لتظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر بمدينة الثقافة، ملتقا أمام الباحثين عن العمل. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران في آخر مراحلها. دمتم في رعاية الله.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في جسور المحبة. نلتقي كل فجر خميس لنطل عليكم في سهرة تجمع بين الأحباب والأصدقاء والأوفياء. ننتظركم دائما من خلال مواضيع نطرحها على أحبابنا ليتواصلوا معنا على رقم 71-844-404. زميل وصديقنا رامي المجولي ينتظركم على هذا رقم 71-844-404. 71-844-404. صديقنا حمزة السفار، مرحبا حمزة. نلتقي دائما بكوكبة من الزملاء اللي يرافقوني طيلة هذه المساحات التنشيطية اللي ما بعد منتصف الليل، ونحن دائما موعدنا في الشبكة الخريفية والشتوية، دائما حافظوا على نفس التوقيت نفس اليوم، يوم خميس وهو من أيام التي ترفع فيها الأعمال، ونحن دائما نسعى من خلال المواضيع اللي نطرحها، خصوصا أنه نحن استقبلنا أبنائنا وبناتنا تلامذة والطلبة في سنة دراسية جديدة، إن شاء الله موافقين إن شاء الله ناجحين. وذلك اليوم حابين نحكيه على العلم، يعني الإنسان لابد أن يطلب العلم. رأوا العلم يشمل الناس كل الصغير والكبير، والعلم يجب أن تكون عندك دراية بما يحدث حولك حتى تفهم هذه الحياة وحتى تعيش وتسهل حياتك. يعني لو مش العلم فقط التلامذة اللي تقرأ والطلبة، لا، طبعا ناس تنجم وانت كبير تنجم تتعلم، وانت أمي تتعلم، وانا معاش انا وصلت لمرحلة معينة ثم حشيز متعلمها، تو الذكاء الاصطناعي ثم حكايات أخرى، تكنولوجيات حديثة لابد أن تواكبها. يعني كلنا لابد مطالبين باش نستزيد من العلم، والعلم نور، يعني فتح المعارف وفتح لك عقلك ويخلي هالعالم هذا كله قرية من خلال معلومات ومعطيات نجم أنك أنت تخوها وتستفيد منها. لذلك تناغما مع العودة المدرسية حبيت أن أهمية العلم في حياتنا، إن شاء الله كل الأصدقاء والصديقات اللي يسمعوا فينا، وحتى لو تتعلم مثلا خياطة أو سباكة أو تتعلم أي شيء هو باش يفيدك أنت. يعني وأنا نعرف برشا عباد تلقاها مثلا عنده الأستاذية ولا الدكتور، أو لكن عنده أيضا اختصاص آخر باش ينجم، لأنهم برشا عباد لا يدخل لهم كهربائي ولا سباك ولا حتى شيء، تلقاه هو يعرف كل شيء سبحان الله، يعني لأنه عنده دراية وعمل، ولا حتى مثلا وقت اللي يذبح، يعني ثم مشي، أنا عندي صديق مشي تعلم يعني عملية يعني الذبح، ثم مركز تكوين مهني كامل موجود، يعني ثم ناس قاعدة تطور في مهاراتها وفي معلوماتها وتجدد، لأنه هي إذا ما عندكش علم ستبقى متكلس. من أمام اللوحة التقنية قلنا صديقنا العزيز حمزة سفار، من أمام نزح يرافقكم على امتداد ثلاث ساعات تقريبا، صديقكم جميعا دون استثناء بعد أذنكم أنيس الحرزي، نصلي 26 دقيقة في على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وننتظر مداخلاتكم وكل الأصدقاء والصديقات اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا واللي احنا نتعلموا منكم وانتم زادة تاخذوا منا، لأنه زادة لو ثم برشا فضاءات ومنصات وقلت الدنيا تطورت بشكل كبير، تنجم انت حتى عن بعد تتعلم، يعني مش لازم تحضر وتمشي، ثم برشا حاجات تتعلمها في حياتك، وإحنا نتعلموا كل يوم، نتعلموا حاجة جديدة كل يوم، نتعلموا معلومة جديدة ضيف لنا لحياتنا. شنو أحوالكم؟ نسأل على كل الأصدقاء والصديقات إن شاء الله متعين بالصحة والعافية، رأوا برشا أسماء غابوا علينا، نحبوا يكونوا بيننا ونفرح كي نسمع برشا أسماء اللي هما قاعدين يسمعوا فقط، لا تنجم تدخل معي، تنجم تتكلم وتسجل حضورك هنا في هذه السهرة، لأنك أنت نجم هذه السهرة، وأيضا أنت ستمر على هذا الجسر، هذه جسر تعشقون، جسر المحبين وعشق الليل والساهرين.

ثلاثه مغنية مزيانه برشا. غنية رجعنا الحنين، كل واحد منا تو راهو يتذكر اول نهار دخل المكتب، دخل المدرسه، والا دخل المستويات اخرى متقدمه سواء الاعدادي او الثانوي او الجامعه، مدارج الجامعه اليك يا مدرستي. وديما نقول نرجع الحنين للمدرسه الاولى اللي قريت فيها واللي تعلمت فيها واللي عرفت انك انت فتحت لك برشا ابواب، يعني مش تكون طبيب، مهندس، تكون اعلامي، صحافي.

بجد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء السهرين معنا. إن شاء الله سهرة رائقة، سهرة ممتعة. ولو الإنسان باش يوصل للمراتب العليا لابد أن يسهر الليالي، لابد أن يخدم، لابد أنه يضحي من وقته باش يوصل إلى مراتب عليا. وفضل العلم كبير، يعني العلم هو طريق إلى الجنة. وبعد نشوفه حتى بعض الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحث الناس على العلم. وأول يعني سورة نزلت من القرآن اقرأ، يعني شوف أنت أهمية القراءة وأهمية العلم في حياة البشرية، مش المسلم، البشرية الناس الكل. شوف فينا تطورنا، فينا وصلنا. وإن شاء الله كما قلت الإنسان كل مرة يتعلم حاجة ويعلم غيره. قلت كل الناس تسمع فينا تول تبع فينا، إن شاء الله تقضي معنا أحلى وأمتع الأوقات. إذا كنت أنت الآن أمام المقود إن شاء الله ثنية زينة طريق السلام، لأنه السفر في الليل عنده رونق آخر. وأنت تسمع الإذاعة وأنت تفاعل معنا وتنجم رك تهز التليفون تكلمنا، رقم التليفون رغم أنه في السياقة 71 844 404. وأنت موجود في الدار قد تسمع فينا وعدت المذيع، وربما تنتظر فينا كما احنا ننتظر فيكم وننتظر في مكالماتكم. نجموا تواصلوا معنا على رقم 71 844 404. ثم ناس ايضا اللي تشتغل كما احنا توا في الليل، ثم في المستشفيات، بعض المعامل، بعض الادارات اللي قاعدة تشتغل خاصة في الليل. ان شاء الله بيعينكم، وان شاء الله الناس اللي كما قلت ديما تتابع فينا روضية البرنامج لكم انتم مفتوح. فقط اتصل بنا على رقم 71 844 404. رامين مجولي صديقنا ياخذ رقمك اسمك ويعاود الاتصال بيك وتكون معنا مباشرة على الهواء في هذا العالم درب التبان، لأن يعني كل تسمع فينا في رحلتنا هذه. نمشي لأهمية العلم. قلت أنه يعني فضل العلم كبير، لأنه هو كما قلت العلم طريق إلى الجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. يعني ربي سهل لك طريق من طرق الجنة، هذه إنسان يطلب العلم. خلينا نشوفه. عدنا وحمود الخضر فرحة العودة محلاها، وكل الناس وكل صغيرات وكل يعني الميداعات الوردية والزرقاء والمحافظ، وتشوف حركة كبيرة وكأنها رجعت الحياة والشريان، الحياة رجعة من جديد مع العودة المدرسية.

0: جد التحية لكل الأحباب والأصدقاء. نحكيه على أهمية العلم، فضل العلم في حياتنا. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وفي العلم وفي المعرفة. ونحن نعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، لأنه إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني شوف أهمية العلم في حياتنا. وهي أيضا العلم صدقة جارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شوف أهمية الإنسان حتى بعد إنسان ما يغادر هذه الحياة. يعني علم ينتفع به. شوف الناس اللي عملت العلوم وخلات حاجة، وأجيال وأجيال قاعدة يعني تتوارث فيها. خليني مشي أول المكالمات الهاتفية. سي جمال، مساء الأنوار. مساء الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مساء الخير ومساء الأنوار، جمل الله حياتكم جميعا وحياة المستمعين.
0: بارك الله فيك.
1: يا أخي أنيس، محلها الأن الأنس حكاية أنيس، محلها بارك. وخويا رامي إن شاء الله رميته مسددة.
0: أمين إن شاء الله.
1: وكامل الفريق. الحاجة اللي نحب نقولها أول مرة، نقول: من طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال.
0: نعم.
1: والعلم نور.
0: نعم.
1: وربي أول ما بدي في كلامه العزيز بكلمة اقرأ، اقرأ أي تعلم كل شيء وما فيها من معاني.
0: نعم.
1: مش
0: نعم.
1: مفردة بسيطة، اقرأ.
0: نعم. نعم.
1: والرسول يقول: وما أنا بقارئ، يقول سيدنا جبريل عليه السلام.
0: نعم.
1: لحشني به هو علم الشيء ولا جهله.
0: نعم.
1: يقولوا قبل أهلين يقولك تعلم واترك.
0: سيه.
1: والحاجة الباهية: قم للمعلم ووفه التبجيل.
0: نعم.
1: كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: نعم.
1: والمعلم هو الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة بما فيهم أنا وأنت والمستمعين. نعم. وكل إنسان.
0: نعم. معلم هذه الأمة. نعم نعم،
1: يعطيك الصحة المعلم. نعم. راهو. نعم. وحاجة نحب نقولها: الإنسان ديما يتعلم، أطلب العلم من المجد، من المهدي إلى اللحظة.
0: نعم. من نعم، من المهدي، من المهدي إلى لحدي. المهد يعني من أول ما يولد حتى يمشي.
1: المهد هو الفراش الصغير.
0: نعم.
1: للبيبي.
0: نعم.
1: واللحد هو القبر.
0: نعم.
1: وكلنا ماشيين لواحد.
0: نعم.
1: أما الحاجة الباهية أن العلم نور، والجهل ظلام.
0: نعم.
1: الإنسان بدجال أجهل، يقولوا فلان أعزكم الله، يقولوا أجهل من صبات.
0: نعم.
1: والجهل ما تلقاش ما تحدث معاه. والعالم إنما يخشى الله
0: من عباده العلماء. نعم نعم،
1: العلماء هم الذين يخشون الله.
0: صحيح، لأنه بشي
1: بالعكس
0: أي مفهموش، لأنه أنا أعطيك معلومة يوصلوا لحقائق أخرى. سي جمال، يعرفوا يعرفوا قدرة يعني خالق هذا الكون. يعني هذاك علاش أنه العلماء في بعض الحالات يوصلوا المرحلة، يعني حتى كان يبدا ملحد فجأة يكتشف حاجة أخرى، اللي هو وراء العالم هذايا ثم خالق عظيم يعني خلق الكون هذايا. ونحن رو سي جمال نعيش في هالعالم اللي هو يعني كأنه ذرة، لأنه في ملك الله لا يسوى شيء. هذه الحياة كأنها لا تسوى جناح بعوضة. شوف أنا شو راه في العلوم والدنيا والعالم هذا الكل، ولكن رو هذي إنسان لابد أن يأخذ نصيبه من العلم. يعني مهما كان العلم هذا سي جمال، مش فقط أنه علم فقه وعلوم تجويد ومعاشر كذا، يعني
1: كل ما ينفع الناس.
0: يعطيك صح، هذا هو. نعم.
1: وفما بعد إذنك وكلامك عسل والعفو، إنما كنا نتفاعل مع بعضنا.
0: نعم.
1: فما شيقول الإنسان، قالوا الفقيه، هي فقيه في علمه في دينه.
0: نعم.
1: جاء واحد يحب يعجزه، قالوا: يا شيخ، أتقول لنا معناتها كل شيء معناتها نعرفوه؟ قالوا: قل لي قداش في الله. قال: فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: قل لي شكات الفارينة قداش نحن خبزة. قالوا: اسأل الخباز، ذاك أهل العلم.
0: نعم.
1: واسأل النجار، ذاك أهل العلم في تجارته.
0: نعم. كل واحد في اختصاصه. نعم.
1: يعطيك الصحة في اختصاصه. ولذا ما يمشيش كلمة العلم قصيرة جدا أو العلم علم بحر. نقولوا احنا حتى اللغة هي بحر والنحو سفينة.
0: نعم.
1: واللغة العربية فيها 12,330 مفردة.
0: نعم.
1: واللغة الفرنسية فيها 650,000 مفردة، أي نصف تقريبا أو أقل.
0: نعم.
1: واللغة الإنجليزية فيها 250,000 مفردة. ما قلتش كلمة، هناك فرق بين الكلمة والمفردة.
0: نعم.
1: خاطر الكلمة تفسر إلى عدة مفردات. واللغة العربية حبلة وفرتيل وهي خصبة. ولذا الحاجز يقولها الإنسان يقرأ ويتعلم قد من أجل حتى إحنا صغار نسمع الغناية كان فما إمكانية أقرأ واسمع يلي تفهم ما تكونش مغرور كن كيفي أنا متعلم راهو العلم نور والله المورالي ولا فنان من الفنانين
0: فعلا فعلا هو موجود الغناية موجودة ومبرمجة
1: محلاش محلاش
0: نعم لا موجودة موجودة الأغنية نعم
1: والإنسان يطلب منك معلومة يا غالي يا باهي
0: نعم.
1: يقول لك نورني وما نعم. هو النور هو الضوء
0: نعم نعم
1: نورني يقول لك نعم. نورني بك نعم. المعلومة محلاها
0: نعم
1: بصراحة أنا نحب العلم واليوم نقرأ وكل ما نقرأ حاجة نزيد نتعلم وكلما زدت علما إلا وزدت تصغيرا لذاتي وكلما تعلمت شيئا إلا وجدت من هو أعلم مني
0: نعم.
1: والله العليم
0: العليم صيغة
1: التفضيل
0: نعم
1: فما فرق العالم والعليم
0: نعم.
1: العليم هو الله
0: نعم.
1: والله معلومة قريتها اليوم بعد إذنك سمعت في إذاعة العفو
0: نعم.
1: شقول قال الماء للزيت شو أحلاها حتى الحكمة قال الماء للزيت لماذا تعلو علي شو فيك ديما فوق راسي قال له أنا من الحصر إلى العصر يحصروني في الشكاير وبعد يعصروني وقال له وأنت تجري بين الوديان ألا يكفيك هذا أنت حر ونسيت الحرية نتاعك وتتبع فياني لا لا هو حصر ويحصر في شكاره ويعصروه وكما نفدلك أنا ديما نقول له معلاش في نابل ما يبيعوش القارص بعد العصر مش اللي نقول القارص
0: نعم
1: قل له هذا كذا يمشي في باله صلاة العصر هي وبعد العصر بعد البريسيون العصر
0: العصر نعم
1: يعني بعد ما يعصروا
0: نعم
1: في المعصرة
0: نعم.
1: هم يمشي باله وقت العصر
0: عصر.
1: ونلعب معك الكلمات اللعب بالكلمات وليس التلاعب والمفردة نقولها لك برشة كلمات والفضل لله
0: الحمد
1: ولكن
0: لله.
1: ما يؤلمني بعد إذنك ما يؤلمني
0: نعم.
1: أن البعض وليس الكل خاطر التنسيب وتصويب والتعميم تعتيم يعني عمم رو عتم أي عتم
0: نعم.
1: جعل
0: ظلمة نعم. نعم.
1: يقول والخدمات عزكم الله بالمنجز والله توكل فيني المنجز
0: نعم.
1: يقول الخدمة والخدمة والخدمة
0: نعم.
1: جمع خدام وخدمات سير من الجلد يوضع على رسغ الدابة قادم منها عزكم الله هي المقود ولذا نعم. خدمة الخدمات ان سيرفيس دي سيرفيس
0: نعم
1: سوم سيرفيسز
0: نعم
1: ولذا يقول من تعلم لغة قوم سلم من شرهم او سلم من مكرهم
0: نعم
1: الشيخ
0: نعم.
1: محمد كناي
0: مع سلم الفارسي نعم نعم وقال على نعم لانه هام جدا اش قلنا في خاطر مش علم شرعي كما يتصوروا برشا عباد راهو اي علم تنجم تعلمه لغه تتعلم مهنه تتعلم كلمه وانت مشكور جدا ان تمشي المنجد لانه ثم ناس تو ما عادش الكتاب هذا لو كان تلاحظ يعني اكبر الدول اللي كانت تتباهى بالتكنولوجيا والتابلت رجعوا الان الى القلم لانه اكتشفوا انه التلامذة وجيل عملوا كانه جيل امي ما عادش يكتب لانه تو كل شيء ما تعرف بالتكنولوجيات الحديثه يعني حضر لك كل شيء رجعوا للكراس والكتاب رجعوا للورق ما عادش كان فهمتني سي جمال لانه ثم العلم اللي هو لابد ان يكون كما عشناه مع الكتاب والكراس ليس مع
1: العلم والنفس
0: نعم واحنا نرجع لقول الله تعالى وقل ربي زدني علما شوف لهنا امر الهي ونبوي بالاستزاده من العلم النافع يعني لابد انه ربي زدني علما يعني ورو ما نعرف حتى شيء ريت باللي تعرف وباللي تتعلم وانت قلت كلمه عليم لانه من اسماء الله الحسنى ونحن ندعو الله باسمائه الحسنى ان شاء الله ربي علمنا ويزيدنا علما ووفقنا نعم في ما يفيد وينفع لانه نحن نحب حاجات تفيدنا وتفيد نعم
1: بعد اذنك يقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
0: وزدنا
1: محلها.
0: نعم وزدنا علما
1: ربي أنعمت فزد والنعمة نعم. العلم منه نعمة من النعم
0: نعم.
1: ليست
0: نعم.
1: نعمة القمح نعم. والشعير نعمة نعم. البصر نعمة الصحة
0: نعم.
1: نعمة العلم ولذا ديما أنا والله باش نقول كلمة وصارت لي وأشهد الله على ذلك أني كنت بين إنجليزيين يتكلمان الإنجليزية.
0: نعم.
1: ولا وكان لا يظنني أني أعرف، الحمد لله والفضل لله. تعلمت 5 لغات عربية الأولى، فرنسية، إنجليزية، إيطالية، ونتكلم شوية بالألمانية مش برشا. لكن تكلم باللغة الإنجليزية باش ما نقولش شنو السبب، قالوا هل يكفيه ذلك أو لا، نقولها بالإنجليزية نجم لكن مش باش نقول باش نستعرض عضلاتي. إنما أنا كلمت ومع أني ربي جاوبت وجواب معناتها في الاحترام وفي شكر، قال لي أتتكلم الإنجليزية؟ قلت وبفصاحة. قد بات ما كانش يظن أنه إنسان باش الحمد لله خاطر كبير في السن.
0: إنما وهذا هام جدا، وهذا هام جدا لانه سي جمال لأنه الانسان لابد ان تكون له درايه ومعرفه بكل شيء وباللغات ايضا.
1: لانك انت تعلم وترب. احفظ وترب.
0: ولم باش يجيك نهار باش ثم يعني بجيك مكان انت قابلت اشخاص وربما باش تقرا حاجه اللي هي باللغه الاجنبيه
1: وتعرف عربيه فرنسيه ايطاليه، لكن اللغه العربيه الاولى
0: اكيد هي لغه القران. حبيت نحييك سي جمال، مشكور جدا، ونحيي فيك هل الجانب اللي كل مره تضحفنا به، خاصه ونحن كم نحتاج لناس ربما عندهم تجارب وخبره وعندهم ايضا ما يقولوا في مسيرتهم من تاع الحياة، وخاصة أنه سي جمال إن شاء الله عليه في تناوله للمواضيع الأسبوع القادم إن شاء الله الصبر الجميل، لأنه مش نصبر على كل شيء، شوف وضعه كذا نصبر وأن ربي يفرجها، يا رب فرج علينا وإن شاء الله يخرجنا من هذه الحالات اللي نعيشوها اللي مع كل يعني مرحلة ولا فترة. وإحنا ديما راهو الدعاء عبادة، يعني سندعو الله باش يوفقنا ويسدد خطانا، لأنه نحن ما نجموش نعمل حتى شيء، لا حول ولا قوة بالله. نمشوا لمينا من صفاقس، مساء الأنوار، أهلا بك، مرحبا بك.
2: أهلا بك يا أنيس.
0: شو أحوال لباس؟
2: تحية للأخ جمال، بارك الله عليك.
0: نعم، هو ما شاء الله عليك.
2: تحية للي قام علي التليفون ومازالت البركة لا يقطعكم.
0: عايشك بارك الله فيك.
2: والله العلم نور يا سي أنيس.
0: نعم، نعم.
2: أنا على محبتي في القراية والكل، الله يرحم أبويا ما البنايه اللي كان وصلت للسادسه كوت شد الدار.
0: نعم.
2: كيف عاد عرست وجبت الصغار تبارك الله، حبيت نقري بنيتي، قمت معاهم الواجب على احسن ما يرى. حتى لي توا تبارك الله عندي استاذه في اللغه الايطاليه، كانت لي اللغه كان في تونس، قريتها 6 سنين في تونس. نعم. قريت لها وضحيت عليها باش وليت تبارك الله استاذه توا تقري. وحيدة تبارك الله مهندسه، وحيدة تبارك الله في اللاجونس. معناها حبيت نوصلها هكاك على محبتي في العلم.
0: نعم نعم، يعني يعني في ربما الانسان يحرم من العلم ولكن يبحث عن منافذ اخرى من خلال ابنائه واحفاده وهكا، ولا سيده مينا؟
2: صحيت صحيت انا تو تبارك الله نقري في احفادي، انا تو نقري في احفادي
0: ما شاء الله.
2: والله اولي مش هبطت البنيه قالت لي جي قريني الجمله ناقصه حرف، عملت لها وقت اللي وريت لبابتها قال لها هو صحيح، قلت ماما ماما مني تعرف او كي طلعت تعرف.
0: شو محلاها يعني
2: والله والله اتمنى عليا كان عندي الله يرحمه لاخويا يجعله في الجنه وامه محمد معلم عاد نقول له يا سيدي والله نهارت اللي خريت بنتي، والله نهارت اللي خريت بنتي هذه صغرونه تو مؤنسه، نهارت اللي خريتها الماده نتاع الايقاظ خذيت بنسير فيها. قلت يا سيدي راني نفرح وقت اللي نقري، قال لي والله الواحد يفرح، قال لي يعلم ويزيد هو يثقب.
0: نعم نعم.
2: أرى معناها اش قال لي؟
0: نعم، لأن هو الإنسان مهما كان العمر نتاعو راه ينجم يتعلم أي شيء. ثم ناس توا يعني الرسول كان أمي ما يعرف حتى شيء، ولكن نشوف سبحان الله من القرآن حفظ يعني القرآن في صدره، يعني وهو يعني معلم هذه الأمة، علمنا برشا أشياء في حياتنا.
2: أنا أقول الحمد لله أبويا الله يرحمه معناها قرانا نشدوا كتاب القرآن نقراه معناها ما نكسروش، نكتبوا جواب نقراه جريدة، الحمد لله يا ربي معناها
0: الحمد لله.
2: أما قعدنا نحبوا نوصلوا صغارنا يا سي يعني.
0: نعم نعم، وهذا
2: معناها قعدنا نحبوا العلم، باقي العلم في بالنا قعدت باقي.
0: نعم، وهذا
2: غنيت الله يستر بالخير في لطفي. علمني
0: موجودة. موجودة يعني
2: بحليها هيكي كل عام في الوقت الدخول المكتب يحفلوا بها.
0: نعم هو موجود الأغنية علمني وإن شاء الله تسمعوها. شكرا لك سيدة مينا، يعطيك الصحة. ومحلها الإنسان كما قلت يعني مهما كان مرحلة الحياة نتاعو حتى انقطع عن الدراسة لو نجم كما قلت ساعات الحفيد نتاعو يجيب له معلومة ولا يقرأ معاه حاجة جديدة، وإلا كما قلت لو ثم أشياء أخرى في علوم أخرى ينجم يعني يتعلمها. بعد قليل إن شاء الله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل صديقنا حاتم كليلي ساعة نقدم لكم موجز الوحدة بعد منتصف الليل، ولكن نمشيوا للنغمة ذيها
3: بس عليهم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 1 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهرية اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية في المناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: اليوم إن شاء الله 17 سبتمبر 2026 مش يكون الوضع الجوي بعد الظهر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة القيروان جهة الساحل المهدية المنستير وسوسة أيضا زغوان ونابل، وين ننتظروا أنه أعلى الكميات تراوح بين 20 و 40 مليمتر، تصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل أيضا نزول الأمطار يومي الجمعة 18 و 19 سبتمبر بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. اليوم باش تكون درجات الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والوسط، بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل الهبات، والبحر يكون عموما قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب.
2: 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك منذ 15 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 18 من نفس الشهر في فعاليات الدورة 35 من صالونية وورد فود موسكو في روسيا وفق مركز نهوض بالصادرات. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظمان يومي 19 و20 من سبتمبر الجارية الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت في مدينة الثقافة، وتهدف التظاهرة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. في أخبار العالم، استشهاد 21 فلسطينيين أمس الأربعاء بينهم أطفال ونساء، بينما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض جراء انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة والتي كانت تؤوي عشرات النازحين. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن مساء أمس نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وقوات جماعة الحوثي. ميدانيا نشرت قوات الحكومة اليمنية مشاهد توثق قصفها مواقع وثكنات لجماعة الحوثي في منطقة الكدحة غربية تعز، كما أعلنت أنها تخوض معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب في باب المندب، وقالت إنها كبدتها خسائر. جاء ذلك بينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها عقد مسؤولين أمريكيين اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.